0: antenne.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة فام في ليبرو أنتان وما زلنا مواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين. نسلموا عليكم برشا ونسلموا على نسرين وعزيز اللي يسمعوا فينا في سهلول. ألفا تسلم على وائل وتقول ربي خليك ليا. بوثينة تسلم علينا وعلى كل العائلة في المهدية. مكرمية دي غنيات الليلة الأميرة. وانتوا ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف وإلى الاسماس على 85 990.

ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين. سهريتنا بدأت معاكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبرونتين. نذكر ديما على ذمتكم الاسماس على 85 990، وايضا الرقم الواتساب على 48 155 الف. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

جوهرة اف ام. اهلا وسهلا بالجميع في موعدنا اليومي من ليبرونتين، سهرية كل يوم من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. نجدد التحية لكل مستمعاتنا ومستمعين اللي اختاروا موجات الجوهرة اف ام وتفاعلوا معنا بالسماس والى الواتساب، ومنهم محمود ورضوان اللي يسمعوا فينا في المكنين، ميسا تهدي غنيات تليل العمر، يوسف يسلم على الغالية، ايمان، ياسين يهدي غنيات تليل الاميرة ويقولها ربي خليك ليا، وانتم كان عندكم اهداء او رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف ولا الاسماس على 85 990.

هكا نوصل معكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل إن شاء الله ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة، صباح الخير، سلام.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات عادل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années

0: جوهرة اف ام.
1: دابور دابور يا ليني ويكي كمان مرلو.

0: معك على فاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي،
1: تتت على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اليوم انطلاق تقديم مطالب القروض على الشرف. في سابقة تاريخية، سوريا خارج قائمة حظر الأسلحة الأمريكية. وروسيا توجه تحذيرا نوويا لحلف شمال الأطلسي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تنطلق اليوم المنظومة المالية والبنكية في تونس في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائد. وقد حددت التشريعات سقف المبالغ المتاحة بحسب كل فئة مستهدفة، إذ تمنح للأفراد قروض تمويلية تصل إلى 5000 دينار، أما بالنسبة للمشاريع الصغرى فتستفيد بخطوط تمويل تصل حتى 10000 دينار، في حين تتمتع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية بسقف تمويل يصل إلى 25000 دينار. وفي إطار تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، تقرر أن تودع جميع طلبات الانتفاع بهذه القروض حصريا عبر منصة إلكترونية رقمية مخصصة لكل بنك. ولضمان ديمومة هذا الخط التمويلي، يفرض القانون على البنوك تخصيص ما لا يقل عن 8% من أرباح السنة المالية السابقة لتغطية هذه القروض. وتتطلع شريحة واسعة من التونسيين والتونسيات إلى الشروع في إسناد هذا الصنف من القروض للنفاذ إلى التمويل البنكي بطرق ميسرة وبضمانات قليلة من أجل تحسين وضعها المادي، وخاصة للانخراط في الدورتين الاقتصادية والمالية. تونس كسائر دول العالم اليوم العالمي للمسنين الموافق لغرة اكتوبر من كل سنة، وهو موعد متجدد لإعلاء مكانة كبار السن والاعتراف بإسهاماتهم الجليلة في بناء الوطن وترسيخ قيم التضامن والتكافل ونقل المعارف والخبرات بين الأجيال. وأكدت وزارة الأسرة في بيان أصدرته أمس أن تونس تولي أهمية بالغة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن في أفق 2030 باعتبارها إطارا مرجعيا للعمل الوطني في هذا المجال، إلى جانب مواصلة الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن والالتزامات الدولية ذات الصلة بما يعكس أولوية قضايا كبار السن ضمن السياسة الاجتماعية والتنموية للدولة التونسية. كما تعمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على تطوير منظومة متكاملة لرعاية كبار السن تقوم على دعم الرعاية داخل الأسرة ومحيطها الطبيعي وتعزيز خدمات الرعاية والمرافقة بالمنزل وتطوير الرعاية المؤسساتية لفائدة الأشخاص فاقدي السند العائلي والمادي، إلى جانب دعم المشاركة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لكبار السن والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم. يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس على الساعة 10 صباحا اجتماعا للنظر في النقاط المدرجة في جدول أعماله. وتعقد في الإطار ذاته لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم جلسة بداية من الساعة 9:30 صباحا لتحديد برنامج عملها خلال الفترة المقبلة من خلال التداول حول مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها. كما تجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اليوم أيضا على الساعة 10 صباحا لتحديد أولويات عملها خلال الدورة النيابية المقبلة. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ببلاغ نشرته أمس على صفحتها الرسمية أن السفير الأمريكي لدى تونس بيل بازي سلم رسميا معدات أمنية إلى الإدارة العامة لوحدة التدخل والإدارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية بقيمة تناهز مليون دولار، وذلك في إطار برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب. وأوضحت السفارة أن هذه المعدات التي مولتها الولايات المتحدة الأمريكية من شأنها دعم قدرة تونس على تدريب أعوان إنفاذ القانون وتأهيلهم للحصول على شهادات في مجالات الاستجابة للأزمات والمهارات الأمنية المتخصصة، بما يساهم في تعزيز مقومات الأمن في البلاد وفي المنطقة. دوليا الآن، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفع سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض الشامل لتراخيص تصدير الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية، ويدخل القرار الأمريكي التاريخي حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس. وأوضحت الوزارة أن الشروط القانونية اللازمة لهذه الخطوة قد استوفيت، وتشمل إلغاء تصنيف سوريا دولة داعمة للإرهاب، ورفع القيود المفروضة بموجب عدة قوانين أمريكية، منها قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية، وقانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخدامها تها الحربية، وأيضا قانون منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة. قتل 5 أشخاص وأصيب عدد آخر يوم أمس في هجوم استهدف حافلة كانت تقل موظفين في شركة للكهرباء في محافظة حمص بوسط سوريا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني سوري قوله إن الحافلة كانت تقل مهندسين وعمالا في شركة كهرباء خاصة. روسيا تحذر حلف شمال الأطلسي من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل منطقة روسية تقع على بحر البلطيق. واتهمت روسيا الحلف في وثيقة أرسلتها له بأنه يتبع مسارا خطيرا ومتهورا ينطوي على مخاطر عالية تنذر باندلاع صراع مسلح مباشر. ومن أخبار العالم أيضا، قال المتحدث باسم فلاي دبي إن الناقلة ستعلق رحلاتها من وإلى إسرائيل بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى حين استكمال التحقيقات الجارية في الحادثة التي وقعت لرحلة اليوم، موضحا المتحدث أن التعليق المؤقت يأتي لإتاحة المجال أمام الجهات المختصة لمواصلة أعمالها والتحقق من جميع الحقائق والملابسات المتعلقة بالحادثة، مؤكدا أن سلامة المسافرين وأفراد الطواقم والعمليات تبقى على رأس أولويات الناقلة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

heard somebody say just the other day how love

0: جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
1: بينا سوء تفاهم بركي حلنا، ينفعش هيك يا قلبي نخربط في الكلام.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزاجور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسع

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 20 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق لغرة أكتوبر 2026. ما يلاحظه التونسي اليوم كونه الحرارة، درجات الحرارة في استقرار نسبي، وحتى بعد الظهر باش تبقى في نفس هذا الاستقرار. لكن الملاحظة الأولانية اللي نقدموها كما تعودنا باش نعطيه لكولور دي جور، أنه طقسنا باش يكون مغيم جزئيا، فأحيانا كثيفة سحب المناطق الشرقية مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، بما في ذلك جهة قفصة مع تساقط محلي للبرد. ونرجع لهذا بالتفصيل، خاصة أن الرياح باش تتقوى مع وقت السحب الرعدية وتكون في شكل هبات وتفوق حتى 70 كيلومتر في الساعة. ذاك علاش نرجعوا بالتفصيل بعد قليل من خلال نشراتنا الجوية. نذكر بوان ميتيو الأولاني، بوان معناها موش نشرة، في حدود 7:15 متاع الصباح، ولكن نشرتنا راهي في حدود 8 صباحا. لكن هاد كالعادة الآن نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار زين. رضاية الوالدين احنا مانا متفقين اللي هي حسن حسين هكا ولا لا؟ وراهي زادة تحل كل البيبان وشبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام شكون زعم؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم أصبح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود الساعة 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، الانطلاقة تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. واليوم نوصل مع بعضنا بإذن الله إلى سورتي لقمان والساجدة بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وبش يكونوا متبوعين بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وولداتنا.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضا يتولدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي كيما العادة والعوايد ولا التقط عنا عادة، إن شاء الله يوصلوا سالمين غانمين وياخذوا بخاطر ينقصوا من السرعة. هذيك الحاجة الضرورية والأساسية واللي عندها الأولوية متاع الأولويات، تنقيص السرعة راهو بإذن الله تعني تساوي السلامة. نقول على السلامة زاد السيدي خليفة. صباح الورد.
4: صباح الورد حاتم، مروة، الشباب في سوسة، كل المستمعات، كل المستمعين، خاصة الناس كما قلت حاتم اللي شادين الطريق، إن شاء الله يوصلوا سالمين، سيصلوا احنا ونوصلوا الناس كل لباس
3: إن شاء الله لباس يا ربي. فما زوز أيام عالمية ويوم عالمي والآخر عربي، اليوم العالمي للمسني.
4: باهي هذا باهي، إن شاء الله ديما المسنين في البال والخاطر،
3: إن شاء الله المسنين يلقاو حظهم في يومهم العالمي
4: هذا،
3: وفي 365 يوم تاع العام. يوم الطفل العربي اليوم زاد مزوز مع بعضهم،
4: الطفل العربي مع رب
3: مع رب
4: إن شاء الله. في الأراضي المحتلة
3: إن شاء الله ربي
4: في اليمن، في دول النزاع يفتح يعني مآسي حقيقية نشوف فيها
3: حاجة. خلينا احنا نمشيو للفلوس توا، أهم حاجة اليوم 1 أكتوبر، غرة أكتوبر، خلينا نشوفوا
4: فلوس بيت الناس كل من الليل هي تتمركي في الواحد مطالب القرض.
3: اليوم زاد انطلاق اكتوبر الوردي، ذولي تو نحاولوا نرجعوا له، فما عندنا متابعه نشوفوها وما ونعنوا عليها، تو نشوفوها بعد قليل. قلت لك
4: البارح من نصف الليل والمنصه والناس
3: خدمه البارح من
4: يبدو حسب ما قالوا لي
3: لا انا الاولاد قالوا لك في القاع، وانت نعرف اللي
4: حركه الخط نصف الليل حق. لا والله لا،
3: علاش ما عندكش حق؟
4: لظرف خاص تو نحكوا
3: لظرف خاص به. نصف الليل قال لك بدي ما تخلطش،
4: ما نخلطش، لا والله ما نخلط.
3: الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 29 سبتمبر سيدي خليفة عندنا 1612 مليون دينار.
4: باي.
3: الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 30 سبتمبر تاريخ البارحة عندنا 23843 مليون دينار بأيام التوريد ضربة.
4: رجعنا
3: 3 أيام فرد ضربة، معناها 3 أيام طحنا 93 يوم لهنا فوفير اتونسون، هاي شويه خدمه شال. شويه تصدير، شويه انتاج
4: ان شاء الله،
3: هات نحركوا كالدقله نبداو نصدروا فيها ونخدموا على صابه الزيتون القديمه اللي مازال فيها زاده.
4: أي.
3: شويه تصدير يلزمنا وشويه سياحه وايضا شويه ابناء تونس بالخارج. وين
4: ان شاء الله هاو جاي معنى تحريك الدولاب في السياحه نتاع الصحراويه ويجيو يعملوا طلع.
3: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق، هذيك حكايتك الاسباس اللي حاوس في السوق باش نسهل عليكم. بتاريخ 29 سبتمبر عندنا 29719 مليون، نقصد شوية. الدولار توا معناها فهمت اللي طرح كبر علينا، من هنا نقصنا في الريزيرف اون دوفيز ومغادي الدولار في 2972 مليم فاصل 5 بالاروديسمون 2973 مليم. قرب لثلاثة.
4: قرب ولا قرب.
3: اليورو تقريبا في نفس المكان اللي خليناه فيها 3372 مليم فاصل 4، معناها 3000 بالاروديسمون 3372 مليم. هذه امورنا الماليه، نمشيو لامورنا الاخباريه من خلال اون بريف، نشوفوا لي كولور دو جور، اهم العناوين والاخبار والفقرات اللي عندنا في المدينه لكم.
4: طبعا اليوم في الاستوديو عندنا استضافه من خاص عن وزاره الماليه وصندوق الودائع والامانات الاستاذه شيماء السوداني، بتشوفوا ليفينمون خاصه بوزاره الماليه وفي عالم الرقمنه والتحديث انا نسميه بين الظفرين يعني،
3: والمساعدات اللي جاو للستارت ابور هذوما، فما اكومبانيمون، فما ليني دو كريدي
4: السوق الجديد، هذا
3: ليني دو كريدي محلول عليه ومحلوله جو بونس تو نشوفوها الحكايه بالضبط مع معناها بايور دو فون من الخارج. مهمه جدا انه باش يشوفوا ويشاركوا ولادنا وبناتنا الشباب في المناستير وفي الولايات الاخرى، هذول عاملين تورني هما بدات المره هذه باش يكون في المسير نحكيوا على هالعملية
4: هذه، وكعلاش دعوة للشباب للناس اللي يطلعوا كما قلنا احنا وعدنا مدة نحكيه عن سوق المهن الجديد هذا الكل فيه تطلعات جديدة. طبعا مش نرجعه لقرار مجلس الوزراء وأهم الإجراءات اللي اتخذت، من ضمنها تقريب من أكثر الأشياء اللي خذت حيز كبير من الجدل منذ صدور المرسوم 54، وقرار بإلغاء الفصل 24، ما أدرك ما الفصل 24 حاتم، وتغييره بفصل جديد. اشتغير شنو جديد في الفصل الجديد؟
3: ويزمنا نقرأه بتروي عايشكم. أنا مش راو تنحى ما عاد فما شيء. لا القانون وقع تعديله، نحينا ال 24 لكن وقع تعديله، لازمنا نفهموا العمليه هذه.
4: واحنا في بلاد فيها ياسر الفيسبوك، فيها ياسر الكتيبه، فيها ياسر الراديو، بالتالي علاش باش ناخذوه مع الاستاذ احمد الغربي كل هالتفصيليات اللي كنت تحكي عليها في المتابعات. عندنا متابعه خاصه لما حدث في المونستير بمعتمديه صياده روضه، وتم غلقها وتخذ في شانها القرار بتاع الغلق. باش تحكوا حكايه هالروضات من الجوانب هذه القانونية والتجاوزات الحقيقة في حق الطفولة.
3: امبارح أنا كنت في اجتماع مطول ما ركزتش مع الفيديو اللي بعثته لي مروة. بعثت لي فيديو أم يظهر لي الولد تقول لا ولدي أجيتي ومريض وتتعامل معه في درشو. ما فهمتش الحكاية، معناها قد قدامها علامة استفهام.
4: احنا مش نمشيو للزاوية كل عادة كما تعاملنا مع مشكلة البنية اللي في الملاسي، مش نمشيو للجوانب هذية التشريعات في علاقة بالموضوع هذا، أي لمتى التجاوزات، إلى متى المشكلات هذية اللي مطروحة في الروضات، خاصة تأخذ قرار.
3: خاصة كيف تبدأ؟ تبدأ عشوائي. أيه. عندها رخصة وتخدم مع روحها ومنظمة وبيطارات تربوية يعرفوا يخدموا مع صغيرات. معناها ما عندناش
4: شكل. وعليش يضطروا الناس يمشيوا للروضات العشوائية؟ طبعا متابعات أخرى كالعادة تبقى مروة متكتمة لي.
3: اش تكتب من مقبلك جريدة انت ولا جرائد؟ يدولي على الجرائد هذا كل.
4: هذا كله على الجرائد.
3: والجرائد كل باش نقولوهم بعد. باين. متفقين. حاضر. طبعا نعطيك 3 دقائق من الوقت خلنا نخسرها شوية يلا نمشي مع بعضنا الآن للموسيقى قبل ما نرجع بعد قليل مع البوان ميتيو الأولاني. الموسيقى نبدأها بصوتها وأترككم مع رائعة من روائعها، وأنا متمن عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي، طريق السلامة للجميع، وابقوا معنا رجعين.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعين ومشاهدين العزيز الغالين، وإن شاء الله يا ربي صباح هلا مروة يكون فيه هكا شوية ابتسامات. وانت لفت نقاها تعارك هاي في التليفون، تعارك هاي مع خليفة، تتعارك هاي الواحد داخل من الباب تعارك. يا بنتي وسع بالك، ميسال ميسال مفهمك يا الخير بإذن الله. هاي هات خلنا نمشيو مع بعضنا احنا للبوان ميتيو الأولاني ونشوفوا تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم. مش عندنا وما عندناش، هل فما أمطار؟ يقول لي موجود، فما رياح قوية خاصة وقت تصب الأمطار زعمة. هات نشوفوا هذا في نشرتنا الأولى.
4: ميتيو على جوهرة أفم.
3: هو صراحة لبوان ميتيو الأولاني هكا هذا أم بوان باش يكون طقسنا اليوم الخميس 1 اكتوبر 2026 مغيم جزئيا، فاحيانا كثيفه سحب بالمناطق الشرقيه مع امطار متفرقه وتكون مؤقتا رعديه واحيانا غزيره بعد الظهر، وين بالجهات الغربيه للشمال والوسط بما في ذلك جهه قفصه مع تساقط محلي للبرد. الريح باش تهب من القطاع الشرقي قويه قرب السواحل الشماليه وضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات. كما راهي حطوا في بالكم راهي تتقوى لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات هذيك أثناء ظهور السحب الرعدية. وبالتالي بحرنا اليوم شديد الاضطراب، أي نعم بحرنا اليوم شديد الاضطراب بالشمال ومتموج إلى محليا مضطرب ببقية السواحل. الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى عامة بين 28 و 33 درجة وتكون في حدود 26 درجة بجهة الوطن القبلي والمرتفعات الغربية. هات نعملوا طلة على درجات الحرارة اللي نسجلوها الآن وانتم تسمعوا فينا في بعض الولايات والمدن التونسية، وننطلق كالعادة كما تعرفوا من ضفاف البحيرة واحد الأكآن وين موجود استوديو جوهرة اف ام تي في. نشوفوا في 6:49 دقيقة متاع الصباح ايش نسجلوا درجات حرارة باش نعرفوا شنو هو لي كولور دو جور متاعنا، وباش نعرفوا شنو اللي نلبسوا وقت اللي نخرجوا، ويندرى اليوم لو روسونتي باش يكون حار والا لا. لا سيدي هو بيدو في اغلب المناطق 22 درجه نسجلها توا في تونس الكبرى وتحديدا في ضفاف البحيره واحد اللكاوي الموجود في استوديو جوهرة اف ام تي في في العاصمه. ثم في سوسه قداش نسجل زعما 21 درجه توا في سوسه في 6 متاع الصباح و50 دقيقة، واليوم القصوى في سوسة 28 درجة في حين 22 في المهدية توا، والقصوى في المهدية زاد كيما سوسة 28 درجة. نمشيو للمنستير نسجلوا فيها 22 توا والقصوى 27 درجة بانخفاض على البارحة بدرجة واحدة. في صفاقس في هذا التوقيت بالذات 22 درجة والقصوى باش تكون 28 درجة بعد ظهر هذا اليوم وتنقص على البارح بدرجة واحدة. جندوبة 18 درجة توا في هذا التوقيت بالذات، ولكن جندوبة بعد الظهر باش تعرف درجة حرارة كما البارحة توصل ل 33 درجة، في حين زغوان 19 درجة في هذا التوقيت وبعد ظهر هذا اليوم توصل إلى حدود 29 درجة بانخفاض بدرجة واحدة على البارحة. 21 درجة توا في القيروان وتوصل كما البارحة ل 32 درجة القصوى في القيروان، 22 في نابل والقصوى 28 كما البارح بالضبط. ثم منزل جميل وبنزرت نسجلوا فيها توا 21 درجة والقصوى باش تكون 29 كيما البارحة زادة. مجاز البابو باجة 19 درجة توا، ولكن بعد الظهر توصل إلى حدود 32 درجة بانخفاض بدرجة واحدة على البارحة. هكا كنا أعطيناكم درجة الحرارة اللي نسجلوها الآن في هذا التوقيت بالذات، وأيضا القصوى اللي باش نوصلوا لها، مع التذكير كونه في حدود 8 متاع الصباح باش تكون النشرة محينة بالاجستمون اللي موجود في الخريطة تحينها زاد الخريطة متاعنا. الأمطار وين باش تكون بالتفاصيل، الرياح القوية وين باش تكون، هذا الكل بعد قليل في حدود 8 صباحا. فاصل ورجعين مع الجرايد وظل حاضرين.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي نقولوا لهم كالعادة بجاه ربي صحة ودوار أرواحكم ونقصوا من السرعة. يلا نمشي مباشرة لقراءة الخلفون في جرائد اليوم.
4: ريفيو دو بريس.
5: نبدأ بالبنك المركزي. حاتم، البنك المركزي يؤكد استقرار معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7% خلال شهر سبتمبر 2026 تمام يعني المتعارف عليه، وتقريبا هذا تلت أكثر من شهر هذا الاستقرار. ومحافظ البنك المركزي في نفس الوقت السيد فتحي زهير النوري يدعو إلى تطوير التعاون المالي والنقدي العربي نحو إرساء آليات مشتركة لحماية اقتصاديات المنطقة من الصدمات. كان ذلك خلال كلمة ألقاها في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية. إلغاء الفصل 24 من المرسوم عدد 54 تغييره بفصل جديد، تفاصيل باش نروها في الريال برون مع الأستاذ أحمد الغربي وزير التجهيز. يشدد على تسريع إنجاز مشاريع حماية المدن من الفيضانات بريانا، وإن شاء الله يقع التسريع في كل هذه المشاريع في كل الولايات التونسية. ووزير خارجية استقبل سفيرة غينيا الاستوائية بمناسبة انتهاء مهامها، وهي على معناها عميدة مجموعة سفراء الأفارقة المعتمدين بتونس. وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس تطلق مع وسائل الإعلام حملة لمناصرة النساء في الوسط الريفي، وتونس تتسلم معدات أمنية من الولايات المتحدة بقيمة تنازع مليون دولار. وغرفة رياض الأطفال بالمونستير تقول غلق الروضة بالقوة العامة بعد تداول فيديو يظهر تعرض طفل لمعاملة سيئة، سنعود إلى ذلك كذلك في المتابعات. والمديرة العامة للاستراتيجيات وتطوير الأعمال بالمجلس الدولي للتمور، كنت تحكي قبيلة على التمور وحركوا الدولاب في التصدير، تقول من أن التجربة التونسية في إنتاج وتصدير التمور رائدة ونسعى إلى نقلها إلى أسواق ودول أخرى. البارح كذلك تاكسي تصطدم بالمترو على مستوى المركز العمراني الشمالي وريانا. الحوادث إن شاء الله تقف هذه الحوادث، ولكل صباح نتحدث عليها ونقول سيسروا احنا الحوادث راهي كارثة في بلادنا. تواصل الأبحاث كذلك والتحقيقات وإيقاف مشتبه جديد في قضية فتاة الملسين، والتصنيف تايمز للتعليم العالي جامعة تونس المنار في المرتبة الثالثة. هذا أهم جاء
3: على شمال أفريقيا.
5: شمال أفريقيا طبعا حاتم،
3: ما يدري الأولانية في تونس.
5: في تونس هي الأولى.
3: شكون حاطين؟ هل شمال أفريقيا وصل فما تقسيم يحطوا فيه مصر، وفما تقسيم يقول لك ما نحطوش مصر، ما هي شمال افريقيا يعتبروها كاين الضفه الاخرى.
5: يعني
3: فهل فما معنا مصر ولا لا؟ نحلوه بربي البابي.
5: المؤكد المغرب، الجزائر، تونس،
3: موريتانيا.
5: موريتانيا
3: موجودين
5: ومصر المفروض
3: هي مصر
5: افريقيا
3: نجم تكون شمال القاره بطبيعه الحال، لكن
5: وعندها
3: امتدادها فما جزء يقول لك لا ما هوش امتداد القاره.
5: هنا تو نشوفوا هذا
3: امتداد لشمال افريقيا. على كل نثبتوا تو نشوفوا بالضبط ونعرفوا كيفاش
5: خذوا
3: هذا التصنيف
5: هذا.
3: لكن باقي باهي لولا الجامعة على المستوى الوطني، في حين اللي نذكر به زاده انه ثالثه في افريقيا. شفت كان زاده تحكي على استقبالات، وكانوا قبليك نسمع فيك فما باش تكون تستقبل حد ولا حاجه هكا، عندك استقبالات اليوم ولا باش يستقبلوك يا خليفة؟
5: أيوة.
3: السؤال تطرح فيه اللي نطرح فيه عليك.
5: العشرة يا قاسم.
3: العشرة. العشرة هي اللي ما هو عنده استقبال. خلينا نمشي.
5: أخو قرب.
3: خلينا نمشي بسرعة الآن لفاصل قصير قبل ما نستقبله. نهار خميس اليوم يظل لي بسمة سعيدة. يبدو اليوم ما حبش تقول لي مروحة حتى شيء، يبدو أنها بسمة سعيدة باش تكون معنا في الأخبار. على كل نكتشف شكون باش يقدم لنا أخبار السابعة صباحا من أولادنا وبناتنا الرائعين والممتازين في قسم الأخبار لإذاعة وتلفزيون جوهرة FM TV.

0: صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. اليوم غرد أكتوبر تاريخ انطلاق إيداع مطالب القروض على الشرف، وصدور مراسيم بالرائد الرسمي تتعلق بهيئة الانتخابات والمجالس البلدية وحركة القضاء الإداري والصلح الجزائي وتنقيح المرسوم 54. في تفاصيل أخبارنا، صدر بالعدد 96 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المنشور يوم أمس الأربعاء المرسوم عدد 1 لسنة 2026 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 22 والخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. يتضمن المرسوم الجديد فصلين اثنين، ينص الفصل الأول على إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وتعويضه بأحكام الفصل 24 الجديد التي أقرت العقاب بخطية من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. كما أقر الفصل العقاب بنفس الخطية لكل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة في حالة العود لارتكاب إحدى هذه الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل، يكون العقاب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 50,000 دينار، وتضاعف هذه العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه. أيضا صدر أمس بالرائد الرسمي العدد 96 المرسوم عدد 3 لسنة 2026 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. يتضمن المرسوم 5 فصول تخص تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومدة ولاية كل عضو وتحديد القرعة فيما بينهم، وينص الفصل الأول على إلغاء الفصول 5 و6 و9 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 لتعوض بأحكام جديدة. أيضا ألغى المرسوم عدد 4 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 المتعلق بالمجالس البلدية الصادر يوم أمس أحكام القانون الأساسي عدد 29 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والمتضمن ل400 فصل وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم. وجاء في المرسوم عدد 4 أن أحكامه تدخل حيز النفاذ مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات للمجالس البلدية والتي ستنظم إثر صدور هذا المرسوم. وأضاف المرسوم أنه إلى حين تنظيم تلك الانتخابات تبقى أحكام المرسوم عدد 9 المؤرخ في 8 مارس 23 المتعلق بحل المجالس البلدية سارية المفعول. أيضا صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 2 المؤرخ في 30 سبتمبر 26 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 المؤرخ في 20 مارس 22 والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه. كما تضمن نفس العدد من الرائد الرسمي الصادر يوم أمس 3 أوامر هي الأمر عدد 222 والأمر عدد 224 والأمر عدد 225 المؤرخة في 25 سبتمبر 26 والمتعلقة بحركة في القضاء الإداري. آخر، تنطلق بداية من هذا اليوم غرة أكتوبر المنصات الرقمية التي خصصتها البنوك المعنية لتلقي مطالب الراغبين في الانتفاع بآلية القروض والتمويلات الصغرى على الشرف دون

0: الفوائد. وكان البنك المركزي التونسي قد حدد هذا التاريخ غرة أكتوبر كأجل أقصى أمام البنوك المعنية لاعتماد منصات رقمية مخصصة لتلقي مطالب القروض على الشرف. مزيد من الإيضاحات حول هذا الموضوع في الورقة الإخبارية التالية من أعداد الزميلة لبنى حميدة.
1: تنطلق المنظومة المالية والبنكية في تونس فعليا بداية من اليوم غرة أكتوبر 26/2000 في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض دون فوائض. وتتضمن هذه الآلية جملة من الحوافز غير المسبوقة، حيث تم إعفاء المقترضين بالكامل من نسبة الفائدة ومن تقديم أي ضمانات شخصية أو عينية، بالإضافة إلى إلغاء العمولة ومصاريف دراسة الملفات البنكية، كما توفر خيارات سداد مرنة تمتد حتى سنتين كحد أقصى، مع إمكانية التمتع بفترة إمهال تصل إلى 6 أشهر قبل البدء في استرجاع الأقساط. وللانتفاع بهذه الآلية يشترط أن يمتلك المستفيد حسابا بنكيا ساري المفعول به تحركات مالية، أن يثبت قدرة السداد دون مطالبة بضمانات عينية أو عمولات، مع احترام أسبقية إيداع المطالب عبر المنصات الرقمية الرسمية للبنوك المعنية. وقد حددت التشريعات سقف المبالغ المتاحة حسب كل فئة مستهدفة، إذ تمنح للأفراد قروض تمويلية تصل إلى 5000 دينار، أما بالنسبة للمشاريع الصغرى فتستفيد بخطوط تمويل تصل حتى 10000 دينار، في حين تتمتع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية بسقف تمويل يصل إلى 25000 دينار. وفي إطار تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، تقرر أن تدعى جميع طلبات الانتفاع بهذه القروض حصريا عبر منصة إلكترونية رقمية مخصصة لكل بنك. ولضمان ديمومة هذا الخط التمويلي، يفرض القانون على البنوك تخصيص ما لا يقل عن 8% من أرباح السنة المالية السابقة لتغطية هذه القروض.
0: في شأن آخر، دعا مجلس الصحافة المؤسسات الإعلامية والصحفيين إلى الالتزام بالمبادئ المهنية والأخلاقية عند تناول جرائم الاغتصاب والتحرش والاعتداء الجنسي ضد الأطفال، استنادا إلى اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات لانزاروت وكراسات الشروط المتعلقة بوسائل الإعلام السمعية والبصرية وملاحقها، والمرسومين عدد 115 و116 لسنة 2011 ومبادئ أخلاقيات المهنة الصحفية. يعقد مكتب مجلس نواب الشعب هذا اليوم الخميس غرة أكتوبر على الساعة 10 صباحا اجتماعا للنظر في النقاط المدرجة على جدول أعماله. وتعقد في الإطار ذاته لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة بداية من 9:30 لتحديد برنامج عملها خلال الفترة المقبلة من خلال التداول حول مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها. بمناسبة أحياء اليوم العالمي للمسنين الموافق لغرة أكتوبر من كل سنة، أصدرت وزارة الأسرة بيانا بالمناسبة أكدت فيه أن تونس تولي أهمية بالغة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن في أفق 2030 باعتبارها إطارا مرجعيا للعمل الوطني في هذا المجال، إلى جانب مواصلة الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن والالتزامات الدولية ذات الصلة بما يعكس أولوية قضايا كبار السن ضمن السياسات الاجتماعية والتنموية للدولة التونسية. دوليا، أعلنت الحكومة الباكستانية مقتل 22 شخصا وصفتهم بالإرهابيين في غارات جوية استهدفت مناطق في أفغانستان، إضافة إلى تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. في اليمن، يتواصل التصعيد العسكري والذي دخل شهره الرابع بين القوات الحكومية اليمنية المسنودة بين تحالف دعم الشرعية اليمنية بقيادة المملكة العربية من السعودية من جهة وجماعة أنصار الله الحوثيين من جهة ثانية، إذ شهدت الساعات الأخيرة معارك وغارات وقصفا متبادلا على أكثر من محور وجبهة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين، واللي نستسمحهم وندلل عليهم ونطلب منهم من أفضلهم يعيشكم ربي يحفظكم وربي يخليكم لعائلاتكم، وإن شاء الله ما تراوك إلا فرح. هذا اللي نتمناه لكم، نقصوا لي من السرعة، استحضوا على رواحكم، راكم انتم راس مال البلاد هذه، احسن هديه واحسن ثروه هداها لنا ربي سبحانه وتعالى واعطاها لنا هي المواطن التونسي والمواطنه التونسيه. واحده واحده توصلوا سالمين غانمين باذن الله، وطريق سلامه للجميع. نرحب بالخليفه من جديد، نقول لك صباح الورد.
4: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه تابعوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه، مواقع التواصل في التلفزه، اللي في كرهبة ان شاء الله يوصلوا سالمين، سيسوا رواحهم كما قلنا في الطريق، اللي حضروا في رواحهم ان شاء الله موفقين، الله ورضايه الوالدين.
3: نعم،
4: مشيوا الافراح
3: قبل ما نمشي، هو هما أفراح معناها هذا التصنيف اللي تحصلت فيه جامعة تونس المنار على المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا. حبيت نشوف تفاصيل ومعناها شنو اللي يعطينا وش حطوا في شمال إفريقيا. نقى حاجة أخرى زاد أخبار آخر مهم جدا في هذا التصنيف تايمز للتعليم العالي لسنة 2027، المرتبة الأولى إفريقيا في مؤشر جودة التدريس لجامعة المنار.
4: هو
3: في تفاصيل الاخبار،
4: نتيجه رائعه هذه الحقيقه،
3: كما حافظت على مكانتها في التصنيف نتاع الترتيب العالمي بين 801 الى 1000 عالميا. الموقع هو معناه في صداره الجامعات التونسيه المصنفه ضمن هذا التصنيف. باهي والله، باهي هذا يسعدنا ويشرفنا بطبيعه الحال. لكن في الاخبار ما لقيتش اش حسبوا، هل مصر موجوده
4: في افريقيا ام لا في موجودة
3: في هذا التصنيف؟ عاده هو كيف نحبوا ندخلوا مصر تدخل، ولا الحق لانه موجود جزء
4: حتى قربناها المغرب العربي فتره معينه
3: كنا نخمم انها تدخل المغرب،
4: عضو ملاحظ في المغرب العربي.
3: فبه المؤشر هذا يفرحنا، أخبار كما هكاية تسعدنا، لأنه مؤشر صعيب هذا جودة التدريس. باش نتعرف
4: تحية للأساتذة
3: الجامعيين والمشرفين والإداريين وكل اللي يعطيهم الصحة، فما جودة، ووزارة التعليم العالي اللي حريصة على هذه الجودة لشبابنا ولأولادنا ولرجال المستقبل. خلينا نمشي للأفراح كما قلت أنت، ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم نهار 1 أكتوبر غرة أكتوبر، ونستقبلوا المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف الأعزاز اليوم. هم اللي راوا بعثوا لنا اس ام اس على 85 990، كتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون، وقالوا لنا افرحوا به وقوموا بالواجب معاه، اهديوا له كل كادو زاده اللي هو من اهداء جوهرة اف ام تي في يوميا لمستمعيها ومشاهديها، اهديوا الكادو المونجالا الرائعه نتاع سيتي واتش. هكا ولا لا يا مروه؟ شبيك من نرفز؟ هات نمشي واي.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: الانطلاقه مع نسرين واجه، نقول لك صباح الورد يا نسرين.
6: صباح الخيرات،
4: كل عام وانت حي بخير. يلا
6: يعيشك ربي يخليك سي خليفه، شكرا جزيلا.
4: نسرين منين تكلم فينا؟
6: من سوسه.
4: مرحبا بكل مستمعينا في السوسه. نسرين قداش عملت اليوم؟
6: 48 سنه.
3: تي مازلت كيف دخلت للنضج معناها؟ ان شاء الله في المية يلا نسرين، والصحه هي هي وقويه، يعطيك طول العمر وصحة البدن لله العزيزة.
4: آه
6: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله إن شاء الله، شكرا جزيلا.
4: فاجئك التليفون ولا
6: ربما؟ الحقيقة فاجئني.
4: شكون تتوقع؟
3: علاش ربما؟ كاينك كيف تقولي ربما، كاينك في مخك فما حاجة معناها، كاين المفاجأة مش كاملة.
6: لا ما نعرفش هكا الحقيقة، ما انتظرتوش، عاد نغزر ونقول له شكون ما نعرفش، ربما واحد من أبنائي، عندي ابن مش بحذايا لنا. يعيشك ربي يخليك يخليك يبارك لك، ان شاء الله يا ربي يحفظهم ويوفقهم.
3: امين يا رب العالمين.
4: يلا اللي بعث هو سي الحبيب زوجك،
6: زوجي.
4: اي سي الحبيب معاه الاولاد طبعا عزيز ومحمد وفاطمه، ولكن الاس ام اس الاولى بسي باسم سي الحبيب.
3: تعجبت المراه
6: على خاطر بحليه ويقول لي علاش يكلموا فيك ما نعرفش الحقيقه. هي مفاجاه
3: قد السوربريز يعطيه الساعه. سي الحبيب قد السوربريز هكا عمال يروح وما في بالوش بالموضوع
4: خالص اليوم وعيد ميلاد
3: اتقنها. برافو عليه، ربي يفضلكم
6: ويعطيكم ربي يفضلكم ويربي يحفظكم يا ربي وربي يمتعكم بالصحه والعافيه. شكرا جزيلا وربي يخليه لي.
3: وزيد قولي له في الاخر اي انت قلت ربي يخليه لي وراني
6: نحبوا برشا.
3: ربي يدوم عشرتكم ومحبتكم ويفرحكم منوراتكم ونورات نوراتكم.
6: امين يا ربي. امين امين. يعيشك يعيشك سي حفيظ.
3: يعيشك العزيز ربي يخليك.
4: نمشي ولسي حفيظ البدوي. صباح الورد سيد حفيظ.
7: صباح الخير سي خليفه. صباح الخير اخي حاتم. شكرا على هذه التحيه الصباحيه.
3: حفيظ هكا يعيطوا لك ولا انا غلط؟
7: لا حفيظ فعلا هو
3: تربيشه هذيك.
7: تربيجة
3: تونسية باسم حفيظ. يا حفيظ يا باهي تولي في عمرك وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير
4: إن شاء الله.
7: يعيشك.
4: منين تكلم فينا سي حفيظ؟
7: نتكلم فيك من سوسة الآن. والحقيقة شو الآن؟ يعني من بالضبط تو موجود في سوسة.
3: أي سوسة. أنت سوسي؟
7: يعني سوسي سوسي. أنا أصيل شربان ولاية المهدية ولكن شرف. مقيم وأعمل بجهة
4: تتكلم بالعربية الفصحى بإتقان أخي مدرس سي حفيظ.
7: أنا متفقد عام للتربية والطريف أنه تزامن هذا اليوم مع تقاعدي. أنا في اليوم الأول من التقاعد.
3: يا أخويا
7: يعني.
3: مبروك يا سيدي مبروك. ما هوش تقاعد هذا طبعا شرف ينالك انت وينال نحن باش نهنيوك في اول يوم من التقاعد على الواجب اللي قمت به نحو الاسره التربويه ونحو اسي صغيرات
4: ناشئه
3: الناشئه لانه راهو دور المتفقدين دور عظيم. مراوش احنا معنا مراوش هذا الدور ولكن هم المؤطرين والمساهرين
4: قبل التفقد وانت كنت قبل
3: والساهرين على انه البرنامج الدراسي يكون في جوده عاليه. تفضل سيدي
4: قبل التفقد
7: فعلا لك علاش سعدنا بمعناها خبر الجوده في التعليم العالي. ان شاء الله نبدا والاسو الى جوده ارقى في المرحله الابتدائيه
3: ان شاء الله يا رب.
7: 40 سنه ما يزيد عن 40 سنه قضيت نصفها مدرسا بالمرحله الابتدائيه بقفصة بالمهدية بتونس والنصف الثاني كان تفقد أساسا بمنطقة الساحل.
4: هاي سي حفيظ اليوم قداش عملت بالضبط؟
7: 62 سنة.
4: 62 سنة.
3: ربي تولي في عمرك إن شاء الله يمتعك بصحة البدن هذا ما نقول لك عليه وإن شاء الله في المية والصحة أقوية.
4: شكون صاحب المفاجأة؟

0: حمام سوسة.
1: شكرا اليوم اللي يكرموا أستاذنا بمناسبة الإحالة على شرف المهنة، إن شاء الله موفق وربي طولي في عمرك. يلا نختموا
0: شو المنقالة حط
1: هاي الأمر مش حابة تصوت، كينها من نرفز اليوم شبيك واسع بالك.
0: هو صراع كبير ياسر في التصويت والأرقام بين الواحد واثنين.
1: ها
0: وين وصلنا توا مالو؟
1: عطينا رقم واحد. سمعتها
0: نسلين واجه هي اللي تحصلت على المونغال.
1: إن شاء الله مبروك ليها هي. أنتم كان عندكم شكون يحتفل بعيد ميلاده وتكتبونا كل عادة سمس على 85-990 الاسم واللقب متاع العزيز عليكم اللي يحتفل بعيد ميلاده ورقم التليفون، ونحمل نعمل السوربريز ونهديه الكادو. يلا فاصل قصير ومشين موضوع الساعة المرسوم 54 اللي تحذف منه كل فصل 24. شنية الإضافة بعد الحذف؟ لأنه فما إضافة جديدة، فما حاجة أخرى يلزمكم تعرفوا عليها. نشوفوها مع رجل القانون ويفسر لنا الأستاذ أحمد الغربي.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال. كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
3: عسلمة. get ready with me. bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك. by the way لازم تكون أريدو. نشري فورفي إنترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. and guess what؟
4: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
5: أريدو طور عالمك.
6: جوهرة
7: publicité.
8: صباح الورد.
9: صباح الورد.
8: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
10: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. باش نمشي مباشرة لرير بلون، موضوع مهم جدا هذاك، علاش نحب ناخذوا التفاصيل. شنو هو المرسوم هذايا اللي يقع تنحيد من ناحية، والبارحة هذا القرار صدر في الرائد الرسمي بتاريخ البارحة، وعوض راه الفصل 24 بحاجة أخرى.
0: حاجة أخرى
1: خلينا نشوفوها مع خليفة بسالم في الرير بلون وضيفه الأستاذ أحمد الغربي.
11: Arrière-plan.
0: هو باختزال شديد حاتم فصل 24 كان يدخل الحبس، هذا اللي يعرفوه الناس كل شقاع جديد بعد معناها التخلي عن هذا الفصل وتعويضه بفصل جديد. باش يكون معنا الأستاذ أحمد الغربي اللي يعطينا أهم التوضيحات فيما يتعلق بالتنقيحات أو التغييرات المحدثة في علاقة بالفصل 24 من مرسوم.
1: مع بارونتيز ظريفة ويصلح لي الأستاذ أحمد الغربي، راهو حتى في التغييرات فما الحبس يبقى الحبس موجود. ردوا بالنا باش تشوفوا كيفاش العمل. هي تو ناخذوا التفاصيل من عند الاستاذ احمد الغربي. استاذ صباح الورد.
12: صباح النور سي حاتم وسي خليفه وياسم، عافيكم الكل ومروه وجماعه الكل.
1: مرحبا بك. اذا كان نقدم هذا التغيير بعد ما تنحى الفصل 24 من المرسوم 54 وفما حاجه اضافيه جديده هكا ولا لا؟
12: وهو كذلك سي حاتم. احنا مرسوم مع عدد واحد لسنة 2026 مؤرخ 30 سبتمبر 2026 نقح أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2020 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 متعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. الجديد في حاتم كونه تم إلغاء الفصل 24 من مرسوم 54 وتعويضه ب 24 جديد. هذا الفصل 24 اللي القاسي والداني يسمع به وتحكي عليه وكل الناس وأسال كثير من الحبر، والجميع يريد تغيير هذا الفصل، والجميع يتحدث في هذا الفصل ويبكي في هذا الفصل. على كل حال
1: قبل ما تواصل أستاذ أحمد الغربي، سؤال نطرحوها احنا وحتى برشا ناس اللي تحكموا به وتوا في السجن، كيف تنحى يخرجوا معناها؟
12: بطبيعة الحال في حاتم مباشرة أي شخص لم يصدر في حقه حكم بيت ونهائي.
1: بيت ونهائي. سمح اذا كان هو في الاستئناف ولا في التعقيب؟
12: هو مازال في التعقيب معناها مازال ما تحكمش، لم يعا معناتها مازال ما درش في حكم تعقيب.

0: ما زال يندفع الحكم، البيت ما زال ما صلتش عليه.
1: دي الحمد لله.
0: يعني معناها حتى اني عنده حكم غيابي وكان خارج ارض الوطن، اقول لهم عودوا فانكم ستنتفعون بهذا التنقيح.
1: معناها ما عادش عنده مشكل كيف يدخل للبلاد اذا كان هو محال على الفصل أربعة على المرسوم 54 الفصل 24 هكا ولا لا؟
0: عنده مشكل يمشي يعمل اعتراض، والاعتراض بطبيعة الحال سينتهي مفعول الحكم وتنتفع بالنص الأرفق، وستصبح العقوبة غير العقوبة التي قضي بها أول مرة.
1: يعني النص الأرفق اللي جانا توا، خلينا نمشيو للنص الأرفق اللي جانا.
0: نص الأرفق تسامح لمونسي حاتم، احنا كنا العقوبة كانت 5 سنوات و50,000 دينار. بحنا اليوم نحكيه على 10 و20,000 دينار خطية فقط. التجريم مازال، لكن انتقلنا من عقوبة تجنية من 5 سنوات إلى 50,000 دينار، ولينا من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار. ديما نحطوا في وضعية
1: وليت اختية،
0: أنا موظف عمومي ديما دوب
1: اختية واضح. اختية فقط،
0: اختية فقط 10,000 دينار إلى 20,000 دينار، وفي صورة العود. يعني
1: العود
0: قلبه فرغوا مرة واحدة في صورة العود راو عقوبة تجنية 6 أشهر سجن. العود شو معناها؟ معناها يصير مرة أخرى يعاود نفس الأفعال بعد أن صدر حكم في الفعلة الأولى. عقوبة في حالة العود 6 أشهر سجن، وبطبيعة الحال تضاعف العقوبات كذلك في صورة إذا كان عندنا موظف عمومي. هو الإشكال في حد
1: أول هنا بربي بارونتيز صغيرة وبعد نمشي للإشكال. بارونتيز صغيرة يا سيدي، أنا تعديت على المرسوم 54 في الفصل 24 قبل وعودت المرة هذية، هل تسمى عودة هذية ولا تسمى نتعاقب بالخطية المالية من 10,000 إلى 20,000 دينار إذا كان فما موظف عمومي؟
0: هو احنا توا في حاكم شنو هو العود؟ انك ترتكب نفس الجريمة. الجريمة هي بيدها. اذا انت قمت قبل وتحكم بطبيعة الحال العود في جديد تم عود، لانه
1: عود ما واضح بيه. تفضل
0: هو الاشكال في حاكم هذا النص راه اسيء تطبيقه. قدر احنا ديما كثيرا ما نربط هالفصل 24 هذا بحرية التعبير. وقت اللي انا نقول لك يا سي حاتم، هل انه التشهير بالناس وبث الاشاعة يعتبر حرية تعبير؟ يعني اليوم ينجل سي حاتم بن عمارة ولا سي خليفة بن سالم، وانا نعرفهم صحفيين محترفين ومحترمين، يجي يخرج الصباح يقول خبر اللي هو ما فماش منه. ما اعطيك مثال بسيط ومتواتر، يقول لك فلان الفلاني موجود في القضية الأخلاقية اللي سميت بإبستين تونس وهو خطيئ. هذه اسمها إشاعة وخبر زائف. كيفاش نخلطوه بما يعرفوا بحرية التعبير؟ رايح حرية التعبير تنقد ما تريد، تنقد الصحة، تنقد التعليم، تنقد تحب، لكن تنطلق من معطيات صحيحة. الإشكال هنا هل أن هذا التنقيح مش يعاود يرجعنا؟ لأنه في وقت ما قبل المرسوم 2054 اللي سنة 2022 راهو وقت يتحل الفيسبوك، ولا حتى اللي بعض حتى الإذاعات وبعض المنابر الإعلامية راهو الناس تخرج لك تبث إشاعات مغرضة وتمس حتى من الأشخاص. هنا هذه هي المفارقة، راهو حرية التعبير في واد والإشاعة والخبر
2: الزائف
0: في وثائق.
2: هي ما تقول يرجعنا وفي النهاية 20,000 دينار ما هيش في متناول أي واحد، رأي مش معناها عقوبة هكاك هينة. هاي لكن يكتب استاتيو يا أخو 20,000 دينار.
0: هو
1: خير مستشن بربي يا خليفة،
2: خير مستشن
0: ولا خبر زائف حضر فلوسه قبل، لأنه
1: خلص يا أخويا خلص خلص غلط خلص هذي خلص 10,000 20,000
0: في حاجة مجابينا نحن توشف هالعقوبات هذه المادية المالية احنا نجيو بها في مختلف القضايا.
1: هل فما حاجة جديدة في خصوص الصلح الجزائي؟ فما حاجة جديدة زادة
0: الصلح الجزائي في كلمتين؟ فما حاجة جديدة تنقيح في ما يتعلق بالتسبقة الوقتية.
1: كيفاش
0: التسبقة الوقتية؟ اش معناها؟ معناها كنا قبل نجم نعمل صلح، هو تنقح 3 مرات الصلح الجزائي. اخر تنقيح شعملنا باش ما نطولش عليكم. عنا ملول كان يجب على الشخص الذي يقوم بصلح وقتي أنه يسبق مبلغ 50% من المبلغ الذي سيتفق عليه مع اللجنة.
1: ده
0: طوى ولا فما إمكانية استنادا إلى جملة من المعطيات والأدلة أنه يتيح تحت الخمسين. معناه كان مطالب باش يعطي مثلا، هو مطالب 5 مليارات يعطي 2.5 مليارات. طوى النجم يتيحه تحت 2.5 مليارات. وكان عنده أجال بتاع 3 شهور ما يفوتهمش باش يكمل بعدك التسوية الوقتية التسوية النهائية. طوى ولا عنده إمكانية أنه يزيد يتمطط ويتمدد الأجل إلى عامين. يعني بلغة أخرى فيما يتعلق بالصلح الجزائي، سهلنا على الشخص الذي يريد أن يعمل صلح جزائي، وهذا الأمر يخلينا يكون أكثر إفكاس الصلح الجزائي ونسهله على العباد. ما نربطوش أنا نقوله توا مد 50% وفيدك 3 شهور تمد 50% أو عندك إمكانية حتى على عميل باش تلم روحك تلم فلوسك ومنا ومنا باش النجم ونلقاو حل، باش أنك أنت تنتفع بالصلح الجزائي ويسهل الأمر والناس كل تمشي مع راضية.
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات أستاذ الاختصار والمفيد مفيد. وترجع للفيديو تلقى ماذا تغير في المرسوم 54 على مستوى الفصل 24 الذي حذف، بماذا عوض، سهلة العملية. أما اللي يغلط يخلص، راه مش ولات على بورتي دو مسيو طول مون. الخطية ولات
2: واللي صادرة في شأن أحكام غير نهائية عنده فرصة،
1: واللي صادرة في احكام غير نهائية معناها في التعقيب
2: اي ما وصلتش تعقيب
1: مازالت فيتمتع بالعفو ويمشي للعقوبة ان شاء الله الاخف اللي هي بولات مالية وحتى ينجم يتمتع بالوقوف امام المحكمة من جديد. هذا حسب ما فهمته. شكرا لك خليفة، شكرا للاستاذ احمد الغربي.
3: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى. جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jouer FM.
4: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
3: أريدو، طور عالمك. جوهر سبور.
5: صباح النور، صباح الورد. تطورت وحديث برشا على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. البداية بدأت منذ مراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للجامعة في خصوص احتساب مباراة تونس وأوغندا، باعتبار أن المنتخب اعتبر المباراة نقاطها لا تحتسب وهي عبارة على مباراة ودية. لكن مراسلة الكاف أكد على احتساب النقاط، يعني المنتخب هذه نقطة وباش تحتسب في الترتيب. بعد جاء تعادل بوتسوانا وانتقادات بعد غياب الانتصار للمباراة الثامنة على التوالي. الياس العاشوري البارح يغادر مقر إقامة المنتخب بعد تشنج حصول مع المدرب معين الشعباني، ثم يجي بلاغ الجامعة بإلغاء المباراة الودية ضد منتخب مالي اللي كانت مقرة بعد غدوة السبت على أرضية ملعب حمد العقربي برادس. مباشرة بعد إلغاء مباراة مالي يتم إلغاء بقية تربص المنتخب. نبقى مع المنتخبات الوطنية ودورة اتحاد شمال إفريقيا لمنتخبات أقل من 20 سنة والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية غانا 2027. البارح المنتخب التونسي أقل من 20 سنة يخسر ضد المنتخب المصري 2-0، والمغرب تربح الجزائر 3-1. تقريبا التأهل اللي كان غانا أصبح صعب وصعب جدا، بما أنه المنتخب إلى حد الآن دون انتصار. تعادلنا مع الجزائر، تعادلنا مع المغرب، وانهزمنا ضد مصر المرتبة الرابعة حاليا بزوز نقاط فقط، وما زال في البرنامج مباراة وحيدة ضد المنتخب الليبي السبت القادم. خمس منتخبات الأول والثاني اللي هما توا مصر بستة نقاط والمغرب بأربع نقاط. خمس منتخبات الأول والثاني، الأول خمس منتخبات قلت الأول والثاني فقط يتأهلوا لنهائيات غانا 2027. البطولة تتواصل وتتواصل للراحة الأسبوع هذا، والعودة تكون يومي 10 و11 أكتوبر بإجراء الجولة الخامسة ذهاب، أربع مقابلات السبت 10 أكتوبر في توقيت جديد ماضي ساعتين ونصف في الترجي الرياضي التونسي الأولمبي البيجي. المباراة هذه باش تدور دون حضور جمهور بسبب عقوبة الرابطة. بقيت مقابلات ديما نهار السبت 10 أكتوبر ماضي ساعتين ونصف في النادي الرياضي البنزرتي الاتحاد الرياضي المونستيري، تقدم سقيت الدائر النادي الصفاقسي اتحاد بن قردان النادي الإفريقي لحد 11 أكتوبر. بقيت المقابلات ديما ماضي ساعتين ونصف المقابلات، النجم الساحلي نادي حمام الأنف شبيبة العمران مستقبل المرسى نجم المتلوي الملعب التونسي ترجي جرجيس أمل حمام سوسة. النجم الرياضي الساحلي واصل تربص سوسة المغلق يتواصل لنهاية الأسبوع هذا، تمارين يوم أمس دارت في ملعب النتية. كما كان متوقع المدرب الإسباني بابلو فرانكو أمضى عقده إلكترونيا لتدريب الترجي الرياضي التونسي بعد توصله لاتفاق نهائي مع إدارة الترجي، من المنتظر أنه يوصل في الساعات القادمة لتونس. النادي الإفريقي سافر اليوم لمدينة بنغازي الليبية يلعب مباراة ودية احتفالية بعد غدوة السبت ضد الأهلي الليبي في ملعب بنغازي الدولي. كرة السلة الجولة الثانية إياب للبطولة، النادي الإفريقي يربح النجم الساحلي 72-62، الاتحاد الرياضي المونستيري يربح النادي الرياضي الصفاقسي 66-53، شبيبة المنازه تفوز على نادي كرة السلة بحمام سوسة 67-58، النجم الراتسي يخسر ضد شبيبة القيروان 68-82، ديليت جرومباليا تفوز على اتحاد الأنصار 79-52، الملعب النابلي يربح نجم حلق الواد 81-77. البارح آخر مقابلة الجولة الثانية لتصفية التأهل كأس الأمم الإفريقية 2027، إريتريا تخسر ضد جنوب أفريقيا 5-0. كل المنتخبات لعب زوج مقابلات، ثمانية منتخبات فقط حققت 6 نقاط هي العلامة الكاملة، انتصار في الجولة الأولى وانتصار في الجولة الثانية، وهي منتخبات كي نشوفوها ماهيش منتخبات الصف الأول، هي غينيا بيساو، رواندا، مالي، الكونغو الديمقراطية، الكوت ديفوار، غامبيا والمغرب. الدوري الأمم الأوروبية الجولة الثالثة اليوم 8:15، الدنمارك تواجه البرتغال دون رونالدو اللي قرر مغادرة مقر طرابلس منتخب بلاده احتجاجا على عدم مشاركته في مباراته الأخيرة ضد النرويج كأساسي. ألمانيا اليوم زاد 8:15 تواجه صربيا، اليونان، هولندا، ويلز يواجه منتخب النرويج. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
3: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. El Mashhad مع زهير الجيس.
6: الفلوس في العائلة، شكون يصرف وشكون يتحكم؟ كيف يكون الراجل هو اللي يخلص ويصرف؟ هل عنده الحق يقرر وحده أمور العائلة؟ وكي تكون المرأة تخدم وتساهم في مصروف الدار، هل تولي عندها كلمة وتنجم تقرر أمور العائلة؟ الفلوس المشتركة، شكون عنده الحق يعرف وين تمشي؟ وشكون يقرر في المصروف الكبير؟ وشكون يخبي على شريكه حساباته ومداخيله؟ هل الفلوس تعاون العائلة ولا هي وسيلة للسيطرة والضغط؟ في العائلة اليوم شكون يصرف وشكون يتحكم؟ هذا موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
3: المشهد مع زهير الجيس. بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيكي توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك، ديبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية، 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71-940-422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2 ليزات، هون يبدأ المستقبل.
7: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
8: خذيت الباك وما زلت حاير شنو باش تقرا؟ في الليسكا بزنس سكول سوسة اختار الليسانس متاعك في المانجمنت ماركتينج ولا فينانس، وبعد كمل ماستر في الماركتينج ديجيتال ولا مانجمنت دي ستارت اب ودو الانتيليجنس ارتيفيسيال. الفورماسيون هذه اكسكلوزيف ان تونيزي. لاكثر معلومات كلم مستشارينا على 70 130 190 ولا ادخل على السيت بتاعنا www.iska.tn. مع ليسكا تهنى على مستقبلك.
9: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي كافي سوليوب 200 غرام برافا ب 14 دينار و 900 فيعود 21 دينار و 600.
10: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
11: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
12: احكي لي في الديتاج صار.
11: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
12: اسمع كلمني.
11: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
12: سي با فري. اي بي ودي قلت له.
11: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
13: مع لوفر احلى بونيس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
14: اوريدو طور عالمك.
15: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
16: Publicité.
17: صباح الورد.
18: صباح الورد.
17: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
18: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح
19: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين اللي نستدعاهم لين خلنا نمشيو ل 500 دينار في انتظارنا. هاي اللي حاب يربح 500 دينار معليه كان يركز معايا شوية. تو حبيت نذكركم بالنسبة لخيان اللي ما سجلوش، راهو اليوم آخر أجل في البرومو اللي هدتها لنا براءة فواياج لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين، واللي قيمتها 500 دينار على جميع كل رحلات العمرة اللي موجودة في شهر رمضان. يعني تنجم تخلط اليوم وتتمتع بالتخفيض إلى حدود 5 متاع العشية. أي آخر أجل هي 5 متاع العشية من نهار اليوم. اطلبوا براءة فواياج وخلطوا على بلايسكم. المقاعد المخصصة للبرومو هدية مازالوا فيها بعض الأماكن فقط. برشا عباد قيدوا وبرشا عباد استغلوا الفرصة هدية. شكرا للناس اللي تفاعلت مع البرومو هدية، وشكرا براءة فواياج على التخفيضات والبروموات وعلى الاستجابة لطلب الحرفاء والمستمعين، وهذا تعودنا به مع براءة فواياج. ناس كما قلت لكم محلاهم ناس منضبطين، ناس يخدموا في خدمة بقلب رب، سهرين على رضا المعتمرين اللي يمشي معاهم، معناها تقريبا بعطاء غزير، مش حتى واحد يخدم في خدمته ويتقنها فقط، لا بعطاء غزير يقوموا به جماعة براءة. فيعطيهم ألف صحة، ياخذوا بالخاطر كما قلت لكم ناس بروفيسيونيل يعملوا الكيف بروفيسيونيل على الاخر على الاخر، زادة ربي يعينهم وربي يبارك لهم. ملالين ويتمتع بعمرة في شهر سيدي رمضان وياخذ أجر حج، راهي ما زالت الفرصة باش يتمتع بتخفيض بقيمة 500 دينار على جميع الرحلات من توا إلى حدود 5 متاع العشية. عنا الوقت وإن شاء الله ربي يكتبها لكم من الناس الكل وتتمتعوا زادة بهذا التخفيض. نذكر روسي ونذكر أنه ما زال 3 ولا 4 مقاعد زادة فقط لرحلة 21 أكتوبر على الخطوط السعودية، والإقامة كما العادة بشكون أروع ما يكون في فندق نوفوتيل المدينة مع فطور الصباح ومنارة غزة أو سويس هوتيل في مكة حسب اختياركم. بطبيعة الحال الكادوات والهدايا والسيرفيس واللهوة ما غير ما نحكي لكم، ادخلوا للباج وشوفوا بعينيكم واسمعوا بوذنيكم شنو قالوا الناس اللي مشاو وجربوا مع براءة فواياج. يلا نخلطوا توا ونهزوا تليفون ونكلموا براءة فواياج سواء على المقاعد الأخيرة في رحلة 21 أكتوبر اللي مازالوا كما قلت لكم 3 ولا 4 مقاعد، وبيان على 500 دينار اللي البرومو متاحة تخفيض على جميع العمرات اللي موجودين خلال شهر رمضان. البرنامج تاع العمرات الكل متاع شهر رمضان فيه تخفيض 500 دينار، أما تخلط إلى حدود 5 متاع العشية. هذا اللي مازال عملنا أسبوع كامل واليوم تقف البرومو هذه في 5 متاع العشية. هذاك علاش نذكركم 70-550-020، نعود لكم 70-550-020. عندك 21-8-8-1-8-8-2 21-8-8-2 وعندك 21-8-8-2-8-8-1 يعني 21-8-8-2-8-8-1 إن شئتوا 21-881-882 والثاني سهل برشا زادة 21-882-881.
4: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
5: تتسلم.

0: الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 تاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. باش نشوف المتابعات، موضوع يوجع القلب. واحد وقت اللي يشوف في روضة مكان جعل باش يأطر ويحتضن صغيراتنا. صغيرات البعض منهم يتعرضوا لأشياء بين ظفرين غريبة شوية. البارحة الفيسبوك والعباد على المواقع التواصل الاجتماعي تكلمت برشا وطلبت برشا بحماية الصغيرات. خرجت زادة الأم قالت لا ولدي أجيتي، ولدي مريض، وهذيك طريقة باش تريضوا بها والدنيا الكل. هل الضرب طريقة تريض؟ ما نعرفش، عمرها ما صارت الحكاية هذه.
4: وعمرها ما كان كل حال كل مقاربات التربوية
3: يزيد عقد. تقول لك أنا درت الروضات كله لقيت أحسن روضة حسب ما شفت في الفيديو، لكن هدايا مقاربة من المقاربات الخاطئة. ردوا بالكم يا عايشكم يا بارو، ردوا بالكم. مش نفرض عليك نضرب على خاطر ولدك مريض شوية ولا جيتي ولا حاجة. على كل احنا مش شو لي الموضوع
4: هذا هو حاجة.
3: من تفاصيل أخرى ما هنيش نفركسوا في بوز، ولكن نحبوا نفيدوا العباد هكا ولا في هذه المتابعة.
4: هذا هو حاتم، نحبوا نفيدوا العباد خاصة وأنه مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية قام باتصالات، وقام حتى باتصالات مع السيدة وزيرة المرأة للاستفسار عن وضعية هذه الروضة، ثم الاستفسار على الوضع اللي يخص روضاتنا وبعض الروضات العشوائية كما كنت تحكي اللي فيها تجاوزات نسبة الطفولة. الأطفال راهم همش فقط ملك بين ظفرين، ملك والديها، راهو ملك المجتمع الكل. هذوما هما مستقبل المجتمع. مش معناها يعني أنا ولدي نعمل فيه نحب في النهاية ولا نضربه كما نحب ولا نعمل هذا الكل، لا، هذا راهو ملك المجموعة الوطنية. علاش مش نمشيو
3: مع الإشارة برونتيز صغيرة رسميا وقع إغلاق الروضة نظرا لأنها روضة عشوائية ما عندهاش التراخيص الضرورية حسب ما قيل لنا،
4: أما في علاقة بما حدث مش كل معنا سي رؤوف الفقيري كما قلنا مقرر اللجنة بمجلس النواب الشعب.
3: متابعات
2: متابعات متابعات
4: عبر الهاتف حاتم معنا السيد رؤوف الفقيري عضو مجلس النواب الشعب عن لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة. نقولوا له صباح الورد سيد النائب.
5: صباح الخير
3: سخريفة،
5: صباح الخير
3: سي حاتم،
5: صباح الخير
3: جميع مشاهدي جاهرة. منورنا حضرتك سي رؤوف، منورنا سي رؤوف. أعطينا المتابعة متاعك، وين وصلتك في خصوص ما شاهدناه ووجع قلوب التوانسة كل البارحة؟
5: هو للأسف معناها الظاهرة هذه قاعدة تتكرر من عام لعام ومن روضة لروضة. هو دوب ما وصلنا الأخبار وديجا تواصلنا مع سيادتكم، كنت تواصلت مع السيدة الوزيرة المشكورة اللي خذت الموضوع دوب معناها كيف ما وصلها الموضوع تعادت بي وجاري التحري معناها، وهذا ما أعلمتني وجاري التحري في الموضوع، وإن شاء الله باش تاخذ الإجراءات اللازمة في الروضة هذه.
3: نعم،
4: الإجراءات اللازمة يعني الغلق المحاسبة.
5: أكيد أكيد أكيد، هو بطبيعته باش يكون ثم غلق في صورة معناها تأكد الموضوع، باش يكون إعلام مندوب الطفولة نفس الشيء معناتها، لأنه الاعتداء هو الحقيقة قاعد يتكرر في كل مرة. الغلق باش يكون لو باش تكون معناها بصفة حينية معناتها باعتبار أنه ثم رقابة وثم شروط في إحداث الروضات هذه، لأنه الروضات الهدف منها هو حماية الطفل والرعاية متاعه والتأطير مش تعنيفه، وإلا كما معناتها ذكرت الوالدة وإن ثبت أنه معناها
3: أمه اللي قالت اللي هو مريض شوية وجيتي، وذيك طريقة بشي يريضوه بها ما نعرفش، عمرها ما كان طريقة مش يريضوا بها ما نعرفش. المختصين هما اللي جاوبونا وحضرتك سيد العارفين زادة ماهوش هكا التربية للناس لا جيتي ولا مرضى شوي.
5: أكيد أكيد هما ثم مختصين، ثم معناتها أطباء اللي نورمالمون يتعاقدوا معاهم الروضات هذوما بخصوص الصغيرات اللي عندها معناتها الأمراض هذه.
4: نعم. لكن تكررت الظاهرة هذه في أكثر من حالة، وتكررت حتى بعض الأولياء اللي ربما تحت ضغط عدم وجود روضات أو عدم وجود بدائل أو مشكل
3: ولا أرخص هذية ولا كذي
4: يتنازل
3: ويمشي. أما مع حوجة سيرة وفتوى متأكدنا منها معناها ورسميا، يعني معناها نقوله الإخبار الرسمي بطبيعة الحال، أنه إفادة من رئيس الغرفة النقابية الجهوية لرياض ومحاضر الأطفال بالمنسير السيدة حبيبة جماعة لي جوهرة، أنه تم غلق روضة هذية بمعتمدية صيادة من ولاية المنسير بتدخل من القوة العامة مشكورة وبحضور معتمد الجهة زاد كيف كيف، بعد تداول المقطع متاع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي اللي يظهر تعرض طفل للعنف من طرف امرأة داخل الروضة. هذا ما مؤكد الآن دونك الإجراءات القانونية سيقع استكمالها بطبيعة الحال، لكن وقع غلقها ما عادش تستقبل صغيرات باش يضربوهم غاديكا.
4: ثم ناس تقول ثم جانب تشريعي ناقص في الباب هذا سيد النائب، وتقول تشريعات هي تقريبا سبب مشكل في علاقة بالروضة،
5: وهو هذا بالذات معناها العمل اللي قاعدة تقوم به اللجنة ديجا، وحكينا عمناه المنذ والحادثة متاع الروضة متاع النصر، كنا تقدمنا بمقترح قانون وقاعدين ندرسه فيه في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية. اليوم ديجا تستأنف الجلسة باش نعملوا برنامج عمل، كنا تقدمنا معناتها في مناقشة المقترح
3: هذا روضة النصر. سامحني حتى باش نقاطعك سي روف السيد النائب، مسكرة مش كما خرجت إشاعات ربما باش ترجع تحل ولا حلت ولا كده، مسكرة
5: لا مسكرة
3: أغلق. مسكرة تفضل سي روف. دونك اليوم ترجعوا للاجتماع
5: باش نعملوا برنامج عمل، كنا معناها اشتغلنا على مقترح القانون المتعلق بتنظيم احداث محاضن ورياض الاطفال، باعتبار انه النشاط هذا كان ينظموا معناتها كراسات شروط، ارتئينا مكونه يكون ثم قانون يضبط تنظيم احداث المؤسسات هذه. كي نجي باش نحوصل انا مختلف معناها الفصول ونحطها في اطار معناها محاور كبرى، نجم قسمه في 5 محاور. المحور الأول تنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال، المحور الثاني ضبط شروط التسيير والإطار التربوي والبرامج، المحور الثالث تعزيز حماية الطفل والإدماج، وهوني نحكي ونقصد بالإدماج هو الصغيرات اللي عندهم اضطرابات نفسية ولا أصحاب حاملي الإعاقات. المحور الرابع إقرار الرقابة والتفقد ومقاومة المؤسسات العشوائية، والمحور الأخير إقرار نظام للمخالفات والعقوبات أكثر وضوحا.
4: يعني إذا فهمت تحبوا تنحيوا كراس الشروط،
5: هو كراس الشروط باش يكون في إطار معناتها نص ترتيبي وياخذ معناها ترتكز على القانون اللي ينظم أحداث رياض الأطفال،
3: واللي نحميه فيه الصغيرات اللي داخل رياض الأطفال، ونحميه فيه زادة رياض الأطفال أنفسهم من بعض الرياض العشوائية اللي عندها لا ترخيص لا تحترم حتى شيء. نحب نشكر حضرتك على هذه الإضافة مع التذكير أن وقع إغلاق الروضة بالقوة العامة من البارحة تحت إشراف معتمد الجهة في صيادة، ثم الإجراءات القانونية راهي متواصلة لحمايتك الطفل اللي تعرض إلى الضرب، وأيضا لحماية الأطفال اللي موجودين داخل هذه الروضة اللي بين ظفرين يقال كونها عشوائية. ويبقى نبقى في المتابعة لهذا الموضوع. يلا شكرا لك خليفة، فاصل قصير ونمشيه لنشرتنا المفصلة. فما أمطار وين وكيفاش وقتاش وعليش، نشوفوا هذا كل بعد قليل. بقوا معنا راجعين.
2: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك، سافر وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر
6: FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels.
7: Hotels for all your desires.
8: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
9: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسير قريبة مني.
10: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
11: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
12: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 أكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
13: مونوبري ديما معك.
14: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
15: By the way لازم تكون أريدو.
14: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what,
15: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على الابلي ماي أريدو.
13: أريدو طور عالمك.
16: جوهرة
17: أفلام بمليسيتي.
18: صباح الورد.
19: صباح الورد.
18: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
19: من الليل الجمعة

0: ميتيو على جوهر اف ام.
1: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. نوصلوا مع بعضنا إلى النشرة المفصلة واللي كما عودناكم فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بالأمطار بتطور الحالة الجوية كيف باش تكون اليوم وزاد غدوة في هذه الليلة. هات نمشي مع بعضنا ساعة للعناوين متاع نشرة طقس اليوم 1 أكتوبر 2026. طقس الخميس هو طقس مغيم جزئيا فمحليا كثيف السحب في الصباح بالسواحل الشرقية مع أمطار متفرقة، ثم راهي تشمل بعد الظهر الجهات الغربية وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا زاد غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. كما ننتبه شوية عايشكم راهي تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. بحرنا بالتالي اليوم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بخليج سيرات، وقليل الاضطراب إلى محليا مضطرب ببقية السواحل. الحرارة في استقرار نسبي حيث باش تتراوح القصوى عامة بين 28 و33 درجة وتكون في حدود 26 درجة بجهة الوطن القبلي والمرتفعات الغربية. نمشيو للخريطة متاعنا اللي وقعت حينها منذ دقائق في حدود 8 صباحا ودقيقتين واللي تعطينا في الفترة الصباحية اليوم الخميس عنا أمطار على نابل، سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة و26 درجة نسجلها في نابل، 27 في سوسة لكن مغيم جزئيا، في حين 27 في المستير وسحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة، و27 زادة في المهدية وسحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، نفس الشيء سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة في صفاقس. درجة حرارة اليوم تتراوح بين 23 درجة أقل الدرجات في القصرين، 24 زادة بعد في الكيف، وأعلى الدرجات هي 27 درجة تتعاود برشا مرات نقا حتى في الجنوب في توزر 27 وفي قبلي 27 وزاد 27 في جيبس، وأعلى الدرجات هي في برج الخضرة 29 درجة في الفترة الصباحية. بعد دور هذا اليوم معناها بعد دور الخميس الأمطار باش تنقل، مش كانت على شريط الساحلي وضعيفة، كانت في نابل وفي المستير والمادية وسفاق، باش تمشي إلى السليانة وتكون خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا في السليانة بعد ظهر هذا اليوم 31 درجة، 30 في الكيف وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، أيضا سيدي بوزيد خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 30 درجة، 32 في توزر وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. وننتبه إلى القصرين اللي بشكون خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. نعود القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية ونسجلوا فيها 28 درجة، 30 في قفصة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. نحوصل لكم قفصة والقصرين أمطار قوية، في حين في الكيف وسليانة وأيضا سيدي بوزيد وتوزر بشكون أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية ما فيهاش أمطار بل درجات حرارة ثلاثينية، أقل الدرجات نقوها على الشريط الساحلي معناها 27 في نابل، 29 في سوسة والمستير، 28 المهدية، 29 في كل من صفاقس وأيضا جيبس، نقاو 30 في بنزرت، 31 في تونس الكبرى. ونمشيو إلى حدود 34 درجة في أقصى جنوب البلاد معناها وأقصى الدرجات اللي نسجلها بعد دور هذا اليوم، مرورا ب 30 درجة للتعاود زادها هي برشا ثلاثينية عشرينية عاتي على عشرينية معناه. ليلا هات نشوفوا مع بعضنا في الليل اش عندنا في الليل، الأمطار مش موجودة ودرجة حرارة تتراوح بين 20 درجة في القصرين أقل الدرجات وثينة 22 في الكيف وفي سليانة، نلقاو 25 في بنزرت وتونس الكبرى وسوسة، 25 26 مستير مهدية، 25 صفاقس، أعلى الدرجات هي 26 درجة اللي لقيناها في سوسة في مستير والمهدية وإذا نلقاوها في توزر وفي قبلي هذه الليلة وفي برج الخضرة. غدوة نهار الجمعة عنا أمطار ولا لا؟ أي موجودة هذه الأمطار لكن وقت زمان في الصباح ولا بعد الظهر. بعد الظهر بشكل أمطار على كل من باجة غدوة جندوبة ثم سليانة وأيضا سيدي بوزيد وقفصة. خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الولايات هذوم اللي هما الخمسة ولايات هذوم، معهم زوز ولايات اللي هي الكيف معناها بعد الظهر، فما خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية غدوة في الكيف، وأيضا في القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية غدوة نهار الجمعة هذايا بعد ظهر الجمعة وغدوة كيف نتقابلوا مع بعضنا ناخذوا أكثر تفاصيل ونمشيوا حتى الفترة الليلية ونمشيوا للويكاند إش فيها وما فيهاش. كانت هذه إذن الميتيو خذيناها كالعادة كما تعرفوا من المعهد الوطني للرصد الجوي، أعطيناكم النشرة بعناوينها وأيضا أعطيناكم الأمطار وين موجودة اليوم وغدوة.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: وام جي مفرحه قلوب التوانسه كل يوم وخاصه بالعيد ميلاد 143 هدايا. وهي كل عيد ميلاد تعمل لنا لي سوربريز اغريابل. عيد ميلاد السنه ما يتراتاش بالمجد، ما يتراتاش لي كادو كل يوم وكل ساعه وكل دقيقه. وتابعوا معايا تو باش تشوفوا شنو هما لي كادو اللي عندنا. عندنا في لانيفرسير نتاع ام جي بدايه من اليوم كل يوم فما دي كادو دو فالور aussi يا مش كادو عاديين، معناها دي كادو دو فالور. كل جمعه فما كادو، كل جمعتين فما دي كادو، مش كادو دي كادو شاك سومين اي دي كادو aussi شاك دو سومين، معناها كل جمعتين عندنا دو كادو. لكن اللي يهمني باش نوصلوا لكم الفالور، قيمه لي كادو هذوما قد ايه زعما؟ 10 50 100، زيد شوي 150 مليون، 150 ألف دينار ينتظروا فيكم كادوات على امتداد هذا الشهر. شنو هو الشرط باش نربح يوميا ولا الكادو متاع تو نشوفوهم الافيش الثانية اللي فيها لي كادو تو نشوفوها مع بعضنا. نربح لي كادو متاع كل يوم، وإلا لي كادو اوسي اللي هما متاع شاك سومين، والا الكادو متاع شاك دو سومين. وتو كيما قلت لكم تشوفوهم مع بعضنا سو سون دي كادو دو فالور يوصلوا قيمتهم ل 150 مليون، 150 ألف دينار، 150 ميل دينار في انتظارنا الناس الكل. شازمني نعمل انتيلي شارجي كان مانيش انتيلي شارجيها لابليكاسيون نعاود انتيلي شارجيها نعديها في الكاسة فقط، نعديها في الكاسة فقط، نعديها فقط أكهو داكور تيلي شارجي. وإذا كانك أنت بتيلي شارجيها بعد هذايا الكل نعديه في الكاسة باش تكونوا من الرابحين. أوسي هذايا توا جانب حكينا عليه، واو تشوفوا في اللي كادو دو فالور كاريمون كاريمون الشاريو هذاك بقيمة الملايين كلها باش تلقاو الشاريو المعبي اللي تربحوه انت. قضية ذولي متاع عام موجودة في الشاريو هذاك، فما قضية متاع شهر، فما حسين ولي سوربريز الكل باش تلقاوها في ام جي. مع اوسي الاهم انه شوفوا كل لي كادو متاع كل اسبوع روعة. التلوسة هذيك يا ربي اكتبها للتونس الكل ان شاء الله، لا نعرف دول يتحوس في 5 ملايين هذيك فاسينمون. حصلوا دي كادو دو فالور مع لي كادو سوربريز. تهزك الناب اللي محطوط الاحمر ولا الاصفر هذاك يتهزك باش تكتشفوا دي كادو لي فالور نتاعهم الكل المجموعين هذوما نتاع كل يوم ونتاع لي شاك سومين ولي شاك دو سومين. راهو 150 الف دينار في انتظاركم. حويجه اخرى اللي هي خاصة بنا احنا، احنا كل يوم باش نكونوا معاكم باش نمشيو نسلموا عليكم ونكرم لي قال ناخذ لي فيديل نتاع ام جي. لي فيديل هذوما اللي قاعدين يجيو تقريبا يوميا ويقضيو من غاديكا ويلا يعملوا دوره ولا حتى يقول لك يمشي وين مشي مشي لام جي باش نشوف، ويدخل لام جي كانها دخلت في التقاليد والعادات. وباش نمشيو لكل ولايات الجمهوريه دون استثناء، كل ولايات الجمهوريه اليوم باش نكونوا رانا يحضروا رواحهم في سيدي بوزيد. بعد قليل في اخر الحصه ناخذوا المكالمه من ان دي فيديل اللي باش تختارهم القرعه بطبيعه الحال ونكرموهم في سيدي بوزيد. نعاود اليوم رانا في سيدي بوزيد وباش نكون معاهم ونختاروا حد بالقرعه بطبيعه الحال من اللي فيديل فقط باش يتحصل يوصل ياخو 200 دينار كريمو. حبر ما يقول له عنده 100 دينار، وبعد اذا كان يطلع لي اليوم التخفيض بجور هذاك اللي قلت لكم عليه راهو يزيد 100 دينار اخرى، واللي هو موجود على الباج فيسبوك من البارحه البرومو دو جور اللي تعرفوها جيدا. هذا يكون في آخر الحصة التليفون اللي راهو اليوم من أم جي بروكسي سيدي بوزيد. نعاود أم جي بروكسي سيدي بوزيد.
3: أم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: صباح الورد. انتم تسمعوا

0: ريدو.
1: احكي لي احكي لي في الديتاج صار.
0: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس.
1: اسمع كلمني كلمني.
0: كي يبدأ عندك أحلى بونوس ريدو.
1: سي با فري. إي بي ودي شقلت له.
0: كي ما يبداش عندك بونوس ريدو.
2: مع لوفر أحلى بونوس نتاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متع 300% بونوس صالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
3: أريدو طور عالمك. Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
4: Get ready with me, bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك.
5: By the way, لازم تكون أريدو.
4: نشري فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
2: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك.
6: عيد ميلاد إم جي ال 143 ما يدراتيش. الجمعة هذي إم جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيك أون بلون. عدي لابليكاسيون ماي إم جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
7: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
8: جوهرة
9: بوبليسيتي.
10: صباح الورد.
11: صباح الورد.
10: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
11: من الليل الجمعة من 6 إلى 9
12: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: هذا المشروع المهم راه انطلق منذ دور الفار طبعا منذ سنة الفار، لكن يرجع سنة مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة يعزز حضوره الجهوي من خلال النسخة الثانية كما قلت لكم اللي بشتكون جولتها الجهوية خاصة ب 2026 في 4 ولايات. انطلقت بالكيف، يظهر لي ما عندهاش نهارين ثلاثة، الكيف نهار 28 سبتمبر أو تحديدا، وعندها مشية للمونستير هذا الأسبوع خليفة نهار 6 أكتوبر باش يكونوا في المستير، بعدها نهار 22 أكتوبر يكونوا في قفصة وجرجيس نهار 23 أكتوبر. شنية الحكاية وش فيها وما فيهاش وكيفاش هذه المؤسسات تنجم تاخذ ليني دو كريدي مهم جدا وشنو الشروط متاعها. هذاك علاش حبينا بالتعاون مع لوخيان في صندوق الودايع والأمانات نسلط الضوء على هذا المشروع، واستضفنا في الاستوديو مديرة الاستثمار في صندوق الودايع والأمانات السيدة شيماء السودانية.
4: ضيف الدنيا وما فيها.
3: شكرا لحضرتك على تلبية الدعوة.
5: عايشك سي حاتم،
3: مرحبا بك، منورتنا لله. سيدة شيماء السوداني، إذا كان نمشي معك إلى تقديم هذا المشروع ونوصلوه للي يسمعوا فينا وخاصة من أصحاب المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة.
5: عايشك سي حاتم على الاستضافة. مشروع المؤسسات الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة هو مشروع يندرج في إطار استراتيجية الدولة ستارت اب تونيزيا، وهو مشروع بدأ في 2020 بتمويل من البنك الدولي بقيمة 75 مليون دولار، ويهدف المشروع هذايا لتمكين المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من تمويلات مش عن طريق كريدي، مي بلوتو على طريقة أموال ذاتية يعني فون بروبر.
3: كيفاش؟
5: عن طريق صناديق الاستثمار اللي هما صندوق صناديق أنافا، والصندوق الثاني اللي هو صندوق استثمار في المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو إينوفاتيك. أنافا هو أول صندوق صناديق في تونس، تبلغ التعب الجملية متاعه معناها تاي تاع الفون اليوم 60 مليون أورو، فيهم 40 مليون أورو تم سوسكريبسيون متاعهم عن صندوق الودايع والأمانات عن طريق القرض متاع البنك الدولي، و 20 مليون أورو تم رفعهم عن طريق الكيف دبليو. دونك اليوم اللي هي البنك الألماني للتنمية نجم نقوله، اليوم هو 60 مليون أورو هذوما تمكننا بهم من خلق 10 صناديق استثمار اللي هما يتم التدخل متاعهم بطريقة مباشرة في الستارتاب في الشركة الناشئة. الصندوق الثاني هو إينوفاتيك اللي هو توا الحجم الحالي متاعه هو 50 مليون دينار، ممول ب 100% من صندوق الودايع والأمانات عن طريق القرض هذاك متاع برنامج شركات الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة الانوفانت. وهو الصندوق الثاني هذا يهدف لتمويل الشركات صغرى المتوسطة مش الناشئة، مش ستارت اب، دونك لي بي ام او، عن طريق كيف أموال ذاتية.
3: والبرنامج يعني أموال ذاتية منيش فاهم
5: معناها ندخلوا في الكابيتال متاع الشركة، مانيش مؤسسة بنكية يعني.
3: معناها أنا باش ناخو هل دعم من شانك بي ام او ولا نحط مساهمة ندخل اكسيونير؟
5: اكزاكتومون، هو الفون يدخل كاكسيونير في الشركة الناشئة بالنسبة لي فون دو فون تاع انافا،
3: هو لو فون يدخل،
5: هو يدعم الاموال الذاتية متاع الشركة اللي باش ندخلوا فيها.
3: معناها هو ديزاين ينجم يساهم ب 30% من
5: بالضبط
3: من البودجي، مش اسمه،
5: من الكابيتال متاع الشركة،
3: 40%
5: من راس المال الشركة.
3: واضح. ويكون شريك وقت
5: ويكون شريك في رأس المال بتاع الشركة.
3: والشركة دي قداش أقل حاجة 35% باش يكون عندك ال
5: لا ما ما مش بشرطه معناها فما تفاهم يصير مع بعث المشروع على
3: مش يولي ماجوريتاري واللي هو يحكم
5: ما نجموش يكونوا في أي حال ماجوريتاري
3: ما نجموش به دونك باهي برشا بتبقى أنت باقي قائد السفينة قال لآخر كصاحب المشروع اللي انك تعرفه أكثر من الناس الكل به.
5: هو الفكرة بتاع صناديق الاستثمار بصفة عامة اللي هو الفون يدخل يعني لمدة معينة ويعود ويخرج معناها في حتى حال من الأحوال الفكرة متاع تدخل صندوق الاستثمار باش تكون اللي هو باش يكون معناها ماجوريتير بون فما دي فون اللي فيهم أنت تنجم تكون ماجوريتير أما الفكرة اللي هو بعد وقت معين 5-6 سنين سافا ديبوندغ كيفاش تفهم الصندوق هذاك مع الشركة لكن هو الفكرة اللي هو باش يخرج في الأخر.
3: أنا توا في المسير قلنا نهار 6 أكتوبر 2026 شكون السيبل شكون اللي من الشباب اللي نقولوا له استغل الفرصة هذية وين باش تكونوا موجودين وكيفاش النجم من توا نحضر روحي بدوسية باش نكون نستفاد من البروجي هذا لأنه مشروع عليكم انتوما مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة في دورته الثانية.
5: هو جست فما حاجة أخرى سيحات ما زلت ما قدمتهاش سامحني بالنسبة للمشروع شركات ناشئة وصغرى المتوسطة المبتكرة اللي هو الأبار البارتي متاع التمويل اللي هي كنت نحكي عليها أنا فاو إنوفاتيك فما زادة كومبوزنت أخرى اللي هي دعم اللي هما يعرفوهم الستارتاب اليوم
3: دعم
5: معناها تمويل على طريقة متاع سيبونسيون
3: دعم مباشر عن طريق
5: عن طريق صندوق الوداع والأمانات بشاركة مع سمارت كابيتال اللي هو يعطي دعم لشركات النشأة هذه البروغرام هذي في الإيكوسيستم اليوم اسمه فلاي ويل ويمكن شركات النشأة من زوز إليات واحدة اسمها إير واحدة اسمها إير 2 ولا إير 2 إير هو يساهم يعطي الشركة سيبونسيون دعم يوصل حتى 30,000 دينار وهو الفكرة متاعه باش يدعم الشركة هذه باش تخرق المنتوج الأولي متاعها اللي نعرفوه احنا في الإيكوسيستم بالبوك الانسترومو الثاني اللي هو اسمه إير 2 هذا دعم زيدا يخلط 200,000 دينار يتعطى للشركة الناشئة اللي هي عاملة ديجا
3: تعود لي 200,000 دينار دعم ما يرجحهمش ما همش كريدي
5: دعم سوبونسيون
3: الأولانية 30,000 والثانية 200,000 دينار سي بيان
5: 200,000 دينار هذا للشركات اللي هي تقدمت اكثر في السيكل دو في نتاعها اللي هي عندها ديجا برودوي وبدات الا في او موان اون لوفي دو فون معناها عملت رفع اموال ذاتيه قبل اوبري دانفون
6: يعني الناشئه مش معناها تو تشكلت
5: لا لازمها تكون عملت اون بروميير لوفي دو فون وقاعده تلوج تو على اون دوزيام لوفي دو فون دونك احنا نجيو بار 2 على خاطر ساعات لي ترانزاكسيون يبطاو دونك هي فما احنا حاجه نسميوها لا فالي دو لا مور معناها هو وصل للمرحله لكن ما عادش عنده اموال باش يواصل يعمل لوفي دو فون تاعو هذيك دونك يجي ار 2 يعاونو باش ينجم يواجه البيريود هذيك نتاع الفالي دو لا مور ما تموتش الشركه باش ينجم يبو نيغوسي او ميو لي كونديسيون تاع الفينانسمون تاع الفوند انفستيسمون دونك بالنسبه للتورني ريجيونال والروتشو باش نرجع لك توا اللي هما كيما كنت تقول مشينا للكيف وان شاء الله باش نمشيو للمستير وجرجيس وقفصه دونك الفكره في وسط التورني ريجيونال لو 6 نهار 3 ان شاء الله بالنسبه للمستير لو 6 لو 22 في قفصه ولا 23 في جرجيس دونك الفكره نتاع التورني ريجيونال اللي هما باش نقدموا اليات التمويل هذوما وباش نقدموا اليات الدعم وزيدا باش نحاولوا نقدموا كيفاش مؤسسه نجم تتحصل على علامه ستارت اب اكت معناها لابيل ستارت اب على خاطر شفنا اللي زونتربرونور معناها بايثي المشاريع ساعات ما يعرفوش شنو ينجموا يتحصلوا
3: ما يعرفوش لي زافونتاج اللي عندهم ما يعرفوش اللي من حقهم باش يتحصلوا كيما هالدعم هذا 30,000 و200,000 دعم راه مش حتى لوفي دو فون ولا كريدي فما البعض ما يعرفش فبرافو لي تمشيوا لهم
5: اكزاكتومون هو ابار حتى دعم التمويلات فما دعم اخر اللي تقدمه الدوله الحقيقه بالنسبه للشركات الناشئه اللي تحصل على علامه شركه ناشئه في تونس لابيل ستارت اب اكت هو تعطيها جمله من الامتيازات كما تنجم تعطي اون بورس للانتربرونور. فما جمله من الامتيازات الجبائيه بالنسبه للشركه زاده، وهذوما الكل
3: يتم عفاءات ولا تخفيضات جبائيه يا خو.
5: بالضبط اكزاكتومون. بالنسبه للشركات اللي تحصل على العلامه
3: ستارت، وحتى هذول اللي قالوا لي فيها حاجه سوسيال اوسي معناها سي ان اس اس وغيرها، فما ديزافونتاج اخرين.
5: هذا الكل يتم تقديمه في الـ في الـ في الروتشو هذا اللي باش نعملوها، على خاطر روتشو
3: ابار يكون في المسير عندك المكان
5: يظهر لي موجودين لي ديتاي في الـ في الـ في الـ في لي ريزو سوسيو نتاع سي دي سي ونتاع سمارت كابيتال. سامحني نسيت اسم الاوتيل. اما ان توكا الفكره هي اللي باش يكونوا موجودين
3: في المنسير. نذكر واك هو نهار 6 اكتوبر، تلقاو التفاصيل كل عندنا وتو ننشروها به.
5: اكزاكتومون. بالنسبه لل سامحني بالنسبه للروتشو دونك في المستير وزاده في الجهات الاخرين، باش تلقاو ممثلين عن صندوق العداء والامانات، باش تلقاو زاده ممثلين عن شركه سمارت كابيتال اللي هي شركه اللي تتصرف في صندوق صناديق انافا وفي صندوق الاستثمار انوفاتيك مع واللي تشارك معنا في في اداره مشروع فلاي ويل، وزاده واللي زاده هما مسؤولين شويه على البارتي ادمنستراتيف نتاع ستارت اب اكت، وباش تلقاو زاده لي فوند انفستيسمون صناديق الاستثمار اللي هي تم تمويلها عن طريق انافا واللي هما اليوم يخلطوا 10 صناديق استثمار.
6: الشروط اللي لازم توفرها في المؤسسات الشركات الناشئه، خاطر ممكن يجونا عدد اكثر من اللي احنا حاطين في الاحتمالات
5: بالنسبه للمشاركه في الروتشو. هو اوبن دور، معناها اي انسان يحس روحه مهتم حتى كان اليوم ما عندوش شركه ناشئه واللي هو عنده جوست فكره نتاع مشروع ينجم يتفاضل بحذنا بالكشي كيف معناها يشوفنا ويشوف لي بريزونطاسيون اللي باش نعملوهم، تجي الفكره كيفاش هو البو ستركتوري البروجي نتاعو، شنو هو لي زافونتاج اللي نجم ياخذهم اترافيغ لا استراتيجي ناسيونال ستارت اب اكت.
6: تقييم للدوره الماضيه.
5: بالنسبة للدورة الماضية الحقيقة احنا فرحانين برشا، فما
6: اقبال يعني
5: فما اقبال على خاطر احنا يظهر لي وصلنا ل 250 معني عبد حضر في الدورات اللي تعديت. مش في الكيف راهو نحكي على الدوره الماضيه نتاع 2025
3: في
5: الجهات الكل. في الكيف الحقيقه سامحني ما عنديش توا
3: ما عندكش فما حضور
5: اما بالنسبه للدوره نتاع عمنيول قلت لك 250 الاغلبيه نتاعهم هما دي زونتربرونور، معناها كو سوا خلقوا ديجا الشركه نتاعهم والا عندهم فكره نتاع مشروع ويحبوا يخلقوا شركه نتاعهم. وزيد راهو في الـ في الـ في الجهات اللي لازم نعرفوا فما انسترومون واحد اخر اسمه ديل اللي هو يتوجه للشركات اللي تعاون لي زونتربرونور باش يخلقوا الشركات نتاعهم، معناها اللي هما نعرفوهم انكوباتور اكسيليراتور ولا احنا في جارغون تاعنا نسميوهم ستارت اب سبورت اورجانيزيشنز. دونك ديل اليوم راهو مول 19 مؤسسه 19 حاضنة ولا أكسيليراتور وديل ان فيت مشي لبرشا للجهات، معناها فما جهات كيما مثلا جندوبة اللي نجم نذكروها لأول مشروع ولا أول مشروع متاع دعم مؤسسات تم تمويله عن طريق ديل اللي هو تحت تحت المشروع الكبير مؤسسة ناشئة وصغيرة والمتوسطة.
6: ديما تستمر المرافقة متاع المشروع ولا يقع التمويل
3: هذه لا فيشة وتشوفوا فيها
6: تشوف العلاقة؟
5: لا هما في لي زوبجيكتيف نتاعهم لازمهم يعاونوا الشركات باش يعرفوا اموال ذاتيه، معناها احنا شنو نحبوا نعرفوا لي زونتربرونور اللي اليوم راهو كيف تبدا عندك فكره نتاع مشروع خاصه بالنسبه للشركات المبتكره، خاطر احنا بيان سور في اطار الشركات المبتكره راهو لازم تعرف اللي من الاول لازمك تمشي اكثر للي فون بروبر، معناها مش للبنوك، خاطر كي تمشي البنك وانت عندك فكره مبتكره ما همش الاليات لي بلوز ادابتي للعباد اللي عندهم دي ستارت اب. دونك الفكره اللي هو اليوم نقدموا اليات اللي هما يستجيبوا للحاجيات نتاع اليوم ان انتربرونور كي فو لونسي اون ستارت اب انوفانت.
3: واضح بربي كيفاش تمشي وراو النهار 6 اكتوبر في المنسير راو باش تلقاو جميع المؤسسات المتدخله، معناها باش تلقاو على ذمتكم الأقطاب التكنولوجية، جامعات والمؤسسات التعليم العالي، هيكل المرافقة، التمثيلية التجاوية للبنوك وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية سيكار هذيك، تقاو المنظمات المهنية، منظمات الأعراف والهيكل العمومية والمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص، هكا ولا لا؟
5: بالضبط،
3: يكونوا على ذمتهم غاديك.
5: فما برشا معناها نحاولوا نستدعوا الناس الكل. وفي الكيف باغ اكزومبل عندنا جاونا ممثلين على بي على بيا، دوك هما بيدهم كانوا يجاوبوا على سؤالات اللي احنا ماهمش تحت مشروع المؤسسات الناشئة وصغيرة المتوسطة المبتكرة، كانوا يجاوبوا على لي زونتربرونور على بيزوان نتاعهم بصفة عامة في الجهة.
3: نعم، دونك لو رونديفو الأولاني نتاع الأسبوع القادم بالضبط نهار الثلاثاء اللي هو 6 أكتوبر باش يكون المونستير.
5: مونستير في أوتيل سقنسطي رأسي.
3: باهي، ومن بعد باش نمشيو ميسال شنو نقولوه لأنه أي. مهم جدا.
6: خليهم يحضروا واحد.
3: يحضروا ليه ويمشيو الغادي ويتمتعوا بامتيازات تضحى الدولة، راهو في آليات باش هو يكبر وقال لاخر ويربي الريش نحبوها ويطير ويربي الريش ويجنح ويعمل كل شيء. بعدها باش نمشيو لقفصة 22 اكتوبر، نهار 22 اكتوبر
5: ان شاء الله.
3: والشهر هذا زاد معناه من غدوه تقريبا 22 نعملوا قفصة 23 نعملوا جرجيس، استاف الكل وهذا اللي باش نقاو في المسير زاد باش يكون زاد غادي
5: ان شاء الله. ان شاء الله.
3: اللي مازال ما بعثش المشروع وطمنتني الحمد لله قالت عليها نسطر عليها انه ينجم يجي يستفيد ولعله يلقى ثنيه نتاع باش يبعث المؤسسه الناشئه نتاعو ولا يبعث اي مشروع نتاعو.
5: بالضبط، هو هاني قلت لك معناها محلول للناس الكل، كسوا عبد عنده شركه وقاعد يلوج على تمويلات على خاطر وقتها باش تكون فرصه باش يقابل صناديق الاستثمار، والا عبد زاد هو يحب يفهم كيفاش شنو الاليات اللي حطتهم الدوله باش تدعم بعث المشروع في المؤسسه الناشئه المبتكره، والا عبد عنده اون ستركتور داكومبانيمون معناها عنده انكوباتور ولا اكسيليراتور. نعم. ويحب يشوف كيفاش ياخذ تمويلات.
3: حاب نشكرك شيماء السوداني مديرة الاستثمار في صندوق الودائع والامانات على هذا الحضور، وايضا الملخص اللي تلقوه الفيديو على ذمتكم على الباج فيسبوك نتاع جوهرة اف ام تي في حتى تستفيدوا من كل هذه المعلومات. لو 6 اكتوبر نتلاقاو في المنسينا تو نجيو ونغطيو ونتلاقاو معكم انتوما لي جون الكل واللي ستارت اب الكل والمؤسسات الناشئه الكل، مرحبا بهم في المنسير لو 6 اكتوبر. ميرسي بوكو لله.
5: ميرسي عايشك.
7: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
8: Instagram.
7: Hashtag Jawar FM.
9: Publicité. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي كافي سوليوب 200 غرام برافا ب 14 دينار و 900 فيعود 21 دينار و 600.
10: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
11: جوهرة
12: اف ام بوبليسيتي.
13: صباح الورد.
14: صباح الورد.
13: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
15: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
16: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: تخيلت سيفك وفاء مع المرادي، سيفك ما وفاش، تحب تجمع عيلتك وتعيش جو الصيف من جديد ولا تفضل هدوء الطبيعة والكسر والاسترخاء في كل جبال الرائعة وكل هواء النقي مع فنادق المرادي؟ الخيار ليك بين سحر الشواطئ في الحمامات وسوسة والقنطاوي والمهدية وجربة، وبين الراحة التامة وهواء الغابات النقي كما قلت لكم في المرادي حمام بورقيبة. عائلتك تستنى في أروع اللحظات، دلل صغارك واصنع ذكريات ما تنساش وسط بحر صافي وأجواء عائلية دافية. استمتع بتخفيضات توصل إلى 25% مع إقامة مجانية للصغار حسب الفنادق، وباش تكون عطلتكم هكاكة أحلى وأفضل وتوفر زادة. في المرادي منزه والمرادي كلوب القنطاوي والمرادي كلوب سليمة غراتويتي لو برومي اي لو دوزيام انفون دو 6 ans. في المرادي حمامات الغراتويتي تمشي لي لو برومي انفون 6 ans، وفي المرادي بور القنطاوي والمرادي سقانس والمرادي جربة لغراتويتي متاع البرومي انفون اللي هو أقل من 12 سنة. فترة الإقامة من 24 سبتمبر إلى 31 أكتوبر والحجز إلى حدود 6 أكتوبر. دونك ما تفلتش الفرصة، يلا فيسا على المرادي.com بتنجم w3mrad.المرادي.com ولا تكلم المرادي على 70-105-720 وتتمتع بهذه التخفيضات. ونذكرك سيفك موفيش وما تخليش الفرصة توفى مع هكا بردت شوية. ليه والله يسخونة وتعاوم مريد عباد مازالوا يعوموا ومازالوا يحبوا على الخرجات العائلية والأجواء في وسط النزول الرائعة. وتعرفوا انتوما باقي السيرفيس الرائع اللي تقاوه في المرادي على مستوى حسن الاستقبال، وأيضا الأهم لهنا اللي تلقاو الماكلة البنينة والسهرات العائلية الممتازة والأجواء كلها كما عودتكم لشان المرادي. مرسي المرادي.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
3: أصبحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. أكتوبر الوردي ينطلق اليوم وغرة أكتوبر وبش يتواصل على امتداد شهر أكتوبر. الانطلاقة بشكون على المستوى الوطني من شارع حبيب بورقيبة في العاصمة وتحت إشراف وزارة الصحة، ثم في كل جهاتنا فما أكتوبر الوردي للمحافظة على سلامة نسانا الكلهم، وفما مبادرات من أروع ما يكون. من بين هذه المبادرات في المتابعة خليفة بن سالم باش يهزنا لمساكن إذا كان ما خلتنيش الذاكرة. متابعات
4: متابعات متابعات
5: باش نمشيو فعلا حاتم للمستشفى الجهوي بمساكن اللي ينظم أيام مفتوحة للتقصي حول سرطان الثدي، عفا الله الجميع، يوم 1 و2 أكتوبر. ومش تكون معنا يوم غدوة، وباش تكون معنا الدكتورة عفاف الشتيوي رئيس قسم النساء والتوليد، واللي نقولوا لها صباح الورد دكتورة.
6: صباح النور سي حاتم سي خليفة، وصباح النور مستمعي جوهرة اف ام، مرحبا بكم نسكت
3: منورتنا دكتورة، مرحبا بك.
6: يعيشك الله يخليك.
5: التقصي حول

0: سرطان الثدي، واللي تقول معطيات انه تشخيص بالموموغرافي باش يكون مجانا للنساء
1: ان شاء الله. في العاده الحقيقه هو اكتوبر الوردي للنساء الكل، كل عام عدد ابنى عليها الناس الكل، كل عام نمشي ونمشي حتى في الجهات ونمشي للمستوصفات الكل. إثناء الحقيقة الجديدة عنا هو التركيز متاع الكوموموغرافي في القسم متاع الأشعة متاعنا. دونك هي مبادرة الحقيقة قامت بها سيد رئيس السيدة مدام سهير المدير رئيس قسم التصوير بالأشعة على خاطر وجود الموموغرافي إثناء. دونك مع بالتعاون المشترك مع الناس كل تعاون جيسير بالقسم نتاعنا قسم النساء والتوليد وقسم مراقبة الجودة مدام كوثر، دونك الكلنا الحقيقة الجهد هو مجهود
0: جميع
1: مشترك بالنسبة للناس الكل، مجهود مشترك.
0: وقتاش ينطلق اليوم هذا وغدوة في مستشفى الجاوي بمساكن نذكر في مستشفى
1: بمساكن الكل مرحبا بيهم اليوم اليوم وغدوة. تقصي باش يكون أهم شيء باش يكون من الأول فحص، فحص بالقابلات وفحص أني باش نكون موجودة كطبيبة نساء اللي باش نكونوا معناتها اللي باش نقدروا إنها باش تكون الأغلب لا يقدر مرض خبيث وقتها باش نمشيو للماموغرافي. دونك باش يكون في نفس الوقت تشخيص والتثبيت نتاع الدياغنوستيك معناتها الكونفيرماسيون نتاع الدياغنوستيك نتاع المرض.
0: الوقت من وقتاش لوقتاش اليوم وغدوة، وشكون من النساء الأعمار متاع نسانا معناها من إلى
1: شو بالنسبة لنا هو بصفة عامة المرض هذا يراه ينص النساء من تقريبا من 50 إلى 70 سنة في الأغلب 70% من نساء من 50 سنة إلى 70 سنة هذه تقليل 75 سنة. لكن للأسف ثم عائلات اللي فيهم درجة وراثة اللي فهم أمراض وراثية تمس الأم وتمس الخالة وتمس العمة، دوك هذوكم المرض دي يجب يكون فيهم في عمر أقل معناها. دوك عندنا نساء نجم نشوفوا المرض وشوفناه في مرض في عمر صغير أقل من 50 سنة. دوك أي مرأة نقول لها إذا كان عندك أمك خالتك عمتك مرضت بالمرض ما تخبيش راسك، راهو برشا نساء اللي نشوف فيه خاطر بالممارسه اليوميه نشوف فيه كل يوم تقول لك راني خفت ما حبيتش نعدي.
0: لا ما تخافش امشي عادي
1: وعلى فكره
0: راك تنجم تقاوموا وتعالجوا باذن الله تطور الطب
1: قد ما نقوموا بالحق قد ما نقوموا بالتشخيص المبكر قد ما تكون رحله العلاج اخف حده واخف وطأة على العائله وعلى كامل المجموعه الوطنيه الكل. لكن نقول لهم بربي نساء الكل مساج للنساء الكل اللي تلاحظ وجود كتله، اللي تلاحظ افرازات غير عاديه، اللي تلاحظ اي تغير بالنسبه للحجم الثدي ولا المنظر الثدي، دونك تمشي مبدئيا بالنسبه لينا اليوم وغدوه في المستشفى الجهوي بمساك قسم الاشعه. لكن في الايامات العاديه الكل لازم تتصل بالقابلة في المستوصفات وهي بدورها تبعثهم لنا في المستشفى الجهوي قسم أمراض النساء والتوليد. ومحبة الجميع وربي
0: يشفي
1: الجميع
0: ربي يشفي الجميع
2: أكدونا من الكل رو مجانا
0: مجانا
1: اليوم وغدوة كل شيء بش يكون مجانا. وأهم شيء ما تخافوش راهو المساج بالحق يلزم يوصل للناس الكل إنه لا للخوف راهو يلزمنا كنقول لهم كي تخاف انت مش تعمل بالعكس.
0: نعم شكرا لحضرتك نورتنا للا العزيزة. نذكركم يعيشكم امشيوا المستشفى الجهوي بمساكن قسم التصوير الطبي، يشاركوا قسم أمراض النساء والتوليد، مصلحة الجودة وتصرف المخاطر والدوائر الصحية بمساكن. وسيدي هاني أيام مفتوحة للتقصي حول سرطان الثدي اليوم وغدوة مجانا كما قال لكم خليفة. يلا نمشي مباشرة للفاصل القصير ونرجع مع دي بون بلون، ابقوا معنا ورانا عنا الكادو في انتظاركم. وسيليا اليوم قلنا رانا باش نكونوا في ام جي سيدي بوزيد.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. كما قلنا في عيد ميلاد ام جي اللي ما يتفلتش بخلف في 150 مليون اللي قلت لكم عليهم اللي هم دي كادو موجودين كل يوم كل جمعة. دي كادو دو فالور قيمتهم 150 مليون وكل جمعتين. احنا باش نكونوا بحذاكم ونكرموا زادة هذوما الناس اللي هم دي فيدال، معناها عشرة ولات بيناتهم وبينات ام جي. اليوم وين باش نمشيو؟ باش نمشيو الام جي ماكسي سيدي بوزيد، هو اول محطه متاعنا في العيد ميلاد. ومعنا حنان الصالحي اللي اختارتها القرعه. حنان صباح الورد وصباح الربح وصباح عيد الميلاد اللي ما تتفلتش.
4: صحك فل ورد وياسمين، مرحبا
3: نورتنا لله.
4: يعيشك بوجودك
3: حنان على خلوتك. نعم. معناها على خلوتك عندك توا باش تاخذ 100 دينار. 100 دينار الاولانيه هذه تتسلمها توا، 100 دينار 100 دينار بون داشا تشري بيه اللي تحب انت من عند ام جي. وتعرف علاش؟ على خاطر انت فيدال لام جي بروكسي سيدي بوزيد، معناها شافوا الهيستوريك يلقوك تبارك الله واللهم صلي على النبي عليك في علاقتك بام جي ولات عشره مطوله. فسر لي عليه شنو اللي لقيت اللي خليك تكون عشره مع ام جي بروكسي سيدي بوزيد.
4: انا ديما فيها بطبيعه، انا راني في ديل فيها خاطرني بطبيعتي انا بيرسونيل من مجازان جنرال سيدي بوزيد.
3: بيرسونيل
4: معناها طحت ببيرسونيل في مجازان جنرال سيدي بوزيد.
3: معناها القرعه اختارتك وما عندي ما نقول لك اختارتك القرعة. كان نقول لك برافو لله العزيزة، اختارتك القرعة باش تكون انت من لي فيديل المكرمين، لكن اكيد راهو علاقتك مش تخدم فقط.
4: لا علاقتي مش كبيرسونيل، علاقتي مش كبيرسونيل، علاقتي بالرسمي فيديل المجازة على خاطر او حاجة اللي كان ناكل منها في خبزتي، ثاني حاجة فيديل على الاخر هي.
3: دونك ام جي بروكسي سيدي بوزيد تسعدنا بانه نكرم اليوم اون دي فيديل اللي هما من ولاد ام جي. قداش عندك تخدم في ام جي؟
4: عندي 11 سنه.
3: الله مصلي على النبي. وعلاقتك بالحرفه كيفاش؟ شنو اللي يميزها؟
4: علاقتي ديما الضحكه موجوده، نعامل كيما الصغير كيما الكبير، جميع الفئات كي نعامل فيها بنفس الطريقه، ديما نضحك في وجه الكليون.
3: باهي يعطيك الف صحه، ريتك العشره اللي ولات ما بيناتكم كانكم عائله واحده. باهي ايا حنان، حنان الصالحي باش نعطيك لافيش. عندكم برومو؟ اش عندكم؟ انا سالت سؤال علاقتك بالكليون.
4: عندنا بروموات، من عندنا بروموات الكل، في لي كوزميتيك،
3: في القهوة. انا نحب على قهوة هكا قلت في القهوة. عندك برومو؟
4: عندنا برومو ديجا وصلت للخدمتين على البرومو، عندنا الشيكوري براف، عندنا ريكوري.
3: في القهوة لحظة برومو دي جور هذه اللي البارح حطت على الفيسبوك، اعطيني التصويرة متاعها. خن برافا برومو عرفتها متاع القهوة، عندكم برومو؟
4: اي عندنا البرومو برافا دو 100 غرام.
3: اي الكافي سوليبل هذيك
4: فما الكافي سوليبل 190 غرام وال 200 غرام.
3: باهي بقداش البرومو كانت؟ بقداش وقداش ولات؟ هاي
4: لحظه
3: نشوفها. ديجا انا
4: في
3: ما شفتيش هكا باش تهرب عليك.
4: لا خلينا نقول لك 24 دينار و900، خلينا نقول لك 24 دينار و990 هي هذا
3: الثوم. بقداش ولات؟ فيس
4: هي ولات هي ب 24.990
3: حنان، ولات ب 14 دينار و900 وكانت وكانت 21 دينار و900 ولات ب 14.900 900 بالضبط و90 900 حاسيلو ما فاتتش ال 15 دينار 990 مروه تشوف فيها من نشوف فيها من البعيد انا. دونك هذه هي البرومو دي جور اللي يوميا راكم تلقاوها في الباج فيسبوك قبل بليلة، لأنه احنا غدوة فيليسيتاسيون حنان عندك 100 دينار بوندا شام تاعك. غدوة رانا مش نكونوا في ام جي سيتي متلوي، ام جي سيتي متلوي، بنقولكم ثبتوا في الباج فيسبوك لفيدال الناس اللي تمشي لام جي ثبتوا، راو غدوة القرعة تنجم تختار واحد منكم وتكونوا معنا وتربط

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: الخطوط التونسية تعلم حرفائها الكرام أنه بداية من بعد غدو نهار 3 أكتوبر 2026 رابش يتم نقل رحلاتها بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة من المحطة الشمالية إلى المحطة رقم أربعة نعاود المعروفة سابقا بالمحطة الجنوبية. واعتبارا من هذا التاريخ يرجى من جميع المسافرين على متن رحلات الناقلة الوطنية من وإلى جدة مراعاة هذا التغيير والتوجه إلى المحطة رقم أربعة لإتمام إجراءات السفر الخاصة برحلاتهم كما توصي الخطوط التونسية مسافريها بالتثبت من جميع المعطيات المتعلقة برحلاتهم قبل التوجه إلى المطار ومتابعة قنواتها الرسمية للاطلاع على آخر المستجدات والتحينات المحتملة الخاصة بالرحلات. الخطوط التونسية تشكركم على تفهمكم وترجو لكم سفرا ممتعا. مرسي تونيسير، مرسي لكم أنتم على المتابعة والاهتمام. تلقوا غدوة بإذن الله من 6 إلى 9 متاع الصباح. باي وتحية تونس.
4: عدل الموجة نسمع جوهرة في المسير والمهدي 89.4
5: جوهرة
6: بوبليسيتي.
7: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 إلى 12 أكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هدية بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحة.
8: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
9: حكيلي بالديتاج صار
8: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
9: اسمع كلمني
8: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
9: سي با فري اي بي ودي شقتل
8: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
10: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متعب 300% بونوس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
11: أريدو طور عالمك.
5: جوهرة
6: بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية.
12: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. يعقد مكتب مجلس نواب الشعب هذا اليوم الخميس 3 أكتوبر على الساعة 10 صباحا اجتماعا للنظر في النقاط المدرجة على جدول أعماله، فيما تعقد في الإطار ذاته لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة بداية من 9:30 صباحا لتحديد برنامج عملها خلال الفترة المقبلة من خلال التداول حول مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها. كما تجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة هذا اليوم الخميس أيضا على الساعة 10 صباحا لتحديد أولويات عملها خلال الدورة النيابية الجديدة. في إطار الحرص على تنفيذ المشاريع العمومية بالجهة والحرص على دفع نسق الأشغال واحترام الأجال التعاقدية للإنجاز وحل الإشكاليات التي تعترضها، أشرف ولي سوسة سفيان التنفوري أمس بمقر الولاية على جلسة عمل حول متابعة مشروع أكاديمية العلوم الأمنية بنفيدة. واستعرضت الجلسة مختلف أقساط هذا المشروع الذي هو بصدد الإنجاز وأجال استلامها.

0: تمت دعوة المقاولة المكلفة بالمشروع إلى ضرورة الرفع من نسق الإنجاز والتقيد بالآجال التعاقدية للأشغال والمواصفات الفنية طبقا لكراس الشروط. نظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسلم بالتنسيق مع خلية الإرشاد الفلاحي بالفحص بتنظيم يوم إعلامي حول أهمية التداول الزراعي في الزراعات الكبرى بمنطقة العمايم من معتمدية الفحص من ولاية زغوان بحضور رؤساء خلايا الإرشاد الفلاحي وممثلين على المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وعدد من فلاحي الجهة. دوليا علقت البعثة الإيرانية على التقارير الصحفية التي زعمت أن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب الوفد الإيراني مساء الاثنين الماضي بمغادرة الولايات المتحدة فورا بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. أعلنت وزارة الخارجية المصرية الإفراج عن 8 بحارة مصريين كانوا مختطفين على متن سفينة أمام أحد سواحل إقليم بونتلاند في الصومال منذ 2 مايو الماضي، وذلك بعد اتصالات مستمرة رفيعة المستوى مع مسؤولين صوماليين ويمنيين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت الليلة الماضية بطائرات مركزا لوجستيا في كييف ومركز بيانات في مدينة أوديسا وكذلك سفينة محملة بشحنات عسكرية في أحد موانئ أوديسا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: صباح الجوهرة اسام، عندي تليفون نسيتو في تاكسي في مسير يسمع في جوهرة اسام. التليفون فيه خدمة راجلي الكل، فيه كل شيء، خدمته كل حياة او موت. بالله يرحم والديك يا سي التاكسيس اللي وصلتنا للمدرسة اللي وراء الفيزيتا متاع الكراهب في مسير، يرحم والديك، وصلوا حتى للمدرسة هذيك، أعطيه للمدرسة تو ناخذوه. يرحم والديك وبركته فيك، وإن شاء الله ربي يجازيك كل خير. بربي بربي بربي يرحم والديك ويعطيكم صحة جوهرة أسان.
3: شو قرار وزارة التربية عدم إخراج طلاب من المدارس وقت القرز باهي، ومتأسف الساعات هذوما بشطات توعوية وثقافية يأملوها الناس من الشباب والرياضة يحذروهم من المخدرات والعنف. انت عليك شو ما برك عوف مع وزارة الصحة يجيهم حد منها وحيد ياخذ من وزارة العدل، فهمهم أنه راهو العنف والمخدرات يزو ديركت السجون. معناها مسؤول من وزارة الشؤون الدينية يقول لهم راهو هذا ما يحب ربي ما يحبوش وحرام. ثم وحيد وزارة الثقافة ولا الكونسرفاتوار لعل ثم في تلامذة وحيدات يحبوا الفن ومغرومين فن ويحبوا غني ويدربكوا وكل ساعة لقوزة كي أعرف لي يجي ولا ما يجيش ولا باش تقولوا لي خلو.
4: ربي ما عطيني السكة تو متاع جوهرة الزحمة مش نرمال، وما عطيني السكة وما غير ما ثم ترام. فهمتش علاش هكا تو عاملين فينا الدنيا كلها مسكرة خاطر السكة ما
5: كنا ونعود نقولوا التلوث الموجود في الجبولات في الشطوط نتاعنا الأكثرية الأكثرية الأكثرية حاشاكم من المشروبات الكحولية البلة. الاخرين مش مشخين، فما ناس ما تخليهمش يعني حتى عد، ما فما ناس تمشي منه غدوه تلمهم وتبيعهم. اليوم الدوله انه الشركات هذوما اجانب، ما عندنا من السوق نذوق وناخذ في بورسنتاج صغير على الاخر شقف في كونسيومون اجباري اجباري، مش تخدم بشقاع شهر كي تحط في جاك كونسيوم بشوي.

0: أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48 155 30.
1: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تطرق وزارة التربية هذا اليوم الخميس غرة أكتوبر في تطبيق القرار الذي كان أعلن عنه السبت الماضي وزير التربية نور الدين النوري، والمتعلق بالمنع الكلي للتلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء وفترات الراحة وعند تغيب الأساتذة. وكانت وزارة التربية وجهت مذكرات للمؤسسات التربوية لتنفيذ هذا القرار مع تخصيص 10 دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية لتوعية التلاميذ بالمخاطر التي تتهددهم، من بينها المخاطر السيبرنية، إلى جانب التعريف بطرق الوقاية منها، وذلك في إطار العمل من أجل التوقي من المخاطر التي قد تمس التلاميذ والأسرة التربوية. في إطار التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء، احتضن مقر ولاية نابل يوما توعويا خصص للتعريف بأهمية التبرع بالأعضاء والإجراءات القانونية والصحية المتعلقة به بالنسبة لمنتسبي سلك الأمن الوطني، وفق ما أوضحت بثينة زناد المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء لمراسلتنا روضة العلكي.
2: من مهام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء حث المواطنين على التبرع بالأعضاء ونشر الثقافة في كامل الجمهورية. كما تعرفوا راهو فما نص قانوني، القانون 99/18، يعطي فرصة للمواطن التونسي باش يكتب متبرع على بطاقة التعريف نتاعو، باش هو يكون صاحب القرار بعد الوفاة نتاعو. دونك يقول أنا نحب نتبرع بأعضائي بعد وفاتي، هاكا علاش احنا نعملوا لهم التحسيس للبوليسية باش يسهلوا للمواطنين. فما برشا مواطنين يقولنا نمشيو للمركز نلقاو الأعوان ما يعرفوش، هو راهو عملنا لهم تحسيس لكن سبنا قدمنا أكثر، ولينا في كل ولاية نمشي ولهم. مرة هذه جاي طريق ولاية نابل، عملنا يمكن 12 ولاية، هذه الولاية نمرو 13، اللي نعملوا تحسيس لأعوان الشرطة الفنية والعلمية باش نفسروا لهم شنية أهمية التبرع بالأعضاء، واللي هما كي يدخلوا للمواطن هما يقولوا له كان تحب عندك الإمكانية تكتب متبرع على بطاقتك، هي سهلة ياسر، راهي بلاش فلوس، مطلوب منك البطاقة القديمة وزوج صور شمسية، تعريف بالأمضاء تصير في مركز الشرطة، ما غير لا يجي مضمون ولادة، ما غير ما يجيب حتى ورقة، ما غير ما يجيب سيرتيفيكا ميديكال، بطاقة متاعي نكتب عليها متبرع. الحمد لله عندنا 17,000 مواطن كاتبين متبرع، لكن رقم زلق ياسر شوية بغابوغ للمرضى اللي قاعدين تستناو وبغابوغ للتوينسة، وعي للمواطنين مازال ناقص. الحمد لله قاعدين نتطوروا، مولينا نعملوا أكثر من 10 زراعة قلب رانا في العام، اللي كنا مرة في العام نعمل واحدة ولا منعملوش بكل، دونك قاعدين نتطور.
0: أوضح سامي أبو دوارة وهو المدير الجهوي للصحة بينابل أن المستشفى يمتلك الكفاءات الطبية وشبه الطبية واللوجستية اللازمة ليكون قطبا جهويا مخصصا لعمليات زرع الكلى والكبد والقرنية، بما يساهم في تقريب هذه الخدمات الطبية وتسهيل إنقاذ حياة المرضى.
3: بالنسبة لولاية نابل، هي دجا من مراكز مستشفى المعموري للتبرع بالأعضاء، وعندنا فريق كامل لتحسيس العباد باش يتبرعوا بالأعضاء. تقع العديد من العمليات الجراحية في نابل لتبرع بالأعضاء، وحنطمح دجا باش يكون زاد مستشفى المعموري هو مركز لزرع الأعضاء كذلك، خاطر عندنا الكفاءات الطبية والشبه الطبية متواجدة، وقاعدين توا نحضروا في كل الإمكانيات باش يكون مستشفى المعموري كذلك مركز لزرع الأعضاء من كل أنواعها، من القرنية للكبد للكلى. وهذا كما تعرف إنسان كيموت صعيب باش تقنع العائلة باش يتبرع بالأعضاء نتاعو، علاش كتابة صفة متبرع في بطاقة التعريف على الأقل يكون هو في حياته مع الدجاء موافق على التبرع بالأعضاء، ويكون سا معناتها أعضاء ويجمو يعطيو حياة للعباد أخرين، وإن شاء الله معناتها يكون يوم تحسيس هذا يوم معناتها الناس كل اللي كانت تنتفع ونعديو المساج معناتها الباهي للناس الكل.
0: دوليا، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الحكومة ستباشر في تشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت مكانته في المنظومة الأمنية كجزء لا يتجزأ منها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت الليلة الماضية بطائرات مسيرة مركزا لوجستيا في كييف ومركز بيانات في أوديسا، وكذلك سفينة محملة بشحنات عسكرية في أحد موانئ أوديسا. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: 17 دقيقة على جوهرة فيم، رجعنا لكم متابعتنا وأخبارنا كيف ما وعدناكم في ساعتنا الثانية. من خلالها باش نحطوا رحال في مدينة صيدا من ولاية المنستير ونفهموا الحكاية كاملة كيفاش صارت فعلاش هكا. بيان سور علاش هكا نطرحوا فيها عديد التساؤلات، علاش وصلنا للوضع هذايا، علاش اليوم بالحق صبحنا نقولوا قديش من طفل مسكين في تونس يتعرض للعنف لعديد الاسباب، قديش من وضعيات اجتماعيه خليني نقول حرجه وحساسه، وديما الضحيه هما الاطفال. واكيد فهمتوني على شنو نحكي على الفيديو اللي من خلالها تم توثيق حادثة تعنيف لطفل صغير عمره تقريبا من با 4 سنين في احد رياض الأطفال اللي موجودة في مدينة صيدا. الرواية كاملة تسمعوها معنا توتسويت.
1: علاش هكا؟
2: علاش هكا؟
0: باش نسمعوا الشهادة كاملة وتسلسل الأحداث كيفاش صار، ولا نقعدوا ليه من هنا وليه من الغادي ديما تلقاو عنا صحيح، خصوصا أنه أصابع الاتهام اليوم وليت متجهة للأم، الأم اللي أقوالها كانت متضاربة، وكل من تبع الحكاية وتعاطف مع الولد قال علاش يصير هكا وعلاش الأم زادة أقوالها متضاربة. دونك يلزم حتى التحقيق زادة ياخو مجراه ونفهموا شنية حقيقة الوقائع اللي صارت بين البارح واليوم. هي راضية بيان سور أنه يتم مناداتها باسمها الحقيقي، مدام صابرة نقول لها صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك. أنت أم الوليد الصغير اللي تعرض للعنف في رابطة صيدا هكا ولي؟
3: أي
0: بي. نجم تحكي لنا مدام صابرة يعني الوقائع كيفاش صارت والأحداث كيفاش صارت، وبكل أمانة خلي نعطيه صورة حقيقية لمستمعينا.
3: هي روحت من الخدمة، حصيله من الخدمة ريق ده في النوع كما قلت لي هاي في بالي ولدي معنا نسان حديت حاجات معنا أكيك، قلت لي هاي معي للقارب هاي معي هاي معي.
0: لا سمحني مدام صابرة، سمحني خلي نتبع معاك بشوية بشوية، شكوني اللي جيتك للدار قيمتك من نوع؟
3: مدام هاجر.
0: لا من غير ما تسمينا الأسماء، من غير ما تسمينا الأسماء. دونك مولية الروضة، مديرة الروضة.
3: هاي مدير الروضة.
0: علي خطر انت تسكن قريب من مقر الروضة؟
3: مش نبعد علينا بعرشة فهمتي
0: معنا. وخليني نفهم عادة ونفسروا المستمعين اللي بشيقولوا كيفاش الأم راقدة. انت تخدم في مصنع للنسيج، دونك البوست متاعك الصباح بكري تروح ماضي ساعة هكا.
3: قلت
0: خلي نرتاح تريف قبل ما نمشي نجيب الأولاد من الجارد. انت عندك زوز أولاد؟
3: اي عندي زوز وليدات.
0: قديش أعمارهم؟
3: واحد داني قلت لك ساعة 3 سنين و7 شهور والأخر 4 سنين.
0: اللي تعرض للعنف انا هو الكبير ولا الصغير؟
3: الكبير.
0: وسمحني حديثة العنف هذه كيف تعرض لها كان بحضور خوه؟
3: نعم
0: كان خوه موجود، معناها شايف شنو اللي صار مع خوه؟
3: مع بعضهم حطتهم زوز مع بعضهم.
0: الزوز مع بعض
3: معناها كي ضربات واللي تنطرت فردت صباته.
0: بيه انت اولادك الزوز مرسمين في الروضة هذية وانت تتعامل معها حسب الفيديو اللي قلتها اللي انت تتعامل معها من عمناوي؟
3: عملت لي الفيديو.
0: اي
3: راني مش لقش بي هنا كتصور فيا تحكي عادي انسان فرز من اقصان بالنوم ويحكي كتي ريتيش مني حاجة. قلت لها ما ريت شيء.
0: أسر انت ما في بالكش انت قاعدة تتصور وقتها فيديو؟
3: اي وقتها ناوي ما في بالش ولدي تضرب.
0: لا اما في بالك بروحك قاعدة تتصور فيديو ولا
3: لا؟ لا
0: زيدا ما في بالكش بروحك؟
3: ما في باليش بي.
0: دونك كي قيمتك من النوم
3: وحدها لحظة الواحد مشي.
0: نعم. كي قيمتك من النوم وقالت لك ايجا معايا للجارد شنو السبب؟ قالت لك
3: قالت لي ريتيش مني حاجة. قلت لها ما ريت حتى شيء انا منك. قالت لي راهو وريتني فيديو معناها انسان حطت ودي فوق الكرسي ما ضربتوش. قالت لي راهي زق حاشاك على المعلمة وجرى لها الدم ومن عش حصيله أخر. قلت لها خلينا بخذها أزرق وهذا كل مثلا منه شيء.
0: معناه ولد صغير عمره 4 سنين اعتدى التهمة أنه اعتدى بالعنف على المعلمة متاعه.
3: المعلمة متاعه
0: وجرى لها الدم معناه سيل لها دمها كما أقول.
3: أي وقولوا نحن كلها أن هي ما تم منه حتى شيء 4 سنين مش مش يعمل
0: به. أنت كي وراتك الفيديو الأولى هذية وقالت لك ريتش مني حاجة، أنت وقتها ما في بالكش بروحك قاعدة تتصور هكا ولي؟
3: إيه ما في بالي بحتى شيء.
0: وجاوبت

0: دي كم طايشة في مسير ومشت طلعت ناي
1: سابرة مديرة الروضة أبارامون جاءوا اتصالات ليك أنت والمديرة الروضة باش تلتحقوا بمندوبية الطفولة في المستير، مشيتوا زوز مع بعضكم للمندوبية، هبطتك غادي وهي ما دخلتش.
0: ما دخلتش هي.
1: بيه؟
0: هي ما دخلتش
1: أصلا. سمعوا أقوالك؟
0: إي، قالوا لي ما تخافيش ونخذ نحن راهو حق ولدك ناخذوه لك. قلت لهم كيف قالت لي كيف صاي؟ قلت لهم يا مانيش ضربان، قالت لي يا مدام ضربان شنو؟ اجي شوفي انت ما ريتي شيء، قلت لهم ما ريت حتى شيء، من الوحده طال اللحظه ديك ما ريتش فيديو. كي وقتها كي ريت الفيديو تصدمت. تصدمت هبطت من غير ولي لعبات ترش فيه بالماء مع الانسان هكا. قلت لهم ما ريتوش الفيديو هذاني، هذا ما ريتوشني، كيفاش تضرب ولدي هكا؟ كيفاش؟ قلت لهم. علاش عملت لي ودي كي انا عادي فيها الثقة واللي تطل بي وهم وقفي لي بي خلي تحسن شوي
1: معناه انت مطلبة منك حتك في في الروضة هذية
0: عطيت فيها الثقة اني انسان واحدة انسان ثلاثة شهور نتاع صيف مريت منها شيء جيتي في شهر رضا عملت لي الفازة هذي كي جيت ماما قلت ماما شكون اللي خبشك قالي انيستي المديرة ما غير ما نسمونا اوه شبيك بيك يا ماما صوتتني يا ماما تضرفي يا ماما وحاسيله مش نمشي لها مش نجيب صغاري ومش نمشي ونبدها عليها قلت لها ما عادش تضربي لي ودي كيك ولا خل حاولوا
1: انت سبق عليها وسبق وتعرض للعنف ولدك هكا
0: اي جي قالي ماما قالي يا ماما راي ضربتني يا ماما
1: هذي وقتيش قال لك البارحة
0: هذا هكا ايه لها كي روحت للدار قالي ماما راي ضربت
1: راهي ضربتني وخوه ما سألتوش انت ما قلتلوش شنو اللي صار
0: صغير هذاك ما يفهمش ثلاث سنين
1: به لكن انت مدام المثير للاستغراب اللي انت كنت في الفيديو الاولى تاكد انه ولدك عنده فرط حركه ومركح كان غاديكا وترحم على ولدين المروضه تقصد في الـ في الـ في
0: الـ كنت حطته في الروضه الاولانيه
1: اي
0: مسيبته على كيفها فهمت على انسان هكا يكفي هكا اخسر عليها بوزيته ولا عدي عليه ولا حاجه
1: اي
0: حسيتني عملت له شيت عديت له عندي موعد شهر نهار 20 في هذا
1: اي
0: مش نهاك عنده برشا فيه ودي عنده حركه برشا مش ولك الدرجه باش تضربيه بهذاك هكا انا مش نعطيك باش تضربيه لي كي كان صحي هي مشيت لهم قلت لهم غادي راهي تضرب فيه فكيته من عند امه تضرب فيه بالعنف كيفاش ودي نضرب
1: هي بدلت الاتهام ليك انت وليت انت المتهمه
0: اي حطيته الكل علي انا البرم الكل حطيته علي انا
1: به حسب شهود العيان اللي غادي وانت اكيد تواصلت معهم بما فيهم المعلمه اللي وثقت الفيديو هذيا اللي هي معلمه يعني تم انتدابها حديثا في الروضه هذيا
0: و وديني ضربات برشا
1: تضرب في الاولاد الاخرين زاده
0: اي صدقيني كالفيديو كان فرجتوا عليهم وكل شيء الصغير يبكي بحذاه
1: وكي حكيت انت معها وانتم في الطريق ماشيين المندوبيه نتاع المستير ما فماش توصيات قالوها لك ما قالت لك حتى شيء
0: ما قالت لي حتى شيء كان التليفون ما باش يسقط عندها كي وصلنا نحن غاديك هزت التليفون وقالت له ما نعرفش شنو قال لها شوفي الله اعلم انت ولا ما نعرفش عليها ولا راجل ولا الله اعلم به قالها من غير ما تمشي غاديك ارش خلتني نام طايشه فميك وهكا نقك العصيص نتاع العصا المندوبية فميكا قال لي اطلعي فوق وريني خاطر ما نعرف شيء قال لي اطلعي غادي تو تلقيه طلعت قلت له انتم اللي كلمتونا قال لي انت يا ام طفل قلت له اي طبي يا مدام طبي الوقت هذاك باش عرفت
1: والوقت هذاك وين تفرجت في الفيديو كامله معناها
0: تفرجت على الفيديو كامل وباش هكا باش انا كان عرفت فميكا نعمل فيها خليت صغاري نطيشين في المهبول نمشي
1: لكن صابرة انت ما عندك المعلومه انه الروضه هذيا عشوائيه والا لا شنو اللي خليك اليوم تسجل اطفالك الزوز في الروضه هذيا
0: كنت حطيته في الروضه الاولى كي صلعت فك السليمه الصيف ثلاث شهور حطيتهم في الجارد معاها هي قالت لي مش نحل روضه كل شيء اجي معايا ماشي قلت الصغار الكل حاطه عندها معنا جيراني وكل حاطه
1: مشكلتي
0: معناها مش كان مشكلتي يعني. قلت هي هذه كي خليها هاي خليها مع عندها معناها ثاني ناس قالت لي على الترسيم رسمتهم عندها قالت لي الترسيم نتاعهم 300 بيناتهم الزوج قلت لها اي بير وهما في لي بيه ما فهمش حتى مش كي عرفت شهر جيت قلت لها هذا ما ترسي.

0: من ساعة وهذا حق دخلي أنا. مديتهم لها 300
1: وما قلت لهم كلها تفاصيل هذه واجراءات تبين اللي انتم تعاملتوا بحسن النيه ممكن مع على المديره هذه. لكن برشا زيدا تساؤلات قاعده توصلنا من عند مستمعينا وصابره خليني ننقلهم لك بكل امانه. برشا يسالوا على وضع العائله، معناها انت متزوجه وزوجك مقيم معاك وعندكم زوج وليدات هكا؟
0: عندي زوج وليدات.
1: اي التحقيقات اليوم وبما انه الحكايه كما نقولوا كبرت وتم غلق الروضه العشوائيه هذه والكل، راهو سمعتوا برشا شهادات من عند اطفال اخرين حسب اللي يوصلكم، فما عنف جسدي ولفظي قاعد يسلط على الاطفال هذوما في باقي الايام ولا معنى
0: الضرب
1: الصغار في الروضه هذه؟
0: الروضة هذه ما أنني قلت لك أول الروضة اللي حطيت فيها اللي ما ضربتش فيها ما جاش نهار وقال لي ماما راهي ضربتني أنستي ولا في الروضة هذه جاء قال لي ماما كما قلت لك أمس قال لي ماما راهي ضربت هذا كيفاش بالسيارات في بالي مش نمشي نبدا عليه ولا نحولها قلت هذا اش في بالي بيه
1: يا اخي. قبل انت ما تقوم بالقرار هذايا هي جيتك ديجا بطبيعتها وقالت لك لازمنا نمشيو للمندوبيه هيا معايا.
0: هاي هذاك اللي في باليش اللي هي وقت ضربت ولدي في باليش بحتى بشيء مريت حتى شيء.
1: بي مدام صابرة إذا عندك ميساج تحب توصلوا بلوتو على جوهرة فام في علاقة بوضعية ولدك، من عرش ولدك اليوم شنية وضعيته، تم عرضه على طبيب نفسي وإلا ليه؟ خاطر كل الأطراف الرسمية اللي تعاملنا معها
0: بيت ولدي يبكي بيت يبكي يحملني مرقدش البارح بيت محملني يبكي يقول يا ماما حني خاي
1: على خاطر الطفل يعني في الحالة هذه يلزمه تأطير نفسي ويلزمه إحاطة نفسية كبيرة برشا.
0: وصدقيني ما عادش ناصل محملني وريتي الليل كامل هو محمل مرعوبي انسان صغير مرعوب ويحمل يرغي فرد راغيه بيته قاعده بيه للصباح وانا ماشي فايقه هكا ما رقدتش لتو حاليا ما غديتش حتى غمزه.
1: والوالد شنو قال لك البوب الصغير شنو قال لك؟
0: شنو قال لك؟ مهبول صاب الخلايا كل مهبول قال لي بطل الخدمه وشديه
1: بطل الخدمه وشدهم به. شكرا لك يا صابره يعطيك الصحه لله على كل التفاصيل هذيا اللي قدمتها لنا في جوهره فام. هي تفاصيل حصريه اكيد التحقيق بشيخ ومجراه، لكن فقط احنا حبينا نوضحوا النقطه هذيا اللي الناس الكل تسالت عليها، علاش تراجعت الوالده على اقوالها، علاش فما تضارب بين الفيديو الاولى والفيديو الثانيه، هل السيناريو يعني كما نقولوا راكب على بعضه وهل الاحداث متسلسله؟ لكن بين في تصريحها اليوم في كابوتشينو انه اصلا مديره الروضه كي جاها الاتصال من مندوبيه حمايه الطفوله في المستير توجهت هي والدة الطفل زوز مع بعضهم على نفس وسيلة النقل للمندوبية، لكن فيو انه فما برشا اتصالات صارت في الطريق كما نقولوا في المسافة اللي تبعد بين صيادة والمستير، دونك فما شكون دبر عليها قالها ما تدخلش. وذيك علاش من مصادر موثوقة نأكدوا لكم انه حتى مديرة الروضة هذيا اللي ظهرت في الفيديو هي تعنى في الصغير مازال ما تمش إلقاء القبض عليها، ماهيش معروفة وين الوجهة نتاعها، لكن فما قرارات رسمية تم التداول فيها وحكينا فيها ديجا على جوهرة فام من غلق الروضة هذيا في صيادة حسب ما أكدته رئيسة الغرفة النقابية الجهوية لرياض ومحاضن الأطفال بالمستير. دونك البحث جاري والتحقيق جاري كيف زاد التحركات الأولى دوبة ما تم نشر الفيديو هذية اللي الفيديو اللي أثار جدل كبير جدا، يعني التحرك كان كبير برشا من عند أهلي صيادة وخصوصا من عند المعتمد اللي يعطيه الصحة بيان سور على المجهود اللي قام به محمد القرميسي، هو اللي أعلم زاد السلطات المعنية وتحركوا في الوقت اللازم. وإن شاء الله كل اللي نتمناه انه تكون اخر الاحزان واخر الاحداث اللي تكون من النوع هذاك. وكان تفكروا في المقدمه نتاع المداخله قلت يا ما اطفال مساكن في تونس قاعدين يتعرضوا للعنف انواع واشكال، ويا ما حكايات مضرقه في الديار التونسيه اي نعم وداخل الاسر التونسيه، على خاطر فما صغيرات تربيوا على العنف وكبروا على العنف، وحتى كيف حد يمارس عليهم العنف الجسدي او اللفظي برا في الشارع ولاو يشوفوه عادي. دونك ياما صغار معنفين في وسط ديارهم عند بوهم وامهم، وياما صغار معنفين في رياض ومحاضن الاطفال، وياما صغار معنفين زاده في الشارع، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، متفقين فيها النقطه هذيا. اما الى متى باش يتم الاستهتار بحقوق الطفل ونفسيه الطفل خصوصا ونفسيه وتركيبه الاسره التونسيه؟ يظهر لي الهياكل اللي تحركت بين البارح واليوم في الموضوع هذيا يلزمها بالحق توقف لمثل هالممارسات هذية وتوقف الممارسات هذية اللي هاكم تشوفوا مسلم حتى حد، لا الطفلة اللي عمرها 15 سنة، لا الطفل اللي عمره 4 سنين، لا المسنة العزوزة اللي عمرها 80 سنة، كله مسلط وكله عائد إلينا، بما معنى ما نستهلكه وما نعتاده ونحبه هكا تقولش علينا نوليو عادي ما يصير ما صارك العام ما صار كله هذية بالحق. إني نشوفه هذيين هذا بالرسمي هذا كله هذيين ويلزم الأحداث هذية الكل توقف، ما عادش نشوفوها في في في تونس، ما عادش نشوفوها في صغيراتنا، وان شاء الله الموضوع هذا باش يبقى للمتابعه بيان سور، والاخبار الرسميه ديما تلقاوها على www.jawharafm.net. تحيه كبيره برشا لكل الناس اللي كانت متعاونه في الموضوع هذا بما فيهم منيار اللي هو وفي جدا لكابوتشينو على جوهر افام، شكرا لك منيار على التعاون الكبير، واكيد الموضوع هذا باش نتبعوه في ادق التفاصيل.

0: كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سنة مهني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: رجعنا لكم من جديد في كابوتشينو بالأخبار والخدمات اللي نودوا بها مستمعينا بيان سور، وهذه في إطار التحسين من السيرة المهنية، من الكارير اللي كل واحد يطمح أنه يعملها في حياته. هذه رأي نقطة إيجابية جدا، هذيك علاش توت سويت التحق بنا المستشارة في الموارد البشرية يسرى بوميزة باش تجاوبنا على سؤال هام جدا نتوجه لك بيها. يسرى، بعد ما نقول لك صباح الخير ومرحبا.
2: صباح الورد.
1: شنحويلك يسرى؟ سبا
2: يعيسك. الحمد لله.
1: أي قدمنا والحمد لله يا ربي، قدمنا على منصب شغل، على بوست فاكان، بوستولينا كما نقولوا، لكن من بعديك يقعد المترشح
2: بعدنا ركحنا سيفي بيان سور.
1: اي ركحنا ركحنا سيفي
2: صحيح.
1: دونك المترشح يقعد بينه وبيروح ويقول لك اي، ومن بعديك كيفاش باش يتم الاختيار على السي في نتاعي، ولا شنو اللي باش يصير من بعديك في المطبخ الداخلي للشركه اللي اني مهتم بها، مهتم اني نخدم فيها. ميسالش بما انه انت خبيره في الموارد البشريه، خلينا نستغلوا الخبره نتاعك ونفهموا شنو اللي يصير من بعد في الغسوخ شمان مع الفرز، خليني نقول متاع السيارة الذاتية اللي وصلت الكل.
2: طبعاً. دونك احنا باش نحكيو دو بوان دو فيو انتربريز اليوم. اني عطيت اون اوفر دومبلوي وحطيتها على ريزو الكل وعملت لها لي بوبليكاسيون نيسيسير. دونك باش نمشيو نسني بسي في ولا اثنين اللي تقول انت ان شاء الله يا ربي باش نتقبل في البوست هذاك. إلي يوغا دي ديزين دي سنتين ميم نوصلوا حتى ل 850 900 سي في بار بوست يتحل بوست فاكون. بي شنو هي اول حاجه تتعمل؟ تقول انت لونتربريز هذيك كيسك اللي تيليز اسكو الباس بار لي ريسورس هيومن، تتعدى بالمسؤول عن الموارد البشريه باش يفرزهم بالحاجه بالحاجه، والا باش نتعداو بحاجه اخرى في توا الانتيليجنس ارتيفيسيال في ديفلوبمون تكنولوجيك.
1: يقول الاكثر باش نتعداو لحاجه اخرى.
2: اي باش نتعداو اكثر حاجه توا اللي مستعمله كونش في الستارت اب اللي مازالوا النومبر ريدوي نتاعها نتاع البيرسونيل، اكثر حاجه هي الانتيليجنس ارتيفيسيال ولي ZTS.
1: معناها يتم استعمال الذكاء الاصطناعي زادا واللي سيستم ATS هذوما اللي يفرز السياره الذاتيه اللي وصلت
2: من الستيب الاولى. علاش الستيب الاولى؟ على خاطر ما يستحقش بلوتو مش ما يستحقش ان ريسبونسابل ريسورس هيومن باش يتعدى في لي فاز فينال والا في لي فاز انترميتيير. الفرز عندك اون ايتاب ولا عندك دي كريتير بيان ديفيني، حاجات ميزات باش تلوج عليهم انت في السي في باش تشوفوا كونفورم ولا مش كونفورم باش تتعدى بالايتاب هذيك. دونك باش احنا نسرعوا في المده الزمنيه باش نربحوا لي كو تاع لونتربريز ونربحوا سورتو الوقت. دونك شنو نعملوا؟ ندخلوا الانتيليجنس ارتيفيسيال ونعطيوها دي كريتير بيان ديفيني ونقولوا لها اعمل لنا الفرز او العمليه الاولى لانتقاء السي في اللي احنا نلوجوا عليه.
1: معناها اللي ما يستجيبش للشروط هذيك اللي باش يتم تحديدها من اداره الموارد البشريه في عمليه الفرز الالكتروني والا العمليه الفرز باستعمال الذكاء الاصطناعي راه يلقى روحه برا اللعبه.
2: نقولوا اي اي. دونك تقول انت هوني فما في باش نقول لك فما مش ايتيديونت، هي جون ديبلومي كلمتني قالت لي مدام راني بعثت بعثت بعثت بعثت بعثت وما تقبلتش. قالت لي راني وصلت شكيت في روحي. قلت لها خلينا نشوفوا مع بعضنا وبدينا بخصيص وبدينا نشوفوا مع بعض ونعملوا ايفالوياسيون في الكانديداتور نتاعها. قلت لها الكانديداتور تتحس يلزمها تتحسن، نبداو من السي في كيما حكينا في الفقرات الاخرين ومن بعد ثم انت سيليكسيون تاعك. يعني اذا كان انت ترفضت في البوست اللي انت قدمت فيه مره واثنين وثلاثه والف، راهو مش
1: المشكل فيك،
2: المشكل فيك انت، راهو المشكل بوتيتر ما فماش مشكل اصلا. معناها فما دي كريتير بيان ديفيني، المؤسسات تتلوج عليهم دي حاجات طبيعه العمل نتاعها خاصه جدا اللي تلوج على دي بروفيل حاضرين، تلوج على دي nombre de compétences ولا nombre d'expérience اللي ما يتمشاوش معك انت. دونك ما فهمش علاش احنا نخسروا ثقتنا في رواحنا. دونك النجم
1: ساعات الكانديدا يسرى سامحني كان قطعتك، ساعات الكانديدا اللي يقول لك تينا بربي اش خاسر، هما طالبين مثال طالبين ثلاثة سنوات خبره على الاقل وين جون ديبلومي، ايا خلينا نجرب مثال هكا. يقول لك انا ما نخسر شيء، هاني بعثته بالحق، راه تلمون تبعث وما يجيكش رتور، تبعث وما يجيكش رتور، تولي تنسى انت التفاصيل هذيك وتولي تخسر ثقتك في روحك.
2: اي تخسر ثقة. ما دي نجم يربح لي كومبيتونس. احنا كيما حكينا كيف كيف لي زيبيزود اللي فاتوا، الاكسبيريونس راهي اكسبيريونس سي لانك سي سيرتيفيكاسيون. حتى البروجي اللي خدمته انت في الفلاكولتي ولا عملت دي كومبيتونس كولتي ولا ما بين لي كومبيتونس اللي لانسيهم المؤسسات، اذا كان عملتهم وعرفت كيفاش تدخلهم في السي في نتاعك راهم un point plus, ça sera une expérience en plus. Donc ما نقولش اني ما عندي ما خدمتش في مؤسسه أي. دونك ما عنديش اكسبيريونس لا عندك برشا حاجات تنجم توظفهم
1: هذيا نتوسعوا فيها الخميس الجاي ان شاء الله في كارير باش طالبي الشغل يعرفوا انه اي تجربه مروا بها في حياتهم سواء ستاج رسمي يعني أي. موثق ولا مدعوم بالاتستاسيون دو ستاج والا حتى تجربه مهنيه كما نقولوا احنا في الصيف
2: في الفريلانس
1: في الصيف ولا في الفريلانس كيفاش توظفها وتولي عندها قيمه في السي في نتاعك هذيا نحكيوا فيها ان شاء الله الأسبوع القادم مع يسرى بوميزة الخبيرة في الموارد البشرية شكرا لك يسرى يعطيك الصحة
2: مرحبا.
1: كانت هذه محطتنا اليوم في الكارير اللي هي محطة أسبوعية في كابوتشينو نخليكم توت سويت مع بسمة سعيدية في تحرير وتقديم النشرة الثانية للأخبار ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة
0: المشهد مع زهير الجيس
3: الفلوس في العائلة شكون يصرف وشكون يتحكم كيف يكون الراجل هو اللي يخلص ويصرف هل عنده الحق يقرر وحده أمور العائلة وكي تكون المرأة تخدم وتساهم في مصروف الدار هل تولي عندها كلمة وتنجم تقرر أمور العائلة الفلوس المشتركة شكون عنده الحق يعرف وين تمشي وشكون يقرر في المصروف الكبير وشكون يخبي على شريكه حساباته ومداخيله هل الفلوس تعاون العائلة ولا هي وسيلة للسيطرة والضغط في العائلة اليوم شكون يصرف وشكون يتحكم هذا موضوعنا في المشهد رايك نسمعه بشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0
0: المشهد مع زهير الجيس
4: عسلامة get ready with me bon plan أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك by the way لازم تكون أريدو نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكار and guess what
5: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو
6: أريدو طور عالمك
7: لا لا لا لا لا لا تدور
8: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري
0: مونوبري ديما معك
9: جوهرة
0: بوبليسيتي آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم بسمة سعيدية
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها مكتب مجلس نواب الشعب يعقد اجتماعه الأول بالتزامن مع انطلاق الدورة البرلمانية الخامسة والنائب العام الإماراتي يأمر بالتحقيق في واقعة طائرة فلاي دبي في تفاصيل أخبارنا يعقد مكتب مجلس نواب الشعب هذا اليوم الخميس اجتماعه للنظر في النقاط المدرجة على جدول أعماله وذلك بالتزامن مع انطلاق الدورة البرلمانية العادية الخامسة للمجلس التي تمتد من شهر أكتوبر إلى شهر جويليا القادم وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس وينعقد الاجتماع اليوم في إطار استئناف هياكل مجلس نواب الشعب لنشاطها ضمن الدورة النيابية الجديدة تتزامن بداية الدورة العادية مع استئناف اللجان القارة أيضا لأعمالها حيث يعقد عدد منها جلسات لتحديد أولويات وبرامج العمل خلال الفترة المقبلة بما يتيح الانطلاق في دراسة الملفات والمبادرات التشريعية والرقابية المحالة على أنظارها وتختص اللجان القارة وفق النظام الداخلي بدراسة مشاريع ومقترحات القوانين ومتابعة الملفات والقضايا الداخلة ضمن مجالات اختصاصها قبل إحالتها عند استكمال مسارها إلى الجلسات العامة. تنطلق نرحب بداية من هذا اليوم غرة أكتوبر المنصات الرقمية التي خصصتها البنوك المعنية لتلقي مطالب الراغبين في الانتفاع والحصول على قروض وتمويلات صغرى على الشرف دون فوائد. البنك المركزي التونسي كان قد حدد تاريخ غرة أكتوبر كأجل أقصى أمام هذه البنوك المعنية لاعتماد منصات رقمية مخصصة لتلقي مطالب القروض على الشرف والتي ستكون وجوبا عبر هذه المنصات دون سواها. مفادة الأخبار شيرازة تزركي أعدت الروبورتاج التالي بآراء وتساؤلات عدد من المواطنين التونسيين حول مدى الاستفادة من هذا النوع من القروض.
9: أنا سمعت به والحق عجبني على خاطر ما فيش فوائد، ما تراجع كما تاخذ كما ترجع، وسمعت اللي هو يبدا في اكتوبر هكا، وانا مش نمشي نسال بطبيعتي مش ناخذ كان لقيت هو ما في شيء وخمسة ملايين. يعني سمعت مش معناها حاجه كبيره، اما يحل شويه فهمت، بما انك مش ترجع كما خذيت وكما ترجع معناها يعني يحل شويه مشاكل نتاع مصروف ولا حاجه، يبدا حد متداين ولا هكا، مش باش يحل جوانحي ولا باش نعمل به مشروع كبير.
10: هو الحق بيان سور يساعد فهمت، سيرتو كي يبدا كيما هكا الظروف نتاع العباد تبدا حاجه كيما هكا قرض اللي ما فيش انتيليز بون حاجه باهيه، مي احنا المشكله وين انه وينه ما فماش فهمت، كيما القرض اللي قالوه لنا قبل راس العام نتاع 15 مليون على سي ان اس اس وكل الناس وينه ما خذيها حتى، ان شاء الله ما يطلعش كيف كيف.
11: ما عنديش فكره عليها، جست ريتها بالصدفه في الفيسبوك، ديجا حتى الراجل قلت له عليها بحاجه باهيه، معناتها قلت له جرب اسال عليها في البنك نتاعك على خاطر ليش، على خاطر بليش انتيريز، اما ما زلت ما عنديش عليها حتى فكره، جست قريت عليها وبر. بالنسبه لي انا ممكن خاطرني بدي بروجي جديد ما زلت كي بديتو يعاون، جاي واخده قرض نتاع البي تي اس تاع ال10 ملايين، انا واخده ماكينات وبدي نخدم ماذا بيا على مونطون اخر يزيد يعاوني شويه في البروجي نتاعي.
12: سمعت بيه يعني عندي مديدة والبارح سمعته في جوهرة فيلم عجبني الحق بالقداء، يساعد برشا عباد مني واحد مني أصحاب المشاريع الصغرى والمواطنين العاديين وبالقداء حل برشا مشاكل والناس مني الدنيا غالية وغالية برشا وأصحاب العائلات وبرشا مني يحل برشا مشاكل برشا.
13: فكرة بالنسبة 5,000 دينار للموظف العادي معناها ماهيش مش تعمل له حتى شيء، معناها ياخذها ساعات افونس سور سالير، معناها 5,000 دينار واش تقعد تستنى معرفش قداه ساعة. اما احنا كيف تبدا فما هكا حاجة فيها بريفيليج، معناها فما سي موا دو غراس، وواحد الطلب مش يكون برشا برشا، الناس الكل باش تحب تاخذ ولا طونت باش تكون برشا زاد، وسافور قداه باش تقعد تستنى معناها باش يجيك دورك على 5,000 دينار.
14: برشا ناس قاعدين يمشي وتويكا ويحاولوا يصبوا لي دوموند نتاعهم، بيان سور الاقبال برشا وبيان سور الكونيكسيون في تونس ماهيش ساهله، مش معناتها في لي بوبلينات وكل شيء تخوف ان بو دو ديفيكولتي سكي سور اي سا، مي ابخي كي كلمونا معناتها قاعدين نوجهوا فيهم دو ابخي وانا قاعدين نشوف فما الاقبال برشا وبيان سور ان شاء الله الناس الكل يلقوا حظهم.
3: موضوع آخر، أكدت جامعة تونس المنار حضورها الأكاديمي على المستويين الإفريقي والدولي بحلولها في المرتبة الأولى وطنيا، الثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي العالمي للجامعات لسنة 2027، كما تصدرت الجامعة قائمة الجامعات الإفريقية في المؤشر في حين جاءت ضمن الفئة 801 إلى 1000 عالميا. أمر النائب العام في الإمارات المستشار حمد الشامسي اليوم بفتح تحقيق في الواقعة التي حدثت أثناء رحلة طائرة فلاي دبي من دبي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجرى تحويل مسارها وهبطت في تبوك في السعودية بعد مشادة في قمرة القيادة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن التحقيق سيتناول ملابسات هذه الواقعة ودوافعها وما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. ختاما، أعلنت القوات الحكومية اليمنية هذا اليوم الخميس إحباط هجوم واسع لجماعة الحوثيين في جميع جبهات محور تور الباحة بمحافظة لحج جنوبي اليمن، وقالت إنها قضت على جميع القوات المهاجمة. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
15: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحديث تحليل أكثر ونقاشات أقوى. جوهر سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.

0: Malcolm. Info Sport.
1: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إنفو سبور. البداية مع النجم الرياضي الساحلي واليوم مكتب الرابطة ينظر في الاعتراض المقدم من طرف ليتوال بعد قرار الرابطة على خلفية الاحتراز المقدم في مواجهة الجولة الرابعة كونتر مستقبل المرسى. من جهة أخرى الفريق برمج مواجهة ودية يوم السبت على استاد سوسة الأولمبي انطلاقا من الساعة 2:30 قدام التقدم الرياضي بسقية الدير، مباراة يزفرها الحكم سفيان الورتني. في النادي الافريقي الفريق يسافر اليوم مادي 3 الى ليبيا ويمشي يلعب مواجهه وديه اعداديه احتفاليه بذكرى عيد ميلاد السياق قدام فريق اهلي بنغازي يوم السبت انطلاقا من الساعه 3 مساء. رحله باش يغيب عليها المهاجم الصادق قديده بسبب اصابه باش تبقى للصادق قديده لمده اسبوعين. من جهه اخرى اسامه بوغرا شرع في الاعداد البدني والتاهيل البدني والتدريبات على انفراد وباش يغيب ايضا على المواجهه هذه. والمنتظر حضور اسماء جديده شابه كما عزيز العرعوري، محمد علي شوشان، قصي الخميري وريان الجبالي. قلت مواجهه وديه قدام اهلي بنغازي يوم السبت 3 اكتوبر باش تكون منقوله على قناه ليبيا الرياضيه. الترجي الرياضي التونسي الفريق يواصل تربصه في عين دراهم. نهاية الأسبوع الحالي هو موعد قدوم المدرب بابلو فرانكو للإشراف على المقاليد الفنية لفريق باب السويق اللي برمج مواجهة ودية نهار الأحد في مركب حسين بالخوجة قدام أهلي أو الاتحاد العسكري الليبي اللي كان واجه ترجي 2025 في افتتاح ملعبه ماتش يزفره الحكم حسام بن ساسي. الفريق يلعب مواجهة ودية قدام اتحاد بوسيل وانتصر 5-0. لعب مواجهة ودية قدام أولمبيك ستيدرا وانتصر 4-0. في السياسات الفريق يواصل التدريبات استعدادا لعودة البطولة ومنافسة الجولة الخامسة اللي تتلعب يومي 11 و12 أكتوبر. الفريق برمج مواجهة ودية نهار السبت في استاد الطيب الأميري بصفاقس انطلاقا من الساعة 2 مساء قدام الواحة الرياضية بقبلي. الفريق الناشط في رابطة الهواة مستوى أول. نفتح صفحة المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة اللي مع الأسف انهزم البارح قدام المنتخب المصري 2-2 رغم الأداء المميز لرجال المدرب نبيل الترابلسي. جدول ترتيب بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا غانا 2027، المنتخب المصري في المركز الأول 6 نقاط، المنتخب المغربي في المركز الثاني بالتساوي مع المنتخب الجزائري 4 نقاط، المنتخب التونسي في المركز الرابع ب2 نقاط، وبخوفي حني المنتخب الليبي في المركز الأخير 0 نقاط. المنتخب التونسي يلعب آخر مواجهة نهار السبت قدام المنتخب الليبي. فرضية التأهل مطالب بالانتصار والانتظار مواجهات طبعا المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. على المنتخب الأولمبي التونسي اللي باش يشد غدوة للرحال للعاصمة التوغولية لومي ومش يلعب ماتش الروتور قدام المنتخب البنين. نذكر ماتش للي وفيه 2-0 ثنائية عمر بن علي لاعب نادي قاسم باشا التركي. أبرز المواعيد الليلة وأبرز المباريات في دوري الأمم الأوروبية: ألمانيا صربيا اليونان هولندا الدنمارك البرتغال منتخب الويلزي المنتخب النرويجي إيرلندا النمسا منتخب مالطا يواجه منتخب جبل طارق. هذا كل ما عنا في إنفو سبور، ما تنساوش الموعد من الساعتين في جوهر سبور والستة في بلانيت سبور مع جمال وبقية ليكيب. دمتم في رعاية الله.
0: عجيل إنرجي قدمت لكم إنفو سبور.
1: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. تسمو
4: وياج بوياج مع وليد بسباس
5: كل جمعة من الماضي ساعتي للأربعة متاع العشية
4: على جوهر FM.
3: على جوهر
6: FM. برعاية
7: Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
6: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
8: مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
9: حلمنا واحد توجه الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه. تونسير قريبا.

0: يقول لي جوهرة
1: بيبليسيتي. خذيت الباك وما زلت حاير شنو باش تقرا في الليسكا بزنس سكول؟ اختار الليسانس نتاعك في المانجمنت ماركتينغ ولا فينانس، وبعد كمل ماستر في الماركتينغ ديجيتال ولا مانجمنت دي ستارت اب و دو لانتيليجونس ارتيفيسيال. الفورماسيون هذه اكسكلوزيف ان تونيزي. لاكثر معلومات كلم مستشارينا على 70 130 190، ولا ادخل على السيت نتاعنا www.iska.tn. مع الليسكا تهنى على مستقبلك.
2: كابوتشينو
3: كابوتشينو
2: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سنم هني
3: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
4: رجعنا لكم في كابوتشينو، مرحبا بكم الناس الكل. نصف نهار و24 دقيقة على موجاتنا. المتابعات والأخبار مازالت متواصلة، نهتموا بمواضيع في علاقة مباشرة بالعمران، البيئة، نظافة المحيط، ونحكي تحديدا على النقل والتخلص من فواضل الكثير من الناس. أصحاب مالكي الشاحنات هذوما المخصصة لنقل فواضل البناء، ماهر الصغير ونزار سليمة. البداية مع ماهر سليمة، نقول ماهر الصغير اللي يقولوا له صباح النور ورافيم، ديما نتفاعلوا مع أصوات مواطنين نينا، وانتم كنتوا في تواصل معنا في علاقه بالاشكاليات اللي ولات تعطي، بما انه
5: بيريس ولا عندنا في الموضوع
4: والله حتى احنا يا سمير كي نحوسوا في البلاد ونبداو هكا نمشي وندوروا والكل نقعدوا به، تفاضل البناء موجوده في البلايص الكل، كي نجيو نسالوا يقولوا لنا اللي انتم عندكم جانب كبير من
5: لا اختي العزيزه، احنا الساعه كان جينا نحبوا نخدموا كيما الخدمه هكيا، ما نكلمكمش وما نجيكمش، ما تسمع صوتي.
4: اعطينا يا سيدي الموضوع من اساسه.
5: من الاساس اختي العزيزه، احنا كنا نصبوا شويه في حمصوصه في البارك، حمصوصه كنا نتعاونوا معهم نصبوا بحدهم.
4: لحظه، كي نقولوا نصبوا فواضل البناء في نقطه معينه، يعني نقطه منظمه تم اقتراحها من البلديه.
5: من البلديه بالتواصل، نخلصوا في التواصل بالقوانين.
4: انتوما كي تصبوا كي تمشوا للمصب هذايا وتصبوا فواضل البناء غادي نورمالمون مولا شانتي يخلصكم على الترونسبور اللي قمتوا به،
5: وانتوما
4: تخلصوا شكون؟
5: وانا نخلصوا البلديه.
4: تخلصوا البلديه على كل فواياج معناها؟
5: على كل فواياج نخلصوا البلديه تحمل جوزها. ولكن كان ما يقصوناش فيها ديما، قال لك عندها مصب صغير ما فيهوش الديار، وين قلقها؟ قال لك احنا راهو نسيروا المفروض الهدره مش هذايا اللي حسنا به احنا، اللي حسنا به اختي عندنا احنا بلاصه في القلعه الكبيره ورا بعض نعمل الديوان نتاع رضا شرف الدين. كاريره قديم، كاريره قديمه يهز ما شاء الله 50 سنه ردم، فهمتني؟ تصبوا غادي كيف امور قانونيه، ما فيهاش خلق من الناس.
4: معناها امور قانونيه، شكون اللي يعطاكم الاذن باش تصبوا في المصب هذيك؟
5: مولاها بيدو.
4: صاحب الارض.
5: صاحب الارض يحب يردمها، قال خويا علاش قالت لي حفره؟ ولي شر مثمر ولي كل شيء. اما خير احنا نعملوا حاجه مصلحه ولا نصبوا في الكياسات؟ اي نصب الكياس مستحيل كان نصب الكياس، فهمتني اختي؟ معناها السيد هذايا قال لك اخويا يعني عندي ارضي تحب نردمها، بدينا نصبوا غاديك هي مشينا ماشيه باهيه، نقول لك انا طريف مزيان يا ولاد، جانا خرس منعنا.
4: اي
5: قال لك ما تصبش، قول له اخويا شوف فرز مليها معناها خشت مش على نصبوا من روسنا. قال لك اخويا ما تصبش، قول سمع عنا قلق قال شنو قلق؟
4: سامحني بربي سي ماهر كي تصبوا في الارض هذيا اللي هي على ملك خاص، مولا الارض يخلص فيكم كيما تخلص فيكم البلديه ولا النقل من عند؟
5: كان النقل، شوف بالرغم بلاصه بعيده ونصبوا في مازوت ونعملوا في كل شيء ومتسعش وراضيين، باش ما نصبوش هنا الفواضل في كيس باش نبعدوا من المشاكل الكل.
4: باهي.
5: يعني ما نساعدناش احنا باش كنشوفها انت ورا المول هذيا كتقولوا هذه اعز حاجه.
4: دونك تم منعكم الامن، منعكم انكم تصبوا الغادي.
5: تم منعنا بالامن، قال لك ما عادش تصب. وزيت نفكوا علينا في حمصوصه.
4: علاش تم غلق النقطه نتاع حمام سوسه؟
5: حمصوصه قال لك اخويا شعلت النار هنا والناس تشكى وكل شيء. فكروا
4: قريبه برشا من المناطق السكنيه نقول.
5: فوت الديار، فوت الديار، عندهم حق.

0: أكيد الشيء هذا يقلق.
1: معنى أخنا أختي العزيزة صدقني ذو الشباب في جورجيا ذو ولادي ذو الشباب طبعا احنا معناها الدولة قال لك خدم الشباب يعني خدموا قاعدين الزوط وين يبارك قدام الدار وعندي ضد الحبس قدامي.
0: خليني سي ماهر الصغير ناخذ زيدا الكلمة من عند نزار سليمة اللي هو زيدا زميل ولا عندوش معطيات أخرى. نزار مرحبا بك يا نزار.
2: عسلام أختي شنحوالك
0: عسلام مرحبا بك.
2: الحمد لله عايش ولك الله فيك
0: نزار.
2: والله يعني ما نجمت أختي
0: انت ترونسبورتور زيدا كيف زميلك ماهر الصغير هكا ولا
2: كيف
0: شنو الاشكال اللي
2: والله نفس الاشكال نصب معناش نصب ونصب مواد بناء مواد البناء هذه معناش نصبها
0: يقول قيل قبل ما تلتجؤوا لجوهره فيه مش بكم التجأتوش للبلديه المعنيه بالامر وتواصلتوا مع بلديه سوسه.
2: بلديه سوسه قال لك معنا ما نعملوا لك مشينا مره للولايه كيف كيف عطينا طلب نتاعنا ما ثم حدا شيء فهمني نصبوا احنا كيف كيف ورا المول مولاها زاد كيف هكا يحب التراب مواد منها كاريير وقدير ومولاها ترخيص للسيد هذا مولاها عنده الشاحنه زميل في العمل عادي يقول له انا صب الدم هنا وبعد جبت لك دز على روح فهمني قال له لا جانا الامن منعنا قال انا صب لهنا البلديه تاع حمام سوسه صب فيه مصب هذا تو واحنا المواطنين عاديين ما نصبوش. السيد هذا السيد هذا عاطي البلديه حمام سوسه صب والسيد هما عاطي البلديه اكود البلديه تقرا لك بها صب.
0: الاشكال لهنا هو ملك حر في ملكه معناه انتوما اشكالكم توا يكون مع البلديه مش مع صاحب الارض هذه الخاصه يقولوا له علاش تخلي حمام سوسه وتمنع منطقه اخرى مثال هكا ولا سي نزار.
1: مش فهمت وانت ايش قال توا مش مول الارض منعنا راهو
0: مال شكون اللي منعكم
1: الحرس منعنا مول الارض مثلا بلدي مول الارض يجري معنا قال لك ايجي يقول تحب ويجي ما عندي حتى راهو
0: ويحب وقابل انه تتصب الفضلات من جميع نقاط التجميع كما نقولوا من جميع دوائر البلديه
1: وصل حتى المحكمة الحكاية راهو. معناها احنا تو ما عندناش اشكال مع مول الارض، مول الارض قالت خويا تفضل في كل وقت يصب وخويا ما عندناش حتى قلق مذهبية في ارضي. اما احنا اختي العزيزة اللي حسنا به احنا حسيت اني عملت حط له مطلب للوالي وهو عندي رسالة مشيت للوالي وصبيته بشيء ما سمعناش باقي نتبع ونجري احنا شنو تو نحبوا اخويا يصبوا في المصب هذا الكارير هذايا. ماذا بينا حرص خلينا نخبر واحنا
0: ماذا بينا احنا واحنا زيدا ماذا بينا ناخذ اجابه صحيحه خاطر احنا في تواصل زيدا مع المكلف بتسيير شؤون بلديه سوسه سي مراد بن سالم مشكور وبعد شويه باش يكون معنا في المباشر ويوضح لنا زيدا النقطه هذيا علاش تم التخلي على التعامل مع الشخص هذايا صاحب الارض الخاصه واذا انتم هذيك خدمتكم كما قلتوا هذاك رزقكم كيفاش يلزمكم تتصرفوا وين يلزمكم تطيشوهم فواضل البناء هذوما خاطر احنا زيدا كمواطنين عندنا الحق باش نعلقوا ونقولوا مش معقول انه نلقاو كويمن يفرغوا في فواضل البناء في اماكن غير مخصصه لها.
1: مش معقول لا ترحم له والدين يا ماشي هذاك.
0: لطف
1: بس مدخول احنا مدخول.
0: سمير لطف بيه سيدي.
1: لا ترحم له والدين.
0: مشكور يا سيدي احنا ما نقولوش هكا ما نقولوا يلزم العباد تعرف القانون ويلزم العباد تعرف انه فما نقاط منظمه يتم تحديدها بالنسبه لفواضل البناء هذيا. بعد شويه يلتحق بنا سي مراد بن سالم في المباشر اكيد شكرا لكم. ماهر صغير ونزار سليمه على الشهاده هذيا اكيد الموضوع باش نتبعوه خليكم معنا مازال المتابعات متواصلة في كابوتشينو بعد شوية هيا نستدعاكم مستمعينا المرضية رحلتنا جغرافية كانت بامتياز في تونس من سوسة وحمام سوسة نرجع شوية لتيلي هكا نمشيو القفصة مع أخبار جد إيجابية.

0: خبر رباعي على جوهر اف ام. وصلنا لنصف النهار و38 دقيقة. المتابعات والأخبار متواصلة ونحكي وتوتسويت على ترتيب عالمي فيه 2000 مؤسسة جامعية، والحمد لله تونس مؤسساتها الجامعية موجودة، والتفاصيل توتسويت. باش تكونوا مع ضيفنا بيان سور اللي باش يكون حاضر معنا بالتليفون، اللي هو سي عمار الحيدوري رئيس جامعة قفصة، اللي باش يحكي لنا كيفاش لأول مرة حضور جامعة قفصة بتصنيفات عالمية. والتفاصيل معاك سي عمار الحيدوري. صباح النور، مرحبا بيك.
1: صباح الخير، مرحبا بكم وشكرا جزيلا على هذه الدعوة وتحية.

0: صباحية عطرة للمستمعات والمستمعين لإذاعتكم الكريم.
1: يعيشك سيدي، شكرا ليك، وإحنا فرحانين برشا أنه جامعة قفصة تدخل الترتيب العالمي هذا. الحقيقة سبق في مناسبات تعديت أنه حكينا على جامعات أخرى من أقصى الشمال لأقصى الجنوب البلاد، وممكن جامعات محافظة على تصنيفاتها المتميزة في التصنيفات العالمية، لكن هذه لأول مرة بالنسبة لقفصة. شنو هي التفاصيل بالضبط سي عمار؟
0: شكرا جزيلا. طبعا هي الجديد هذه المرة بجامعة قفصة هي حضور الجامعة ولأول مرة في تاريخها منذ انبعاثها في التصنيف العالمي الجديد اللي عبر عليه بالإنجليزية Time Higher Education، معروف بتصنيف THE لسنة 2027، وهي محطة صراحة أعتبرها بالغة الأهمية في مسيرة الجامعة، حيث أن الحضور هذا طبعا هو اعتراف عالمي بما تقدمه الجامعة على مستوى التكوين وعلى مستوى البحث، واعتراف دولي بمسار من العمل والجهد والتطوير وبما ركمته الجامعة من رصيد في التعليم والتكوين والبحث العلمي والابتكار والانفتاح على المحيط الوطني والدولي.
1: هذا جميل سي عمار الحضوري، حتى من باب الغيرة على الانتماء بيان سور لجامعة قفصة، ومن باب حتى المنافسة الشريفة بين الجامعات التونسية، انه كيما تبدا عندنا المنار، كيما تبدا عندنا سوسة، كيما تبدا عندنا المستير، القروين، وهذوما للذكر وليس للحصر بيان سور. قفصة تدخل السباق زاد هكا ولي
0: الحمد لله. هي لأول مرة قفصة، هي جامعة قفصة وجامعة القروين السنة دخلوا تصنيف THE لأول مرة في تاريخهم. طبعا هو العمل هو عمل كان مضني صراحة، وبهذه المناسبة أنا نشكر اللجنة اللي تكفلت بالعمل، وهي سميناها لجنة مرئية الجامعة واللي ترأسها نائب رئيس الجامعة المكلف بالبحث وهو السيد نجح ناصري، بمساعدة عديد الأساتذة الجامعيين من مختلف المؤسسات الجامعية الرابعة للنظر بجامعة قفصة. كيف هو عمل ليس فقط اللجنة، ولكن طبعا هو ثمرة عمل كل أساتذتنا وباحثينا وطلبة وإطارات الإدارية والتقنية وكل فرد من أفراد الأسرة الجامعية اللي ساهم بإخلاص في ومسؤولية في هذا العمل.
1: ممتاز جدا، وان شاء الله كان عام سناقي نرويحنا معناها في الترتيب متاع 2000 مؤسسة ولا أكثر شوية، ان شاء الله عام الجاي نقدمه في الترتيب ونبدأه هكا، تعرف كل واحد اللي بده يفك في بلاسته عام بعد عام طبعاً. ان شاء الله
0: الحمد لله.
1: نحب نسألك، جامعة قفصة انبعثت فين عام يعني تم تأسيسها؟
0: هو جامعة قفصة في 2004 معناها تقريبا 22-23 سنة.
1: قديش من مؤسسة جامعية؟
0: 11 مؤسسة جامعية.
1: جميل جدا الحقيقة، وهذا يفرح.
0: الإضافة كان سمحتي كيف والحمد لله، هي كما تفضلت وقلتي هي تشريف صحيح أن نكون في حاضرين في THE، لكن مسؤولية جسيمة باش نخدم على محافظة على حضورنا في التصنيف هذا ونعمل مستقبلا على تحسين ترتيب جديد. أيضا أنه جامعة قفصة كيف تم تصنيفها لسنة 26 في تصنيف عالمي ثان، وهو ما يعبر عنه بالإي جرين ميتريك، وهو إنجاز كيف نعتبره ثمرة لمجهود جماعي متواصل وانخراط جاد من مختلف مكونات الأسرة الجامعية في ترسيخ ثقافة الاستدامة وحماية البيئة، لأنه الجرين ميتريك هو كل ما له علاقة بالاستدامة وحماية المحيط والبيئة وإشعاع الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي وتطوير المساحات الخضراء ودعم النقل المستدام إلى والعديد من الأشياء الأخرى المتعلقة بالاستدامة.
1: سي عمار الحيدوري، ومن خلالك تحية للأساتذة الكل اللي أشرفوا على تحضير كما نقولوا الملف وعلى تنظيم العمل هذا اللي هو عمل دؤوب ومتواصل وينخرطوا فيه الأساتذة الجامعيين من مختلف المؤسسات الجامعية. يعطيكم الصحة، حنا نهنيكم بالمناسبة الأولى هذه، وإن شاء الله مزيد من النجاحات. الحقيقة الفترة هذه نسمع من هنا ومن غادي على تصنيف الجامعات التونسية. مستمعينا فقط للتوضيح، راه فما عديد التصنيفات العالمية راهي موجودة، والسباق على أشد خليني نقول بين مختلف الجامعات في العالم الكل، فكل ما يتجد اسم تونس ولا مؤسسة جامعية تونسية راهو هذا يلزم حاجة تفرحنا على الاخر وحاجة تزيد تحمسنا للعمل وللعطاء أكثر فأكثر في مجال ما يشبعش بالكل من المعرفة، ما يشبعش بالكل من البحث عن المعلومة، ما يشبعش بالكل من حب التعلم وحب البحث الميداني وغيره. دونك ألف مبروك لقفصة ومزيد من النجاحات إن شاء الله لبقية المؤسسات الجامعية. المشوار يتواصل تو سويت بالموسيقى، وفقراتنا ومتابعتنا ما زالت متواصلة في كابوتشينو واحد.

0: مواصلين المشوار في كابوتشينو من جديد. مرحبا بكم الناس الكل. نرجع للموضوع اللي طرقني له قبيله شويه في علاقه بالنقل والتخلص من فواضل البناء اللي اثار العديد من التساؤلات من عند اصحاب الشاحنات هذوما المخصصه لنقل فضلات البناء. ويلتحق بنا في المباشر سي مراد بن سالم المكلف بتسيير شؤون بلديه سوسه. صباح النور سي مراد، اهلا وسهلا.
1: بخير وبخير السادة المسلمين الجغرافية.
0: يعيشك سيدي، شكرا لك على تفاعل معنا. نقلا عن المواطنين اللي كانوا في اتصال بينا وقدموا شهادتهم اليوم في كابوتشينو، قال لك فما إشكال في تعيين نقطة جغرافية واضحة أو مكان واضح للتخلص من فضلات البناء هذوما، وأصحاب الشاحنات يأكدوا اللي هما ملتزمين بالقانون. منعرفش أنت أكيد رو عندك كل التفاصيل.
1: فما شخص ما سمعتش، يعني ما كنت في جلسة ما نجمش نسمع.
0: أي فما شخص مكنهم من قطعة أرض خاصة وقال لهم أنا في حاجة لفضلات البناء هذية، وبالفعل قطعة الأرض هذية واللي يصبوا فيها فضلات البناء، لكن ما راحهم كان أنه تم منحهم يعني رسميا من نقل الفضلات متاع البناء للأرض الخاصة هذية. فهما سؤالهم سي مراد بن سالم وشنو نقلوا بكل أمانة، قال لك وين نحطوهم الفضلات هذوم؟
1: خلنا نجاوب على السؤال الأول. حكيت مكنهم الشخص هذية من قطعة أرض هي ثم في العادة جرات ثم بعض القطاع الأراضي تقع من حجر ولا من خفض ولا هي إنسان تخرج منها الحجر ولا تخرج منها الرمل، يتم بعد معناها الحفرة هذيك ردمها، لكن قبل ما يتم عملية الردم نتاعها إذا فيها دراسة بيئية تم وتم وفق عليها من الترجية وهي الأن بي أو في سوسة، معناها يتم دراسة الملف وهي اللي تعطي تغيير العملية هذيا. ما عملناها عديد المرات، تقع برشا مقاطع نتاع رمل ولا نتاع حجر ولا حاجة، نطلبوا ترخيص معناها يعطينا صاحب العقار ترخيص، والترخيص هذيك نعملوا عليه احنا دراسة ونقدموا على ناخذوا الترخيص ونصبوا ونورينا كيفية استصلاح الأرض هذيا، لكن مش تقبل كل شيء الأرض هذيا تستقبل. هم في نوعية معينة من الفواضل، عادة الفواضل هذوما أختي سناء راهم يمنا خارج مناطق العمران كما تعرف سوسة كلها مغطية مثل التيار، دونك ما نفرعش عنا لهنا في سوسة في نصبوا فواضل البناء.
0: بربي سي مراد سمحني،
1: لكن هم
0: لو تسمح خليني نتفاعل معك. راهو نحكيو على الردم نتاع الشوانت، راهو نحكيو على فواضل البناء.
1: اي نحكيو على فواضل البناء. فواضل البناء لكن معنا عاش عندنا فين نصبوا للمنطقه الكل بلديه، المصبات هذوما نتاع الفواضل البناء راه تجي في خارج مناطق العمران سوسة كل تو مغطية بمثال تاية، معناها ما تجيش في تجمع سكني مش تعمل لهم انت مصب نتاع فواضل البناء وآلات نتاع رحي الفواضل هذيا وإلى غير ذلك. دونك كلها باش تكون خارج مناطق العمران، خارج مناطق العمران. عديد البلديات المجاورة عندها سواء معناها بلديات مجاورة أو بلديات أخرى بعيدة عنا شوية عندهم زاد كيف مصبات بخلاف هذيا. والحاجة الواحد المعلومة ومعروفة اللي هو المصب نتاع واد لاعية يقبل هذا البناء بتاعها، لكن كل مقابل زاد باش تلوح في هذا اللوحة لازم تكلف مقابل.
0: هما ملتزمين، قال لك ندفعوا بيان سور يلزم
1: تدفع. يتوجهوا الواد لاعية، فما حتى اشكال يتوجهوا لبعض البلديات اللي عاملة مصبات ترفيه معناها منها هي يتم النقل للواد لاعية كيما حمد سوسة كيما معنا عندهم مصب ظرفية، ولا يتوزعوا مباشرة الواد لاعية المصب الجهوي. المصب الجهوي راه يقبل الفضلات هذه وما فيهم حتى مشكلة، ممكن التسعيرة تختلف على فواضل منزلية واغلى شوية، لكن يقبلوا. أنا هما فما رفض كلية هذا لا يتيح باش العباد.
0: وعليش الرفض هذا يا سي مراد؟ لبعض
1: المسافة
0: لشنو بالضبط
1: معناه؟ لبعض المسافة أولا، ثانيا ناني ما مثلنا نقوم بحملة جهوية ولا تدخل جهوية، معناها ترسينا نمشي تقريبا في حدود 14 كيلومتر باش نوصلوا لواحد هذا المصب جاي خارج مناطق العمران، ما يجيوش في وسط المدينة ونحطوا المصبات هذا مصب مراقب تصرف عليه
0: وزارة بالقانون فيها. سي مراد بالقانون، يعني حتى ولو فما مواطن متبرع ولا إلا مبادر خليني نقول ويقول يجي وصبوا في أرضي راه هذه ممنوع بالقانون؟
1: لا هو حتى يقول يزم فما أول حاجة التقسيس نتاعو هذاك هو الأولاني، ثاني حاجة فما دراسة بيئية تعمل وتاخذ موافقة نتاع الأن بي أو، الحقيقة بالعربي مانصحش، أما تاخذ موافقة نتاع الأن بي أو باش يكملوا صبوا فيه. فما حدود معينة مش كل شيء يصب فيها، فما بعض الحاجات يلزمها توجه فقط المراقبة. فما شركات خاصة، هذا موضوع انه شايف موضوع كبير ياسر، راه
0: موضوع كبير كبير ياسر
1: ويقلق على كل شيء، مسرع عليه على كل شيء، ديما تبقى ديما كيفية الإنجاز وكل شيء وكيفية التصرف فيها هي الإشكال، أما المسرع راه نصوص كل واضحة.
0: أصحاب الشاحنات هذوما سي مراد، أصحاب الشاحنات هذوما اللي يتشكاو واللي قال لك احنا قينا بادرة كما نقولوا ولا مبادرة ماهيش باش تكلفنا برشا فلوس وما احناش باش نربحوا زادة فيها الفلوس وميم طون، يعني
1: سامحني أني في الطريق شوية أما مش تسمع فيك مليح كيف تعود لي أختي.
0: قلت لك سي مراد أصحاب الشاحنات هذوما اللي قال لك احنا كي نصبوا في المصب هذايا ما احناش قاعدين نربحوا في الفلوس ولا ماهوش قاعدين يسترسقوا كما العادة معناها من المهنة هذايا، شنو تقول لهم أنت خصوصا إذا فما مصب يعني منظم؟
1: باش نجاوبك ما سمعتش مليح، باش نجاوبك ما سمعتش كامل أنا السؤال. أصحاب الشاحنات هذوما ليس من حقهم باش يهزوا فوائد البناء ويسدوها في المنطقه البلديه، نهزهم من بلاصه نوثق لبلاصه اخرى او في الاخر تجي البلديه باش تصب. احنا عاملين كاميرا باش نرصدوا العمليه هذوما، بخلاف طلبنا من الناس اللي معناها عندها حس بيئي واللي تحب معناها سوسه كل باش يبلغوا يبعثوا لنا يبلغوا احنا نصرفوا وسائلنا الخاصه ونطبقوا القانون ونصرفوا باش نحاولوا باش نحجوا منهم. لكن ليس متاح للعباد، ليس متاح للعباد هذوما باش يلوثوا المحيط على حساب مجموعات اخرين على حساب حاجه
0: ولا باش هذه الكل
1: مرفوض ما يمتهنش المهنه هذه باش معناها ما يخلصش هو الانجاد ولا ما يخلصش المصب المراقب باش اكثر حقيقه العمليه واضحه. لا فما مصب مراقب يقبل الحصاله هذه، لا يقبلها الحصاله ما يرفضهاش، راه حشتوا بها الحصاله هذه يستغل فيها الحصاله، سامحني في اللفظ الحصاله ما عبر عليه في هذا البناء نتاع الواحد نتاع البنايات يردم به في الواحد في طريقه علميه يردم به ويستغل فيه في كل شيء. انا فهمت فما نوع هما يجي كل شيء
0: اخر
1: احنا اللي ريتو انتم على ما يبوش في هذا البناء، هو مش فوضى البناء، فوضى معملية ممكن تقول ممكن كذا، فانا عمال نتاعها لم تبقى عمرها ما كان فوضى البناء.
0: واضح جدا سي مراد بن سالم، شكرا ليك المكلف بتسيير شؤون بلدية سوسة على كل النقاط اللي وضحتها في المداخلة هذه الحقيقة، مع تطبيق القانون وحتى حد ما هو فوق القانون، وحتى ولو هذيك خدمتك وهذيك رزقك وهذيك راس مالك تعيش به أي ونشجعوك أنك تخدم أي، أما زادة في ظل احترام القانون. وكما أشار سي مراد الحقيقة نشاطروا الرأي في النطق هذه أنه مش فواضل البناء كلها نجم تتحط في أي بلاصة وفي أي منطقة، خصوصا أنه الله أعلم كيفاش يصير إعادة تدويرها وتصرف فيها من بعد. يلا نكملوا تسويت بفقراتنا اللي بشكون بعد لحظات مع الدكتور رياض مرابط.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. كابوتشينو كابوتشينو، انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهرة اف ان تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: هذه نوصل مستمعينا لختام موعدنا من كابوتشينو على جوهرة فم بتاريخ اليوم غرة أكتوبر 2026. متابعتنا وأخبارنا كانت متنوعة، كل شيء موثق على موقعنا www.johrafm.net، وقالت نجموا تعملوا زادة زيارة لصفحتنا الرسمية جوهرة فم على الفيسبوك. تحية توصلكم من عندي كي بالكل جميل بقديدة في التنسيق العام، ياسمين جديدي في الديجيتال، جهين الحومة في الإخراج التقني، وسنام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم، والختام يكون مع الدكتور رياض مرابط من خلال الثقة في الوثيقة. واليوم بشي ركز على فصل من فصول معاهدة تونسية فرنسية كانت وقتها محورها الأساسي هو التجارة الخارجية. كيفاش بدأت النقطة تنظيم الأمور هذية والفصول هذية وقتها دون لطن شنو كانت تقول؟ التفاصيل الكل مع الدكتور رياض مرابط توتسويت مع أجمل تحية من عند الكيب الكل. إن شاء الله نهاركم سعيد، باي باي.
3: الثقة في الوثيقة. أو في جورة فان في كل مكان. مرحبا بكم، مرحبا سنة. اليوم وثيقتنا تتعلق بفصل من معاهدة ما بين تونس وفرنسا عام 1830 حتى قبيل ما تحتل فرنسا الجزائر. المعاهدة هذه مؤرخة بثلاثة أوت عام 1830، واللي أمضى عن فرنسا هو القنصل الفرنساوي مسيو ليسيبس. المادة السادسة من هالمعاهدة هذه اللي هي من بعد باش تبنى عليها خلاف ما بين فرنسا وتونس، شو تقول؟ تقول يمكن للتجار الأجانب، وكما حكيش على الفرنسيس، المتاجرة مع الرعاية التونسيين بكل حرية بعد دفع الرسوم المتوجبة، ويمكنهم شراء البضائع منهم والبيع إليهم دون أن تسيطر الحكومة، يقول لو غوفرنمون تونسيان، الحكومة التونسية على هذه البضائع، أو أن تنفرد بها لحسابها الخاص، ما تعملش المونوبول. تقول المادة هذه لا تطلب فرنسا أي امتيازات تجارية جديدة، خطرية عندها قديمة لنفسها، ولكن الباري يلتزم عاجلا أو آجلا أن يشركها في كل الامتيازات والتسهيلات الممنوحة أو التي ستمنحه تحت أي عنوان لأي أمة أجنبية، بحيث يجب أن تمنح هذه الامتيازات لفرنسا بمجرد طلب قنصلها. معناها أولا التجارة مع الأجانب تلح المادة هذه أن هي تعامل فيها مع أشخاص مش مع الدولة التونسية، ومضى بهم الدولة التونسية ما تتخلش في هالبضائع هذه ولا تنفرد بها، ما تعملش فيها مونوبول في البيع وإلا في الشراء، وأيضا الامتيازات الممنوحة لفرنسا.

أحمد باقي، لكن فما امتيازات اتمنحت منذ القرن 18 في نطاق تجارة الحبوب مع علي باي الأول، مش علي باش، علي باي الحسيني. فالامتيازات الفرنسوية موجودة هي من قبل، لكن يقول لك إذا كان باش تعطيه امتيازات لأجانب راهي ما تكون كان لفرنسا بمجرد أن يطلبها قنصل فرنسا. لاحظوا لهنا زوز أشياء في التسرب الاستعماري الرأسمالي الفرنساوي في بلادنا. بدأ بتجارة الحبوب في القرن 18 وفرنسا تقريبا هي عند الأولوية في الاستثمار بمنتجات الحبوب التونسية، ووقتها الباي والدولة التونسية الباي وأعوان الباي منها بشكل عام كانوا هما المنظمين لهذه التجارة وهما المستأثرين بها. من بعد جاء قانون الزيت وحاجة فرنسا وأوروبا إلى الزيت، زاد نفس الشيء. الدولة التونسية ممثلة في شخص الباي بين ظفرين، هذا نرجعوا لها الموضوع هذا، حاولت إذا تدخل في هذه التجارة لصالحها، وذلك علاش البند هذا ينبه على الباي يقول لا راهو الحكومة التونسية، استعملوا عبارة غوفرنمون، الحكومة التونسية ما يزمش تستأثر بها التجارة ولا تعمل فيها المونوبول. هل هذا باش يطبق فعلا؟ في الحقيقة هذا باش يكون موضوع الوثيقة الثانية اللي إن شاء الله غدو نحكي عليها، واللي بين أنه فما سوء فهم لمعنى الحكومة أو معنى الدولة كما ورد في هالمعاهدة هذه. إلى اللقاء، وغدوة مع الشباب نشوفوا هالمعاهدة هذه، هالبند السادس هذا بيدو شنو اللي يترتب عنه. إلى اللقاء.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام، تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفالير. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام.
1: برعاية نوفالير بي ذير.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخبارية. النائب بالمجلس المحلي بقصور السيف عن عمادة أولاد صالح ورئيس المجلس المحلي بقصور السيف للفترة النيابية الحالية بدر الدين بوبكر يعلن تقديم استقالته من المجلس، وذلك بسبب عدم ملائمة المناخ السياسي المحلي والجهوي لنشاطه كنائب شعب عن عمادته وفق بيان صادر عنها. تونس تحتضن يومي 5 و6 من أكتوبر الحالي المنتدى المتوسط للتجارة الدولية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن أكثر من 60 مؤسسة مالية وشركة تأمين ومؤسسة اقتصادية من تونس وليبيا والجزائر ومالطا وإيطاليا وتركيا وبلجيكا والمملكة المتحدة. وينظم المنتدى كل من اتحاد المصارف الليبية والاتحاد الليبي للتأمين بمشاركة بورصة تونس والشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية، ويتناول بالخصوص تمويل التجارة وإدارة المخاطر والتحول الرقمية والمدفوعات العابرة للحدود والأمن السبراني والتكنولوجيا المالية. ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين المالي والتأميني والقطاع الخاص لدعم التجارة والاستثمار في المنطقة وتطوير آليات تمويل التجارة وتحسين إدارة المخاطر وتيسير المدفوعات العابرة للحدود. دوليا، نواب المجلس الشعبي الجزائري يصوتون اليوم على مشروع تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق حكم الإعدام ليشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات. وجاء القرار بعدما واجهت الجزائر موجة حرائق مميتة اجتاحت شمال شرق البلاد وأودت بحياة العديد من الأشخاص. ختاماً، رويترز تنقل اليوم عن 6 مصادر مطلعة إجراء ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله اللبناني محادثات مباشرة وسرية في تركيا الشهر الماضي في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين. وقالت المصادر إن اللقاء هو الأول المعروف من نوعه بين الطرفين، وأن اجتماعاً واحداً على الأقل عقد خلال شهر سبتمبر بدعوة من أجهزة الأمن والمخابرات التركية.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
1: من الأربعة للستة متاع العشية،

0: بروبيوتيك مع سامي بنور.
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
2: جوهرة FM،
3: الدنيا والدنيا.
4: جوهرة FM،
5: جوهرة FM.

تسمعوا توا المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.

0: تسعة دقائق بعد المدي ساعة. أهلا وسهلا مرحبا، حلقة جديدة ومشهد جديد من توا حتى الثلاثة متاع العشية في مواضيع مختلفة وفقراتنا لكل ساعتنا الثانية للنقاش، والتليفون على دمتكم. وهذا الموضوع
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: الفلوس في العائلة، شكون يصرف وشكون يتحكم؟ كيف يكون الراجل هو اللي يخلص ويصرف؟ هل عنده الحق يقرر وحده أمور العائلة؟ وكي تكون المرأة تخدم وتساهم في مصروف الدار، هل تولي عندها كلمة وتنجم تقرر أمور العائلة؟ الفلوس المشتركة، شكون عنده الحق يعرف وين تمشي؟ وشكون يقرر في المصروف الكبير؟ وشكون يخبي على شريكه حساباته ومداخيله؟ هل الفلوس تعاون العائلة ولا هي وسيلة للسيطرة والضغط؟ في العائلة اليوم شكون يصرف وشكون يتحكم؟ هذا موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: هذا موضوعنا في ساعتنا الثانية. تنجموا تطلبوا من توا، تسجلوا باش ما تقعدوش من بعد تقولوا ما تحصلناش. راهو من توا تنجموا تطلبوا 73-275-800 وإلى 36-300-ألف. الفلوس في العائلة، شكون اللي يصرف وشكون أيضا يتحكم في الفلوس وشكون يجيب الفلوس؟ وبرشا أسئلة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن أحيانا المال قد يتحول إلى مصدر لمشاكل وعرك ومعروك. الفلوس في العائلة تنجم تكون سبب في الراحة والأمان، وتنجم زادة في نفس الوقت تكون سبب في الخلاف والقطيعة. شكون اللي يصرف وشكون اللي يتحكم؟ وشكون عنده الكلمة الأخيرة في فلوس الدار؟ المرأة ولا الراجل؟ أحيانا الأطفال. هل اللي يربح أكثر واللي شهريته أكثر هو اللي عنده الحق يقرر أكثر؟ أم ثم منطق آخر موجود في بعض العائلات، الرجال قوامون على النساء حتى ولو كان جات المرأة تخدم؟ قولك هذيك شهريتي لي أنا، هو خذاني وجاب الصغار يتحمل مسؤوليته هو اللي يصرف. أكثر من هكا، فما نساء تقول لك هو يجيب للشهرية وأنا اللي نصرف، وأنا اللي نعرف إيش نشري، وأنا اللي نعرف كيفاش نقيم مصروف الدار. برشا أسئلة. وشنو اللي يصير كي الفلوس تولي وسيلة للسيطرة أحيانا والتحكم أو سبب في الإهانة؟ أي فما شكون يعاير بالفلوس؟ الإهانة والخلاف بين الأزواج، عملت لك ودرت لك وقديت لك وجبت لك وعطيتك وإلى آخره، وحتى بين أفراد العائلة ساعات، بين يبدأوا حتى صغار كبروا ولا يخدموا، تلقاه كبر ولا يخدم ويصرف على والديه واللي يتصرف تقولش عليه عامل مزية. في كل الحالات اليوم في المشهد نحكيه بصراحة على حاجة موجودة في برشا ديار توانسة، والكلمة دي ما عندكم، الفلوس في العائلة، شكون اللي يصرف وشكون اللي يتحكم؟ هذا موضوع إن شاء الله جوست بعد أخبار الرياضة ساعتين. سينو في ساعتنا الأولى راجعين إلى عدد من المواضيع، وفي إطار المتابعات لكل اللي نعديه، لأنه إحنا كنعديه حاجة نبقاو في المتابعة ونشوفوا تداعياتها والتفاعلات معها وربما التطورات في المشهد. في قلب الجهات بعد مناشدة أهالي حي الزيتين بسوسة ولت البارح لهنا في برنامج المشهد، السلطات الجهوية بفك عزلتهم وإحداث وتعبيد طريق في برنامج المشهد. هم البارح عملوا وقفة احتجاجية، ولكن القوا استقبال غير متوقع من ولاية سوسة. التفاصيل إن شاء الله تكون بعد لحظات مع نفس الناشط بالمجتمع المدني اللي كان معنا في المشهد واللي حضر أيضا في لقاء الولاية. التفاصيل مع سمير القروي بعد لحظات. أيضا في المشهد اليوم نحكيه على أهالي منطقة هيشر. المنطقة هذه موجودة في معتمدية تنفيذة ولاية سوسة، يناشدون السلطات للاهتمام بالمنطقة اللي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة وكرامة الإنسان. التفاصيل مع فهمي بوزيان بعد لحظات في المشهد. اليوم في المشهد أيضا في حقك علينا نحكيه على موضوع مهم جدا. عادة فما بارش أولياء يقول لك الاستثمار كان في صغاري، ومن بين الأفكار المطروحة هو أنه بش يستثمر وبش يحط برشا فلوس في صغاره وبش يخرجهم قاريين. يقول لك البريفي، حطهم في البريفي وأنا مرتاح، لا عمومي لكذا. ولكن ساعات الدنيا تمشي وتطيح، والقدرة الشرائية تولي غير كافية، ويتلز البارون ولا العائلة باش تخرج صغيرها من البريفي وتحطه في الليتاتيك، وهنا يتخلق الإشكال. اليوم باش نحكيو على وضعية زوز صغيرات توا ما يقراوش، الناس رجع تقرا من 15 سبتمبر، احنا اليوم 1 اكتوبر ولليوم ما دخلوش يقراو لانه والديهم ما عادش ينجموا يقراوهم في البريفي، يخرجوهم من البريفي وقاعدين يلوثوا كيفاش يدخلوهم في الليتاتيك في اقرب معهد او مدرسه بحذاهم. التفاصيل مع زوز اولياء ان شاء الله في المشهد بعد لحظات، وهذا اللي عندنا في المشهد. ما تنساوش اللي انتم ايضا مشهد وصوتكم موجود في هذا المشهد، كي تسجلوا على 73 24 3000 والا على 29 100. حلقه اليوم من اخراج سمية صغير، الاخراج الرقمي ايضا معنا ياسمين، وفي غرفه العمليات واستقبال مكالماتكم الهاتفيه والتنسيق العام جمال بوقديده سعاد العدويني. المشهد من اعداد وتقديم زهير الجيس، من تو حتى الثلاثه متاع العشيه. اهلا وسهلا، مرحبا.

0: المشهد. المشهد في قلب الجهات.
1: المشهد يهزنا في قلب الجهات. داير سؤال برشا مواطنين يقول لك كيفاش نجموا نوصلوا اصواتنا؟ الطرق سهله برشا واحنا عملنا لكم اكثر من طريق. نجم تسجل على الريبوندور 73 24 3000 29 100 واحد منهم بيان سور 73 24 3000 والا 29 100. نجم تسجل ايضا على الواتساب فيديو والا اوديو والا كتيبه على 48 155 0 0 0 48 155 3 صفورة. هذا رقم الواتساب، راهو ما تطلبوهش ما يهز عليكم حد، هذا فقط يا تخليوه ميساج كتيبة يا فوكال يا معناتها فيديو، هذا اللي تنجموا تبعثوه على الواتساب 48 155 ألف. والواتساب هذا على ذمة أيضا مواطنينا بالخارج، كي تزيدوا 0 0 216 نفس النمر 48 155 ألف. والطريقة الثالثة واللي هي زادة أيضا موجودة على ذمتكم، تطلبوا المباشر 73 275 800 وإلا 36 300 ألف 36 300 ألف. مرحبا بالجميع وفي قلب الجهات، راجعين في إطار متابعتنا للي يتعدى في البرنامج باش نفهموا تفاعل السلطة الجهوية والسلطة عموما مع متطلبات السكان والمواطنين والمشاهدين والمستمعين اللي تبعونا في برنامج المشهد. كانت عدى معنا سابقا توا نهارين التالي وأعلن مناشدة أهالي حي الزيتين سوسة السلطات الجهوية بفك عزلتهم وتعبيد الطريق، لأنه الوضعية متاع الطريق داير هاي عندنا فيديو ياسمين نجم العديوة، طريق كارثية خاصة كسبة المطر. يبداو يديهم على قلوبهم كيفاش باش يوصلوا صغارهم، كيفاش باش يخرجوا، شي يلقاو تاكسي ما يلقاوش، بالموتور عالساقين تولي حاجه مستحيله، وضعيه كارثيه للطريق. ونفذوا البارح وقفه احتجاجيه امام ولايه سوسه، فكانت المفاجاه اللي باش نسمعوها من عند نفس الناشط السياسي اللي كان موجود معنا في البرنامج وايضا موجود امام الولايه البارح ياسين سمير القروي معايا بالتليفون. سمير اهلا وسهلا، مرحبا
2: زهير، السلام عليكم. ونجدد لك الشكر، ونجدد لك الشكر وكل الشكر لجوهرة فام ولسيادتك اللي وصلتونا صوتنا وجوهرة صوت المواطن برسمي برنامجك مسموع مع عند جميع المسؤولين.
1: لا شكرا.
2: واحنا البارح اللي تأكدنا اللي احنا عندنا شكون يقتلنا في الولايه بعون الله. والله يعني يقين سي زوايا ما غير رمي ورود.
1: بمعنى البارح نفذت وقفه احتجاجيه وهذه بعض الصور داير اللي خديتها من عندك، انتم واقفين شو اللي صار كي مشيتوا عملتوا؟ نعاود نذكر هاي وقفه احتجاجيه ولكنها سلميه بامتياز.
2: يعطيك سلميه للفت نظر فقط. هي لا احتجاج، سلميه للفت نظر سيد الوالي والسلطه المعنيه باش نجمعوا الادارات على راي واحد ان اللي مشي معنا يكتمون الطريق وفك العزله للناس.
1: يسمعوا صوتكم ويعطيكم خويا ايه
2: يعطيك الصحه ونلقاو حلول للناس هذيا، وفما حلول باذن الله. تونس جايبه وعندنا الادارات ما شاء الله بسم الله ما شاء الله.
1: شو اللي صار؟ شو اللي صار؟
2: استقبلنا سيد الوالي والله يرحم والدين والديه بالرسمي معناها البارح معناها في الدخله، واستقبلنا في المكتب والخاص ومعنا
1: والي سوسه في بيروه.
2: يعطيك الصحة مع السيد الكاتب العام ومع السيدة رئيسة المجلس الجهوي مدام وفاء.

0: فنيه باش جات السلطه كل راه كل تلمت في الحومه غادي كاين لكن ما اتفقوش كانوا مشد يعني كل مش مفهوم الموضوع بالكدا بالكدا. لكن كي يتحدد الموضوع بين السوناد وبين التجهيز يجيو زوج مهندسين ونحدوا انبوب الماء ونحطوا انبوب الماء في التروتوار 500 تروتوار و500 كياس تفضل نعيشه هو الكعيشه كياس هو شوف الطريق موجود والمواطن موجود والانبوب موجود يعني لابد مش نتعايش احنا قاعدين راه ولدي مربيه 18 عام الحكومه ذاك راه في الزوايا يعني عندي 24 سنه ساكن هو عنده 18 عام الانبوب بحذاه يعني سيد الوالي مشكور الله يرحم والديه باذن الله حاط يده في الموضوع وحاط يده من قبل راه سابقا
1: يعني
0: مش جديد عليه
1: يعطيكم تطمينات ووعود بانه ان شاء الله باش يتم تعبيد الطريق فقط
0: مش
1: الاجراءات القانونيه
0: مش تعبيد سامحني باش ما باش يتم تسريع في تشكيل لجنه فنيه لتحديد مسار الانبوب كان الانبوب جاي على جنب هما زوز باش يقعدوا في التروتوار وفما ستيليسيون باش يتعدى طريق بجنب 500 ونص بطول 750 متر فقط مش على انبوب يعني عندنا 2 كيلومتر ولا عندنا 750 متر
1: طول الكياس اللي حاجتكم
0: به طول الطريق وبعدين نخرجوا على القطب التكنولوجي على الواد تبع المشروع 350 متر موجودين مرصوده فلوس وعلى سوسه الرياض تبع معتمديه سوسه الرياض وموجوده وسي هذاك بريفي امريكي يعني بعون الله وعدنا سيد الوالي وقال لنا بعون الله مش نسرعوا فيها هذه وينفوها جات الموافقه معنا في اللجنه هذه اللي نعملوها وفما معنا سيليسيون باش يتعدى طريق نوعدكم اللي طريق باش يتنفذ بعون الله وين يعني يقين يعني عن يقين اللي هو مش يعاوننا ومش يقف معنا ومش يفرح الاهالي بعون الله والله مطمئنه في زوايا غير مبالغه والسيد الكاتب العام ما احلى ضحكت والله محلى والله
1: اول ما يكون فما جديد تعلمني به لانه الموضوع تحول الى قضيه راي عام واحنا ماذا بينا ديما نفرحوا الناس ونخليوا التعاون بين السلطه والمواطنين لان السلطه في خدمه المواطنين في نهايه الامر. شكرا لك سيدي بارك الله فيك على كل هذه التوضيحات. انتم ايضا اذا كان عندكم اي حكايه كسوا في فقرة في قلب الجهات وفي جهاتكم مستحقين لموضوع النظافة على البيئة على أي شيء ما تحبوا تحكيوا فيه مرحبا بكم ترسلونا بعثونا على 29100 وإلى على 73 24 3000. ما تنسوش التفاعل والتعليق والنقد والملاحظات وكل اللي يخطر على بالكم تسجلوه وهذه أصواتكم اللي تسجلت بين البارح واليوم. رجعي
2: المشهد المشهد على ذمتكم.
3: السلام عليكم. عسلامة عسلامة عسلامة. قديش فرحانة فرحانة فرحانة بالحق فرحانة اللي سي زهير رجع الجوهرة. إنسان عنده صوت يطرب عنده صوت يخلي يشد المستمع يسمع جوهرة. إنسان يوصل المعلومة بالباهي. ربي يخليك سي زهير وربي ينور طريقك وكامل الشكر والاحترام والحب والتقدير ليك. المساج هذا من عائشة. شكرا جوهرة.
4: السلام عليكم. ربي توا هو الضحية ضحية ما يبرد وشوية يبرد شوية أنا ما يتعاقبوا لكم ياخذوا جزائهم بالاعدام طول طعام يا مناس نقول عقوبة مناس أما تقولي هاي نصلحوا ومش نصلحوا كيف نتصلح صاحبي شو نتصلح يبدأ يتصلح هنشوفه سيدي ربما أما الرضع لازم منه.
5: أنا المشهد عاصمة خيا زهير. أنا حبيت نحكي في موضوع المخدرات. طيب الدولة التونسية باش توفر مراكز في كامل تراب الجمهورية مراكز إيواء للأشخاص اللي تعاتيو المخدرات. رانا وصلنا بالحق ما عادش نجمو نخرجوا من ديارنا وصلنا خايفين وصلت العباد خايفة خايفين على أولادنا اللي المروجين كثروا. السياحة الدولة التونسية قايمة بمجهودة.
6: بربي يا زهير نحب نحكي عن نقل النقل بتاع الشراشير كروسي اللي هز لمسيك الرامي مانعه وما يحبوش يهزونا اللي يحبوا يهزونا اللي يحبوا صدقني للإنسان من هني اللي يمشي لكروسيا 6 كيلومتر على ساقيه وبعد تاني كيجي من غادي صدقني لا يركبوا كان اللي ماشيين لكروسوسهم صدقني وبربي بربي يا سي الوالي ماك جيت للشراشير معناتها ووصلتك الميساج هذا واحنا جماعه الشراشير الكل وصلناهولك وقلنا لك يا سياده الوالي شوف لنا الحكايه في حكايه النقل هذا ما بين مساكن والشراشير. الشراشير هذه تبع كروسيا كروسيا الغربيه يهزوا الكروسيا المركزيه وكروسيا الغربيه ويقول لك لا ما نهزوش صدقني اللي يشوفونا يهربوا يهربوا بالنقل. بربي بربي بربي معانا شوي يا سي زهير معمولك ربي وشكرا.
7: أسلم يا سي زهير. مشاكل من الاجتماع.

0: عمرها ما تفهم بقول لك بالله، علاش المرأة اللي عندها صغيرات لعندها وليدات لعندها زوج لعندها حد شيء العجبة أو المطلقة أو الأرب، علاش كتقدم إذا عندها مرض يضمن يرفضوا الديسان تاعها وكل حدا تكمل الستين؟ علاش هي مظلومة من كل النواحي؟ وفوق ذاك الكل قال شنو؟ قال الصالير نتاعها تاخذ 100 وكل، احنا نموتوا حتى حد ما يورثنا، ما لناش عريتنا ما تقعد حتى الحد، علاش ما ناخذوش صالير باهي تنفقوا به احنا في وقتنا؟ علاش؟ والله يا زهيرة ظلم، والله ظلم ياسر، المرأة مظلومة ياسر ومنسيها، المرأة وقت تقد وراق عندها منها عندها مرض مزمن راهي ما عادش تنجم تنتج.
1: المشهد المشهد المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس.
2: انتم مازال تنجموا تخليوا اصواتكم تخلط وقت اللي تكونوا موجودين، سجلوا على 73 24 3000 والا 29 100، سهله راهو تهز النمرو تطلب تستنى الاشاره وتك ديريكت تقول ميساج للبرنامج المشهد ولا ميساج لاذاعه جوهر اف ام، واحنا باذن الله نعديوا اصواتكم سواء كان مقترحات مواضيع سواء كان ايضا مشاكل ووضعيات تحبوا نتناقشوا فيها نتداولوا فيها، والا عندكم وضعيه معينه تحبوا تكون في فقره من فقراتنا كسوى في قلب الجهات والا في حقك علينا، مرحبا بالجميع وشكرا لكم، اهلا وسهلا ومازلنا في قلب الجهات.
1: المشهد المشهد في قلب الجهات،
2: والمشهد الآن يهزنا إلى قلب جهة أو منطقة اسمها منطقة هيشر. منطقة هذه موجودة تابعة معتمدية تنفيذة من ولاية سوسة، أهلها يناشدون السلطات الجهوية للاهتمام بالمنطقة، يقول لك رانا منطقة مهمشة، هي منطقة راهي مش بعيدة على الجبل تقريبا مع الجبل، والمشكلة أنه فيها أيضا مسالك متاع ما هيش طرقاتي هاو تو كنت تتفرجوا ديجا عطيني الفيديو معناتها تو تشوفوا شوية مطر كيفاش تولي، تصور أنت المطر مع الجبل الهابطة تشوفوا معناتها هذه فقط وقت اللي تصب المطر في الصيف تولي تربة ومشاكل أخرى، وفي الشتاء هاكم تشوفوا هذوما الناس يسكنوا في هذه المنطقة اللي اسمها منطقة هيشر، وكل مطلبهم هو أنه يوفروا لهم المرافق اللي تخلي الإنسان يعيش العيش الكريم. زوز من متساكني الجهة سي فهمي بوزيان وسي عبد الحميد بعد لحظات معانا باش ناخذوا من عندهم التفاصيل. خلينا نبدا مع فهمي ولد الجهة ونفهم المطالب نتاعهم. سي فهمي اهلا وسهلا مرحبا.
3: هلا عتامه سمير مرحبا.
2: سمير شكون سمير؟ وي شكون سمير يا فهمي؟
3: سي زهير سامحني، سي زهير سامحني بربي الواحد
2: باهي.
3: احوالك سي زهير؟
2: الحمد لله
3: الحمد لله.
2: يا سي سمير
3: مرحبا بك انت وكل جوهر فهم ومستمعي جوهر فهم.
2: شكرا لك يا فهمي. خلنا نبداو الساعه نسلموا على منطقه هيشر وكل متساكنيها. المنطقه هذه وين بالضبط؟ حدلنا. هي تابعه معتمديه تنفيذه. وين
3: تابعه موجوده؟ معتمديه تنفيذه تجي طريق الناظور، ما تبعدش برشا عن فيذا، 10 كيلومتر عن فيذا او 5 كيلومتر على الناظور ولايه زغوات.
2: ايوه احنا 10 كيلومتر عن فيذا و5 كيلومتر على زغوات.
3: 5 كيلومتر على زغوات على الناظور ولايه زغوات. احنا في زهير عندنا سنين الله توا نسكنوا في منطقه في بلاصه جايه تحت الجبل وكل شيء.
2: تحت الجبل قد قد هذه؟
3: اي ديجا في المشهد معناها فما عباد متساكنين بحذانا حولوا هاجروا لمشاو لكوده، فما اللي مشاو لسوسه، فما
2: معناها قديش عدد المواطنين غادي والعائلات على حسب التقريب؟
3: ما شاء الله في زهير بالضبط ما نجمش
2: نعطيك. 10 عائلات ولا 100 عائله ولا 50 مثلا؟
3: نتاع 15 20 عائله.
2: 15 20 عائله
3: بالضبط ما لكن الاشكال في زهير انه أقل شوية من الأمطار ما عادش نجم نتعداو، لا احنا لا صغارنا لا إنسان مريض، لا مرة اللي فاتت وفات مرة كبيرة بعدين لهنا معناه المواطنين المنشاو يجيبوا تراكس على جوبهم الخاصه وجاوا لهنا باش عدوها باش وصلوها فهمتني باش خرجوها من الدار.
2: شنو معناتها الجثمان والجنازه بتراكس عملتوها؟
3: بتراكس اي بتراكس يا زهير
2: جابوا تراكس و... كيفاه معناتها فسر لي علاش تراكس؟
3: تراكس خاطر ما تعديش البيست اللي
2: احنا شنو حطيتوا سامحني الجثه في تراكس؟
3: لا لا لا
2: ما هو فسر لي
3: سهلوا للبيست
2: جابوا تراكس ردمت شويه باش نجمتوا تتعداوا وتهزوا المراه تدفنوها الله يرحمها.
3: يعطيك الصح الله يرحمها وينعم
2: الله يرحمها.
3: بالنسبه للطلق المعنيه مشينا جرينا شكينا عملنا مطالب وصلنا صواتنا مبدئيا يقول لك باهي اوكي طون في اقرب وقت طون نجيو نركحوا لك من بعد ما ترقع حتى شيء. الاخر مره توا فما مده نتاع 3-4 ايام جات تراكس حطت فواياج تراب في زهير معناها اللي هي تزيد مع الامطار مع تزيد نغرقوا اكثر. احنا صدقني في زهير اول ما يدخل الشتاء عباد تبدا فرحانه بالشتاء وكل شيء احنا صدقني نبداو نهار يتعدى بعام معناها
2: الفيديوهات اللي قاعدين نتبعوا فيهم توا في المشهد هذو فيديوهات تصوروا المطره الاخرى هذه
3: هذه المطره الاخرى شوف انت الطريق كيفاش هذاك كيفاش تحبوا صغار يمشيوا يقراوا وعلى انسان مريض والا بالحق عباد ولا تخمم انه
2: اقرب مرفق عمومي كيما مدرسه ولا سبيطار ولا استعجالي قديش تقريبا من كيلومتر؟
3: ما تعظم الأربعة كيلومتر خمسة كيلومتر
2: ولا لا ما تصير يعملوا أربعة وخمسة كيلومتر على كياس
3: أجور أي أجور يعملوهم على سقيهم
2: على بيست كما هذه معناتها
3: على سقيهم على بيست كما كاكا ونهار تستخدم
2: أكيد الجبل لا فما لاكار ولا فما لواش
3: لا فما لاكار ولا فما لواش احنا حتى يعني حتى على الطريق الرئيسي معناها جايين الداخل بعد شوي نهار اللي يصب المطر صدقني حتى انسان ما يتعدى من هنا حاله مزريه معناها
2: ما طلبت
3: عندنا مسلك عندنا مسلك في زهير من الكياس الرئيسي عندنا بحيره جبليه قريبه لهنا بعدنا جاوا مره واثنين وعملوا صلحوه صاروا ركحوه على قاعده الكياس نتاع البحيره هذه مشيت حكيت معاهم انا مشيت حكيت معاهم قلت لهم جست شويه المسلك هذا من هنا حتى لفوق معناها ركحونا طريقه هذا رانا بالحق رانا تعبنا ما يسمعك وما
2: معناها كلمة لا ما تتقال والفعل يجيبه ربي ما أنت حسب تقديرك باي مطلبكم الأساسي هو المسلك هذا ولا فما مطالب أخرى؟
3: احنا ما طالبين حتى شيء في زهير احنا طالبين جست للمسلك هذا يركحونا المسلك هذا نداء للسلطات المعنية بالأمر في أقرب وقت خاطر احنا ديجا توا داخلين على شتاء وانت تشوف الطقس معناها
2: مشرك
3: كل مرة حياتي. مشركة على الطقس وصغيرات ما يقراوا
2: شوفوا شوية أسحار تتفجروا
3: كترى أنت صغار كيفاش هابطين معناه كيفاش يحبوا يمشيوا يقراوا وما ينجموش صدقني ما مشهد لا أراك راه مكروه معناه
2: واضح فهمي شكرا ليك خلني أخذ جارك شكرا ليك سيدي خلني أخذ أكثر تفاصيل أيضا هو جارك عبد الحميد ما زال ينجم يزيدنا بعض المعطيات سي عبد الحميد أهلا وسهلا
4: أهلا وسهلا سي زهير
2: مرحبا بك سيدي وشكرا انكم ثقتوا في البرنامج ووصلتوا صوتكم قل لي ايه شنو اللي يلزم يزيد يتقال بعد اللي سمعناه من فهمي
4: هو سي زهير لازم نوصلوا صوتنا بصراحة رانا عايشين مأساة والله على الأقل مطر رانا نوحلوا ما عادش نجم نتحركوا مغادي هو الحاجة اللي حكيك عليها اللي توفات هي جدتي راهي واني كنت حاضر وكل شيء وصار
2: اللي كنا نحكيه عليها اللي توفيت جدتك الله يرحمها ويبارك فيك
4: الله يرحمها الله يرحمه نعم
2: تلزيتوا باش تجيبوا تراكس باش ترميوا شويه تراب باش تنجموا تعديوا الجنازه
4: بالضبط باش نعدوا الجنازه وحلنا باش نخرجوها من الدار
2: لا اله الا الله
4: اقسم بالله وباركاك الحيوانات المتوحشه كيما الحلوف والواحد نبدو خايفين نبدو في الليل خاصه في الليل نبدو خايفين منه
2: انتوا قداش من عام ساكنين فيها الجهه هذه توا تقريبا
4: والله ساكنين من اول الدنيا غاديك اما تكلمنا مشينا درناها الدنيا الكل ما سمعنا حتى حد اش خلاهم جيراننا حولوا مغاديك من السكنه مغادي اش تا يجي واحنا نبدو يدينا على قلوبنا والله
2: واضح دياركم ملك ولا ورثه ولا كيفاش معناتها
4: ملك ملك ملك
2: اي معناتها اب عن جد كل مره شكون ياخذ دار اللي خليها له ابوه ولا انتم اخترتوا باش تبنيوا غادي ولا كيفاش
4: بالضبط بدينا معناها لقينا جدودنا ساكنوا غادي سكننا بجنبهم
2: واضح. دونك هذيك هي داركم، هذيك هي ارضكم، هذاك وين كبرتوا غاديك،
4: وين كبرنا وين فلاحتنا وين دنيتنا كل غادي.
2: دونك اليوم طالبين السلطات بي،
4: والله طالبين السلطات ان شاء الله يغزروا لنا وكاو بسم الله. معنا طالبين شيء، طالبين بيست يعملوا لنا طريق هكا هو، ماناش طالبين منهم شيء،
2: جوست تحسين البيست هذا والطريق باش تنجموا توصلوا للطريق الرئيسي.
4: يعملوا لنا حتى شويه ضوء في الشارع على الاقل، واحد في الليل ينجم يشوف بكيات.
2: في كل حالات احنا نتفاعلوا مع السلطة المحلية ونبعثوا الفيديو هذا ونشوفوا اذا كان السلطة المحلية تتفاعل معكم ولا. شكرا لك، بارك الله فيك، وديما نخلي حق الرد في اطار الروايات المتداولة، لانه في هذا البرنامج نأكد انه لا نتبنى اي رواية ولكن ننقل كل الروايات. مرحبا بالجميع، التعليق النقد والملاحظات والمقترحات على 73 24 3000 29 100 100. بعد لحظات نحكيه على موضوع أيضا مثير للجدل، وقت اللي نحكيه على صغيرات لليوم ما دخلوش يقرأوا لأنه والديهم كانوا حاطينهم في البريفي، وكما يقول لك وقفة الزنقة بالهارب، يقول لك لا إله إلا الله، الوضع صعب، المقدرة الشرائية تهريت، الدنيا غليت، ما عاش عندي منين باش نقري في البريفي، نحب النقل اللي تاتيك من البريفي نحب نرجعهم في العمومي، ولكن هاني نجري ونجري مطلب ورا مطلب. اليوم 1 أكتوبر وفما على الأقل باش ياخذهم زوز أولياء وزوز صغار لتوا اللي دخلوا يقراوا. التفاصيل بعد الفاصل.
5: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيس باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
6: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
5: المشهد مع زهير الجيس.
7: الفلوس في العائلة، شكون يصرف وشكون يتحكم؟ كيف يكون الراجل هو اللي يخلص ويصرف؟ هل عنده الحق يقرر وحده أمور العائلة؟ وكي تكون المرأة تخدم وتساهم في مصروف الدار، هل تولي عندها كلمة وتنجم تقرر أمور العائلة؟ الفلوس المشتركة، شكون عنده الحق يعرف وين تمشي؟ وشكون يقرر في المصروف الكبير؟ وشكون يخبي على شريكه حساباته ومداخيله؟ هل الفلوس تعاون العائلة ولا هي وسيلة للسيطرة والضغط؟ في العائلة اليوم شكون يصرف وشكون يتحكم؟ هذا موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
5: المشهد مع زهير الجيس.

0: المشهد، المشهد حقك علينا.
1: مرحبا بالجميع في حقك علينا. نحكيو على موضوع يهم برشا ناس، ولكن فيه زوز حالات. ديجا باش نحكيو على التعليم الأساسي، ونحكيو أيضا على التعليم والمعاهد الثانوية. وقت اللي يضطر ولي بسبب مشاكل ولا بسبب نقلة ولا بسبب أيضا وضعه المادي اللي ما عادش كيما قبل، باش ينقل صغيره من البريفي للعمومي، كيفاش يعمل؟ شنو اللي يلزمه يصير وقت اللي نلقاو إشكاليات؟ واليوم عندنا ديجا وضعية زوز صغيرات التو ولا دخلوا يقراوا، من 15 سبتمبر رجعت الصغيرات كل تقرا. عندنا بنية في السابعة أساسي، اليوم 1 أكتوبر التو ولا دخلت تقرا من العقبة. وعندنا أيضا بنية ثالثة أداب، يعني سيزيام بالوقت القديم، عام جاي باك، والتو زادة لدخلت تقرا كيف في نفس الإطار من سوساي. تو نبدأ مع ريم من غير لقب ومن غير ذكر اسم البنية لو كان تسمح، من تونس العقبة بالتحديد. ريم نسلم عليك، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك، مشكور على المداخلة، سامحوني على غالب يتحدث الاشيون. كما تعرفوا انا نسكن في دياب المحمود العقبه، ومانيش موتوريزي، وراجلي من بعيد ما غير ما نقول بين يخدم. ما نكذبش عليك، من انا الدوسي صبيته من 15 اوت.
1: من 15 اوت
2: برافو، صبيته من 15 اوت في المدرسة الواحدة.
1: هو خلينا نبدأ واضحين، بنتك سابعة أساسي.
2: سابعة أساسي
1: بمعنى كانت تقرأ في البريفي حتى وصلت للسابعة أساسي.
2: أي كانت تقرأ في مدرسة خاصة، موتوريزي المدرسة يهزوها ويجيبوها، معناتها توا فهمت ملي وليت نسكن في دياب المحمود، فهمت معناتها لازمني باش ندخلها سيبا، معناتها قررت ندخلها مدرسة عمومية، وفي بالي عندها الحق باش تقرأ في مدرسة عمومية.
1: أي وحقها طبعا، لأنه التعليم حق لكل صغير وطفل موجود في البلاد. أي
2: وعندي شهادة إقامة، معناتها
1: أنت الأسباب الأساسية هو أنك نقلت من البلاصة اللي كنت فيها القريبة للبريفي إلى البقعة هذه اللي فيها معهد عمومي، بلوتو أساسية عمومية، وينجموا قريو صغيرك.
2: أون بليس أنا نخدم في الزون اندستريال، معناتها قريبت لي على الأخر.
1: باهي 15 أوت صبيت مطلب لنقلتها، إيش قالوا لك؟ وقت الجواب
2: رفضوه، جاوبوني عندهم أكثر من جمع.
1: رفضوه، شنو هي أسباب الرفض؟
2: رفضوه. سي بون هاك هو قبلنا، سي بون ما عادش عندي بلايص.
1: ما عادش عندهم بلايص.
2: ما عادش عندي بلايص. أنا سامحني معناتها جيت نحكي معاه.
1: سامحني، أنت كي تصب من 15 أوت يجاوبوك تقولي الجمعة التالي، معناتها بعد ما بديت القراية.
2: بعد ما بديت القراية، أنا بنتي قاعدة في الدار برسك توا، بنتي قاعدة في الدار، ما جاوبوني فوق أكثر من الجمعة، خطا 10 أيام بجاوبوني.
1: 10 أيام ملي جاوبوك، معناتها تقريبا جاوبوك بعد 15 سبتمبر.
2: بعد برشا جاوبوني، اللي أنا معناتها عندي كونفيونس اللي في الخطا غاديكا، فهمت راني مشيت. ومشيروا العائلة، عائلة راجلي، كون راجلي بعيد، فهمت؟ والفو ما عندي حتى حبست. أنا مشكلتي راني مانيش موتوريزي وقت تو، بنتي بعني بكسبني كالطفلة، مش كومش يهزني بنتي.
1: والبو مش موجود بعيد،
2: مش موجود، راجلي يخدم بعيد،
1: وعندك كالبنية هذه وانت بيدك تخدم وماكش موتوريزي.
2: مانيش موتوريزي، وانا ندخل في الزون اندستريال نفس الزون، معناتها
1: حطيت كل هذه الاسباب في المطلب نتاعك.
2: حطيت كل شيء بيان سور، حطيت
1: معاش انا توصلت بربي بخلاف المطلب.
2: مندوبية
1: اي
2: ما فماش ما دخلتوش، ما حدا ما دخلو، معناتها جماعة عائلة راجلي ما خليهم، شكون دخل؟
1: معناتها شكيتوا للمندوبية، قابلتوا المندوب، قلتوا لهم، فسرتوا ورغم هذا قبلكم لا
2: فمال دفوة صحيح، قالك احكي مع ال
1: بربي شو حوالها الطفلة توا سابعة أساسي صغيرة،
2: والله والله والله والله والله
1: يقراوا هي قاعدة في الدار.
2: شوف شو نقول، والله بنتي أمورها تعبة، شو نعمل؟ إن شاء الله ما نكونش ظلمت، دخلتها القارد باش كوم كواس تهز روحها شوية في القراية.
1: لا إله إلا الله،
2: كل شيء عمل، شو نعمل؟
1: رسالتك كريم، استغل المباشر ريم، رسالتك شنية ولشكون؟
2: أنا عندي سوليسيون، كان إن شاء الله ربي يهدي المدير الاعداديه بالواحه يدخل لي بنتي بامور وديه. انا راني نحكي بامور وديه، بخلي بنتي
1: ما مسألة أمور ودية، هو عادة أمور قانونية، معناتها بالقانون إيش يقول القانون؟
2: بالقانون ما فيه حتى حل، سمحني بالقانون جريت أنا اللي تحسبني أنا توقع أنا خدمتي حبست عليها خدمتي أنا أنا خذيت بتوريزاسيون على روحي من خدمتي، راني كمان مسؤولة نخدم. أنا
1: تجري كل يوم تلوش في حل باش تدخل بنتك تقرأ.
2: صدقني التوى، صدقني التوى مازلت فين دخلت للدار.
1: أنا نعرف اللي فما قانون أو قاعدين نجريه على قانون لمعاقبة أي ولي بطل صغيره في عمر معين من القراية، البارون هو اللي تعاقب. أي وكي البارون يجري ويحب يقري صغيره وما المدرسة تقول له لا، ولا المعهد يقول لا، ولا معبين ولا ما نجموش، شكون اللي يتعاقب لنا؟ معناتها ذنب البنية هذيك شكون يتحمله اليوم؟
2: الكل تو الطفله هي شكون خاسر في الاخر؟ انا الطفله بنتي خاسره، شكون
1: انا مش بنتك كاورة والمجتمع والدوله تخسر. وقت اللي نوليو نلقاو صغيرات اون ديبريسيون ريان خاطر ما ملقاوش وين يقريوهم، تولي الدوله تخسر، تولي تونس تخسر صغيراتها.
2: راني دخلت بالطرق اللي ما تصوروهاش، مرفوضه بنتي رفضا تاما هي بالذات.
1: هي بالذات علاش؟ معناتها شو نتائجها بربي سامحني؟
2: معناتها حمويه ما عندك، معناتها ما نحكيش شكون، معناتها عندي شكون من العائله مشي قالوا راهو بنتي ما عنديش حتى حل، راني الا ما تقرا غادي، معناتها راهي ماهيش موتوريزي، راهي طفله وحدها، راني انا مازلت
1: لا فما شكون يهزها، لا فما شكون يجيبها، لا فما
2: اصلي قليبيه، انا اصلي قليبيه، ما عنديش اهل ومالي باش يهز ويجيب، سامحني. فهمت شكون باش يهزي انا؟ شكون مضمن به بنتي انا تخرج كي بنتي تصير اي حاجه؟ شكون انا باش يا عام
1: شو نعمل؟ شو نتائجها بربي السابقين معناتها؟
2: تريز
1: اي معدل باهي تريز. معناتها تجيب في معدل في البريفي ب 13 دونك باهي. احنا ها صوتك وصل ونتمنى على شكون ينجم يعاون ويتدخل باش ندخل البنيه هذه تقرا يتصل بينا.
2: ربي يهدي الناس الكل، ربي يهدي وان شاء الله يغزروا لي بنتي.
1: بالله ماكس بارتاج خلي صوتها للمراه يوصل، بالله دوروا ماكس بارتاج خلي يوصل للوزير، خلي يوصل للسلطه.
2: بالحق راني راهي بنتي تعمر بنتي تدخل يا ماما، يا ما شبيني تو ما تخلدش يا ماما، شبيني تو ما تخلدش نقرا كي صحابي، مرضت بنتي كريمون، صدقني بنتي مرضت كريمون. شو
1: تجاوبها؟ شو تحكي معاها بربي؟
2: شو نحكي معاها؟ شو نحكي معاها؟ قلت لها كيف تصبر شويه.
1: شوية صبر
2: ربي يهديهم، ربي يهديهم عليها، ربي يهديهم. أنا إن شاء الله بنتي ما قصرتش معاها، وراهي عائلة كيما ما قصرتش معاها، وإن شاء الله المدير ما يقصرش مع بنتي، إن شاء الله يكون معناتها يدز معايا الواحة.
1: إن شاء الله بعد الباساج هذايا تكلمني وتقول لي تم التفاعل إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعد الباساج هذا اللي ندعو الناس بالله يبارتاجيو وخلي صوت المرأة يوصل. تتواصل معايا ونتواصل معاك، بالكش يكلمونا بالليل اللي حاب يكلمنا ساهل 73 275 800. نعطيكم الوضعية كاملة بكل التفاصيل، احنا ما نجموش نعطيو معطيات شخصية لنا.
2: راني ما نحبش نغلط مع بنتي، ما عندي حتى حد باش يهزني بنتي، ما عندي حتى كونفيونس وقتنا تو الدنيا تخوف، سامحني
1: الدنيا تخوف وعندك ألف حق. شكرا لك كريم.
2: ما عنديش
1: بنتي، انا راجل اسم بعيد معناتها. ان شاء الله يتواصلوا معنا وغدوة ولا بعد غدوة بنتك تصبح تقرا على أقصى تقدير الاثنين، اي نهار الاثنين ان شاء الله.
2: الراجل يخدم في سيتيان يسافر يعرف
1: وشنا على الباتو، معناتها مش موجود
2: على الباتو ماهوش موجود، شكون باش يهز بين انا كان واحد نساء انا نخدم لنا رزون الدستري، ما عندي حتى سوليسيون، بس كتفت يدي كتفت يدي. بنتي ان شاء الله نلقى حل.
1: واضح. شكرا لك كريم، شكرا لله، بارك الله فيك يا رب، يوصل صوتك وماكس بارتاج. شكرا لك، بارك الله فيك. مازال معايا سهام من غير لقب كيف بنتها ثالثة أداب في سوسة هذه. أهلا وسهلا سهام، مرحبا. شو أحوالك يا سهام؟ لاباس
3: الحمد لله، لاباس. عايش خويا وربي يفضلك وميرسي بيان كتقبلتني باش تحكي معايا.
1: مرحبا بك، مرحبا بك.
3: مش كنت بنتي.
1: حقك علينا يا مدام، حقك علينا.
3: ميرسي. عايش خويا صغير والله، يعني ذاقت بيا السبل، جا قدامي صباح الفيديو نتاعك تفرج في جوهره يا اخي، طلب الطول الحقيقه.
1: اي مرحبا بك، قل لي احكي لي كيفاش الساعه وشنو هو الظروف اللي خلتك تنقل بنتك من البريفي للتاتيك؟
3: انا كنت نسكن في سوق لحد في حي العوينه، بلاصه مش باهيه، نسكن في عماره مش باهيه، جمله فيها برشا عباد
1: باهي ماكش مرتاح.
3: وانا عندي ولدي عمره 3 سنين ما نجمش نربي ولدي في البلاصه هذيك. دونك حاولت نسهلو فهمتني. حاولت الحمام سوسه اثنين بليتو مش سهلو. بعد اللي سيم تاع حمام سوسه اثنين من عمي ولا حاولت انا في وسط العام كي جيت باش نمشي نحكي معاهم قال لك توا عام معناه قريب يوفى وعام مشاطر ما نقبلوش توا يرحم الله يا مدام للعام الجاي.
1: العام الجاي ان شاء الله مع الرونتري
3: ان شاء الله. مشيت على روحي نسيت مش خليها تكبر كملت عامها غادي صدقني سيزو هاي تركب الصباح ب 4000 وتعاود العشيه ب 4000. خاطر من تركب من البلاصه اللي احنا فيها سهلوا ولا حمام
1: كل يوم 8000 هذوما ماشي برك
3: كل يوم سيزو هاي تركب من البلاصه اللي اني فيها حتى سهلوا وتحول لسوق لحد ولا تركب الحمام سوسه وتعاود تحول سوق لحد.
1: قداش عمرها هي تقريبا 15 16 هكاك؟
3: لا بنتي عمرها 16
1: 16 اي
3: وزيد معناه ساعات تبدا المطر تصب وزيد ساعات اني مغرب في الشتاء عمال
1: مغرب وظلام والدنيا ولات تخوف
3: وساعات تبقى تستنى في النقل معناه تبدا تدزني ندزك العشيه تعمل روتار ساعه وحتى اكثر. حاسيلو سلا اني كي مشيت حاسيلو باش نحولها مشيت عمال قال لك اجا لكانز اوت مشيت لكانز اوت قال لي اجا الجمعه الجاي مشيت بعد حاسيلو مشيت ل 15 يوم الثانيين نتاع اوت. مشيت للسيد القيم العام مد لي مطلب عمرته كتبت كل شيء قال لي جيب لي بنتا نتاعها جيبو جيبو جيب جبت قال لي تونا نراسلوك. مشيت ما قاليش برا اعمل على السيت ذاك نتاع الفضاء الوالي.
1: اي
3: مشيت انا عملت على فضاء الوالي بعثتها هي بنتي مشيت عملت قدمت المطلب زاد على السيت وركحت امورها الكل ومشيت اني قبل بجمعه نسال قال لي مدام راه ما تحكيش عليها الجمعه الاولى معناها باش نبدلوا لك بنتك من الجمعه الاولى احب يحب لها على القليله الجمعه الثانيه ولا الثالثه
1: هكا.
3: ايه عندي شكون ما علينا في اذكار الشخصيات والاسامي كلم شخص يعرف السيد المدير ومشيت له الحق قبلني ودخلني للبيرو وحكي معايا وباحترام بتربيه وشد الدوسي نتاع بنتي لقيته عنده الفوق في بيرو شده في دي وكتب عليه حاجات هو وقال لي تهنى مدام ان شاء الله قلت له ميسيو رجع بنتي تقرا في الليسي الاخر في اللونتري ولا قال لي ليه ما ترجعهاش نورمال ما انا تنعيطولها اني كي جات لونتري ما كذبش عليك علاش مشني مرجعه بنتي غادي كاين الحال سوق لحد يا اخي بنتي قالت لي يما نفسيتي بدات تتعب قبل معناها ما يرجعوا الصغار بثلاث ايام. اني ما نحس في نفسيتي تحسنت اما والله العظيم ما حذرتش يروح حذرت روح نهار لونتري سكولرت الصباح مشات تجري دوشت ولبست وما كانش باش تمشي انا قلت لها برا على خاطر نفسيتها مش تتعب. التوا نمشي لهم نمشي للسيد نهبط للسيد القايم لوطا نقول له بيرو المدير مسكر مش موجود يقول لي برا طلع هو شديته مرتين شديته في الساحه. السيد المدير حكيت معاه قال لي مدام رانا مازلنا ما نظرناش فيه وبرا عس على المنظومه. فهمتني؟
1: وما قالكش ديدلاين هكا وقتاش يخزروا فيهم المطالب
3: هذو؟ ما قاليش قال لي مازلنا ما خزرناش فيهم. قلت له زعما وقتاش قال لي ما نعرفش قال لي ما عادش تجي الحقيقه هو قال لي ما عادش تجي
1: سامحني ما نعرفش معناتها فما فرق بين كي تقول لي الجمعه الجايه ولا الشهر الجاي باش واحد يقول لي فهم روحوش يعمل ما يعملش
3: نورمالمون سيزو هاي ركتك على القليل هو توا باش يبدا معناها يبدا يدخلوا في البروجرام والكل هي بدايه بنتي خايفه قالت لي ما البروجرام باش يبدا سيدي قالت لي راسي تعبيت انا من بعد تبدل عليها حاجات جديده والكل حاصيلو انا ماذا بيا سيزو هاي تقف معايا الله يرحم والديك وسهل قسمك
1: في كل حالات السلطات تسمع والبرنامج هذا مسموع وان شاء الله يتواصلوا معنا واحنا سنحاول التواصل معاهم باش نفهموا هالامور هذيك كيفاش تصير.
3: يعني والله سي زهير ظروف كري وظروف ربي يعلم بها وعندي ولدي الاخر مريض ولدي الاخر مريض معناه صغير مز فيه الطب النطق وبالحق راه برشا حاجات الانسان ما يعلم بها كان ربي راه والشكوى لربي سبحانه وتعالى.
1: وصل صوتك لله
3: الشيخ. الحاجه الوحيده انا طلبتها ينظروا لي في بنيتي بدلوا هيلي بحذايا أمها ما عادش نخاف في ظهرك تشوف الأوهاف ياسر وكل.
1: شكرا لك سهام وصل صوتك ونتسناو التفاعلات وبربي هاو تو نحاولوا احنا ننسقوا ايضا مع المندوبيه مع مدير المعهد ونفهموا الامور هذه كيفاش تصير ووقتاش باش يفهموا الناس زاد وضعياتهم ونوضحوا للناس والروايات الكل تكون موجوده لصالح الراي العام. يبقى التعليق عندكم على 73 24 3000 29 100 100 نرجع لكم بعد اخبار الرياضه مع رامي وقت اللي نحكيوا على الفلوس شكون اللي يصرف وشكون اللي يتحكم في العائله. جوهره
4: بوبليسيتي ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
5: احكي لي في الديتاج صار
4: كي ما يبداش عندك احلى بونيس
5: اسمع كلمني
4: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
5: سي با فري اي بي ودي قلت له
4: كي ما يبداش عندك بونوس اريدو
6: مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو احلى من هكا ما فماش متع 300% بونوس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
4: اريدو طور عالمك
7: جوهرة
8: بوبليسيتي
9: المدرب شياب الليلي ضيف برنامج جول نهار الجمعة من 6-8 مع جمال وبقية ليكيب حقائق كواليس
10: يعني باش اللاعب كرة قدم روبو بنيبار روبو استنت ريما
9: عودة على تجربه كمدرب ومباريات قطع عالقة في الأذهان
11: نعطيو لي زيكزامبل تاع لي كلوب ستركتوري نسميو ليتوال نعطيو زيكزامبل تاع ستابيليتي نسميو ليتوال نعطيو زيكزامبل تاع لي جوار دو ليكيب ناسيونال نسميو ليتوال
9: الحديث على وضعية المنتخب الحالية ومستوى البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم كل نهار الجمعة من 6-8 مع جمال وبقية ليكيب
12: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM
6: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم دقيقة 190 مليم
4: أريدو طور عالمك
12: جوهرة سبورت
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور البداية بأخبار النجم الرياضي الساحلي ونواصل الفريق التدريبات في تربص سوسة تحت قيادة المدرب كريستيان براكوني اليوم اللي نظر في الاعتراض المقدم على قرار مكتب الرابطة بخصوص الاحتراس اللي قدمه الفريق في مواجهة مستقبل المرسى ضمن الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من جهة أخرى الفريق برمج مقابلة ودية ضد التقدم الرياضي بسقية الدير نهار السبت أبارتير من ماضي ساعتين ونص في استاد سوسة أولمبي بقيادة الحكم سفيان الورتينية في النادي الافريقي الفريق يسافر اليوم الى ليبيا لمواجهه اهلي بنغازي الليبي في مباراه وديه اعداديه احتفاليه بالنسبه للنادي الافريقي بمناسبه عيد ميلاده المواجهه باش تلعب نهار السبت 3 اكتوبر انطلاقا من الساعه 3 بعد الزوال باش تكون منقوله على قناه ليبيا الرياضيه رحله باش يغيب عليها محمد الصادق قديده بسبب الاصابه وباش تشهد حضور اسماء جديده في الليسته شابه كيما عزيز العرعوري محمد علي شوشان قص الخمير ريان الجبالي وتبقى مشاركة عمار عبد الحق بين الشك واليقين نحكيه على الترجي التونسي الفريق اللي أنهى تربصه في عين دراهم وين ينتظر طبعا المدرب الجديد بابلو فرانكو اللي باش يقدم نهاية الأسبوع الحالي بعد فضل مشاكل العائلية اللي كانت عنده من جهة أخرى الفريق برمج مواجهة ودية في حديقة حسين بالخوجة نهار الأحد انطلاقا من الساعة الثالثة قدام الاتحاد العسكري الليبي بقيادة حسين بن سيسي الفريق اللي كان لعب معه الموسم الفارط في افتتاحية ملعبه الجديد الترجي لعب مواجهة ودية ضد اتحاد بوسالم في طرابلس عين دراهم فاز 5-0 وقبلها لعب قدام أولمبيك سيدر الليبي وانتصر 4-0. في النادي الرياضي الصفاقسي الفريق يواصل التدريبات مباراة ودية ضد الواحة الرياضية بقبلي نهار السبت في استاد الطيب المهيري بصفاقس طبعا هذا الكل استعداد اللي خوض مباريات الجولة الخامسة وعودة البطولة يومي 11 و 12 أكتوبر. نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة اللي يلعب مباراته الخامسة في بطولة شمال أو مباراته الرابعة عفوا في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة إفريقيا غانا 2027 مباراة مرتقبة وهمة للمنتخب الوطني التونسي تحت 20 سنة اللي كما قلت يتواجد في المركز قبل الأخير بسوس نقاط المركز الأول المنتخب المصري 6 نقاط المركز الثاني والثالث المنتخب المغربي والجزائري ب4 نقاط والمركز الأخير المنتخب الليبي بخفي حني 0 من النقاط في نفس السياق المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يسافر غدوة العاصمة التوغولية لومي وين باش يلعب مواجهة منتظرة ضد المنتخب البنيني مواجهة العودة بعد ما كان فاز في لقاء الذهاب 2-0 ثنائية عمر بن علي نحكيه طبعا على مواجهات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم نهاية الأسبوع السبت انطلاقا من الساعة الثالثة. نحكيه على 6 مقابلات: كوكب عقارب، سبورتينج بن عروس، مكارم المادية، محيط قرقنة، جمعية مجرين، النجم الخلادي، هلال مساكن، هلال الشابة، سكك الحديد الصفاقسي، مستقبل جابس، اتحاد تطاوين، الملعب السوسي. لحد في نفس التوقيت بعث بوحجلة، مستقبل سليمان، جندوبة الرياضية، جمعية ريانا، القلعة الرياضية، شبيبة القيروان، مستقبل القصرين، أولمبيك الكاف، النادي القربي، قوافل قفصة، اتحاد قصور السيف، أولمبيك مدنين، هلال الرديف، أمل بوشمة، والملعب الجيبسي يستضيف سبورتينج المكنين. انطلاقة قوية لبطولة كرة السلة في تونس في الجولة الأولى والثانية، برشا شو برشا تشويق. نحكيو على برنامج الجولة الثالثة اللي تتلعب على زوز دفعات السبت والأحد. السبت 5 مقابلات، نحكيو على مواجهة نجم حلق الواد شبيبة المنازة، الملعب النابلي، نادي الصفاقسي، القمة في قاعة عزيز ميلاد القيروان بين النادي الإفريقي وشبيبة القيروان. مباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الأولى، تنطلق على الساعة 5:30. زوز مقابلات اللي كنت ذكرتهم ينطلقوا على الساعة 5، وبقية المواجهات ينطلقوا على الساعة 6: اتحاد الأنصار، الاتحاد المونستيري، النجم الرياضي للساحل، الدالية الرياضية بجرومبيليا، ونهار لحد الأربعة متاع العشية النجم الرادسي ينزل ضيف على نادي حمام سوسة. في كرة اليد نحكيه على الجولة 5 أيضا، التشويق كبير في بطولة كرة اليد في قاعة تبولبا، نسرة تبولبا يستضيف الترجي الرياضي للتونسي، دربي الوطن القبلي بين بعث بن خيار والاتحاد التميمي، المنزل الرياضي واجه سبورتينج المكنين، جمعية الحمامات، النجم الرياضي للساحلي، نادي كرة اليد بجمال، نادي سقيط الزيت، ومكارم المهدية في قمة الجولة يستضيف النادي الإفريقي. نحكيه على بطولة أمم أوروبا اليوم، أبرز المواعيد: المنتخب الألماني، المنتخب السربي، المنتخب اليوناني، المنتخب الهولندي، المنتخب الدنماركي، المنتخب البرتغالي، المنتخب الويلزي، المنتخب النرويجي، منتخب أيرلندا يلعب مع منتخب النمسا، ومنتخب مالطا يواجه منتخب جبل طارق. هذا كل معنا في جوهر سبور، ما تنساوش الموعد اليوم 6 مع جمال وبقية ليكيب في بلانيت سبور. دمتم في رعاية الله.
12: C'était Jean Sport. Jean Sport avec l'équipe Sport. المشهد مع زهير الجيس.
8: الفلوس في العائلة، شكون يصرف وشكون يتحكم؟ كيف يكون الراجل هو اللي يخلص ويصرف؟ هل عنده الحق يقرر وحده أمور العائلة؟ وكي تكون المرأة تخدم وتساهم في مصروف الدار، هل تولي عندها كلمة وتنجم تقرر أمور العائلة؟ الفلوس المشتركة، شكون عنده الحق يعرف وين تمشي؟ وشكون يقرر في المصروف الكبير؟ وشكون يخبي على شريكه حساباته ومداخيله؟ هل الفلوس تعاون العائلة ولا هي وسيلة للسيطرة والضغط؟ في العائلة اليوم شكون يصرف وشكون يتحكم؟ هذا موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
12: المشهد مع زهير الجيس.

0: مرحبا بالجميع وشكرا على متابعتكم برنامج المشهد، متواصلين حتى الثلاثة متاع العشية في إطار متابعة كل ما يحدث وفي إطار أيضا النقاش حول مواضيع من مقترحاتكم ومواضيع نتناقش فيها نحكيو فيها توانسة يوميا، نفهموا ونحكيو ونتكلموا وأيضا نقترح بعض الحلول. أحيانا الفلوس اليوم في العائلة تنجم تكون سبب في راحة وأمان، ولكن أيضا تنجم زادة تكون سبب في الخلاف والقطيعة، ساعات بين الصغار، ساعات بين الأزواج. شكون يصرف؟ شكون يتحكم في المصروف؟ وشكون عنده الكلمة الأخيرة في فلوس الدار؟ هل اللي يربح أكثر عنده الحق يقرر أكثر، وإلا هل المصروف مسؤولية طرف واحد أم الطرفين أم جميع الأطراف اللي عندها مدخول مالي؟ ساعات البو والأم للزوز يخدموا وعندهم صغير يخدم، الكل يصرفوا، ولا فما شكون يتحمل مسؤولية المصروف؟ وشنو يصير كي الفلوس تولي وسيلة للسيطرة أو سبب في الإهانة والخلاف بين الأزواج والأبناء حتى بين أفراد العائلة الواحدة؟ النقاش على ذمتكم على 73 24 3000 وإلى 29 100 100. إذا كنت تحبوا تسجلوا على ريبوندر سينو في المباشر تطلبوا وتكونوا موجودين، سعاد العدواني في انتظاركم باش ناخذوا من عندكم مواقفكم ونقاشكم في الموضوع. وأول تليفون يجينا من عند أمال من سوسة. أمال أهلا وسهلا.
1: عسلامة سي زهير. عسلامة يا سي زهير، شحوالك يا سي زهير؟
0: والله الحمد لله. شحوالك أنت يا أمال؟ لاباس
1: عايشك يا سي زهير، والله فرحت منور في جوهر فهم، والله كيف رجعت
0: كأنها
1: رجعت الروح الزحلك الكل. والله
0: يا
1: سي زهير قديش فرحت بيك
0: وحلاكم، والله محلا كلامكم ومحلى تشجيعكم وبارك الله فيكم
1: يا سي زهير. والله كان من سنة من عطلكش وما نطولش عليه. والله كيف في البرنامج وما عادش والله نحلها ماضي ساعة من نص نهار ماضي ساعة.
0: مرحبا بك.
1: والله قديش يشدني برنامج باهي سي زهير. من
0: عطلك عليك باش تقول للناس الكل راهو زهير رجع والمشهد موجود والناس كل تسمع.
1: والله يا سي زهير قديش فرحانة بيك، انت ما تعرفش قديش انا فرحت بيك. والله
0: ربي يبارك لك.
1: خويا خويا رجع به سي زهير. انا البرنامج هذا ديما شدني، برنامج ديما شددني وديما ندخل فيه، راه مش اول مره ندخل انا.
0: مرحبا بك. مرحبا بك،
1: بارك الله فيك. ميرسي بيان.
0: هاي قول لي
1: الراجل به الموضوع هذايا. الراجل راهو يصرف يعني على حسب اللي رافيه، هاني على حسب الرافيه. الراجل يصرف والمراه تتحكم في اغلب العائلات. هاني نقول لك، هاني نقول لك على ما حسب الرافيه. كان جات الدنيا دنيا اني اغلب فما عائلات، فما ثلاثة انواع سي زهير من عائلات. فما رجل ومراه متفاهمين ويصرفوا مع بعضهم ويقرروا مع بعضهم، احلاهم هذوما. هذوما فئه صغيره على الاخر ما تظهرش. وفما مراه تصرف مع راجلها وهي تصرف والراجل يقرر معاها، ورغم هي تبدا بنت اصل تصرف ما يساش ما بيناتهمش ما بيناتهمش. هذوما زاد عائلات به اخويا. وفما اخويا اغلب العائلات وعلى قد ما اني شفت معناها الراجل يصرف مسكين والمراه تتحكم، سواء كانت تخدم ولا في الدار زاد. وهي المراه تحب فلوسها ديما تتخبى وتصرفهم في بتوع المكياجات، وكيف يتعب والا كيف مثلا يقولها وين، ولا ما راجلها سبحان الله ما عندوش فلوس ولا تدور به الدنيا، تولي مشاكل في العائله والدار وما يضروا. اني هيك الراء بصراحه، اني هيك الراء.
0: واضح. شكرا لك كمان.
1: والله والله يا سي زهير عايش بارك الله فيك، ولاني مطوله انا مش مشكله. يا
0: ربي
1: عايش كسي زهير.
0: بارك لك ومرحبا بيك. شكرا.
1: والله يا سي زهير ربي حاجه اخرى الاسره، ربي للناس الكل راهو ما بين الرجل حب بلا اساس، بناء حب بلا اخلاص، بناء بلا اساس. راهو اذا كان
0: فما زوز نظريات، فما شكون يقول لك القفه يهزوها زوز
1: صحيح
0: والحمل صحيح. يتعاونوا عليه. وفما شكون يقول لك الرجال قوامون على النساء، كان عينه ما عملش عائله وكان عينه ما عرش، اللي يعمل تحونة يعملها دندان
1: قدام معرس يزمه يصرف. سي زهير انت ديما مع الزوالي تدري، خي زوالي زي ما يعملش عائلة بس كيف يعمل عائلة زي طلعة.
0: أنا مش أنا ما نقولش رأيي في البرنامج هذا بالذات وفي الموضوع هذا بالذات. أنا نسمع رأيكم ونقولكم شنو فما كأراء. أنت موقفك تقول يلزمهم يتعاونوا على حمل الدنيا وما زلنا نسمع. هاو ما زلنا نسمع، هاي الناس ما زال تطلب. شكرا لك يا أمال. بارك الله فيك. ما زال نسمع من عندكم على 73 275 800 36 300. بالله برشا ناس قاعدين يبعثوا لي على الفيسبوك رانا ما تحصلناش ما تحصل. قلت لكم اطلبوا من الساعة الأولى ما تقعدوش لآخر وقت. أما هاي سعادة تهز علي تقدر. ماجدة من سيدي بوزيد. ماجدة
2: عسلامة.
0: شو أحوالك وشو أحوال سيدي بوزيد؟
2: يا عايشة كيف فضلك كيف فرحك حسن أخلاقك عايشة.
0: مرحبا بيك يا ماجدة. يا ماجدة الفلوس في العائلة شكون من المفروض يصرف وشكون يتحكم فيها زيدا؟
2: نحن والله نصرف الزوز مع بعضانا، راجلي يخدم في الصناد متقاعد، هي تخدم في الفلاحة، كي مثلا يتلز مثلا يسلف من عندي يرجع لي، هزينا وذن القصة مع بعضانا متفهمين.
0: تو قداش من عام معارسين ماجدة؟ مادام راجلك متقاعد عندكم سنين.
2: هي عنا سنين، عنا سنين. هاي. إن الحمد لله معناها من يعرفوا كيف يتصرف، كيف يتحكم، كل دار يحط في بلاصته، متقاعد عنده فتح مثلا هذا الوقت الضايع. الحق نحن اليتيمة غير سيدي بوزيدة قليل اللي مرأة تتحكم.
0: أما قلت لي حاجة نحب نفهمها شوية ماجدة، قلت لي رانا نصرفوا مع بعضنا وما عندناش مشكلة، هو يصرف أنا نصرف، أما قلت لي يتسلف من عندك فلوس ويرجع لك، إيش معناه؟
2: مثلا كذلك شهريا ماي مثلا تقعد ما يستحق حاجه مثلا للفلاحه والحاجه يقول لي مثلا اعطيني تكي نخلص نرجع لك.
0: معناتها وقت اللي يقول لك اصرف معايا تصرف معاه، وقت اللي يقول لك اسلف اسلف.
2: لا والله ما يقول لي اصرف معايا جمله تكي مثلا نخلص الفلاح وراح يقول لي انت تعبه، قال لي نحشم كي نقول لك اعطيني ولا حاجه، وحتى كي يسلف من عندي ذلك هكا أنت يرجع لي يقول لي عارقك ما نجمش نعقل، أما الحق يصرف هو يعرف.
0: الفلوس عمرها ما كانت مشكلة بالنسبة ليكم وكل شيء مريقل ومتفاهمين فيه؟
2: الحمد لله مستحيل، وعارفين بركة ربي سبحانه معناها ما يعطيني، ما أنت صرفتي أكثر ما صرفت أكثر. لا
0: وما فماش هكا شعمت لي وجبت لي وش قديت لي في أول عركة، عرفتها كلي في أول عركة يا أخي، أنت إيش قاعد تعمل لي؟ الكلمة الشهيرة اللي برشا يقولوها ماجدة خرجت على الخط، هي الكلمة تفجع واحدة مش تخرج على الخط بركة. هاي حسام المنستير، حسام
3: مرحبا بك خوي،
0: شو أحوالك يا سيدي؟ لاباس
3: الحمد لله.
0: خليني نسلم على حسام القايد زيد هاو ينضم إلى الفريق في الإخراج متاع الإخراج الرقمي. هاي حسام قل لي.
3: تحية ليك وليهم الكل، عايشك. والله بالنسبة للموضوع هذا موضوع حساس وحساس برشا خاصة في مجتمعنا اليوم. علاش؟ على خاطر للأسف تونس تحتل المراتب الأولى في الطلاق معناتها في الدول العربية. نحن اليوم نسجلوا يوميا 42 حالة طلاق، هذه إحصائيات صحيحة. ومن أهم الأسباب هذه هي الأمور المادية، الاختلافات اللي تصير ما بين الرجل والمرأة. صحيح اللي يقول لك ربي قال وشرع قال لازم الرجل يصرف، مية الدنيا تبدلت اليوم معناها سبحان الله. زادك المرأة تبدا عندها مدخول مادي ما فيها بس كان يتفاهموا.
0: اما ما نقولوش باش نسيه زاد على خطر، والله شفتها معناتها وريت بعيني حالات الراجل في القهوة ماد ساقيه.
3: صحيح صحيح.

0: والراس زاد يا ويلو معناتها
1: يتقاتل مع حسام. حسام معناتها بيني وبينك لا هو الموضوع فيه زوز عرس اساسيه. العرس الاساسيه الاولى هو شكون يصرف معناتها شكون يجيب الفلوس، وهاك قلت لي لازم يتفاهموا في بعضهم ويقسموا الميزانيه. العرس الثانيه شكون اللي يتحكم، بمعنى شكون اللي هو يقول انا نعرف نتحكم في الفلوس. حسب رايك اما خير للمراه ولا الراجل كي يتصرفوا في الفلوس ولا تودي
0: بو؟ قلت لك يتقاسموا الادوار.
1: ايه
0: انت عندك قضيه الماكله وعندك قضيه الدار ومصاريف معناتها لازم هذيك القسوه كيراه.
1: لا مش شكون شكون يمد الفلوس، شكون اللي معناتها باش نفسر لك، فما شكون يقول لك المراه
0: اللي يصرف
1: تقصد. المراه حاذقه خير، تعرف تصرف، تعرف منين تمشي تشري ارخص، وفما شكون يقول لك لا الراجل يعرف يقضي خير. فما مرأة زادة تقول له خويا اعطيني فلوس خاطر انت تعرفش تجيب قضية باهية، تجيب لي طماطم ما ادري شنو وتجيب لي لحم ما عجبنيش، اعطيني يا خويا تو نمشي نصرف انا وحدي.
0: المرأة على خاطر هي تعرف تبذل حاجات على حاجات، تعرف على صغيرات عشان يتحققوا اكثر،
1: اي
0: تحكي في الميزانية اكثر. قريبة لاولادها تنجم تكون، ولا قريبة لبنتها اكثر تنجم تنحي من هذه اللي في الشر هذا وتوفر لهذه.
1: هي قناعات في الاخر، فما شكون حتى قناعاته تمشي لما الاول يقول لك نهز الشهريه ناخذ انا مصروفي كراجل ونعطيها الباقي خليها هي تتصرف فيهم، نعرفها تتصرف مليح. داير فما برشا ناس عاملين هكاش. اي شكرا حسين، بارك الله فيك.
0: تقول انت
1: والله فما واحد بعث لي مساج بيزار، انا عارف بيزار ولا خليكم انتم تعلقوا على الواتساب. بربي راه قاعدين تطلبوا في الواتساب ما يتهزش الواتساب 48155، جوست تبعثوا عليه ميساج ولا فوكال ولا فيديو. فما فوكال جاني من متدخل على الواتساب سمعتم بكري شويه، يقول لي من الموضوع اخترته موضوع تحبوا تعملوا الفتنه بين المراه والراجل، وكان حكيته فيما يهم التوانسه خير، معناتها هذا ما يهمش التوانسه. الراجل يقول لك فما ناس وصلت للطلاق على خاطر هالمصروف، وانت تقول لي في مهمة توانسة، احنا رانا منش مع انه نعملوا فتنة بقدر ما نحكيه على كيفاش نلمه، كيفاش نخليه العائلة تجتمع على رأي وقت اللي تسمع تجارب غيرها، وخاصة التجارب الناجحة كما تجربة ماجدة اللي خذيناها من سيدي بوزيد وقالت هاو شو قدش من عام وكلمة اعوذ بالله ما صارتش على حكاية الفلوس خاطر متفاهمين. رياض من جديدة. رياض اهلا وسهلا.
2: اي اهلا سلام،
1: شو احوالك يا رياض؟
2: الحمد لله عايز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: لاباس
1: الحمد لله. هاي رياضي
2: والله هو قدرني ربي وتكلمت ونحب نوصل صوتي من جميع النواحي.
1: قل لي
2: صحيح الحياة صعبة وفما بنت حلال باهية، لكن مني مش تجيب الفلوس. بالنسبة لي حبيت نتكلم في الموضوع عجبني برشا، وعندي ميساج نحب نوصله فيما يخص رخص التاكسي. تاكسيستيني علاش متسيبوا الناس الرخص؟ هذا موضوع اللي خاص
1: موضوع اخر، خليه وقت اللي نطرحوا الموضوع، والا في حقك علينا تنسجلوا لك اسمك. خليك في الموضوع
2: باهي يرحم والدي.
1: موضوع الموضوع
2: تحكوا فيه
1: الفلوس، شكون يجيبها وشكون يتحكم فيها في الدار؟
2: انا اللي نجيب الفلوس ونتحكموا مع بعضنا.
1: معناتها بالنسبه لك الراجل هو اللي يجب يجيب الفلوس، والراجل هما اللي يتفاهموا مع بعضهم كيفاش يصرفوها.
2: اي يوسف، ولكن المصروف برشا والفلوس شويه.
1: اي كيفاش نجموا تتفقوا وقت اللي خاصه الفلوس شويه والمصروف برشا؟
2: نعيشوا بالسلف ديون هكا
1: لازمنا
2: نقترضوا.
1: حليت لي موضوع آخر زادة تنبرمجه، والله موضوع مهم جدا. فما زوز مواضيع مهمة، موضوع الديون والسلف، وانت مستعد باش تكمل حياتك تتسلف والا تعيش باللي عندك وعلى قد لحافك مد ساقيك، هذا موضوع زاد نطرحوه ان شاء الله. وموضوع ثاني القروض البنكيه، وخاصه قروض الاستهلاك، الناس اللي تمشي لها ساعات كسوه مع عوده مدرسيه مع اجازه مع عطله في الصيف، الناس راهي تسيب بالقروض وموجوده ولا لا وتتعطى ولا لا، والتعاملات في القروض موضوع زاد ايضا تو الجمعه جايه. والله موضوع القروض مهم جدا، تو الجمعه جايه نبرمجه لكم ان شاء الله. دوك رياض بالنسبه ليك تقول اليوم الفلوس شويه والمصروف برشا، ولكن رغم هذا تحاولوا باللي تقدروا انكم تتصرفوا في اللي موجود مع بعض الديون.
2: حضرة رب.
1: شكرا لك رياض، يعطيك الصحة بارك الله فيك. مازلت تجي التليفونات ومازلت تجي التعليقات والمساجات أيضا من عندكم، وقت اللي توصلنا برشا تليفونات على 73 24 3000 29 100 100، نجموا تسجلوا في الريبوندور إذا كان ما تحصلتوش على المباشر 36 300 ألف، وأيضا 73 275 800. فما شكون

بعث لي بالفيسبوك يقول لك الراجل ساعات ميراش به، المرأة تكلي تخدم وتعاون وتهز وذن القفة وفي الأخر يندار عليها ولا يمشي يطلقها وخيره، وقتها تولي كان خبت فلوسها خير، ونهار اللي ما تعطيش تولي وكأنه حق مكتسب، وقت اللي في المقابل المرأة راهو من المفروض تعاون موش حق. وفما شكون يقول لك ليه راهو المرأة مادامها خرجت تخدم لازمها، وفما شكون حتى عامل كراسة وعاملين جدول، انت كذا انت عليك الكراء، انا عليا فاتورة الضوء والماء والسوناد والانترنت، وانا عليا مثلا الرونتري وانت عليك كذا، فما شكون عامل تقسيم كامل ومتفاهمين فيه من الاول، فما شكون بالحشمة، فما شكون زاد بالحشمة تلقاه هو يخدم ومرته تخدم ووحده يصرف وهي تخبي في فلوسها، وبينه وبين روحه يقول علاش ما تعاونيش، وهذاك ينجم يعمل نكتة كحلة ما يقول لهاش لانه بخشم، اما يقول لك علاش ما تعاونش، علاش كي تلقاني مخسور ما تمدش 200 و300 دينار تعاوني بيهم عقاب الشهر. وفما العكس، فما زادة اللي هي تكلت من الصباح لليل وهي تصرف وهي تجيب الناقص والزيد، وهو ساعة ساعة يرمي لك 20 ولا 100 دينار وما هوش موجود ويخبي ويكدس في الفلوس. هذا النقاش اللي حاجتينه على ذمتكم، وما زلت التليفونات تجي من عندكم على 73 24 3000، سجلوا على ريبوندور وعلى المباشر 73 275 800 36 300 ألف. كان بعد إذنكم نعملوا ترتيحة صغيرة، مواصلين ناخذوا تليفوناتكم في دفعة أخرى للمشهد حتى 3 العشية.

0: المشهد، المشهد على ذمتكم.
1: معكم في على ذمتكم متواصلين، ناخذوا تليفوناتكم دفعة أخرى من التليفونات. نعود ذكركم 36 300 ألف عن سعاد، وإلا 73 275 800 الفلوس الفلوس. وقت اللي نقرأ لكومنتير بروية تقول السلام سي زهير، خسارة ما نجمتش نشارك في البرنامج في موضوع المصروف والفلوس، أنا بالديمقراطية خذيت المصروف وحدي، وحتى واحد ما قال فكرتي في البرنامج التوى، طريقتي خلتني ننجح في حياتي والحمد لله. قرينا وقرينا بناتنا، جهزناهم، عرسنا لهم، وما عاوننا حتى حد وما ورثنا حد، الله يرحمه راجلي ربي حبه، وخسارة ما كملش تمتع باللي أنا فيه الآن والحمد لله. كنت نجم نكون مثل أعلى للشباب المتزوجين الجدد. بلي علاش ما تحبش، ما نجمش تتدخل؟ كان لقيت صعوبة باش تتحصل على النمر وبعث لي رقمك تو يطلبوك، بعث لي كيما بعث لي الكومنتير لهنا. جليلة تقول زهير خويا بالله ويني هي الفلوس أصلا، باش نتعاركوا عليها ولا باش نصرفوها؟ باش نشوفوا شكون يصرف وشكون ما يصرفش. أنا وزوجي إطارات في وظيفة عمومية، والعيشة دوب دوب، الخلاصات بين قراية الصغار، فاتورة الماء، فاتورة الضوء، فاتورة الانترنت، شوية ماكلة نوع، شوية شرب وتنظيف، كان بقى تحويجها وكان تعاركوا عليها شكون يقرر. دونك الأمور مقسومة بتبعتها. باهي مازال فما تليفونات. شكون عندي؟ عندي منصف من المهدية. سي المنصف
2: يا سيدي يا أخوي، يا سيدي يا أخوي مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك يا منصف.
2: اسمع تعرف راني منين تفقدتك، من الوقت اللي كنت في برنامج بوليتيكا ومع حسين الدماسي
1: الله يرحمه إن شاء الله،
2: وقم الله يرحمه وقم للمعلمي، فهمتني؟ راني كنت راني مود من عليهم، مش معنا واحد.
1: مرحبا بيك سي المنصف. مرحبا بيك. هاي المنصف، هاي ندخلوا في الموضوع.
2: أنا عم نحكي لك أنا بطريقة أخرى. أنا فهمتني. واخد أنا فهمتني دوزيام ما فهمتني كما قال دوزيام ما بنملك حتى شيء إلا فهمتني الريتريت، فهمتني عامل لها المدام توكيل، هي اللي تجبد وعطيها الكارتة. وصلنا في يوم من الأيام تلاكشنا وكذا، وصلنا حتى فهمتني الإطلاق. كيف جيت نشوف في الجلسة الصبحية إيش نلقى؟ نلقى عاملة فيها فهمتني تكلمت هي فهمتني لو قالت لي راونا عاملة فيها يعني قضية فهمتني محكوم عليه فهمتني في النفقة 400 دينار وثمانية شهور اختيها. عاد أنا كيف سألها فهمتني لعبت علاش تعملك؟ قلت لهم هذاك سلاحي باش ندفع بيه، وقت اللي قلت لك عامل لها توكيل وهي اللي تتصرف بكل شيء.
1: انت عامل لها توكيل وهي اللي تصرف وعاطيها الكود نتاع الكارتة والكارتة عندها، وبعد لقيت روحك مشكي بيك في قضية نفقة،
2: في قضية
1: إهمال عيال. لا إله إلا الله. وعلاش هذا الكل؟ علاش؟
2: هي حكاية طويلة. يحبني مضبيه قابل أنا وياك ونحكي لك.
1: فهمتك. باهي منصف، تو نحاول نكلمك بعد البرنامج إن شاء الله.
2: يعطيك الصحة، الله يبارك فيك.
1: واضح، شكرا لك يا سيدي. هذه قصة أخرى، وبعد قولوا لي الموضوع غير مهم أكثر وين تنجم توصل. فما شكون بعت لي زادة مساج تو يقول لي الإحصائيات الأخيرة والعهدة على من رواه يكون نسبة الطلاق الأكبر اليوم على زوز أسباب، الحياة الجنسية بين الأزواج والمصروف والفلوس، هما زوز أسباب طلاق كثيرة مطروحة في قضايا الطلاق. خلنا ناخذوا الأزهر من المنسير. الأزهر
3: لاباس،
1: شحوالك يا أخويا؟ لاباس
3: عايشك والله. الموضوع جميل جدا، جبته يعطيك صحة.
1: أيوة،
3: موضوع الزوجة اللي تعمل والزوجة اللي ما تعملش.
1: أي
3: أنا كأستاذ متقاعد نحب نعطيك مجرد رأي.
1: أي
3: صدقني شهريتي كي نجبدها أنا كرجل نصرف برشا، نمشي مثلا المارشي نصرف، نمشي كذا نجبد شهريتي نعطيها المرتي.
1: هاي
3: ما عنديش بروبلم أنا المرأة، وصحيح مرتي تخدم ونتعاونوا، أما ما ناس أنت بخلص كذا
1: ونعطيها. أنت من الناس اللي تجبد شهريتك تمدلها تقول يا بنت الناس تفضل أصرف،
3: تفضل يا بنت الناس أعطيني حق قهوتي ولا أعطيني حتى حق دخاني للأمانة.
1: هاي
3: نمدهم لها نعطيها كذا. متفاهمين الواقع، ما دمش بروبليم نتاع فلوسي وفلوسي.
1: وتجربتكم ناجحه وعمرها ما صارت مشاكل.
3: جامي سي زهير قسما بالله، بل بالعكس تعرف وقتاش تصير المشاكل. كي نجبد شهريتي ونمشي للمرشي نروح سارخ تولي المشاكل. والله
1: دونك انت لا سوليسيون لقيتها، الحل هاي الشهريه اعطيني خليلي ما نصرف قيوه وباكو دخان وتصرف. وعندي وما تكسرليش راسي
3: والله، حتى نقري شويتين
1: زازاتك ما زازاتكش، كملت لك ما كملت لكش امورك هاي الشهريه. تفضل
3: نمدلها، نزيد نمدلها عشان نقري نزيد نمدلها.
1: ايواش
3: قسما بالله.
1: واضح، شكرا شكرا لك يا الازهر، يعطيك الصحه.
3: يعيشك بالله. موضوع اخر تنجم تجبده سي زهير،
1: سجلوا على الريبوندور، سجلوا.
3: انا نسوق تو على الطريق.
1: ايه
3: حبيت ان نقولوا كلمه برك، معناها سبب المشاكل ما بين الاخوه. شنو السبب اللي الاخوه يكونوا متفاهمين كي يعرسوا تصير البروبلمات الناجحه؟

0: نطرحوا ان شاء الله وزيد سجلوا على الريبوندور. شكرا لك يا الازهر. نجيت من بن عروس. نجيت.
1: الو عسلامة.
0: شو حوالك يا نجيت؟ لاباس
1: الحمد لله.
0: الموضوع ملي بدا المشهد الموضوع هذا بالذات عمل زحمة على التليفون من جهة، وعمل خاصة إكيليبر بين برشا نساء طلبوا برشا رجال. في العادة تلقى موضوع يهم برشا رجال وموضوع الآخر، هذا الموضوع خلى نساء ورجال يطلبوا.
1: هم نحكيك يهم الزول.
0: هاي يا نجات قل لي.
1: هاي والله احنا نشوف لك احنا ماخذين قرض سرير كبيرة معناها. وقلت شوية المصروف اللي يبنى نشوف بهم امورنا وكريمة كبيرة أصرفوا منها، وأنا زاد نخدم حتى أخرى بعد كده يعني شوية على أولاد الحمد لله.
0: والله ذكرتني في قضية أنه المرأة نجم تعمل المستحيل باش تعاون، تلقى الراجل على قده خدام حزام خلي يقولوا زويل، تلقى مرته كي تبدأ معناتها قلب على صغيراتها وتحب تلبسهم احسن لبسه وما تقول لهم شلافك الحكايه وتقري اليوتيوب، تلقاها هاي تخيط، هاي تطرز، هاي تعمل في الحلو، هاي كذا تقطع وتريش منه ومنه، المهم تجيب الفرنك وتعاون رجلها. فما شكون تحطك المسلسلات التركيه وتقعد تتفرج مسبح الليل وتقول دبر راسك حاجتي بكذا وحاجتي بكذا، فما راهو هكا وهكا موجود.
1: انا نخدم بجد نقدر
0: براقب رايك يا اخي. ربي عينك يا نجات، المهم تفهمين والتجربه ناجحه.
1: الحمد لله الحمد لله، نعاون ولاداتي ونقريهم باش يعطوا حاجه باهيه في المجتمع، فهمت؟
0: ان شاء الله ربي يفضلهم لك وان شاء الله تلقاهم خير من اللي تمنيت. شكرا نجات، اهلا وسهلا. هاي براوية اللي بعثت مساج ما نجمتش تتحصلها وطلبناها، براوية من شط مريم.
2: مدام معتمري براوية أرملة بن فرج،
0: مرحبا
2: عمري
0: بيك
2: 73 سنة.
0: مرحبا بيك وربي يطول في عمرك.
2: يعيشك.
0: أيوة.
2: تجربتي في الحياة وأني عام 79 تعرفت، أنا من دشرة وحتى زوجي من دشرة. الله شوية هو متعصب من اللول من الفاميليا وكل الراجل يصرف عنده ماما الراجل يصرف. قلت له بو أصرف. صرف الشهر اللول في شطر الشهر وقال لي مش تكمل معايا. أوكي كملت بشهريتي، جيت في اخر الشهر قلت له تعطيني نصرف؟ قال لي يا الدنيا غاليه انت مش نجم دعم خير مني. قلت له احنا نجربوا واللي مش يصرف خير صح عليه مش مشكله، احنا مع فلوسنا مع بعضنا مناش
0: قاسمين.
2: المبدا الاول اللي يلزم الشباب ولا حتى بكري المراه تعمل نسلفوا ويسلفني شنو نسلفوا ويسلفني، احنا مراه وراجل وعائله ما فماش هذه فلوسنا مع بعضنا. دونك كل اللي عطاني صرفت كيف نقول لك يا سي زهير وهو الشعب كامل يسمع فيا وهو في دار الحق وانا في دار الباطل، عمره شهريتي ما نسيناها في المصروف العام هكا العادي. كيف نجيو نعملوا بوياج يقول لي شعلنا فلوس في البنكه اللي هي شهريتي انا المخبيه، فهمت؟ نصرفوا مش نبنيو، نمدوا من ذاك الفلوس خاطر شهريتي وشهريتي ومع بعضنا. أنا نخبي مش نخبي روحي، نخبي للعائلة وبنينا
0: على دار افتار على مرضى على
2: كل شيء كل شيء
0: على
2: تحب
0: على السور كل شيء.
2: لهزنا البنيات عرفنا لهم قريناهم ووصلناهم مراكز كبيرة والحمد لله، فهمت؟
0: والكل يلزمني نفهموا من تجربتك براوية أن المرأة في المصروف خير من الراجل وإلا
2: لا اللي يصرف اللي يعرف يصرف هو اللي يصرف.
0: دونك اللي يعرف يصرف ينجم يكون المرأة تنجم يكون الراجل، مش كل مش المبذر ومش زاد اللي مش
2: حاح. احنا عملناها ديمقراطية، احنا حطيته هو صرف فلول
0: جرب هو
2: صرف ذو شهريات بشهر
0: وجربت انت كنت انت انجح فمشت الأمور معك انت
2: وداير كيف عطاني الفلوس مقتنع 1000% اللي اني نصرف خير منه وما عنده حتى إحراج باش نعطيه مصروف
0: بالعكس البحر راحت باله هو تربح برشا راحت باله
2: هو فهم اللي هو انا النجم مد الدار خير منه
0: واضح. دونك انت تنصح الشباب تقول لهم خلي يبدا الراجل
2: يصرف خير اللي يعرف يصرف خير
0: واللي يصرف خير هو اللي يتحمل المسؤوليه.
2: انا هاو بنتي الكبيره راجلها يصرف خير منها دونك هو يصرف. الفايده في التفاهم، الفايده ما مداش فلوسي وفلوسك هذيك لا، الزواج راهي شريكه نحطوا مع بعضنا فلوسنا ونصرفوا مع بعضنا وهكاك راهو يوصلوا يكونوا ويوصلوا يحصلوا ويوصلوا يعملوا برشا حاجات مع بعضهم. اما كي نبدا نقول لك فلوسي وفلوسك وانا خايفه على فلوسي وانت دونك امبوسيبل باش
0: نوصل. هي اخيب اخيب مرحله ينجم يتعدى بها اي كوبل, انه على اي بتي بيبان ولا عركه ولا سوء تفاهم مشكل يولي فما معايره في عمتلك في قديتلك في
2: كمش
0: من شهريتي انا انت اصلا ما تقدريش تعمل دار في انا اللي قاعده نصرف في انا اللي قاعده نجيب ولا هو زاد في انا عمتلك في قديتلك في كسيتك في جبتلك الروبه الفلانيه.
2: لا كي نوصلوا مش نعطوا للمستوى هذا لا سامحني ما عادش
0: كوبل وما عادش عرس وما عادش قدر
2: مش نكونوا عائله وصغيرات ونربيهم تربيه باهيه ونوصلوا لحاجه باهيه. اذا كان مش نبدا نقعد انا وياه نقدوا على بعضنا لا مش معقول باللي عرفنا كل شيء مع بعضنا
0: متفقين فيه بالتجربه زاده. جربتك وجربتني طلعت انا خير منك خلينا نصرف
2: انا عندي الفلوس انا عندي الفلوس وعمري لا تعديت عليه كي مش نشري حاجه هكا كبيره ولا مستعمل مع بعضنا نحكي ونتحدثوا والله
0: اش قولك كان نعملوا كذا ولا اش قولك كان نصرفوا كذا ولا اش قولك كان نشريوا كذا.
2: اخر كرهبه شريناها مع بعضنا هو حي من قبل ما يتوفى وكل
0: الله يرحمه
2: جاني في سبتمبر وقال لي اسمع الكهرباء صغرت علينا شوية البنات كبروا واللي هو صبايا بنا في الكهرباء كنا عنا 205 قال لي نحب نشري أوبيل أسترا بحي قلت له هيك حطيتها لي في مخي تو مش نخدموا على أوبيل أسترا وقعدنا نلموا فيهم مع فلوس الكهرباء القديمة وما كملنا العام إلا مشرينا أوبيل أسترا ب 18 مليون وقتها. أنا الفايدة في التفاهم بين المرأة والراجل
0: ما شاء الله عليك يا بوراوية.
2: ما يلزموش الراجل يحس كي المرأة تصرف ما يحسهاش اللي هي إهانة ليه مادامها موصلته لحاجة باهية والمرأة كيف كيف إذا كان الراجل خير منك ويعرف يصرف أصرف على روحك إيش بيه إحنا الفايدة نوصلوا لحاجة باهية.
0: واضح بوراوية شكرا ليك ما حلاها المداخلة نتاعك الله يبارك لك
2: وإن شاء الله الناس كل تتبع الرأي نتاعي على خاطر راهي الزواج راهي شريكة رانا نزوز مش واحد يغلب على الآخر.
0: صحيت ما فماش شكون يتحكم في الآخر في نهاية الأمر. بوراوية شكرا
2: يا ربي.
0: شكرا يا لله ربي يبارك لك والله يرحم الحاج. ناخذ لميا من المنسير. لميا
3: السلام عليكم.
0: شو حوالك يا لميا لاباس؟
3: عيشك ربي يفضلك هالشوية ربي يبارك لك.
0: هاي لميا
3: هاي البرشة الحقيقة يعطيكم الصحة.
0: صوتك بعيد يا لميا علي صوتك شوية عايش أختي.
3: يعني باهي كاكا بعيش
0: حتى كيتا؟
3: لا لا والله لا
0: هكا توا مريق. لا يا لميا
3: باهي الموضوع أني معناش إحنا صغار ربي ما تمعملناش بالصغيرات تعرف من دار رديتهم زوز ديار وحاسقة فيه أني حاسقة ونعرف الفرنك نتاعي وين نحطه ولكن راجلي مش حاح ياسر يحطهم في المعصيات وما يغزاش باش يشري قضية لدارو
0: يحطه في شنو؟
3: في المعصيات. شنو هما المعصيات؟ معناها موبقات وشرب به وقت اللي نقول له اشري كل حاجة ما يكون ينفق عليا في حاجة كان مشيح لي ريقي واني كل حاجة كل قضية هيك شريتها بكذا وكذا وكله اني لو كان انت تقول لي قداش تشريك المعصيات متاعك بالحق اما هيك هي الدنيا سبحان الله ونولي نهز المفطر نهز العلاقة ونمشي للسوق ونقضي نقضي نقضي شي نوريهولو شي ما نوريهولوش ليهمو في عيد كبير ليهمو في عيد الصغير ليهمو حاجة في سماحي العولة ليهمو معناها أعطيه المعصيات والسلام ويشهد ربي عليا
0: هو وكهو
3: صحيح ربي يشهد عليا قلت لك من دار رديتهم زوج ديار
0: موجود مدام موجود اي
3: وتو انا خديت التقاعد ونص معناها من فلساتي وكيما قولها مضى بيه ليه وبري
0: كيفاش تجوزت التجربه الصعيبه هذه ما وصلتوش للطلاق ولا للعرك ولا لل
3: يشهد ربي لا العرك الحمد لله اما انا ديما نتنازل ديما نتنازل وديما نعدي ونقول بنت لصق اللي
0: وهاني نستنى نهار ويتوب وتو يهديه ربي وما وكان بو صغيراتي هكا
3: لا ما عنديش صغار
0: ما عندكش صغار زاد ورغم هذا صبرت معناتها
3: ما صابر ويشهد علي ربي في الاخر يقول لي علي عرفني بيك معناها يزيد يهيني من فوق هذا الكل
0: لا حول ولا قوة الا بالله
3: ربي يشهد على كلامي شنو نقول معناها باش تقول انت مثلا المرأة والراجل وكل صحية فما من جميع الانواع اما شفت النوعية اللي عندي اني هون ربي لا يعلم برشا العباد سمعتهم في نفس الحكاية هكا ما يقضي حاجة كان بالسيف
0: وكي تجي المعصيات نتاعو يمشي يجري مع تعيدو كم يخممش في المصروف وقتها.
3: أبداً يخدم مش ماهوش يخدم أنا ربي لعلم، وكيف يطيح بي الوقت ما يلقاني كان آني.
0: واضح، هذه تجربة أخرى وهذا رأي آخر خلي الناس تتعلم، وفي الآخر الصبر هو اللي يغلب. وشكرا لك يا لميا، ربي يبارك لك وربي يطيبك على عملته إن شاء الله. بارك الله فيك. ما زال ناخذ سي محمد من سوسة. محمد خلادي هرب التليفون. هاي سي محمد بعد لحظات يرجعوا لك يطلبوك، ومازال نستنى في تليفوناتكم، برشا تليفونات قاعدين يجيو، برشا مساجات ايضا قاعدين يخلطوا من عند الناس اللي يقول لك خويا زهير راني بعث لك مساج قال لي اللي بعث لك مساج قال لك موضوع اليوم فتنه تلقاه صارت عليه مشكله هذه وتمرج فيه مرته، ولا يعطيك الصحة باش تعرف اللي أنت ناجح وربي يوفقك، هي محبة الناس ليك، وبالتوفيق خويا الغالي غضاب صابر. شكرا ليك يا غضاب، بارك الله فيك. مازال تجي التليفونات والمقترحات من عندكم من كل حدب وصوب، وعلى 73 275 836 300. بالنسبة للناس اللي ما خلطتش عن نومرو يطلبوا يلقاو كيبي، يا إما عندك حالتين، يا إما تطلب وتعاود باش تتحصل لأنه فما ضغط، يا إما تسجل على الريبوندور على 73 24 3000 29 100 100. بإذن الله نلقاو صوتك موجود معنا في حلقة يوم الاثنين القادم. كيما تنجموا تخليه زادة فوكال ولا فيديو ولا باريكري، وما تطلبوش الواتساب على 00216 48 155 ألف. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا
0: سي زوائل، شو حالك يا محمد؟ لباس
4: لباس
0: الحمد لله. هاي يا سيدي
4: حبيت نقول لك راهو الحكايه هذه كلها راهي المفاهمه بين المراه والراجل.
0: ايوه هي العقده ايش يجيب المفاهمه، والمفاهمه هذه تصير قبل العرس ولا بعد العرس؟
4: لا لا بعد العرس، قبل العرس ما تنجمش تعمل حتى شيء، لما تبدا بعد العرس.
0: بعد العرس يجي مش من الاول تتفاهموا فيها هذه. انا تو فما ناس نعرفهم مشاكلهم بدايه بعد العرس، علاش؟ خاطر هو تلقاه وقت اللي خاطب، وقت اللي مصاحب، وقت اللي تعرف عليها، وقت اللي مازال يعرف فيها، كي خرجها للقهوه هي تمد السطور، رد بالك انا حبش انا راجل انا خلص عليك.
4: لا لا لا مش حكايه راجل ولا حكايه امراه.
0: اي ما هو الاول وري وجهك الحقاني زاد.
4: اي من الاول يتفاهموا من الاول على كل شيء وتمشي وتمشي الحياه، يعني مرتي تخدم واني نخدم، واللي قابل باش يصرف يصرف.
0: صحيح.
4: فهمتني مع الناس فرق، فهمت؟ مفيد تبدا متفاهمين ونشاوروا بعضنا زادا، معناتها باش تشري حاجه تشاورني نشري اني حاجه باش تشاورها، فهمتني؟ ونبداو متفاهمين.
0: فما مفاهمه كيما سمعنا بوراويه معناتها.
4: اي والحياه تمشي ولا باس والحمد لله، لا فما مشاكل لا فما شيء.
0: انت والمدام ما عندكمش شكون يصرف؟ لا لا انت تصرف، تنجم هي تصرف.
4: نجم اني نصرف، نجم هي تصرف.
0: الميزانيه عندكم
4: تاخذ من عندي، ما عنديش ناخذ من عندها وتستمر الحياه.
0: جوست باش نفهم، تلموا ميزانيه واحده ولا كل حد هاكا شريط وعنده يصرف منها؟
4: لا لا ما عندي، احنا الزوز ما عندناش شهريه، هي تخدم كوافير واني نخدم تاكسي، فهمتني؟ معناتها يعني كل نهار ونهار اللي تلم ذاك كل ما بعض، وشنو عاملين ديسبلين، عاملين شقاقه، كل شقاقه نتاع شنو، فهمتني؟ وتجي رشا شهر وتيد صغار هو انترنت او فهمتني ضوء وماء.
0: شقاقه والله فما برشا ناس عاملين تجربه، عاملين ثلاثه اربع شقاقات مخبيين
4: هكا، يعني عامل اربع شقاقات
0: هكا، شقاقه العيد الكبير مسمينها شقاقه العلوش
4: هذيك، مازال بكري عليها،
0: وفما شقاقة رأس العام، وفما شقاقة الصيف والمتعة نتاع الصيف، واللي تلموا الشقاقة هذاك هو اللي مشي تصرف.
4: بالضبط.
0: لميت 400 يلزم نشري علوش ب 400 ولا لحم ب 400، لميت في رمضان كذا يلزم هذاك هكر، والله فما ناس عاملين هكر.
4: أنا العلوش اللي ملو قلب ثلاثة شهور، نجي مع العلوش نلقى روحي عندي مليون ونص، نمشي نشري علوش على روحي.
0: واضح، دونك الحكايه كلها مفاهمه.
4: مفاهمه هي الكل. بالضبط.
0: شكرا لك يا سيدي.
4: عايش بارك الله فيك.
0: فتيحه حمام سوسه ولا سوسه؟ فتيحه
5: حمام سوسه.
0: مرحبا بك يا فتيحه.
5: عايش كل حوالك لاباس؟ الموضوع الحمد لله.
0: هاي.
5: موضوع مهم ياسر هذا.
0: وي.
5: والله مدمر العائلات فريسك، والله
0: برشا عائلات تدمرت بسبب هالم.
5: منهم 22 سنين.
0: انت منهم؟
5: نفسيا وزوج صغار معايا على سبب الفلوس.
0: انت فتيحه عمرك 22؟
5: لا 22 سنه عرس.
0: بعد 22 سنه عرس.
5: 22 سنه عرس الراجل ما يحكمش في شهريته.
0: مال شكون يحكم فيها؟
5: العائلة. الأم توفت، الأم الله يرحمها، الأخوات. والضريبة شكون يدفعها؟ الصهر.
0: معناها غير ما تدخل في التفاصيل متاع العائلة، ما فسر لي معناتها شنو اللي صاير. هو راجلك يخدم مع عائلته معناتها ولا
5: ياخذوا هو يمشي يجبد الشهري ياخذوا هالو يتصرفوا فيها هما كهو كان عجبك.
0: سامحني راجل معرس وعنده فاميليا وصغيرات. عاش خو ولا اخته ولا امه تاخذ الشهريه، هو مش يعطي لامه، هذاك واجب عليه ومش مزيان.
5: ريت والله سي زهير ريت، معناها الام تو هي توفيت
0: الله يرحمها.
5: الله يرحمها ان شاء الله وينعمها. تو البنات معناها اخواته شكون المضرور في الاخر؟ انا نخدم الحمد لله، ما نقعدش قاعده بقدره ربي والحمد لله، وعايشه صغيراتي والحمد لله. اما علاش علاش قبل العرس يحلوك في الجنه دراع وتعرس المراه سيد ولي ما عندوش فلوس ما عندوش دار ما عنده حتى شيء، ما فهمتش الواه ياخذوا بنات الناس ويزيدوا يجيبوا صغار. مو الاخره اشرطوا على المراه قولوا لها ما تجيبش صغار والا راهو ما عنده شيء كان ساعدك. مشكله الفلوس في تونس ياسر صعيبه ياسر.
0: دونك تجربة مريرة عايشتها فتيحة.
5: اي والله سي زهير تعرف تدمرتني
0: ومتدمريني
5: والصغار والله الحمد لله لاباس نلبسوا ناكلوا ونعيدوا بقدرة الله لاباس. اما خاطر
0: انا موجوعة في القصة هذه بالذات. انت موجوعة
5: ياسر والله سي زهير مش موجوعة وقاعد يصدقني.
0: لطف عليك شكرا لك فتيحة.
5: الحمد لله عايشة.
0: باش نزيد ندخل معك يا اكثر. شكرا لك شربين لطيفة. بالسلام.
6: يرحم والديك على الموضوع اللي جبت ياسر محلاه وياسر طيب وياسر الناس كل تستحق باش نتشاركوا في الموضوع.
0: مرحبا بيك.
6: والله مي راني مانيش عكس اللي يشاركوا الكل. نسمع في الحلول بيع راجلي يخدم في السوناد ما شاء الله عليه ربي يحميه. عندي امراه وبنات ثانيه امراه ثانيه ما يخبليش فلوسي ما أنا بصراحة يا مولدي ولا يجب أنا يعطي يصرف على زوج ديار نايو ياه والمرأة والصغار.
0: أي
6: يعني فلوس ما يخدش مني خلاص حتى ساعات نعطيه نقول له خذ مصروف ولا أي هذه مش حاجة للدار ما قصدتش نشريها. ولا عمر النهار حتى حد مثلا نعمل قمادة نتاع حلول ويعطيه الفلوس يجيبها لي حتى على الكوفيز واللي ديك
0: فلوسك. يعني بيني وبينك توا هو ما ياخوش من عندك، بيني وبينك كي تبدا حويجه ناقصه وكذا مش وحدك وحدك تمشي تاخذها غير ما تقول له جيب وانت مخبيه الفليسات.
6: اكيد اكيد نشري كل شيء للدار. وقلنا انت جربت تبيع بالمراه الاولى والصغار نتاعها. معناها عليهم وكري ودار بصراحه ما احلاها العيشه متفاهمه والمراه والراجل كيبدو متفاهمين معناها.
0: دونك انتم متفاهمين من البدايه، لا هو يقول لك اعطيني لا انت تلز عليه وقت اللي
6: جملاني بالعكس اللي نعطي
0: اللي يجيبه هو واللي مستحقته يجيبه. ما جابوش هكا تكملوا انت تجيبوا من اللي عندك.
6: اكيد تمشي للدار تمشي للبيت في الاساس بصراحه ما احلاها التفاهمه ما احلاها العشره الطيبه ما احلاها الراجل اللي عاون يبدا ما يخلش فلوس مرته صحيح يعني ثم كل حد
0: واضح.
6: الله يخليك
0: العمدة على المفاهمه. شكرا لك بابا الله يرحمه كان ديما يقول المفاهمه في الدار. حد كتب يضحكي مع امي قال المفاهمه في الدار مش قدام الناس. يا سيدي نكملوا مع سي مختار. مختار
7: السلام عليكم.
0: شحوالك يا مختار لاباس؟
7: شحوالك
0: الوسلتيه القيروان.
7: والله باش احكوا المصروف وحكايه المصروف والله يا سي زهير تو عمري 74 سنه وخذيت معناها بديتها من السر. بديتها من السر فهمت ولينا ما عندي شيء والمراه والولاد معايا الله رحمه الله وكونناه وصبرنا نصرف كلياتي نصرف ديما نصرف العيال اللي قاعد يجيبك الصغار والحمد لله رب العالمين الصبر.
0: معناتها القناعه الصبر والمفاهمه هذوما ثلاثه مفاتيح الاساسيه.
7: يرحم والديك الصبر برا برا تخسيت. برد خسيت ليلة برا خس في حال ليلة شو تراي أشياء من عيد برد خسيت في زواج ليش بيجي شيء تحدو بعدكم وبرا بعدك سويتي برا بعدك
0: واضح. شكرا لك يا مختار بارك الله فيك. دونك هنا فهمنا اللي في الاخر الفلوس نجم تكون وسيله للراحة للعيش الكريم، وتنجم زادة تولي سبب في الخصام والقطيعة. وسمعنا قصص ناجحة وسمعنا قصص

0: مؤسسة فاشلة وسمعنا حتى شكون وصل للمحاكم رغم اللي عاطي الكارت بونكير وعمل توكيل. سمعنا قصص غريبة. المشكل مش ديما في شكون يصرف وشكون يتحكم. المشكل وقت اللي الفلوس تولي أقوى من المحبة، من المفاهمة، من الثقة والاحترام. الباز تولي الفلوس ومن بعد يجيو باقي المبادئ والقيم. العائلة ما تتقاسش بشكون عنده وشكون ما عندوش، شكون عنده أكثر وشكون يصرف أكثر ولا شكون يخلص أكثر. تتقاس بقديش أفرادها واقفين متفاهمين مع بعضهم وقت الشدة قبل وقت الفرح. خاطر الفلوس تتعوض، أما الثقة، الاحترام المتبادل والمفاهمة كي يتكسروا ما عاد يبنيهم حتى شيء وما نجموش يرجعوا لا بالسهل ولا بالشوية. هذا مشهد اليوم، مشهدنا إن شاء الله يكون يوم الاثنين القادم في موضوع جديد. هذا الموضوع من هنا الوقت هنقابلكم ونقولكم إلى اللقاء.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: حالات استعجالية ما تستناش، تمشي للسبيطارات العمومية، ماكينات ما تخدمش ولا ما فماش، مواعيد تطول بالأيام والأسابيع والأشهر وحتى السنوات. علاش الناس تتشكى من طول المواعيد في السبيطارات العمومية؟ هل المشكل في نقص الإطارات؟ هل المشكل في نقص التجهيزات؟ هل المشكل في التنظيم؟ علاش ولات مواعيد

0: مشهد نتسائله بكل وضوح، علاش الحصول على موعد للعلاج في المستشفيات العمومية ولا معاناة في حد ذاته؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. عندك دار، كهرباء، أرض ولا عقار؟ تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85-990. تي على 85-990.
2: كيوبي اس هوم، عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك، زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك كيوبي اس هوم، واكتشفوا عالم التجديد والرقي. كيوبي اس هوم is your best choice.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
3: بكم. تمكنت الوحدات الأمنية بقصر هلال اليوم من القبض على صاحبة روضة الأطفال الكائنة بصيادة من ولاية منسير، ويأتي ذلك بعد أن أكدت رئيسة الغرفة النقابية الجهوية لرياض ومحاضن الأطفال بمنسير حبيبة جمعة أنه تم غلق روضة بمعتمدية صيادة من ولاية منسير بتدخل من القوة العامة وبحضور معتمد الجهة، بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر تعرض طفل للعنف من طرف امرأة داخل الروضة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بأنه يمنع منعا باتا نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو للأطفال خارج الضوابط القانونية لما يمثله ذلك من معارضة صريحة لأحكام القانون وخرق صارخ لحقوق الطفل وتهديدا لمصلحته الفضلى وانتهاكا لخصوصيته وكرامته وتعريضه لمخاطر الاستغلال أو التشهير أو الوصم والإذاء. الوزارة دعت في بلاغ لها مستعملي الفضاء الرقمي للامتناع عن نشر صور الأطفال ومقاطع الفيديو أو تداولها مهما كان الغرض أو الوسيلة، مؤكدة أن التشريع الوطني وخاصة القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية يرتب عقوبات جزائية على خرق أحكام معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالطفل. قال مدير إدارة كبار السن بوزارة الأسرة وكبار السن عميد العماري إنه سيتم قريبا إصدار عديد كراسات الشروط الخاصة بمجال رعاية المسنين بما في ذلك نوادي كبار السن، وذلك في تصريح الجوهرة فام على هامش افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الشيخوخة النشيطة لإعادة التفكير في الأنظمة من أجل عمر أطول بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.
4: من بين آليات اللي تخدم عليه الوزارة هو تقديم خدمات القرب، وخدمات القرب يتمثلوا في أهم البرامج اللي هو برنامج لدعم العائلة لكبار السن، اللي الوزارة تعطي منحة 350 دينار للكافل مقابل أنه يعتني ويوفر الحاجات الدنيا للمسن بتاعه. حاليا تقريبا نحن تويكا عندنا 487 مسن ومسنة يتمتعوا بالمنحة هذه، وتوصلهم جراية قبل نهاية كل شهر بانتظام وغير خاضع للأداء. وكذلك برامج الفرق المتنقل اللي هي في التوجه أنه مش تحول مؤسسات رعاية بالبيت، اللي تتمثل في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للمتقاعد في محيطه الأسري وين يعيش. عندنا 47 فريق متنقل يغطوا تقريبا معظم تراب الجمهورية 19 ولاية، وإن شاء الله بشقة تعميم، إلى جانب بطبيعة الحال الخدمات الأخرى اللي هي مؤسسات الرعاية، إلى جانب بطبيعة الحال نحن تويك ماشيين في إن شاء الله باش نزلوا قريبا العديد من كراسات الشروط بما فيها كراس خاص بكبار السن. كما قبل كنا نتحدث على ما يسمى بالنوادي النهارية، اليوم راهو نعرفوا الضرورة المجتمعية، أصبحنا محتاجين بارنا لعائلاتنا للمتقاعد ذاك وين يخرج يمارس الأنشطة متاعه والثقافة متاعه والتربية متاعه وين يلقى المحيط متاعه من خلال التشجيع على النوادي هذه واللي هي موجودة تقريبا في معظم جهات البلاد.
3: ختاما، قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، ناقشنا مع بريطانيا تهديدات إيرانية محتملة لاستهداف مصالح أمريكية بالمملكة المتحدة، ونعلم أن إيران والحرس الثوري يحاولان تنفيذ هجوم يستهدف المصالح الأمريكية ببريطانيا حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
5: تسمو المحقق.

0: 3 ل 4 تاع العشية حكايات بوليسية وقصص من الواقع. المحقق بلوس مع حمزة البلوبي. تحياتي لكل مستمعي جوهرة فام أينما كانوا. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملاك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج، وانتم تسمعوا في المحقق بلوس، موعد القضايا والتحقيقات التونسية العربية والعالمية. بعد شوية نزكم لأول قضايانا بالنسبة لليوم، قضية تسمعوها على جوهرة فام في المحق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول، وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس.

دقيقة بلوس مع حمزة البلومي. قضية اليوم تهزنا للشقيقة مصر وتحديدا العاصمة القاهرة، واحنا في حي اسمه حي البستين. ترجع بنا أطوار القضية لسنة 2001. سكان إحدى العمارات فاقوا صباح على روائح كريهة جدا، كانت مالية البلاصة بكل ريحة. طوى عندهم أيام وهم يشموا فيها، أما اليوم أقوى من أي وقت سابق. السكان تجمعوا قدام واحدة من الشقاق، شق جارهم أشرف اللي يظهر لريحة خارجة منها، وبداوا يدقوا في الباب مرة واثنين وثلاثة ويناديوا له: يا أستاذ أشرف، يا أستاذ أشرف. حد ما حللهم الباب، وقتها اضطروا أنهم يبلغوا الأمن. رجال الشرطة تحركوا للعنوان المذكور، وبمجرد وصولهم وكيف اتأكدوا أنه ما فما حتى حد في الدار، أعوان الأمن كسروا الباب. أول ما دخلوا للدار كان في انتظارهم مشهد صادم. في الصالة لقوا جثة راجل، جثة مرمية على الأرض، إيديه وساقيه مربوطين، على مستوى الرقبة آثار طعن واضحة، وفوق هذا بدنه يحمل آثار طعنات متعددة. رغم بشاعة المشهد، لكن كانت الجثة ما هي إلا بداية اكتشاف مجزرة كاملة فيها الدار. في بيت أخرى القوا الأمنيين جثة امرأة، هي زاد إيديها وساقيها مربوطين، وكانت عندها إصابة في الرقبة وبكلها دم. بجنبها كانت فما جثة طفلة صغيرة عمرها تقريبا 4 سنوات، مقتولة بنفس الطريقة. في البيت المجاورة جثة بنية مراهقة مربوطة من يديها وساقيها، لكن ما كانش يظهر عليها أي أثار للعنف وأي أثار متاع طعن. بجنبها كان فما برميل كبير معبي بالماء. في البيت الأخرى في الدار سيتم العثور على زوز جثث أخرين، الزوز صغار، زوز أولاد صغار، هما زادة كانوا مربوطين من يديهم وساقيهم، وما كانتش عليهم أي علامات للطعن أو العنف. في لحظات تحولت هذه الشقة إلى مسرح جريمة فيه 6 ضحايا، مرأة، راجل، 4 صغار. سريعاً تم إعلام الإسعاف اللي حضروا في غضون دقائق، وأرسلت الجثث للطب الشرعي. الطب الشرعي سيؤكد في تقريره الأولي أن المرأة والبنية الصغيرة توفوا نتيجة إصابات الرقبة، أما البقية فأكد أن سبب وفاتهم هو الغرق بالنسبة للصغار. طبعاً أول حاجة باش يعملوها المحققين هي استجواب الجيران باش يعرفوا هوية الضحايا. الجيران جميعاً أكدوا أن المرأة هي صباح، تكون مولات الدار، مرت سي أشرف مولى الدار، الصغار الأربعة هما أولادهم، البنية الصغيرة عليا، الأولاد الزوز مصطفى وسيد، والبنية الكبيرة هبة. الراجل هذا هو سي مولى الدار؟ لا، أكدوا جميع الجيران أنه ما هوش أشرف، أبو الأولاد وراجل صباح، ما لشكونوا؟ الجيران بشي أكدوا أنه السيد هذا هو الحسيني. أشكونوا سي الحسيني هذا؟ قالوا صديق أشرف المقرب. هوية السيد المقتول طرحت تساؤلات عديدة في هذه القضية. علاش تقتل الحسيني في دار صاحبه أشرف؟ هاي وين أشرف؟ زعما هو من قام بهذه المجزرة، ولا هو زاد ضحية والقاتل أخفى جثته؟ الأسئلة هذه الكل باش نجموا نجاوبوا عليها من خلال هذا التحقيق. يلزم ندخلوا في دراسة العائلة، وباش نجم نفهم كيفاش وصلت للأمور للي وصلت له لازم نرجع بيك سنوات التالي، وهات نحلوا الكتاب على أشرف وصباح. أشرف راجل عمره 45 سنة، عاش حياته الكل في حي البساتين هذا. حسب المعطيات المتوفرة فإنه عاش طفولة صعبة ومضطربة، تربى في وسط عائلة مفككة، أبوه كان راجل
نسوانجي يقولوا لمسارة ومزواج كل عام عامين يطلق مرأة وياخو مرأة أخرى ومع كل مرأة كان يجيب بارك الله وما شاء الله صغار أخرين وهوكا مع كل تجديد ينسى صغاره اللي فات ويذكر كان جدد لدرجة أنه أشرف ما كانش مثلا يعرف إخوته اللي بوه جابه من نساء أخرين وما يتفكرش ذكريات تجمعه مع أبوه بخلاف أنه عاش فقر عاطفي ومعنوي ومادي شيء اللي منعه مش يدخل يقرأ مثلا كما الصغار اللي في عمره انقطاعه عن الدراسة خليه يدخل لعالم الجريمة في عمر صغير في عمر 13 سنة سجن في مؤسسة الأحداث يعني القصر بعد ما ألقي القبض عليه في قضايا السرقة واعتداء بالضرب وصل عدد القضايا اللي عنده في سجل القضائي متاعه وهو ما زال قاصر 32 قضية أخرها قضية سرقة كرهبة تحكم عليه فيها بالسجن 5 سنين حسيله خرج من الحبس وعمره توا 27 سنة وقتها قرر أنه يبني حياة جديدة حياة بعيدة عن المشاكل والعرك والقضايا والإجرام خدم صنع نجار وبشوية بشوية عمل محل نجارة خاص به وضعه المادي إذا بدأ يتحسن وقتها ولا يخمم في الزواج والاستقرار أحكي مع أمه وطلب منها تشوف له بنت الأحلام وهي باش تقترح عليه يعرس بنت جارهم اللي تعيش في العمارة المقابلة صبيحة ولا كما يعرفوها صباح عمرها وقتها 25 سنة صباح كانت معروفة في المنطقة بجمالها لكن اللي ما كانوش يعرفوها عليها هو طبيعتها حياتها السرية البعيدة على العينين من عمر صغير دخلت الصبوحة في علاقات عديدة مع برشا رجال علاقات عاطفية وما إلى ذلك لكن علاقاتها الكل كانوا مع رجال من مناطق بعيدة على حي البساتين عاد ولا خير بالتالي حد ما كان يعرف اللي قاعدة تعمل فيه عموما أشرف بعد ما شاف صباح وحكي معاها عجبته واقترح الزواج عليها وهي زادة عجبها أشرف ووافقت على الزواج زواجهم بش يدوم 15 سنة خلال فترة الزواج بيجيبوا 4 صغار بنتهم الكبيرة هبة وولادهم مصطفى وسيد والبنية الصغيرة عالية في الظاهر حياتها الكوبل كانت عادية جدا كما يعني العائلات الكل لكن الحقيقة حياتهم في السنوات الأخرى كانت فيها برشا مشاكل مشاكل بدأت بعد ما الكوبل قرروا أنهم يحولوا دارهم وكريوا شقة جديدة في البساتين أما في عمارة أخرى من أول نهار ليهم في هذه الشقة كانت توصل لهم تليفونات على الفيكس اتصالات عديدة ومجهولة المصدر كل مرة صباح كانت تهز التليفون وتجاوبها مرأة وتقولها لرجلها أشرف يخون فيها واللي هو عنده علاقات مع نساء أخريات المكالمات كانوا يوصلها بشكل يومي في كل مرة كانت صباح تواجه أشرف هو ينكر ويصر اللي هو خطيه وعمره ما خانها لكن صباح ما كانتش تصدقه ما ليش هي كل يوم وتمشي تغضب عند عائلتها تمشي رضيها ويحاول أنه يقنعها لي الكلام غلط وذي اتصالات متاع ناس فاضية شغل ساعات كان يدخل واسطة بيناتهم اللي هو صاحبه الحسين في كل مرة كانت صباح تقتنع بعد جهد جهيد وترجع من جديد للدار لكن نهار نهارين يعاود التليفون يرن وتعاود نفس السيناريو أشرف حاول أنه يعرف مصدر هالمكالمات من جاي يحدد هوية هالسيدة المجنونة هذه اللي كانت تتكلم في مرته وتحاول أنها تخرب له داره الشريب اللامارة أباري يساعدوا على كشف الأرقام اللي قاعدة تكلم فيهم على الفيكس لكنه اكتشف أن القام الكل كانوا من تكسيفان عمومي بالتالي ما نجمش يعرف شكوني هذه السيدة اللي تكلم فيها تزامنا مع توتر العلاقة بين أشرف ومرته أشرف بدأ يلاحظ أنه صباح
تبدلت برشا. والتغيير ما كانش فقط في علاقتها به ومعاملتها لي، بل التغيير كان حتى في شخصيتها، في هندامها، في كلامها. ولا تخرج كل يوم الصباح بعد ما هو يخرج الخدمة وتبقى بالسوايع البرة، وكي يسألها وين مشيت ولا وين كنت كانت تمتنع عن الإجابة. بعد مدة أشرف ولا يلاحظ في نظرة غريبة من جيرانه وأصحابه لي. كي يدخل للقهوة مثلا كان يلاحظ أنه هرجال يغزروا له ويوشوشوا ويتغامزوا. أشرف بقى مش فاهم شيء إلى أن جاء صاحبه الحسيني وعلمه أنه سمع من الجيران والأصحاب اللي صباح عندها علاقات مش ولا بد. هاي أكد له اللي فما شكون شافها طالعة لإحدى العمارات مع أكثر من راجل. أشرف أول ما سمع هالكلام الدنيا دارت بيه وروح للدار وتعارك مع صباح وضربها، رغم اللي صباح أنكرت الكلام اللي قاعد يحكي فيه وقررت أنها تمشي لدار عائلتها وتطلب الطلاق. مش تبقى بحظة عائلتها جمعة، ومن بعد أشرف باش يمشي يرضيها ويرجعها للدار. وكانت هذيك آخر مرة اتشافت فيها صباح وأشرف وأولادهم مع بعضهم. بعد المعطيات اللي وصولها المحققين على حياة الكوبل، شكوا الأمنيين أكثر في فرضية أنه أشرف هو اللي قتل مرته وأولاده. أما باقي فما نقطة استفهام كبيرة، علاش الحسيني صاحبه هو زادة تلقى مقتول في داره؟ الشرطة في المرحلة هذه باش تعمم البحث على أشرف. خبر العثور على جثة سيدة وأولادها مقتولين في شقتهم تصدر الصفحات الأولى للجرائد المصرية. الخبر كان تحت عنوان مجزرة جماعية في البساتين. الإعلام تحدث كثيراً على إمكانية أن يكون البو أشرف هو القاتل. اتنشرت تصاوره في وسائل الإعلام، والشرطة طلبت المساعدة من أي شخص يشوفه أنه يقدم أي معلومة عليه. نهارين بعد الجريمة أشرف

مش يقدم روحه لمركز الأمن. يقول أنه هو اللي قتل مرته، وهو اللي قتل أولاده، وهو اللي قتل صاحبه الحسيني. وليش هذا الكل؟ وحيل فوراً على التحقيق، وأشرف أحكي روايته للهسار. الحكاية بدأت قبل بشرة، وقت اللي ولا يشك في تصرفات مرته صباح. أحكي للمحقق على الاتصالات المجهولة اللي كانت توصل لهم كل فترة، وأكد اللي هو عمره ما خان مرته أبداً. أحكي لهم على التغيير اللي صار في هيئتها، على الكلام اللي وصلوا عليها على خيانتها. أحكي لهم على المواجهة اللي صارت بينه وبينها، وكيفاش هي قررت أنها تهرب لدارهم. أي يا أشرف، هذا الكل نعرفوه. شنو اللي صار بالضبط، وشنو اللي خلى مرتك وصغار حبك؟ أشرف تنفس مليح وانطلق في الحديث. قال أنه قبل نهار فقط من ارتكابه للجريمة، أو في الأيام اللي كانت فيها الصباح في دار عائلتها غضبانة، وصلوا تليفون على الفيكس. قال هزيت، جاني صوت راجل قال لي هذا مش رقم شقة صباح. قلت له تفضل، كيفاش؟ شكون سيادتك؟ المتصل ما حبش يقول له شكون. قال فقط قال له عدي لي صباح حاجتي بها. يا اخي هو بكل غش مش يقول له وش تحب عندها صباح؟ صباح مرتي راهو، شو معناتها عدي لك صباح حاجتك بها؟ شكون سيادتك؟ وقتها المتصل علق التليفون. قال وقتها انا شكيت أنه ربما يكون المتصل واحد من هالرجال ذوما اللي زوجته تخون فيه معاهم. من خلال الجهاز اللي شراه واللي ظهر له الأرقام، نجم يعرف أنه الرقم اللي كلمه تابع أحد البوتيكات متاع البقالة، موجود في حومة مجاورة. هز روحه ومشى للمحل، وغادي قال صار بيني وبين مولى المحل عركة. قلت له منين جبت نومرو داري ومنين تعرف مرتي؟ قل لي ولا راني باش نعمل فيك عملة ما تنساهاش. وقتها قالوا لي هو يعرف صباح مرته، أكد له لي مرته فعلا تخون فيه، ومش فقط مع راجل برك بل مع مجموعة من الرجال، وكانت تخرج معاهم بمقابل مادي. قال الدنيا دارت بيا. فك اللحظة سألته شكون اللي اعطاك الرقم باش تكلمها؟ وهو قال لي واحد حبيبي يعرف مرتك عز المعرفة، وبل مسمي عليه في المنطقة متاعكم، وسمالو آخر اسم كان يتوقعه. اشكونه؟ الحسيني.

مانيش عاطيها أهمية. فكرت بعد كل مرة مرتي كانت تغضب فيها في دار عائلتها، كيفاش الحسيني يجيني ويطلب مني أنه يمشي معايا ويتوسط في رجوعها، كيفاش كان يجي في غيابي لداري وكي نروح على غفلة ساعات نلقاه في الدار يقول لي راني جيت ما لقيتكش وبقيت نستنى فيك. برشا مواقف كانوا قبل يظهروا له مواقف عادية ما توا أفهمهم. وقتها قال بدلت حوايجي ومشيت لدار نسابي وطلبت أني رجع مرتي وطلبت منها السماح وقلت لها لي أنا فقت بغلطي، وعدتها لي ما عادش باش نسمع أكلام الناس. وبعد برشا تلحليح صباح وافقت ترجع معاه. روحت معاه هي والأولاد للدار، دخلوا الصغار رقدوهم، ومن بعد قال دخلنا البيت النوم باش نرقدوا. وقتها سكرت الباب بالباهي وتلفت لها وسألتها من غير مقدمات قديش عندك توا تخون فيا مع الحسيني؟ علامات الصدمة قال ظهرت على وجهها وبدت تأتأ في الكلام وتهرب في عينيها. قالت لي أنا خون فيك أخي؟ ماكش ناوي يا راجل تنحي هالأفكار من مخك؟ ومع شكون؟ مع الحسيني صاحب عمرك؟ شالا لباس. وقتها قال جبت من الخزنة حبل مخبيه غادي وشديتها وكتفتها بيه، وهي كانت تحاول أنها تقاوم لكن قال ما نجمتش، كتفها وحطها فوق الفرش، ومن غير مقدمات جبد السكينة اللي كان مخبيها تحت حوايجه وعلى رقبتها وطعنها. حكاية الكل حصلت في ثواني بسيطة. قال من بعد وجهت لها عدة طعنات في مختلف أنحاء بدنها للتأكد أنه قضى عليها. من بعد غطاها وخرج من البيت وسكر الباب وراه. باهي وصغارك، علاش قتلت صغارك يا أشرف؟ أشرف في الأول أعطاه رواية أولى، قال أنه خاف عليهم من العار اللي باش يلحق بيهم وبوهم في الحبس وأمهم خاينة، لكنه بعد ساعات من التحقيق غير روايته وقال أنه بعد ما اقتل صباح خرج وقعد في الصالة يخمم والف سؤال يدور في مخه، وأكثر سؤال كان يتعاود زعم لأولاد أولادك ولا أولاد حرفاء مرتك ولا أولاد مرتك مع صاحبك. قال قمت من بلاستي ودخلت للصغار، كنت نخزر لهم ونثبت في ملامحهم، مرات نشوفهم يشبهولي ومرات نحسهم ما يشبهوليش. الشك والغش عماوني وقرر أنه يتخلص منهم كما تخلص من أمهم. قرب البنت صغيرة عالية طبس عليها، هزها البيت النوم بحظة أمها، غادي كتفها هي زادة وقضى عليها بنفس الطريقة. لكن عالية تعذبت قال باش ماتت، بقات برشا وهي تحاول تقاوم وتصارع في الموت. هذيك علاش قرر أنه البقية ما يقتلهمش بنفس الطريقة. كان عنده برميل في المنشر، دخلوا البيت البانو عبيه بالماء ومشى البيت مصطفى وسيد راقدين صغيرات، كتفهم الزوز وهزهم، هز مصطفى في حملته ودخل بيه البيت البانو وحط له راسه في وسط البرميل. وقتها فاق المسكين وبدأ يفرفت باش يخرج راسه، لكن ما كانش ممكن. من بعد ما مات رجعوا الفرش وهز خوه سيد وبنفس الطريقة سينهي حياته. من بعد حول البرميل لبيت بنته هبة، فيقها من نومها خاطرها كانت قال رزينة عليا باش نهزها كبيرة ما نجمش يهزها، وهي مدهشرة بالنوم كتفها هي زادة وهزها شيرة البرميل وغطسلها راسها، وبنفس الطريقة قتلها بكل دم بارد. من بعد رجعها لفرشها ثم قال رقدت

0: الصباح أول ما فقت كلمت الحسيني صاحبي وقلت له ويجا بحذايا حاجتي بيك. أول ما وصل بحذايا الحسيني حطوا في الصالة قالوا نعمل كويس تاي ونجيك. قلت دخلت للكوجينة جبت السكينة وجيت من وراه وعديتها على رقبته. هذه إذن كانت اعترافات أشرف. قضية طبعا أثارت ضجة كبيرة في مصر. مش لازم نقول لكم أنه في هذه القضايا الإشاعة في برشا قضايا تعشرف في مصر الإشاعة أقوى من الخبر، الإشاعة أقوى من الحقيقة. واللطف يا صاحب اللطف كان تخرج إشاعة على أنه فما واحد مرته كذا ولا لنثبته لنشوفه. يعني أنا في هذه القضية ما عنديش معطيات أنه فعلاً المرحومة كانت ماشية في طريق غلط، ثم علاقة الصغار، ثم يعني العينين تعمى بالغل والغش في مثل هذا النوع من جرائم الشرف. وكذلك ما ننساوش اللي برشا يعتمدوا على حجة جرائم الشرف لأنه لسوء الحظ نقولها ما جرائم الشرف إذا ثبتت أن الجريمة جريمة شرف تنقص العقوبة. بالتالي ذيك علاش ما فماش كون ما يقولش لي جريمة شرف، حتى كان هو سفاح قتال الأرواح يولي يردها جريمة شرف. القضية كما قلت أثارت ضجة كبيرة في مصر، لكن بعد استكمال التحقيقات أحيل أشرف على المحكمة وأدين بستة تهم قتل عمد، ولذلك حكم عليه بالإعدام.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد في المحقق بلس، مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية، والموعد مع ثاني قضايانا بالنسبة لليوم. ما تنساوش المحقق بلس تلقاوه زادة على فيسبوك، صفحة المحقق، وين تلقاو مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادة كيف كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا اليوم تهزنا إذن للولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً ريتشموند في ولاية فيرجينيا. بسرجع بينا الواحد جون في 2006، اختلي رجال المطافي في ريتشموند جاهم اتصال على حريقة في واحدة من ديار في المدينة. بالوقت المطافي مشاو للدار وانطلقوا في إطفاء الحريق. من بعد شقوموا مباشرة بإبلاغ الشرطة. علاش؟ خاطر الحكاية ما فيهاش كان حريق، وإنما جملة من الجثث في الدار. رجال المطافي لقوا أربعة ضحايا في القبو متاع الدار. خرجوا زوز من الدار على أساس في بالهم محروقين في الحادثة، بنية صغيرة عمرها 3 أو 4 سنوات، والثانية تظهر سيدة كبيرة في العمر، لكن كيف خرجوهم اكتشفوا لي هما مربوطين ومكممين. هنا قرروا رجال الإطفاء أنهم يوقفوا عملية استخراج باقي الجثث من الدار، بما أنهم فهموا أنهم موجودين في مسرح جريمة، والحكاية مهيش مجرد حادث متاع دار تحرقت. أول ما وصلوا المحققين ابدأوا بمعاينة الساعة الجثث اللي خرجوهم رجال الإطفاء البر. ساقين الجثث الاثنين كانوا مربوطين بشريط لاصق أو ما بقي منه، سكوتش. الزوز عندهم مجموعة من الجروح في منطقة الرقبة. لحسن الحظ ما زالت الجثث يعني ما كلتهاش النار برشا باش نجموا يلقاو كل هذه المعطيات. السيدة الكبيرة كانت يديها مربوطة زادة كيف كيف بشريط لاصق، وفي فمها فما كلاست، وبعد ما حطوا لها كلاست في فمها دوروا لها على فمها بسكوتش، طريقة اللي ما عادش نجم تعمل بها حتى حركة وتخرج بها حتى صوت. وش هذا كهو؟ الجريمة اللي صارت كانت بشعة جدا، لدرجة أنه مع هذا الكل الجماجم متاع الجثث لسنين، الريوس كانت مهشمة كأنها مضروبة بحجرة ولا بمطرق. المحققين بعد معاينة الجثث اللي البرة كما قلت لك دخلوا توا للدار. ما كانش فيها ضوء، الدار كان مقصوص، وبسبب الحريق باش يشعلوا الضوء متاعهم اللي عندهم يهبطوا شوية للقبو، في القبو باش يزيدوا يلقاوا جثة راجل ساقي ويديه كيف كيف مربوطين بتل، المرة هذه سلك معدني، ومش بعيد عليه تحت الكرسي تم اكتشاف جثة رابعة لبنية صغيرة كيف كيف إيديها وساقيها مربوطين وفمها مسكر بسكوتش، والجماجم كالعادة من غير ما نزيد نفسر لك. مع معاينة القبو لقاو المحققين زوز مطارق في القاعة اللي احتمال يكونوا أداة الجريمة، بما أنه الجثث الأربعة ريوسها امدمت. بعد معاينة القبو طلعوا للطابق اللي فوق. حاجة الأولى اللي لاحظوها أنه ما كانش فما آثار متاع دخول قصري في الدار، يعني لا فما لا أبواب مكسرة لا شبابك مهشمة. في الصالة لاحظوا المحققين أنه فما فنجان قهوة معبي. في الكوجينة الغاز كان مازال يخدم، وكيف دخلوا رجال المطافي هما اللي طفاوه، كان يخدم وكانت فما حاجة تطيب فوق الغاز. كل شيء صار على غفلة يظهر في هالدار. اللي موجودين في الدار كانوا يعيشوا في نهارهم بصفة عادية. قلت لك القهوة ما زالت ما تشربتش وفما ماكلة قاعدة تيب فوق الغاز، يعني فما حاجة على غير العادة صارت لهم. الطابق الأخير في غرفة النوم الرئيسية كان يظهر أنه فما شكون مفركسها الأقجرة كلها محلولة، لكن ما فهموش المحققين هل فما حاجات تهزت من الدار ولا لا، خاطر شنو كان أصلا موجود في الدار. الجيران بدأت تتلم على الدار، ومنهم كوبل كانوا في حالة من الصدمة والحزن، ومن كلامهم فهموا المحققين أنه خو الضحية وزوجته داو يعطيوا في معلومات على الضحايا. قالوا أنه العيلة هذه هي عيلة برايان هارفي وزوجته كاثرين هارفي، وبناتهم الاثنين ستيل اللي عمرها 9 سنين وروبي اللي عمرها 4 سنين، والكلهم إذن مقتولين. فما مشكلة بالنسبة للمحققين، المطافي فزرشة. الحاجة الوحيدة اللي منعت هي زوز مطارق اللي لقاوهم في السوسول في القبو، بعثوهم للمختبر الجنائي باش يتم أنه فما أكثر من شخص قام بالجريمة، بأنه صعيب شخص واحد ينجم يدخل الدار يسيطر على 4 أشخاص في نفس الوقت يربطهم ويقتلهم وحده. باش يستجوبوا المحققين أقارب العائلة وأصدقائهم باش يفهموا منهم هل فما حاجات تسرقت من الدار ولا لا. الأقارب باش يأكدوا لهم أنه كاثرين كانت ديما تلبس شركة، عندها شركة غالية وخاتم العرس متاعها خاتم معتبر، خذولها رجلها بالذمة خصيصا قبل العرس بفترة. الخاتم والشركة ما كانوش موجودين جملة لا في الدار لا على جثة كاترين. فهموا المحققين أنهم تهزوا من الدار، يعني فما احتمال أنه يكون دافع

الجريمة هو السرقة. من استجواب العائلة والأصحاب شفهموا زاد المحققين أنه فما سيدة اسمها كريستال قالت لي هي مشيت لدار عائلة هارفي ساعتين بالضبط قبل الحريقة، وأكدت للمحققين أنه كيف مشيت لاحظت أنه كاترين متوترة على غير العادة. كي عاودوا سألوها قالت لي هي مشيت بحذيهم العشرة متاع الصباح باش ترجع ستيلا بنتهم للدار. ستيلا كانت بيتها عندها في دارها بحذا بنتها. كريستال قالت أنه أول ما حلت كاترين الباب ستيلا مشيت تجري للقبو باش تلعب كيف العادة، مشيت تجري وراء بنتها باش تلعب معاه. لكن الغريب أنه كاترين شدتها من إيدها قلت لها سامحني رانا تعبين شوية اليوم، هز بنتك هز بنتك ورجع رجعها في وقت آخر، رانا توا تعبين ومانيش لاهين. مش عوايدها، وكان ظاهر عليها أنه فما حاجة صايرة على غير العادة حسب ما قالت هذه الشاهدة. تفهم وقتها شنو كان صاير في هالدار هذه. على كل حال وسائل الإعلام والجرائد أحكيوا علي صار في دار عائلة هارفي، والسؤال كان شكون المسؤول علي صار، خاصة أن العائلة كانت عايشة في منطقة هادئة آمنة، جريمة بهذه ما صارت قبل في هذه المنطقة. أما عائلة هارفي كانت العائلة المثالية، براين كان فنان في فرقة روك، تزوج بكاثي كما يعيطولها عن حب، وكانوا عايشين حياة ما غير مشاكل. ومن أهم أهدافهم أنه كانوا يحبوا يوفروا كل اللازم لخاصة بناتهم الزوز. شلفت انتباه المحققين شخص واحد بدأت الشكوك تحوم حوله، كان يظهر متأثر برشا ويحكي مع وسائل الإعلام. شخص هذا هو جوني هوت. شكونه جوني هوت؟ هو الصديق المقرب لبراين وزميله في فرقة الروك. في استجوابه فهموا أنه هو الشخص اللي بلغ المطافي. قال لي هو مستانس من وقت لآخر يمشي يعمل طلة هو وبنته على براين صاحبه. قال لي هو كان ماشي باش يعاونهم باش يعملوا لما هكا صغيرة وحفلة بمناسبة رأس السنة. كيف مشى لقى نار بدأت تشعل، ادخل يلوج على صاحبه وعائلته باش يحاول ينقذهم، ادخل الكوجينة بعد طلع على بيوت النوم ما لقاهم، شهبط يجري للقبو. أول ما حب باب القبو يلقى النار كانت بدأت تشعل بصفة كبيرة، ما نجمش يدخل. هذاك علاش قال رجعت وكلمت المطافي. محقين سألوا جوني شو شفت بالضبط كيف دخلت للكوجينة. جوني قال لهم ما عملت شيء سبيسيال، ما قالوا له ما شفتش الغاز كان يخدم الطنجرة فوق النار. قال لهم ليه الغاز ما كانش يخدم. المحققين كانوا متأكدين من معلوماتهم بما أنه قتلوا كانوا رجال المطافي، قالوا لهم أنهم هم اللي طفوا الغاز، يعني لهنا بالنسبة للمحققين جوني يكذب، وإذا يكذب يعني مخبي حاجة. وبما أنه ما كان فما حتى علامة تدل على دخول القصر إلى الدار، لا باب لا شباك مكسر، يعني اللي عمل هكا في العيلة واحد قريب منهم وهما اللي حلولوا الباب، واحد قريب منهم كيما جوني مثلا. وهنا جوني ولا المشتبه به الأول في القضية. تقرير الطب الشرعي خرج وبش يكتشفوا المحققين أنه جروح صارت في الكرومة بآلة حادة، وطعنات زادة كيف كيف في كل الجثث لكنها ما كانتش قاتلة، وأنه سبب الوفاة بالنسبة للضحايا الأربعة هو تهشيم رؤوسهم بالمطرقة. في الوقت هذا بدأوا المحققين في التحقيق مع جوني هوت صديق براين المقرب اللي كان معاه قلنا في فرقة الروك، يسافروا يعديوا مع بعضهم أغلبية الأوقات باش يحلوا عليه الكتاب باش يلقاوا أنه العلاقة ترجع

0: أكثر من 8 سنين جوني باش يولي حديث الصحف بما أنه المشتبه فيه الرئيسي، والناس كل مستغربة كيفاش ينجم يعمل هكا في صاحبه. في التحقيق كلام جوني كان مش محدد، وكان كل يوم يحكي حكاية مختلفة. مرة يقول دخلت ومشيت للكوجينة، مرة يقول لا أنا قلت كيك خطرني ما مشيتش للكوجينة. هذاك علاش على كل حال المحققين شكوا فيها أكثر وباش يعملوا له اختبار كشف الكذب. ولهنا رغم أنه اختبار هكا مجرد اختبار يأكدوا به المحققين وإلا ينفيوا بعض المعطيات، ما يتمش الأخذ به راو في المحاكمة، باش يفشل فيه هو، خاصة في الجزء اللي يحكي فيه على دخوله للدار. لكنه باش ينجح في جزئية عدم قتل أفراد العائلة. بعد اختبار كشف الكذب باش يتم استبعاد جوني من الحكاية، وباش يقولوا هو كان يحب يعمل فيها بطل وأنه دخل الدار باش ينقذ الجماعة، والحقيقة لقاوه لا دخل الدار ولا كان عنده علاقة بالموضوع ولا شافهم، ما فما حتى دليل بخلاف كلامه يقول لي هو دخل أصلا للدار، حتى بصماته ما لقاوهاش، يعني اعتبروه ضيع لهم وقتهم ورد روحه متهم من غير ما يعلم. على كل حال يواصلوا المحققين التحقيق في الجريمة. نهار الثالث بعد الجريمة ما فما حتى خيط مهم ولا أي دليل يوصلهم لهوية المجرم. العائلة ما عندهمش أعداء، زعما الشرطة. رغم ذلك مش تنجم تعرف هوية المجرم أخيرا، ولا المجرمين باش يتمكنوا من الهروب من العدالة. وكيفاش جريمة تنجم تكشف جريمة أخرى. نهار 7 جون في 2006 يجي اتصال الشرطة من عند واحدة اسمها لاتويا. بلغت الشرطة أنها خايفة على صاحبتها أشلي باشكيرفيل. علاش خايفة على صاحبتها؟ خايفة لتكون صارت لها حاجة على خاطرها تكلم فيها وما جاوبتهاش على التليفون، ومش من عوايدها ما تجاوبهاش. الشرطة استجابت البلاغ لتويا ومشى ولدار أشلي. دقوا الباب ما حللهم حد، حاولوا يطلوا من شبابك ما كان فما حتى شيء ظاهر. هذاك علاش قررت الشرطة أنهم يخلعوا الباب. أول حاجة باش تبان لهم جثة شخص وراء طاولة في الصالة، مكتف من يديه وساقيه بشريط لاصق سكوتش. الراس كان ملفوف ورق بلاستيكي، كان نجم نقولها هكا بابي سيلوفان. خارج من فمه باينة كلاست، ومن المعاينة الأولية يظهر أنه الشخص هذا توفى مخنوق بما أنه كان مقطوع عليه النفس. المحققين أول ما لقاوا الجثة هذه باش توجهوا لبقية البيوت يشوفوا اش فما في الدار. في بيت النوم لقاو مرأة على الفرش، هي زادة راسها ملفوف في البابي السيلوفان، إيديها مكتفة وراء ظهرها وعلى بعد خطوتين منها جثة أخرى لسيدة في القاعة، كيف كيف راسها ملفوف في البابي السيلوفان في هذه الأوراق البلاستيكية. لاتويا كانت قالت للشرطة أسامي أفراد عائلة أشلي وأوصافهم، وهما فعلا نفسهم الجثث الثلاثة اللي كانوا موجودين في الدار. بيرسيل توكير هي اللي لقاو المحققين، أو هو اللي لقاو المحققين جثته أول ما دخلوا للدار. ماري باشكيرفيل توكير جثتها كانت في القاعة في بيت النوم، وبحذاها إذن أشلي اللي جثتها كانت فوق الفرش. الجثث الثلاثة كانت ملفوفة وعلى وجوههم بين بابي سيلوفان. الثلاثة ماتوا خنقا، والثلاثة كانوا مكتفين من يديهم وساقيهم. ما يذكرك بشيء بالطبيعة. المحقين مش تجي لبالهم الجريمة اللي ما زالوا يحقوا فيها توا ما عندهم شي جمعة، ولو عندهم زوز جرائم فيهم زوز عائلات اتقتلوا بطريقة مشابهة برشا ومش بعاد على بعضهم في الزمن، رغم أن العيلتين كانوا عايشين في مناطق مختلفة وما يعرفوش بعضهم، لكن لحد اللحظة مش متأكدين المحققين هل الجاني واحد في الجريمتين ولا لا، بما أنه كان فما اختلافات مع ذلك، خاصة أنه الجريمة الأولى صارت في حريق مثلا والجريمة الثانية ما فيهاش حريق. باش يحلوا المحققين الكتاب على عائلة بارسيال، فهموا اللي سي بارسيال هذا هو عامل بناء ومرته ماري موظفة في الكنيسة، واللي الأسرة هي من طبقة متوسطة، حياتهم خدمة ودار، ما عندهم شي مشاكل تذكر مع الناس المحيطة بهم والناس يحبوهم إجمالا. أشلي كانت بنت ماري وبارسيال، هو الحقيقة مش بوها، هو الزوج أمها، لكنه كان يحبها ويخاف عليها كأنها بنته وأكثر. باش يعرفوا المحققين شنو صار بالضبط رجعوا لنقطة البداية واستجبوا لاتويا اللي بلغت الشرطة على غياب صديقتها. سؤالهم كان يا أخي كيفاش عرفت لي أشلي، كيفاش عرفتها وكيفاش عرفت لي حياتها في خطر رغم اللي غابت عليك بضعة سوايع برك؟ لا تويا باش تبدا تحكي ومش باش تسكت. شابدا تحكي كيفاش تعرفت على أشلي، تقول بعد ما تقابلوا في الحبس وخرجوا في نفس الفترة من الحبس تقريبا وبقوا صحاب. في وسط التحقيق تجبد أسامي زوز أولاد ونحكي لك عليهم مليح، ريكي غري و ري داندريدج. ريكي هو عم ري، رغم اللي معناتها سنهم متقاربة ما هو عم. لاتويا قالت اللي أشلي تعرفت على ريكي بعد خروجهم من الحبس وتطورت علاقتهم وليت علاقة حب. نهار 6 جون في 2006 شد عندك، لاتويا وأشلي كانوا ساهرين مع ريكي وري. في وسط الكلام الأولاد الاثنين قالوا ليهم مستحقين فلوس. يا أخي أشلي تقدم وتوخر وتقول لهم أنه راجل أمها بارسيال بخبي فلوس في الدار، والحقيقة متحبوش هي هذه راجل أمها ومخانقها ومعايفها في حياتها ويعس عليها برشا وين تمشي وين تجي ومش مخليها تتصرف على راحتها. وبش يعملوا ثلاثة خطة مع بعضهم أنهم يدخلوا للدار بمساعدة أشلي، يكتفوها على أساس باش يخطفوها ويطلبوا فدية من أمها وراجل أمها ويسرقوا الدار ويخرجوا. يا دار ما دخلك شر. لاتويا قالت اللي هي كانت قاعدة معاهم وسمعت المخطط الكل، لكن قالت لهم أنا أخطاوني ما نحبش نشارك في هاللعب الماسطة وما تدخلونيش تحت هالسقف. أشلي ريكي وري ركبوا في الكهرباء ومشاو لدار أشلي. بعد سويعتين الأولاد الاثنين رجعوا بحذا لاتويا، ولكن أشلي ماهيش معاهم. قلت لهم هاي شنو عملتوا؟ صفا تعديت الأمور لاباس. يا أشلي وين؟ شبيه ما جيتش معاكم؟ جاوبها ري قالها ليه سيي ودعناها. هذا اللي خليها تخاف على أشلي وعلى روحها زادة، وذيك عليش قلت لهم أنا اتصلت بالشرطة خاطرني كنت حسن وصارت لها حاجة. في التحقيق لاتويا اعطت ثلاثة نوامر تليفونات متعري، الشرطة عملوا معها اتفاق أنها تتكلم وتتصل بري على التليفون وهما يسجلوه. لاتويا اتصلت بري وسألته يخي شنو عملت لأشلي؟ قالها اقتلناها، قتلناها على خاطر طلبت نصيبها، قالت من السرقة في قتلك نصيبها يلزم يكون أكثر من نحن الزوز، هذا قتلناها. هزينا كرهبة بارسيال وهربنا لبنسلفانيا. وبما أنه لاتويا أعطات أرقام ري الأخرين، زوز تليفونات كانوا فيكس، نجموا بالتالي حددوا الشرطة الموقع متاعو في بنسلفانيا تحديدا. سيتم إلقاء القبض على ري وريكي في الدار اللي كانوا فيها، وإن كانت كرهبة بارسيال موجودة زادة قدام الدار. بدأ هنا استجواب كل واحد من الأولاد الاثنين، والزوز الحقيقة اعترفوا أنهم المسؤولين على جريمة قتل عائلة أشلي. والزوز أكدوا أنهم صحيح عملوا مخطط مع أشلي للسرقة، لكن كيف طلبت نصيب أكثر من الفلوس قرروا أنهم يكملوا يقضيوا عليها هي زادة مع عائلتها، وأنهم يقسموا الفلوس بيناتهم هما برك. قالوا لي هما دخلوا للدار دا يربطوا في بارسيال راجل وماري مرتو، بعد ما قالوا لهم وين مخبين الفلوس في الدار، وبعد ما لقاوا الفلوس بداوا في خنق بارسيال بالبابي سيلوفان اللي دوروه على راسه. هذا الكل صاير وأشلي واقفة تتفرج في راجل أمها وأمها كيفاش بشي تقتلوا. مشاوا مع بعضهم الثلاثة البيت النوم باش يخنقوا الأم ماري، وهنا تفاجأت أشلي بريكي يخنق فيها هي زادة ويربط فيها، وطلب منها تطلب السماح من أمها وتودعها. تم توجيه التهمة رسميا لريكي وري بقتل أشلي وأمها وزوج الأم. لكن السؤال المطروح بالطبيعة ركتس فيه، هي شنو علاقة الهدرة هذه بمقتل عائلة هارفي اللي بدينا به؟ قلنا للمحققين كانوا شاكين أنه نفس المجرم هو اللي قام بالجريمتين، بما أنه فما تشابه كبير بيناتهم. وهذه الشكوك تأكدت للمحققين وقت اللي تم تسليمهم بعض من دبش متاع عائلة باسكارفيل. الخاتم اللي قلنا عليه اللي كانت لابسته أشلي في إيدها كان نفس خاتم زواج كاترين اللي تسرق في الجريمة الأولى. في استجواب لأولاد الزوز، ريكي رفض أنه يعترف في قضية عائلة هارفي، أما ري طلب يعمل صلح يخفوا عليه العقوبة مقابل اعترافه. ري قال لي هو وريكي وأشلي كانوا حابين على شوية فلوس، فقروا أنهم يسرقوا أي دار. بعد ما اختاروا البلاصة تحقريبا اللي بتصير فيها الجريمة خرجوا يدوروا بالكهرباء، وأشلي هي اللي كانت تسوق. الأولاد الزوز اختاروا دار عائلة هارفي على خاطر بابهم كان محلول فقط. دخلوا للدار، عرضهم أول واحد برايان في الصالة، دزوه قالوا له تتحرك نقتلوك. من بعد مشاو المرتو اللي كانت الطيب في الكوجينة والكاس متاع القهوة بحذاها، هزوا سكينة من بحذاها وطلبوا منهم أنهم يهبطوا كلهم للقبو للسوسول، وقالوا لهم كان تتعاونوا معانا باش نسرقوا الدار وما عنا ما نعملوا لكم ونسيبوكم على رواحكم، أما تتعاونوا معانا، كان ما كومش باش تتعاونوا رانا باش نقتلوكم وما يسمع بكم حد. ربطوهم سكروا لهم فمهم باش ما يعملوش حس. طلع ري للدار الفوق باش يلوج على شنو هو يسرق وفركس لقجرة متاع الدار الكل، لكن على طلته من الشباك شاف امراه وزوز بنات جايين باتجاه الدار. مشى يجري للقبو وقال لي شافوا الريكي، اتفاهموا على خطه انه يسيبوا الام كاترين باش تمشي تحل الباب ما ينبوا عليها. اي اشاره هكا ولا هكا ولا طلب مساعده رانا نقتلوا راجلك وبنتك. هذاك علاش كاترين طلعت حلت الباب لجارتها كريستال. ذكرتها كريستال قلت لك جيت صباح دقت الباب لقات جارتها في حاله غريبه، بنتها مسست مش ترعى. ما قلت لها لا ما تجيش توا. وقتها هي كانت معاها جماعة اللوطة. وقت اللي كريستال حستها متوترة ومتقلقة كانت محطوطة بين خيارين، يا تطلب المساعدة وتنقذ روحها وبنتها اللي كانت بحذيها بنتها الكبيرة تضحي بزوجها وبنتها الصغيرة. هذيك علاش قررت أنها تسكت ما تقول شيء وترجع للقبو بإرادتها. لكن ريكي وري كانوا مقررين من الأول أنهم يقتلوا أفراد العائلة بما أن وجوههم كانت ظاهرة ما كانوش مغطينها ولا لابسين أي حاجة، وكانوا خايفين لا يتعرفوا عليهم من بعد ويبلغوا عليهم الشرطة. هذيك علاش أولا استخدموا السكينة لطعن كل أفراد العائلة البو والأم والبنات الاثنين، ثم من بعد ما كانوش متأكدين أنهم ماتوا داروا عليهم بالمطرقة. 6 أوت 2006 تم الحكم على ريكي بالإعدام، ونفذ فيه فعلا حكم الإعدام في 18 جون في 2017. أما ري اللي عمل قتلك اتفاقية باش يعترف بالجريمة ويخفوا عليه الحكم، فبعد اعترافه تم الحكم عليه في سبتمبر 2006 بالسجن المؤبد مع عدم إمكانية الإفراج المشروط.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضع دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلوس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم قلكم ربي يحفظكم في لمان.
1: المحقق بلوس محقق.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهرة FM تربح برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.
1: آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. تسلم مستشفى سهلول بسوسة اليوم عددا من التجهيزات المتعلقة بمشروع القاعة الهجينة التي ستمكن من الجمع حسب طبيعة حالة المريضة بين التصوير الطبي المتقدم والتدخلات القلبية والجراحية الدقيقة ضمن بيئة علاجية واحدة، وفق بلاغ نشره اليوم المستشفى. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنظومة الصحية العمومية التونسية، وتبلغ كلفته الجملية 5.3 مليون دينار، وستوفر القاعة الهجينة عند دخولها حيز الاستغلال فضاء متقدما للتكفل بأمراض القلب الدقيقة والمعقدة من خلال التكامل بين اختصاص أمراض القلب من جهة واختصاص جراحة القلب والشرايين والصدر من جهة أخرى وفق بلاغ المستشفى. ويندرج هذا المشروع في إطار جهود وزارة الصحة في تطوير قدرات المؤسسات الصحية العمومية وتجهيزها بالتقنيات الطبية المتقدمة بما يرفع نجاعة التدخلات الدقيقة وتقليص أجل التكفل وتسريع تعافي المرضى. دعا المرصد التونسي للمياه إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري والحد من تسربات المياه ودعم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتغطية تكاليفها وضمان استمرارية خدماتها في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية وتراجع كفاءة شبكات التوزيع. المرصد دعا في هذا السياق إلى الإسراع في المصادقة على مجلة المياه وتفعيل المؤسسات المعنية بردع الحفر العشوائي للأبار إلى جانب دعم المجامع المائية وتسوية إشكاليات ديون الطاقة بما يضمن استمرارية التزويد بالمياه في الأرياف والمناطق الداخلية. أمر نائب العام في الإمارات بفتح تحقيق في الواقعة التي حدثت أثناء رحلة طائرة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب وجرى تحويل مسارها وهبطت في السعودية بعد مشادة في قمرة القيادة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن التحقيق سيتناول ملابسات الواقعة ودوافعها وما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: المدرب شياب الليلي ضيف برنامج جول نهار الجمعة من 6 إلى 8 مع جمال وبقية ليكيب. حقائق كواليس،
4: يعني باش اللاعب كرة قدم روبو بنيبا روبو استنت ريما
3: عودة على تجربه كمدرب ومباريات قطع عالقة في الأذهان.
5: نعطيه ليزامبل تاع لي كلوب ستركتيغي نسميو ليتوال، نعطيه ليزامبل تاع ستابيليتي نسميو ليتوال، نعطيه ليزامبل تاع لي جوار دو ليكيب ناسيونال نسميو ليتوال.
3: الحديث على وضعية المنتخب الحالية ومستوى البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كل نهار الجمعة من 6 إلى 8 مع جمال وبقية ليكيب.
1: جوهرة FM.
6: جوهرة FM.

0: جوهرة اف ام.
1: جوهرة اف ام.
0: الدنيا والمزيكا.
2: جوهرة اف ام.
1: جوهرة اف ام.

الجوهرة اف ام. للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا على جوهر FM ومشاهدين على جوهر TV. حيوكم وين ما كنتوا. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك بلس من الأربعة حتى للستة كالعادة، الأربعة وسبعة دقائق شا تكونوا بصحة وعافية وين ما كنتوا مستمعينا ومشاهدينا. يرجعنا سامي سنوسي، مرحبا سامي.
1: مرحبا مرحبا بالناس الكل، مرحبا بالمستمعات والمستمعين.
0: ترجعنا انتباه، ما كنتش موجودة.
1: سي
0: موجودة. اللي ترجعنا بالحق يا لبنى نعمان. مرحبا لبنى.
2: مرحبا سامي، ومرحبا اللي يسمعوا فينا الكل، ومرحبا بسامي
0: السنوسي. الناس كتبوا لنا كلكو ميساج، معناها يجيونا على العنصر الجديد لبنى نعمان، يحييوك، يقول لك بشوشه محلاها، محلى صوتها، وطبعا هذه حاجه ما تنجم كانت تسعدنا، واحنا نحاولوا ان نكونوا في مستواك، مستوى تطلعاتكم مستمعينا. يلا كالعاده في انتيبيوتيك بلس، هذه كواد نف.
3: كواد نف، كواد نف.
0: تفضل سامي.
1: الكواد نف تاعي نتاع اليوم باش نحكي على الفريق البرتغالي
0: لكرة القدم
1: اللي صارت كما نقولوا هزة ورجة. الفريق البرتغالي
0: السمبول بتاعه يعني
1: كريستيانو رونالدو اكزاكتومون غادر التمارين نتاع الفريق وغادر لا سيليكسيون يعني الفريق الوطني نتاعو
0: بور دوفون يعني
1: مازال ما يعرفوش. هو حط ستاتيو نتاعو في انستغرام وقال لي
0: انستغرام اللي هو اقوى انستغرام في العالم،
1: اقوى انستغرام في العالم يعني. قال لي هو راهو بشي غادر وتو يفسر الحقائق
0: علاش
1: وقت اخر. اما حسب العباد اش تقول وحسب الصحف يعني اش قاعده تقول وكل شيء، قال اللي قالت اللي لو سيليكسيون ناسيونال نتاع البرتغال هو وقت اللي جبدوا له على كريستيانو رونالدو على لعبه، قال اللي انا حر مش اللعب ولا ملعبوش، هو يترينا كيما هاي جوار وحتى حد ما يدخل فيه في طريقة إدارة الفريق متاعي. يقولوا الحاجة هذه ما عجبتش الأستاغ كريستيانو،
0: يقول لك الكلام الممر المنطقي
1: هو ذاك خدمة الممر.
0: إذا كان نستحقك باش تلعب حتى 30 مينوت تنهبتك.
1: الفكرة سيكلير كو رونالدو دان كوتي اللي هو انفانت كارير ويقعد سامبول ويقعد ماذا به يخرج من الباب الكبير اتسترا، بتاتر ما كانتش تتقال كيكا في الكونفيرونس بريس يعني
0: شي حشوي
1: يقعد سامبول كوميم كريستيانو كان ينجم زادا
0: يلطفها شوي
1: وكان ينجم زادا كريستيانو يوسع باله وشعره ويحكي على مع الستاف نتاعه والانترينور نتاعه يفهموا رواحهم شوية ويزيد شوية بريتو سي لا سيليكسيون بلادو. بيقولوا زادا ماشي في ابواب الروتريت انترناسيونال وكهو يزي باش يعلق لي كرونبون
0: حطينا شبون
1: البرتغال حسيلو. كريستيانو رونالدو صفحة تتوي نورمالمون عشنا معها
0: واحد من عمالقة الكرة في العصر الحديث
1: حتى تاريخها الكل يقعد عن غانت أتليت يعني
0: ودي برفورمانس ان شاء الله
1: ما اهم والمين اخير
0: اخسي سيمي لبنى
2: شفتوني انا ساكته كي في الكوره
1: نسالوكم بعد
0: تتثقف
2: معاكم يظهر لي باش نتثقف. انا في كواد نوف اليوم نحب نحكي على حاجه، برنامج تعدى في التلفزه الوطنيه اسمه احكي لي عليها. هو برنامج يحكي على الذاكره، يحكي على التاريخ وكل، ولكن ما راعني الا انه في حوار لأحد المواطنين. هو البرنامج يحكي على الحلقة ذيك تحكي على رباط باب السويقة. واحد من المواطنين حكى اللي
0: واحد من المواطنين ولا واحد من الخبراء ولا مؤرخين
2: من المواطنين اللي يحاوروا فيه. أوكي. قال اللي مقهى تحت السور
0: لم يوجد
2: في التاريخ ليس
0: عنا الفيديو جزء.
2: لا فما أي الفيديو ونسمعه
0: خلنا نسمعه.
4: فتحي أنا بيك وبيك عايش فتحي زمني ولد الحومة ولد الربط مش نحكيه اليوم شوية الرجع شوية ذكريات نتاع باب سويقة. باب سويقة زمان
5: يا حسرة فكرت بزمان
4: منين تحبنا نبداو من صالت الفتح ولا صالت قرصبة ولا الكافي شانطة.
5: والله فيك تفكرني بالدنيا نتاع زمان اللحم يقشعر
4: لطف عليك.
5: إيه ماشي قبل وتوا بعيد برشا
4: خلنا نحكيه عليه.
5: ايه علاش لا؟
4: ايه
5: يقولوا اللي قهوة تحت السور.
4: ايه
5: انا نحب نعمل اختار اللي كان موجودة هذه قهوة السور موصودة بطريقة اخرى.
4: كيفاش؟
5: ايه سيدي شد عندك
4: جماعة تحت السور هذا
5: ولا
4: ايه
5: هنا كانوا ناس قدم قبل
4: ايه
5: وفنانين كانوا الدنيا مش لك الكل يتلموا ياخذ قهوه فيت القهوه بركتا فيت يهزوها يقعد لك هاك المركز تواليت المركز الدوره نتاع المركز من هنا
4: وتير العياشي
5: قبله في الحيط هذا كاين ثم سور قصير يمشي ويهزوا قهوه مع بعضهم يترشفوها صغيره يا ساعه ساعه حتى من السيجارو يقسموه على كسمش هذيك يمشي ويقعدوا غاز يجيو جماعة اللي يحبوا الفن واللي يحبوا يعملوا عرس وينهم جماعة يقولوا ما قطعت السور وإذا كان حد يعرف اللي يسمى قهوة قهوة بحجرها بدينيتها كله ثم تحت السور في تونس كامل يجي خاطر مرحبا بي
4: هذه حكاية تحت السور
5: هذه ساعة بشطع بها الدنيا ديما يقولوا تحت السور تحت السور مرحبا
0: به هذا اللي تقال في البرنامج هذايا طبعا بون فما حاجات قريت برشا ناس انا مؤرخين وغيره كتبوا على هذايا فما ناس فما سيده يظهر لي عملت
2: جوبونس
0: الاطروحه نتاعها على جماعه تحت السور جوستومون ولكن هو السيد المواطن هو معروف برشا في المنطقه نتاعو يعرف برشا
2: ولد الربط هو قال ولد الربط
0: ولكن هذايا الموضوع موضوع معناها هو يقول لك راهو تحت السور كان ناس من اهل الثقافه والفن يقعدوا تحت سور ولكن ما فماش مقهى باسم تحت السور فوالا هذا هو الكونستا معناها اللي كي نشوفوا
2: هو قال ما فماش قهوه وهما يمشوا
0: مش قهوه يقعدوا. اسمها مقهى تحت السور
2: صحيح لا هو قال لا هو تصويره اللي حتى ان هما يقعدوا تحت الحيط
0: تحت الحيط قال لك الشمس يقعدوا في الشمس في الشتاء
2: يقعدوا ويقسموا القهوه
0: ويقسموا السيجارو
2: ويقسموا السيجارو
0: واذا كان واحد عنده عرس ولا حاجه عيط لهم يعني هما من كانوا هذوما جهابده الفن والثقافه
2: يعني
0: عبد العزيز العروي وعلي الدعاجي
2: وكرباكا
0: وبرشا ناس معناها يعني
2: زبده الانتليجنسيا معناها وقتها
0: مسرح
2: حتى فكره انهم يبشروا في القهوه هذه الذكرى الشعبيه راهي شنو تخلق تصاور فهمت انا الراجل اللي حكى ما نلومش عليه هو هذيك الذكرى شنو تحكي له شنو سمع هو اصلا ما قالش هذه مع يقولوا قال يقولوا اذاعه قالوا
0: هذه يقولوا ماهيش علميا
2: ما ماهيش علميا معناه هو ما نلوموش عليه هو ما نلومه على انه برنامج يحتفي بالذاكره والتلفزه الوطنيه من مهامها ان هي تحتفي بالذاكره معناها مو يجيبوا حد معناها مؤرخ ينجم يعطينا مقوله الراجل هذي المواطن اللي هو سمع وتوارث الحكايات والخرافات اما زاد يلزم يجي مؤرخ يحكي على البلاصه هذيك
0: به احنا
2: نستسهلوا يعني نشوفوا في المونتاج ثبتوا معلوماتنا
0: صحيح ولكن انت تمشي توا معناها تشوف على جوجل وتقول سؤال هل وجد مقهى تحت السور يقول لك نعم مقهى تحت السور المعروف أيضا بمقهى خالي علي أو سيدانا وجد بالفعل وهو حقيقة تاريخية وثقافية بارزة وجد في حي باب سويقة العتيق بالعاصمة وتحديدا في الزاوية ما بين ناش حمام رميمي وبطحة باب سويقة الفترة الذهبية هي ما بين أواخر العشرينات ومطلع الأربعينات 29-43 وجمع ملتقى هو ونادي أدبي وثقافي لجيل من أبرز المفكرين والمثقفين علي الدعاجي أبو القاسم الشابي طار حداد بيرم التونسي هادي جويني عبد العزيز العروي وغيرهم لم يعد المقهى الأصلي موجودا اليوم وهدم في أواخر سبعينات القرن الماضي وباعه أصحابه وهدموه مالكيه الجدد اليوم متجر حل آخر يكري فساتين العرايس ومطعم الأكلات الشعبية مكان هذا هو ما يوجد على انترنت
2: على انترنت
0: على باللي معناه اللي هو يملك الداتا متاع انترنت ويعطيك زبدة المعلومات الموجودة على انترنت
2: فوالا ديجا من غادي على الأقل نجم نثبته خلي هو برنامج يحكي على التاريخ معناه وما لازم يكون فما مؤرخ
0: هو اي حكيت على التاريخ راه كان يحكي على التاريخ الحديث والسيد مع احترامنا هو كما قلت لك هو من من من الناس اللي معروفين في السويقة ممكن يحكي على حاجات عاشها هو انا جو بريفير هكا عاش هو عصرها
2: هو خاطر وقت لي هو عاش ولكن ديجا ما فماش القهوه هذيك
0: ولكن كي تاخذ معلومه هكا معناها لازمك سورتو حاجه من من من تاريخ البلاد معناها
2: مش
0: يعني
2: حاجه
0: تحت السور اون ديري تحكي على معناها الادباء في فرنسا ولا في ايطاليا في فتره معينه.
2: قلت لك يا اسامي ما فيش مشكله تنجم تعديه هو الراجل يحكي على اللي شافه ولا اما ثبت
1: جي بونتيتيل.
0: انا نحب ديما الصحافه فيها فيها وجهه النظر او الراي او لو كونستا ومعها الراي والاجابه نتاع العلمي ولا المؤرخ ولا غيره.
1: انا مره والدي مره مشينا نقضيو من باجة مشينا في المارشي نتاع باجة معروف نشريو في الجبن وما تيسر من الخضر والغلال عملنا هكا وقفنا تحت شجرة كبيرة قال لي تعرف هذه شنو؟ قلت له لي قال لي هذه التوتة اللي يقولوا عليها الحساب تحت التوتة
0: بارف على حساب بتاي.
1: قلت له علاش؟ قال لي على خاطر اللي دايرين بها الكل سيتي دي نوتيخ والعباد اللي تصححوا اللي يحسبوا الشهود
0: الشهود يعني. ولكن تاريخين صحيح
1: أبرا ما نعرفش هذا لانسي
2: تاوبا ما لحكايات نتاع ما بين الخرافه ديما فما لا تراديسيون اورال الحكايات يتعداو لبعضهم هكاك كل مره فما معلومه صغيره
1: ما بينش كان نشدوا حاجه باش ياخذوا المعلومه الصحيحه
0: ما بين الخرافه والواقع التاريخيه وفما فرق كبير
2: فما ناس قراو وكتبوا وبحثوا
0: قلت لك شكون عملوا تروحات يلا كالعاده نبداو بالاغنيه نتاعنا 4-18 دقيقة هذه صوفيا صادق تغني ما نرجعش غنية ياسر مزيانة ترجع بينا للتسعينات ما نرجعش لكن ترجع بينا يلا بعد شوية نرجع لكم في أنتيبيوتيك

رجعني لكم في رونتي بوتيك بلس ل 24 دقيقة وين ما كنت نحييكم مستمعينا ومشاهدينا على جهرة تي في. مستمعينا ومشاهدينا على جهرة تي في. هيا

0: مساج فوكال، مرحبا بكم. في سنة 2003 فترة فيها برشا تغيرات عالمية، تطلب من المغرب عفوا الانضمام إلى تحالف دولي للتدخل في إحدى دول الشرق الأوسط. الموقف كان معقد برشا، وكيفاش ترضي حليف دولي قوي من غير ما توصل جنودك المتعرف الدبلوماسية وتخالف إرادة الشعب الرافض للتدخل؟ شو عملت المغرب زعما؟
1: بافت ماكلة
0: ماكلة ده يخرج على المألوف.
2: هو
0: الإجابة الإجابة تخرج على المألوف، راه
1: تخرج على المألوف الإجابة.
0: الإجابة تخرج على المألوف، خاطر كان جات مألوف راه ما سألناهش.
1: دعوت خير
0: فعود طب ترفض مباشرة ولا تبعث جنود؟ المغرب اقترح مساهمة فريدة من نوعها هي
2: أعطينا شوية قربنا
0: قربنا به
2: نهرة ما نعرفوش
0: جبال الأطلس صعيبة جبال الأطلس
2: الثلج
0: أنديس شنو يعيش في جبال الأطلس؟ يعيشوا
2: الأيل
0: حيوانات هاي شنو مثلا؟
1: الغزال الكبير
2: هذاك
0: لا ماهوش الغزال
2: سيودة
0: قديش قديش كيلو البنان في تونس؟
2: تحكي عليه كيلو البنان انت توا؟
1: مش موز
2: طموح ولا البنان في تونس؟
1: قيردة
0: انديس قيردة
2: قيردة بعث لهم قيردة.
0: المغرب قالت خلينا نرسل 2000 قرد من جبال الاطلس وما كانتش القرود عادية، كانت مخصصة للمساعدة في مهام ميدانية لتأمين طرق واكتشاف الأجسام الخطيرة على الأرض. هذا كانت مساهمة متاع المغرب.
2: والله جيتش نقول لك القرود هذوما أكيد عندهم
0: خاصية طبعا
2: دريسي ولا حاجة
1: نعرفش أنا بلاد
2: زادة نعرفش لهم قرودة هكيك
1: نعرفش أنا بلاد اللي بعثت كلاب
2: حسنولهم في ناس للقرودة غادي ولا حاجة
0: أي
1: ثم بلاد مرة بعثت كلاب هكا اللي ينجموا يحفروا في الثلوج ويلقاو نطف عليكم الجثث ويلقاو بالودوران تاعهم الفليغي فما مشكله ولا ثم قنبله ولا ثم حاجه. بعث نذكر نسيت شنو هي الدوله من بعثت كلاب بعثت برشا الاف يمكن ولا مئات الكلاب باش يعاونوا
0: حتى الحيوانات استخدمت في عديد الحروب وفي عديد المسائل اللي هي خاصه بتدخل جنود ولا بمناورات ولا غيره. دونك الحيوانات مثلا في العراق حسب صوت روسيا يعني قال الجيش الأمريكي أخفى معلومات حول استخدامه للحيوانات في عمليات عسكرية بشكل عام، ويعود إلى فشل الجيش الأمريكي على شو ما قالوش هذايا في ترويض الحيوانات بشكل سليم. يقول الولايات المتحدة مثلا استخدمت الدوفان الدلافين المدربة لمراقبة الحدود البحرية العراقية في الصراع الأمريكي العراقي، والدجاج للإنذار المبكر في من الهجمات الكيميائية، وبعد تبدل بالحمام العسكري. وأوضح أن القوات الأمريكية استخدمت القرود زادة القردة لإزالة الألغام الأرضية المزروعة في العراق مثلا.
2: في بكم أنا أمنيتي ربي قرد
0: بالحق غالي
2: أبار غالي. لا أنا ما نحبش نربي حيوان مش في
1: الانفيرونمون
2: تاعو ضدها معناه. أنا نحبهم برشا القرود يضحكوني برشا
0: كيين يا كبير لازم
2: قالوا لي يا ما انا نحبه يعني كحيوان نحبه برشا
0: اما غالي يتباع
1: اما انت اللي تحكي فيه هذايا الاكسبيريونس اللي عملتها امريكا سالها بنت فيلم عظيم اللي هو لا بلانيت دي سانج اللي هو يعني كيفاش بعثت قروده دون ان لابوراتوار زعما واحد منهم كان اذكى من الاخرين يا اخي قلب الطرح يا اخي لم جماعته باش يحاربوا الانسان يعني على خاطر الانسان تلمون يهلك في الطبيعه ويهلك في الواحد اللي رجعوا هما ليكم كوا باش يحاربوه سان تري غون فيلم
2: ولا والحيوانات زاده سمي برشا في انا زاده في الفن معناه في الافلام مثلا انا عشت تجربه في باسترد وتذكر مع كازوز قطاطس
1: خلصوا اكثر من شد عارفين
2: صحيت كنا نقرد حولهم وقت عرفتوا.
1: اما نقول لك حاجه
2: اكثر منكم هذوكم. اما هما ما همش نورمال.
1: الدريسور نتاعهم الماني ذولي هما فرنسيس ما يحكي معاهم بالالماني.
2: عندهم زو في معزو ما عندهم برشا حيوانات حتى من الزرافه عندها ذولي المراه مدرسيتها معني.
1: الفكره في باستاردكم كو حطوا اونتين ولات راديو اكتيف شويه زعما البلاصه اللي يا اخي انسى تماما.

0: انسان وقتها مع عبد المنعم القطوس يمشي ولازم يتيح يموت.
1: ايه
0: عملها يمشي داشر وطاح.
1: وانا عندي سين مع القطوس كيجي هكا وقتلي جستة معناها قراتني شنو نعمل معه عملته بالضبط صار وعمل رياكسيون اللي هي مطلوبة منه
2: كي بدأوا معناها مدربين على ذي
0: لا هذم
2: حاجة أخرى. في 2008 في إسبانيا النجم روبرت باتينسون كان يصور في فيلم وكانت فما معجبة مجنونة به. قابلت حد مجنون بيك كفنانة يعني هكا دارت لك رياكسيون وين كيفاش علاش كيفاش كانت ردة فعلك؟
1: نفرح بالناس انا بطبيعتي معناها اما كان هدي فهمت خدت ساعتي بدي
0: هدي اللعب الظهر بيه
1: معناها صفاء معناها روا
2: نهدي
1: فهمت. انا مرة جاتني معجبة قالت لي قاطع تخزر لي هكا بعد الحفلة وتقول لي انتي كيفاش توصل لها الحالة هذيك؟ قلت لها شنية الحالة؟
2: متاع الأداء
1: الحالة ذيك متاع التجلي ذيك نحسك بنفضه هكا لو تحكي معي بالحركات بوجهك
2: جاوبتها؟
1: وكل قلت لها ليرا وذيك خطر نغنيه نحس ونكون صادقة في الأداء متاعي ونكون فما معناه كومونيكاسيون معك
2: مع الجمهور
1: ليلي قلت لي فما حاجة أخرى فما أخرى فما حاجة تحسك كأنك طايرة كأنك بنفضه وهوي كأنك مثلا فما عجبة أخرى جتني مرة حكيت معي وليت نبكي نهارت هذيك بالحق بكيتني خاطر قالت لي برشا كلام منه قالت لي انا كي نجي نتفرج فيك بعد ما عادش نمشي للبسي
2: سي بيان هذه حاجه باهيه. اون توكا النجم كما قلت روبرت باتينسون كان يصور فيلم وكان فما معجب مجنونه به تقف البرة من الدار اللي يسكن فيها كل يوم لعده اسابيع تراقب كل تحركاته. شو عمل النجم هذا؟ لا جاب بوليسيه لا جاب للبودي جارد باش يطردها كما يعملوا برشا جماهير.
0: استدعاها خل دخل الدار
2: وي استدعاها على العشاء معاه
1: عملها انا في بالك
2: لكنه قلب الطاوله وبدا يشكي ويبكي يشكي لها حياتي بائسه كل شيء ماهوش باهي ضغوط الشهره كبيره وغيره واستمر في الشكوى لمده ساعتين تقريبا وقت يوفي العشاء ندمت المعجبة اللي عملته انه هو جابها باش تكون معاه والاكتشافها نجمها المفضل معناه حاجة باهية ولا خايبة اللي عملوا؟
1: لا هو حاجة باهية خاطر زاد ساعات المعجبين هذوكم اللي هما
2: يتجاوزوا الحدود
1: يتسموا يتجاوزوا ساعة الحدود ويتعبوا معناها الفنان ويقعدوا ينجموا يضروه معناها حتى بالمحبة هذيك ينجموا يضروه دونك هو باهي انه يحكي لها راني انا كيفك كما قالت انغام انا لك كنت كان لازم اخليك منبهر ساعات ينبهروا بيك الناس وبعد يكتشفوا لي انت انسان بسيط كيفهم في الاخر اكيد عندك حاجة زايدة اللي انت عندك موهبة اما انت انسان طبيعي معناها كيف مهم انه زاد هذاك الفنان خد فما فنانين يحبوه هذاك بالعكس معناها يكبروه ويهولوه
2: انت والليجو تاع الفنان
1: انت والليجو صحيح وفما فنانين لا لازم انسان
0: ثم معجبين وصلوا قتلوا
1: انا لو صارت لي حاجه مع معجبه معناها اللي معناها فريمون مرضيه حالتها فهمت ذكرتها تو انتم تحكيوا خاطر معناها وليت تمشي تحكي للناس تقول لهم انا ما عادش باش تغني هي في الجروب هذاك شنو اللي انا نغني في
0: حكايات
1: هكا معناها فهمت
2: حاجات حالات نفسيه حسب رايكم علاش 25% من الفرنسيين مصابين بالليفاريس؟ الليفاريس هي العلامات هذيك الزرقاء اللي نشوفوها في العروق سورتو في الساقين معناها والمرض هذا موجود في فرنسا برشا 25% تقريبا.
0: الاكل حاجه تبع الاكل
1: هي عندها علاقه بالوقفه تعب معناها سورتو انه البدن يكون الميزان بتاعك الكل يكون وقت طويل على ساقيك معناها ما ترتاحش ما
2: اي ولكن علاش فرنسا سبيسيالمون معناها
1: الساعة فرنسا باريس مثلا تخيل اللي معناها الناس عايشين في المترو واقفين ديجا في
2: المترو يعني المدن الكبرى الكل
1: المدن الكبرى
2: مش خاص كان باريس
1: باريس خاصة يعني
2: فينومينال
1: في باريس وعايشين فك
2: حسب رايك هو هذا
1: حاجة يعني من الحاجات
2: سرعة نسق الحياة والتعب وغيره. ما عنديش نعطيكم انديس تاريخ الانديس
0: انا بدي مشيت غادي قاعد نشوف
2: نعطيكم انديس اخر
1: علاقه بالصحه عندهم هما
2: نابليون بونابارت انديس اخر هذا
0: ايوه ريفولوسيون
2: انديس اخر
1: سم الحرب
2: الحروب
0: عشا نحكيو على الجنود
2: قبل شكون يمشي للحرب هو
0: الرجال
2: هاي الرجال اللي حالتهم
0: به
2: هاي
0: هاي
2: هو هذا سبب
0: اوكي
1: دونك الرجال اللي فهمتش فسر لي الرجال
2: احد
1: اللي
2: اسباب انتشار مرض هذايا مرض الدوالي هذايا للفاريس انه وقت حملاته وحروب ونابليون بونابارت ارسل فقط الرجال اللي
1: صحتهم
2: جيدة و سورتو يثبتوا في الأرجل ما عندهمش ليفاريس دونك المصابين بالليفاريس يمنحهم القانون من المشاركة في الحروب فأكثر الرجال اللي شاركوا في الحروب هذيا متاع نابليون ماتوا طبعا
1: لو قعدوا كان اللي عندهم الليفاريس
2: وقعدوا الفرنسيين المرضى بالليفاريس دونك في اللاديان توارثوا هذا عبر الاجيال دونك هنا اون سو روتروف افيك ان بورسنتاج اسي الفي
0: كيما لي بلي بلا وكيما هذاك كل ما تمشيش تعدل العسكر وقتها
2: يلا ديما تنجموا تفاعلوا معنا بالميساج فوكو نتاعكم على
1: الرقم سي
2: نجموا نطلعوه هذا نجموا نطلعوه 48 160 الف الرقم
0: اعطينا الرقم تطلعوه مره جايه
2: قول لي الرقم شنو
0: اسال سؤال
2: شنو هو الرقم اللي يتصلوا به المستمعين باش نجموا
1: 60 الف
2: يخليوا الميساج فوكو نتاعهم
0: طبعا نقول لك بعد
2: قول لي توا 48
0: 166 الف
2: 166
1: فما 66 الف
2: يلا سمعكم مقاطع وتقولوا لي شنو العمل مسرح اذاعه سينما ولا تلفزه؟

0: فرنسا.
1: يلا هذا فرنسا. شنو هو ساعة؟
0: لعبة.
1: برنامج؟
0: برنامج ألعاب.
1: برنامج مسابقات تلفزيوني. هاي فرنسي. مقتبس من صيغة بريطانية.
0: كيف غاني دي مليون؟
1: اكزاكتومون. لا. مش مو مش
0: question pour un champion.
1: Exactement. Question pour un champion. Going for gold. بدأ بث في 7 نوفمبر 88 على قناة فرانس 3 ما بين سنتين 88 و92 على قناة فرانس 3 كما قلت. ويعاد البث على القناة تي 5 موند. يتنافس 4 مرشحين عبر 3 جولات متتالية من الأسئلة السريعة، يتعين عليهم الإجابة على أسئلة في الثقافة العامة في وقت محدد وقصير. يتم استبعاد المتسابق صاحب الأداء الأضعف في نهاية كل جولة، ويكون الفائز هو من يحسم الجولة الأخيرة لصالحه، مما يمنح حق العودة للمشاركة في الحلقة اللي بعد. قدم البرنامج شكون؟
0: جوليان لوبيرس.
1: جوليان لوبيرس في الفترة ما بين 7 نوفمبر 88 و 20 فيفري 2016 وبعده
0: شو اسمه ذاك اللي شعره أبيض؟
1: سامويل إتيان. تقديمه من 22 فيفري للبرنامج 2016 كما تم بث نسخة خاصة في عطلة نهاية الأسبوع بعنوان Question pour un super champion أيام الأحد.
0: تحية الدكتور عمر رمزالي اللي تفرجت عليه هون لايف اللي هز لا كومبيتيسيون انترناسيونال. اي دكتور عمر رمزالي اللي هو فارماسيان اللي خدمت معاه، خدمنا مع بعضنا ولا ما يحب يمثل وكل شيء ابخي لا غوتريت. اي عبقري ما شاء الله عليه، خمسة وخميس عليه تفرجنا عليه وقت جيت تخفيه، انا عرفت كلي لهنا موجو يعني قدام
1: يعني شارك في
0: النسخه الانترناسيونال. ما فيهاش كان فرانسيس،
1: اوكي،
0: فيها بارتو دون الموند. وفي الاخر حتى ثم اجابه من الاجابات، كان ثم رئيس وزراء السنغال موجود جود انفيتي، سؤال طرحه السنغال عمل له تيراد على التاريخ نتاعه وقال له جو تيان فو رابلي دراشون من هنا ومن هنا. دكتور عمر مزالي اكسبسيونيل، تفرج على يوتيوب خاطر اون فيغتي.
1: برافو. وي به هذا الاكستري الثاني. يلا
2: تتكلم لغتهم كانك واحد منهم.
3: يعني انا المطلوب مني ان انا اسافر اسرائيل
4: تجيب المعلومات اللي احنا طالبينها منك، والاهم من ده كله انك ترجع سلوى والاولاد.
3: انا لوحدي؟
2: مزبوط.
3: ولازم أجنة سلوى اللي كل عملاء المساب بيراقبوها.
4: أكيد. إيه عندك اعتراض؟
3: لا خالص يا فندم.
1: ضابط في الموساد مسؤول عن تكوين شبكة جاسوسية لتنفيذ اغتيالات في مصر، يتزوج المصرية من غير ما يقول حقيقته، وبعد يهرب مع صغارهم رغما عنها إلى أرض الكيان الصهيوني ضاغطا عليها بحرمانها من أولادها.
5: في منزكي وشريف الشريف منير واللي كان يحكي شو اسمه هو
1: كريم
5: عبد العزيز.
1: وي.
5: أولاد العم.
1: وي. أولاد العم 2009. ترسل المخابرات المصرية ضابط ليكشف نوعية المعلومات اللي حصل عليها وإعادة الزوجة المخدوعة للقاهرة صحبة طفليها. إخراج شريف عرفة، تأليف عمرو سمير، ببطولة كريم عبد العزيز، منى زكي، شريف منير، انتصار، سليم كلاس، وصبري عبد المنعم اللي كنا نسمعه فيه زادة. فيلم أولاد العم يرجع بينا ل 2009.
0: أنا عنا كونكورنت بيها مع ناس.
1: أي
0: خطرنا وسليم
1: في المصري مش حاجة كبيرة.
0: شمنك يعني تعرف.
1: أمي وينا
5: أنا نحبها منى زكي، يعني ممثلة
1: مميزة بصراحة.
0: أنا ست
5: نحبها ونحترمها بس.
0: ستة إن كلاك كان عندي أنا ست كليب كف.
5: لي ممثلة
1: ست
5: أورنور معناه.
1: أدائها مميز.
5: أي مميزة جدا.
1: أمي ويناوس باك تو بلاك. هذه غنيتنا تاعو، نرجع لكم بعد شوية في أنتي بيوتيك بلس.

0: خمسة غير بعض على جوهر فم معكم ديما في أنتيبيوتيك بلس. نكملوا مع الأسئلة. عنا إكستري آخر احنا نسمعوا إكستري لسامي ولبنى ونقولوا شنو تلفزيون مسرح ولا سينما. هذا الإكستري الثالث.
1: عطيني زوز حكوكتون ونوصل تلج بالمرح.
2: تفضل. عندنا
3: عندناش
2: تشبيك معلم. ما عندنا سلعة
3: عندناش
2: تشبيك معلم. اخي هبلت معلم هبلت
3: ان شاء الله في راسك هبلت الازرق. ما عندناش برا اشري من عند حد اخر. ما تعرفش تسكت ما تعرفش تسكت.
2: طب الدب معبي بالسلعة والعظم وانت تقول ما عندناش ما عندناش ما عندناش. ما فهمت شي. انا ما فهمت شي عرف
3: سيدي. رمضان الحنين والبنين قرب. ها نشري السلعة ونخبيها في الدب نشريها رخيص وكي تغلى نخرجها ونبيعها وقت عمك علي يتفرهد بالفلوس ويتنعوش.
0: جيناهاش به. هذا
4: راديو؟
0: لا
5: لا هذا مسلسل.
0: مسلسل تونسي كوميدي يقدم زوز شخصيات ومحاولتهم البحث عن عمل ولجوءهم للهجرة. يخدموا في بيع مساحيق التجميل والغناء والدجل وغيرها لكسب الأموال. مسلسل ناقد للمظاهر الاجتماعية السائدة في المجتمع التونسي. إخراج عبد الجبار بحوري. تأليف منجل عوني نوردي بن عياد منجل عوني منير ساسي فوزي كشرود عماد صحباني غازي العياشي.
4: نسيت اسمه يظهر لي. كشي مش
5: لا مش خاتيني.
0: لا لا خاتيني في الثمانينات.
4: جديد هذا معناها توا سنين الاخر.
5: لا 2002 2003 2007. كمان لا معش اخر عمل شفته نوردي بن عياد يرحمه جاري حموده
0: بالحق 2003 هذاك.

0: أغنية معروفة.
1: استعمل في الملاعب زاد شوي.
0: هذه ما بيناتنا دونك بيناتنا كمان 19 سنة. أي فوالا برافو ماز. أما ذكرني بالأغنية شنو؟ يلا سؤال، زعما علاش موظفة قررت تقدم استقالتها بعد حفل زواجها؟ آه ذوما سبيسياليتي تاع رامي يجيب لك الأسئلة ذوما ما تعرفش منين تبدا. موظفة قررت تقدم استقالتها بعد حفل زواجها. موظفة مجتهدة تعدي برشا وقت مع زملائها في الخدمة قرب موعد الزفاف، فحبت تشاركهم فرحتها. وجهت الدعوة لسبعين شخص من الشركة. تعرفوا أنه راو في حفلات الزفاف في العالم الغربي هي حفلات تتكلف برشا. وإذا كنت تختار باش تعمل حفل زفاف نجم تكون في معاي يعرس في ريستوران، أما اللي تستدعى ناس راي تتكلف برشا، معناها لومينو نتاع الماكله والانيماسيون
1: بالراس تتكلف
0: والبوفيه فوالا تتكلف برشا فلوس. على ذاك ترقى يوجهوا الدعوه ل 50 شخص ولا 70 شخص ولا غيره. دونك حجزت قاعه خصصت لهم 6 طاولات، انفقت الاف الدولارات على على الماكله. انتم عاد المفاجاه كانت صادمه، انتم تكملوا
1: اي خاطر خذيت مورات الشركه ولا الشركه
0: مش معناها خذيت مولا الشركة
1: ما رجلها مولا الشركة دونك تقدم استقالتها.
0: لا
1: أنا
0: ما قريب أنت
1: شريت الشركة
0: ها
2: هو ما جاوش
0: ما جاوش جا واحد بر
2: صرفت هي مسكينة وصار فيها وما جا حد
0: جا واحد
2: جا واحد
0: ما بين السبعين اللي معناها استدعاتهم حضر كان ولد ستاجير يعمل تحت إشرافها
1: حاجته ب...
0: هاي مسكين يعني وهو في لها شعرت الموظفة بإهانة كبيرة. وفي النهار اللي بعد من غدوة دخلت الشركة وحطت استقالتها على مكتب المدير وغادرت دون أن تقول كلمة واحدة. أنت كان لقدر الله تحصل لك حاجة كما كيش تعمل؟
2: أنا مبطلش من خدمتي
0: ما يهمكش فيهم
2: ليه؟
0: صح؟
2: ولا نقول ما عملنا جو في العرس ويا خسارة ما جيتوش.
0: هو أنت تستدعى الناس الكل من الخدمة ساعة ديجا؟
2: لا ما نستدعاش الناس الكل من الخدمة أنا أصلاً.
0: لازمك تكون أقل
2: ريسك. لا أنا أصلاً نستدعى الناس بالعون نحبهم صحاب أنا وياهم برشا.
0: مش الخدمة بركة، سامي.
1: أنا شنو؟
0: كان تسير لك فازا
2: أما كان أنا في بلاصتها ما
0: شنو؟
2: ما بطلش معناها.
0: أي بطلت، ما نجمتش تستحمل المسكين.
1: أنا مش في تسير لي حاجة.
0: باهي. شكون يكمل البيت الشعري هذا؟ هاي سامي.
1: اي
0: اعز مكان في الدنا سرج سابح.
2: سرج سابح؟
0: اها ما فهمتش علاش سابح. سرج سابح.
2: اها سرج سابح.
0: اه سامحني سرج سابح.
2: اه سرج سابح اوكي
0: في بالي غلطه مطبعيه. به أعز مكان في الدنا سرج سابح. معروفة برشا العجوز معروف
2: العجوز يمكن
0: وخير جليس
2: في الحياة
0: في الزمان
2: في الزمان كتابه
0: ولا. معروفة برشا أعز مكان في الدنا سرج سابح.
2: احنا حافظين العجوز
0: نسكن وخير جليس في الزمان كتابه. شكون قالوا؟
1: محمود درويش.
0: لا لا
1: خليل جبران.
0: لا لا لا مش في الحديث. شاعر من فطاحلة الشعر.
1: الجاهلية.
0: لا مش في الجاهلية.
2: لا لا مش الجاهلية. استنى.
1: متنبي.
0: المتنبي. السابح شكونو؟ اي متنبي. السابح شكونو السابح؟
1: الفارس.
0: قريب. هو الجواد السريع.
1: الجواد السريع
0: هو احسن شيء معناه بالنسبه للاعز مكان وقتها معناها
2: وقتها هو الخيل هي اهم.
0: يبدا الفارس على ظهر الحصان السريع واتقالت الكلمه على هذا معناها. يلا زعما شكون انتم تسالوني انا نجاوب بنعم او لا وطبعا تقولوا لي المعلومات تعرفوها من خلال كي نقدموا في الاسئله.
1: رجل؟
0: لا
2: امراه.
0: نورمالمون ما نجاوبش لا
1: لازم يكون حيوان.
0: اي
1: صحيح جميل.
0: لحد الان ما عملناش ذكاء اصطناعي ولا حيوان. اي
1: فنان؟ فنانة؟
0: نعم
2: فنانة. تونسية؟
0: نعم.
1: غناء؟
0: لا.
2: تمثيل؟
0: نعم.
1: حية؟
0: لا.
1: تلفزه؟
2: ايه
1: سينما اكثر
0: بريسكلا
1: مسرح
0: نعم
2: مسرح
1: اوكي مثلت في عصفور السطح سيكونس واحد
0: نعم
1: عندك لبنان
0: خليها
1: عندك لبنان
0: هاي سيكونس واحدة وي
1: سيكونس شهيرة جدا
0: من مواليد 1 أكتوبر 1954 مسرحية ومخرجة وراقصة وكوريغراف تونسية توفيت في 4 أبريل 2017 بدأت علاقتها بالمسرح
1: رجلها مسرحي
0: من المسرح التونسي المدرسي الجامعي في أواخر الستينات تابعت دراسة تابع دراسات المسرحية في ميونخ وفتحت الإقامة لها في ألمانيا على تجارب وأساليب جديدة في فنون العرض قبل ما ترجع لتونس وتنخرط في مسار بحث عن لغة مسرحية مغايرة للسائد التحقت بعد ألمانيا بتجارب مسرحية ما بينها فرقة المسرح بالكيف قبل ما تشارك في تجربة المسرح الجديد إلى جانب جليلة بكار وفاضل شعابي وفاضل جزيل سنة 80 أسست مع المنصف الصايم وعدد المسرحيين
2: مسرح فو
0: اللي مثل إحدى التجارب المستقلة اللي دفعت بالمسرح التونسي نحو أشكال جديدة في الكتابة والإخراج والأداء من أعمالها تمثيل كلام ثم الأمل 86 ساكن في حي السيدة سنة 89 بياع الهواء 95 ارتبط اسم رجاء بن عمار بتجربة المسرح الجسدي والكوريغرافيا وكانت من الأوائل اللي دخلوا البعد هذا إلى الممارسة المسرحية وحظت أعمالها بتتويجات في أيام قرطاج المسرحية وحصلت سنة 89 على جوائز مرجع القاهرة الدولي للمسرح التجريبي واصلت اشتغالها على المسرح باعتباره مجال مفتوح للتجريب ولطرح الأسئلة الاجتماعية في ورأس سكة سنة 2001 اقتربت من عالم المهمشين والعاطلين من خلال مجموعة تعيش في محطة قطار مهجورة وتناولت في هوى وطني واقع عربي مثقل بالأزمات في طبة سنة 2015 رجعت للريف وما يختزنوا من أوضاع وتناقضات أسست مع المنصف الصايب فضاء مدار بكارتاج اللي أصبح لاحقا سينما مدار وحولته لفضاء الإنتاج والتكوين نافذة على هي آخر أعمالها افتتح دورة مرجان حمامات في 2016 وفي رجعت إلى هواجس إذا ما آلت إليه التحولات العربية من خلال بناء مسرحي يقوم على تعدد الأصوات والصور والحالات على علاقة الإنسان بالذاكرة والمكان وكان لها حضور سينمائي خلال مشاركتها كما قلت في فيلم عصفور سطح حلفوين سنة 90 وواصلت نشاطها في التكوين وأسهمت في إعداد أجيال جديدة من المسرحيين رجاء بن عمار كانت من الناس اللي وقفوا قبل 2011 في وقفة شهيرة للفنانين طبعا قبل 14 جانفي 2011 المسرح البلدي ورحلت رجاء بن عمار في 4 أبريل 2017 إثر مضاعفات عملية جراحية بعد مسار امتد قرابة النصف قرن ظل فيه الجسد والأداء والفضاء أدوات أساسية في بحثها عن لغة مسرحية لا تستقر على شكل واحد واحدة من المجددات
2: الله يرحمها كانت هي خسارة كبيرة للفن والمسرح التونسي وكانت فنانة كبيرة في مواقفها في أفكارها في تجربتها وفي روحها الكاريزما متاحها
1: الوقفة
2: احنا كنا يعني انا وقت نقرا كي نشوفها رجاء يرحمها في مسرح نمشي نتفرج وحاجه نقعد مبهوره بها سيت بريزونس سيت فيمينيتي سيت غراس اللي قعدت مستحضره عليها لين مشيت
0: صحيح نذكر يعني في بداياتي في اكسبريس اف ام جو بونس 2010 في الراديو كانت عندي ميسيون سامدي ديمانش وكان نأثثها بضيوف وكان وقتها في الراديو بالنسبة لي صعيب معناها باش تجيب خاطر الإعداد يسيبك يقول لك وحدك على بحرك يعني فكلمتها
1: ترمي نفسك
0: كلمتها قلت لها راهو أنا معناها في البداية تاع الراديو وإحنا مازلنا كي بدينا قالت لي بيك بليزير وكان شرف
2: سبعها اللي تري جينيروز
1: شوف يرحم تو لي مونسخ دو تياتر اللي يغادرونا على خاطر راهو إحنا أنا عندي أصدقاء في الأردن ولبنان يقولوا لي راو المسرح التونسي راو غير المسرح العربي صحيح. يعني صحيح. نذكر منصف السويسي نذكر عزدين قنون
0: محمد إدريس
1: مازال ربي طول في عمره
0: أما يرحلوا
1: يعني راو ورجب بن عمار يعني زين فرحات يعني اشخاص راهم
0: جنون
1: اي عايزين جنون
2: جنون
1: يعني اشخاص غيروا المعلم. غيروا كومبليتوم مسار المسرح العربي
0: فهمت الى بروف ان توكا انت لبنى ممثله زيد اون باراليل دونك تعرف شو معناها مهرجان القاهره للمسرح التجريبي وقديش من مسرحيه تونسيه كان نشوفوا شويه البالماريس نتاع المهرجان
2: ديما
0: تونس تلقى موجودين
1: يعني. انا عندي اصدقاء
2: احنا في سامحني نقص عليك في صلاله كنا دانيالمون بالهيري بيت ضحك فما جروب مسرحي من يعني من صلاله تقابلنا في ريستورون قبل بنهارين من العرض جاونا سلموا علينا وكل قنتوما الهيري بيت قلنا معنا الهيري بيت قالوا لنا بنحبوا نحطوا لكم حاجه ترقد مش ما تعملوش العرض خاطر باش تعملوا العرض باش تاخذوا الجائزه
1: انا عندي ما يقل على 20 صديق في بيروت يستناو في الهيري بيت
2: اي في بالي
1: سمعوا راو يبعثوا لي ساعات دي دي دي دي, دي ميساج في انستغرام بربي هذيك اللي معاكم في الراديو ومش تبع الهيري بربي قلها وقتاش وبربي وقتاش تبيعوا تسكر
0: وقتها بيروت هي قريب
2: والله ان شاء الله مازال ما يظهر لي فما
1: يظهر لي في نوفمبر حسب ما هكا لي زيكو
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: يلا كانت هذه ساعتنا الاولى من انتي بيوتيك بلس بعد شوي نرجع لكم في الساعه الثانيه ما تبعدوش
3: جوهره بوبليسيتي
4: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه
5: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
3: Johara FM. Publicité.
6: Business News. Business News.
7: مرحبا بكم بمقر اتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية انطلقت اليوم فعالية الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال التقي بمشاركة أكثر من 60 مؤسسة تونسية وأجنبية وعشر شركات ناشئة مختصة في التكنولوجيا المرتبطة بالانتقال التقي وعلى هامش التظاهرة قال رئيس الغرفة الوطنية النقابية الفولت الضوئي علي الكنزاري إن الغرفة اقترحت برنامج المواطنة التقية لتجهيز مليون عائلة تونسية تستهلك أقل من 100 كيلوات ساعة في الساعة من الكهرباء شهريا بألواح شمسية مجانا على مدى 5 سنوات بمعدل 200,000 عائلة سنويا.
8: بعد الفترة اللي مضيناها في الصيف حبينا نلقاو الحلول باش نتفاداو اللي دي الاستاج وقاسين الضوء لأنه ثم طباتة في الإنجازات على المحطات اللي يعملوا بالغاز الطبيعي ثم استثمارات كبيرة اللجوء للطاقات المتجددة وخصوصا منها الفوتوضوئية هي سريعة التركيز نجم نركز محطات كبيرة بالتخزين اللي تنجم تنقذنا نوعيا من الديليستاج والدورة هذه تمتاز إقبال كبير تقريبا ثم 70 مشارك في عرض منهم 10 شبان ستارتاب مكناهم حضور مجانيا باش يعرضوا التكنولوجيات نتاعهم فيما يخص المقترحات قدمنا مقترح سابقا مش نتناقشوا فيه اليوم هو تمكين اللي سميناه برنامج المواطنة الطاقية تمكين مليون عائلة بالانتفاع بمنظومة طاقة شمسية مجانيا وهذا يمكن المجموعة الوطنية وستيك باش ما عادش الدعم الطبقة هذه اللي يستهلكوا أقل من 100 كيلو واتير في السنة قلنا المشروع هذه هو اقتراح إن شاء الله يلقى القبول على 5 سنين كل عام نركزوا 200,000 منظومة وهذا ممكن هذا يربح الدولة 400 مليار في السنة والكلفة تاع المشروع هذا يكون 2000 مليار يخلص المشروع في 5 سنوات
7: من جهته أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال التقي وائل شوشان أن انعقاد الصالون الدولي للانتقال التقي يأتي في ظرف دولي يتسم بتقلبات متواصلة في أسواق الطاقة بالتوازي مع تفاقم تأثيرات التغيرات المناخية على المنظومات التقية في المنطقة وخاصة في تونس.
9: ياتي هذا الصالون صالون الدولي للانتقال الطاقي في ظرف دولي يتسم بتقلبات وخاصة تقلبات أسواق الطاقة، وكذلك تفاقم تأثير التغيرات المناخية على المنظومات الطاقية في المنطقة وخاصة في بلادنا. وبالتالي الانتقال الطاقي ليس فقط هي مسألة خيارات أو سياسات طويلة المدى، بل أصبح ضرورة استراتيجية، وبالتالي تعمل الدولة على تسريع كل المشاريع الموجودة في إطار هذا الانتقال الطاقي. يعني هي عديدة المشاريع اليوم، مشاريع اللي دخلت حيز الاستغلال، المشاريع اللي في طور الإنجاز أو المشاريع الإنجازة كيف للانطلاق في الإنجاز، ونحن نعمل على تسريع هذه المشاريع. وكذلك بالتوازي، وكما تعرفوا ما مرت به تونس والمنطقة يعني في الصيف الماضية، ذكرنا ويأكد على أهمية تسريع في المشاريع هذه، ولكن أيضا تعمل الدولة على جملة من الإجراءات العاجلة لتفادي هذه الإشكاليات ولضمان استعداد وجاهزية المنظومة الكهربائية إن شاء الله لتفادي والتقليص من أثر هذه الإشكالية.
7: أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم على اختتام دورة تكوينية لفائدة المكونين في مجال الهندسة البيداغوجية تم تنظيمها في إطار مشروع الشراكة من أجل الحركية المهنية وفق بلاغ الوكالة التونسية للتكوين المهني. وأكد شود بالمناسبة أن قطاع التكوين المهني، وبالرغم من أنه بصدد تحقيق عديد النجاحات وخاصة على مستوى أفاقه التشغيلية، فهو لا يزال يحتاج تحديدا للمقاربات والبرامج والمنهجيات المتبعة والتحديث التكنولوجي، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة الإقبال على التكوين المهني يرفع من حجم التحديات الجوهرية التي يواجهها القطاع. تنظم وكالة النهوض باستثمارات الفلاحية فعاليات الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي وتكنولوجيا سيات 2026 في دورته الجديدة خلال فترة ممتدة من 28 إلى 31 أكتوبر الحالي بقصر المعارض بالكرم تحت شعار التحديث والابتكار والاستدامة في القطاع الفلاحي. ويعد هذا الصالون حدثا محوريا يجمع ثلة من المهنيين والمستثمرين وباعثين المشاريع والباحثين والخبراء التونسيين والأجانب لبحث سبل تعزيز الاستثمار ومكابدة التحولات التكنولوجية التي يشهدها القطاع. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
6: Business News. جوهرة FM. Tendance.
10: برعاية
11: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
10: مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أوريدو.
6: أوريدو طور عالمك.
12: تهدى لكم مستمعينا وإنما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة، نعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية في فقرة تندونس يوميا لقاية هذايا على راديو جوهرة. اليوم باش نحكي على الميجا بيكسل. شو معناها نقولوا تليفون فيه 48 ميجا بيكسل 50 ميجا بيكسل 10 ميجا بيكسل؟ اسكو هل ميجا بيكسل هذايا والعدد اللي يسبق الميجا بيكسل يعني اللي كونه أنا عندي أحسن أباري فوتو موجود في التليفون وإلا لا؟ الإجابة واضحة. نحكيه على الشركات اللي تحب تبيع تليفوناتها مصنعي الهواتف الذكية بتبيعها باش يحط لك اون افون اون كاركتيرستيك اللي هي عدد لي ميجا بيكسل وإلا عدد لي كاميرا اللي موجودين، وتحولت أرقام كما 108 200 ميجا بيكسل إلى عنصر أساسي في الاستراتيجي دو كوميونيكاسيون متاع الشركات هذية. وإحنا ولينا نقارنوا في الليزاباري عن طريق هالعدد هذا متاع لي ميجا بيكسل، لكن ارتفاع الرقم ما يعنيش بالضرورة اللي كانوا عندك تصويرة أحسن. علاش؟ على خطر جودة التصويرة اللي نلقاوها على تليفوننا تعتمد على مجموعة عوامل أخرى كما مثلا الكابتور اللي هو المستشعر العدسة وحتى من معالجة الصورة. ما تقول لي الميجا بيكسل لشنو يصلح؟ يقيس عدد الميجا بيكسل إجمالي عدد البيكسل اللي تتكون منها التصويرة، وهكا الدقة الأعلى نجم تعطينا تفاصيل أكثر خاصة وقت اللي ناخذوا جزء من التصويرة وإلا نعملوا زوم على التصوير. لكن الرقم وحده هذا ما يحددش جودة الصورة. علاش؟ على خاطر الكاميرا حاشتها بالضوء ويلزمها تعالج الضوء بشكل جيد باش تظهر لنا التفاصيل والألوان بصورة واضحة. هذاك علاش حجم مستشعر الكاميرا عنده دور مهم جدا في كمية الضوء اللي نجم تلتقطها الكاميرا متاع التليفون، وتنجم تلقى كاميرا بدقة أقل يعني في عدد بيكسلات أقل تعطينا صور أفضل من كاميرا أخرى عندها دي ميجا بيكسل. إكسل أكبر بتبع سو كونديسيون اللي عندها مستشار أكبر وإلا هي أكثر كفاءة. وتظهر أهمية النقطة هذه بشكل خاص وقت اللي نصوره في الليل وإلا في أماكن قليلة الإضاءة وين نلقاو الكاميرات تحتاج إلى جمع أكبر عدد ممكن ولا أكبر قدر ممكن من الضوء مع تقليل التشويش. دونك خلاصة القول يقعد عدد لي ميجا بيكسل عامل مهم في كاميرات التليفون لكنه ماهوش المقياس الوحيد لجودة الصور والحكم على كاميرا يحتاج إلى النظر إلى المستشعر العدسة التثبيت التركيز ومعالجة الصور إلى جانب أداء التليفون في الإضاءة القوية والضعيفة. دونك هذا شو اللي عندنا اليوم. بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.
13: Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة.

Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM TV.

0: مرحبا بكم، هذه ساعتنا الثانية في أنتيبيوتيك بلس. مستمعينا مستمعي جوهرة فام ومشاهدي جوهرة تي في، ساعتنا الثانية ديما نبداوها بنهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات،
0: يلا سامي بن نور تفضل، هذه نهار من نهارات. سامي سلوس يقول لك بليش.
2: لا تفضل غدوة. أنا غدوة
0: غدوة بيه. خلنا نشوفوا تصاور شوية على جوهرة تي في، لأنه نرجعوا لزمن جميل. ممكن ما نعرفش إذا كان البنات كانوا مغرومين بالنوعية ذي متاع لي جو ولا لا، أما نتصور أنه الأولاد برشا برشا. سامي نشوفوا شوية التصويرة وقل لي باش تذكرك هذه الحكايات. تو عندك بيير امريكان ولا
2: لا؟ في الدار ما عنديش، عندي في عندي بيبي فوت في في الاستوديو.
0: بي اون توكا الناس تسمع فينا ممكن، ونشرح شويه للصغار زاده، لانه هذوما لي سال جو كيما كانوا يتنطق على يتنطق الاسم
3: لي سال جو.
0: وفما كانوا حوانت في العاصمه وعديد المدن انهم هما هذه سال دو جو، يعني قاعه العاب. غالبا الأولياء ما كانوش يخليوا الأبناء متاعهم يمشيوا ياسر، لأنه يضيع وقته، لأنه يزمو فلوس، لأنه ما يقراش، على خاطر كي يمشي غادي. فكنا نسترق شوية احنا الوقت ذايا، باش أنه ما بين المرويح المكتب وتمشي للدار تعمل هكا ضربة صغيرة.
2: وإلا اللي تنحات توا، وإلا اللي تنحات توا في الأركروز،
0: هاي الأركروز في الأركروز. أنا شخصيا كنت نسكن في ساحة العملة في تونس العاصمة، معناها في الشجرات الكبار، وكان فما سال دو جو اللوطة، وكان طبعا الأحلى ولاد الحومة الكل، يعني قعدت نسكن غادي حتى لو مش كبير برشا 12-13 ans، ولكن ملتقى راهو للناس، ملتقى للتكويرات
3: طقس كامل،
0: يعني كانت عادة، معناها
2: ديناميك.
0: البياسة بوميه طبعا، باش تلعب الفليبر ولا باش تلعب البيبي فوت ولا مش برشا العاب هذوك هما الاركاد. اكزاكتومون، احنا خلينا ناخذوا شويه بالتاريخ، لانه حسب رايك قداش عمرها الفليبر كلعبه؟ هي اليوم اللعبه الكترونيه موجوده راه.
2: لا مش الكترونيه، فليبر تي ميكانيك قبل
0: فليبر، كان تو في التليفون موجود.
2: لا تو اي لا نحكي لك وقتها.
0: لا لا ماشي الكترونيه قبل، لا لا لا.
2: اما الفليبر عمرها يمكن تو 80 سنة بتاتر.
0: 80 سنة حسب رأيك، تعرف لبنى ولا
3: لا؟
2: الفليبر الكعبورة اللي تلعب وكالزوز وحيد، عندك دو بوتون ما تخليش تيح في الوسط الكعبورة. تخليش تيح
3: تلعبوا ماكسيموم، يذوكم اللي يلعبوا في الكورة يذوكم
0: بيبي فوت. على هذا الحصة شوية
3: ما نعرف اسمه.
0: ذكر فما مشروب غازي شهير عمل مرة بيب حاجة
2: طبعا
0: ابداع سيكوال تكست يبعثوا. دونك لونسيتر نتاع نتاع الفليبر هو لعبة الباجاتيل، اللي هي كانت موجودة في القرن الثامن عشر، وبشوية بشوية تطور ونمشيو لليزاني 30، معناها سنوات الثلاثينات، وين في شيكاغو بدا الديفيرتيسمون ذايا، معناها الشعبي واللعبة، والناس يقبلوا عليها في حوانت مخصصة للعبة ذايا. طبعا بعد تعديت بالإيفوليسيون تكنيك لي جو هذوما لي كونسول هذوما الكبار، سنوات الاربعينات وبعد الخمسينات الستينات، وفي اخر الثمانينات والتسعينات كانت نهايه الفليبر
2: بالنسخه
0: القديمه. كانوا فما برشا منهم يعني انواع واشكال، يعني امتدت الحياه نتاعهم العشرات السنين. وبعد اليوم في التليفون كيما فما ديزابليكاسيون اللي هما خاصين بلعبة الفليبر، فما البيبي فوت، فما برشا حاجات، واللي التليفون هو اللي يستقبل الألعاب هذه. ولكن العصر الذهبي في تونس كان ما بين السبعينات حتى للتسعينات تقريبا وين وصلت اللعبة ذي وكانت موجودة
2: حتى لما بعد قاعد تعرف وين تلقاها
0: أول الفينات شوية
2: أي أول الفينات تعرف وين
0: تلقاهم
2: في الوتلة
0: في الوتلة
2: الوتلة تلقاهم كلهم طايشين زوزة بدينار وجنال الموت حط دينار يهبطوا لك 5000 داخل بعض تضربوا هكا شوية تخضوا شوية يرجع لك الفلوس
0: اكزاكتومون كيما توا شوية اللي هو تغلي باش تخلص ساعات يهبطوا لك 3000
2: سامحني التاكسيفون اللي كنت تحط 100 منقوبة بالخيط
0: انا ما عملتش تجربه
3: التكتيكه
2: لا التكتيكه هذاك التليفون
0: التليفون العاد
3: ليه في التكسيفون زيد التكتيكه
2: لا انا نعرف انا نعرف تليفون الدار
0: عندكم مراحل اجرام ما عارفين
2: تليفون الدار هذاك وقت اللي تدخل انت تمشي
3: تليفون دار بالتكتيكه طبعا
0: هذاك
3: هذاك تمشي الدار دارنا اول ما ركبنا تليفون صدقني وزرتهم جاتهم فاتوره كل
2: ما راح اتخيل وكان ثم كان ثم اشخاص يحطوا كدنا في التليفون كل دور هذا
0: اشخاص ثم برشا
3: شكون ما كانش يحطوا خد ما قاوش حل بعد ديما
0: بعد صندوق لوح
2: صندوق لوح كامل اما حتى التكتيكه تنحات اما المشكله ثم صندوق اللوح يعمل التوناليتي اما كي لازمك تهز لازمك تحله وكان ثم تليفون تاع مصر كرخام تذكر كي كنا نتقاوى في دار نحس روحنا في الليل الحلمان
3: هو انا مجاردن
0: سيتي احلاه
2: مزيان اوكي لوين رخام
0: لا اي اي با تابع لو ستيل بتاع الديكوراسيون شويه الباروك شويه
3: انا بابا يرحمه قال لي شنو نعمل يعني قال لي التليفون
2: مش لازم تليفون
0: يلا هذا محمد منير واحد من أصوات الثمانينات ولكن لليوم مازال موجود وينشط كأنه مازال كعمل حفلة هكا صغيرة شوية ولكن يقعد واحد من أهم الأصوات مميز صراحة بالحق وين في مصر,
3: في مصر.
0: وي. شبابيك محمد منير نرجع بعد شوية في راسي كريم
4: جوهرة
5: بيبليسيتي الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40% ملا اجي بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 8 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
6: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
7: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
6: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
7: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
6: اس ام اس على 85 990
8: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير هندسه طيران جيوماتيك و توبوغرافي و انفورماتيك نلقاو في داتا ساينس انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك دبلوم معترف به عالميا مع امكانيه منح دراسيه 5 اختصاصات في فرصه واحده في ليزات يونيفرسيتي اتصلوا بنا توا على 71 942 422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقيه 2 ليزات هون يبدا المستقبل
9: Antibiotique plus Antibiotique plus كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على

0: Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. L'interview. L'interview.
1: لا نرجع لكم بالانترفيو. المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن الدورة السابعة الحمامات نابل من 3 إلى 7 أكتوبر 2026، وضيفنا سي صبر برحومة رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما. مرحبا بك سي صبر.
2: مرحبا سامي. مرحبا بجميع المستمعين.
1: مرحبا سيدي. دونك نحكيو على مهرجان سينمائي طبعا. ديما كي نحكيو مهرجان للسينما حاجة تسعدنا. وبعيونهن الشعار إيه في أمل لزياد رحباني، عليه الاختيار هذا شعار للدورة هذه؟
2: إيه في أمل، خطر
1: هو ديما إن شاء الله في أمل،
2: خطر زادا احنا اخترنا باش نقولوا إيه في أمل. خطر الاسبوار سي اون ديسيزيون سي ان شوا. معنى وقت تقول إيه في أمل سي كوراك، انت قررت يكون في أمل وان دو لاسيومي. دونك إيه في أمل رغم كل شيء، رغم اللي صاير ورغم اللي موجود ورغم العتمة كما قلنا معنا في الكلام اللي كتبناه على البرانديك تاع الفستيفال. يعني رغم العتمة اللي موجودة ديما فما أمل أنه تضيء الشاشة العتمة هذيك بنظرات نسائية.
1: شنو الأمل اللي تحبوا تعديوها ترافير الفستيفال؟ تقدموا شنو؟ كيف يتجسد الأمل من خلال المهرجان؟
2: الامل انه اولا ساعه النظره، احنا نحكيوا على رغارد فام بعيونهن، انه النظره كوسوسوا نظره المراه للسينما والسينما بعيون المراه، او نظره البقيه الجميع للمراه في السينما هي اللي تتطور. الامل انه رغم الاحصائيات ورغم الاستاتستيك واللي نعرفوا للمراه دائما في المجال السينمائي، يعني الاستاتستيك نتاعها مرعبه، يعني في كمشاركه
1: من ناحيه مرعبه
2: مرعبة به
1: كم شيخ مرعبة عنده برشة نقول توجهات
3: من ناحية الوجود أصلاً.
2: من ناحية الوجود في
1: الكاتينما تونسية والعربية ولا
3: العالمية
2: التونسية والعربية والعالمية
1: ما نوضح وين
2: ولا ولبنى تعرف شيء هذا مليح. أنه المرأة وجودها قليل جداً، يعني الإحصائيات نحكيه على دي تو ياسر طايحين برشا. المرأة حتى ولو نحكيه على أدوار نسائية في الأفلام جنرال ما تلقى المرأة هي سبب المشكلة في السيناريو، ولا هي اللي يلزمها يلزم شكون
1: يمنحها ولا قتلت رجلها ولا حاجة
2: فوالا ولا با اون اكسبسيون. معناها
1: حتى تقنيا زادة الناس اللي هما يحكيوا ديما على لي فام تكنيسيان مثلا انجينيور سون ولا
3: حتى مخرجة زادة راهو الغياليزاسيون اي لا ميزون سين يتسميو دي ميتي دوم. معناها جنرال ما كي تدخل فيهم المرأة يتقلقوا ياسر، يعني
2: سورتو لا رياليزاسيون. هذاك علاش احنا اخترنا انه يكون معنا المهرجان يعني 100% مخرجات نساء، المشاركات في الورشات يكونوا نساء.
1: هذه ماهيش ديسكريميناسيون زاده؟ ماهوش نوع من الديسكريميناسيون؟
2: معناها كان تحب نحكيو على الديسكريميناسيون بوزيتيف.
1: اي هو نوع من الديسكريميناسيون ولا هذا سؤال يعني سؤال بريء
2: سؤال بريء سامبل برشا. اجا نعملوا احصائيات لكل فيستيفال موجود تويكا كسوا في تونس او في العالم العربي او في اوروبا او في العالم اجمع، ونشوفوا نسبة المشاركة تاع المخرجات النساء في كل فيستيفال قداش. تلقى مثلا في مسابقة رسمية على 12 فيلم تقريبا تلقى مرة واحدة.
1: عملناهم مثلا في الجي سي سي
2: فما فيلم واحد،
1: فما ثلاثة أفلام توانسة موجودين بالتوقيع نتاع مخرجات مثلا.
3: خاطرها تونس زيادة
2: لا في تونس يعني في تونس احنا كمان قدمنا خطوة، قدمنا خطوة شوية. وجوستومون سي غراس ا دي فيستيفال.

0: كيما بعيونهن اللي النظره هذه قاعده تمشي وتتبدل بشويه بعيونهن مش كيما بدايه 2017 مش كيما اليوم.
1: دونك اليوم هويه واضحه فما للمهرجان عمل اداين نتاعو
0: اكيد اكيد اكيد. لبنى كانت حاضره معنا في الدوره قبل الفارطه وكان كان فيلم افتتاح يعني كانت هي اللي مثلت فيه وكانت غنيت في حفل الافتتاح وكانت شافت يعني وكان فيلم افتتاح بالتوقيع معنا امراه بالمخرج سلمى الهبي وكان لافون بروميير بتاع الفيلم والفيلم بعد خذا جائزه احسن فيلم قصير في الجي سي سي. دونك يعني حتى اختيارات الافلام يعني فما اختيار مدروس. احنا كل سنه مثلا وقت اللي نعملوا الافلام عاده هما افلام تاع مخرجات شابات مخرجات واعدات يعني في بدايه الطريق مثلا وقت اللي جانا سنيت عيشه قررنا انه نو هذا ما يمشيش مع المسابقه الرسميه هذا يتحط وحده باش يتحط كفيلم دوفيرتور.
1: هما شنو لي سيكسيون تاع المهرجان يعني افلام روائيه طويله
0: قصيره
1: قصيره
0: كلها قصيره
1: كل قصيره
0: كل قصيره يعني كنا نحكيو على المسابقه الرسميه. في المسابقه الرسميه عندنا 19 فيلم ل 19 مخرجه من 9 دول عربيه
1: اي ولكن المهرجان هل يقع عرض افلام طويله معناها يقع عرض افلام
0: أكيد
1: طويله
0: في عرض افلام طويله مثلا في عرض افلام لهيني سرور اللي هي احنا ما نقولوش تكريم ما عادش ولينا اون بريفير بلو نقولوا اوماج ولا تكريم ما نقولوا ضيف الشركه
1: فالوريزاسيون معناها هي نوع من الفالوريزاسيون
0: هي لانفيتي كومبليس عملناها وكان سلمى بكار سنيقة قررنا ان تكون المخرجه هيني سرور وباش عندها افلام ليلى والذئاب فيلم ساعة التحرير دقت وفي الافتتاح باش تعدى فيلم زاد قصير هذا افلام طويله وعندها فيلم قصير باش تعدى في الافتتاح كفيلم ثاني فيلم على الشيخ امام يعني امام احمد محمد عيسى اسم الفيلم هكا بالضبط يعني الاسم الرباعي بتاع الشيخ امام ان تي دوكيومونتير ان كور اقل من درجين تقريب في على حياه الشيخ امام حوارات معه هو مباشره.
1: في المسابقه الرسميه فما 19 فيلم من 9 دول عربيه تونس الجزائر لبنان مصر الاردن سوريا وهذا من 3 5 6 هذوما وانت كمل لي ثلاثه الاخرين
0: ان توكا فما ليبيا
1: ليبيا
0: موجوده والاردن سوريا فلسطين دونك فلسطين سوريا لبنان الاردن
1: الجزائر
0: ولا الجزائر المغرب ليبيا تونس
1: هذا من 9 دول كيفاش تختاروا كيفاش تصير السيليكسيون هيك؟
0: احنا نعملوا ابيل كونديداتور بالنسبه للافلام ويجيونا افلام من الدول العربيه كلها وفما لجنه تفرج في الافلام تاخذ
1: دونك هنا 19 فيلم قصير هنا
0: كلهم افلام قصيره
1: يعني فما سيليكسيون هل السنة فما تنويع في البرمجه معناها يعني فما وثائقيات فما
0: كل عام فما تنويع في البرمجه هما فما افلام وثائقيه
1: روائي تجريبي
0: فما تجريبي بون انيميشن سنة مثلا ما فماش ما بقيناش حاجه في الانيميشن اللي تستحق اني تتعدى مي احنا ما نربطوهاش بجون تاع سينما معينه يعني المشاركات كل ما منهي
2: المهم الفيلم يكون محترم
0: فيلم محترم وخاصه لازم نعرفوا اللي سان فيستيفال فيمينا مش فيمينيست بيه اوترومون دي معناها
1: فولو بريسيزي
0: علاش خاطر المواضيع اللي تحكي عليها الافلام مش بالضروره قضايا المراه
1: لانه المواضيع الذاكره الهويه الهجره الحرب العلاقات الانسانيه
2: ما هو ديما جينيرالمون في زعما الكلاسيكيات نتاع نشوفوا تصاور نقولوا هذايا مهرجان بعيونه
1: معناها العنف ضد المرأة
2: والحاجات يحكي كان على العنف ضد المرأة يحكي كان على مشاكل المرأة اللي هو ليه المرأة هي تحكي على كل شيء في الحياة وعينها تغزر لكل شيء في
1: أنا الحياة عندي سؤال فلسفي شوية إذا كان هو ماهوش فيمينيست وفيمينا أين الرجل في مهرجان بعيونهن؟
2: هاو بحذاك
1: اي لا انت طبعا بس ولكن اين الرجل حضوره السينمائي انتاجه اخراجه محاضرات لمخرجين او لممثلين على تجاربهم في السينما وتشريك المراه فيه
0: موجودين مثلا رئيس لجنه التحكيم السيد يسري نصر الله المخرج المصري يسري نصر الله
1: طبعا
0: احنا عندنا في لجنه التحكيم ايضا السيده جيان الكيخيا مخرجه ليبيه واللي عندها فيلم مش تعدي في سيونس سبيسيال
1: وعندكم ممثل تونسي نحبه برشا انا
0: هو جايك دونك عندنا جيان الكيخيا اللي عندها فيلم بابا والقدافي فيلم مهم جدا يعني باش تعدي في سيونس سبيسيال عندنا خوله بن عمر المخرجه المغربيه عندنا سوير بن عمار الممثله التونسيه وعندنا غانم الزرلي الممثل التونسي واللي تقريبا غانم اكثر الممثلين اللي خدم مع مخرجات نساء يعني حسب الاحصائيات
1: وعنده تجارب عربيه طبعا
0: فموجود الرجل فما مثلا البيتشينج لاب ورشه البيتشينج او تقديم الافلام باش عملها سي ابراهيم الطيف حاضر ايضا زاد في حوارات ابداعيه باش نحكيو على ليا وباش نحكيو على المراه في ليا والسؤال اللي تطرح يعني من يعلم الايا ما هي المراه السينما بيان سور نحكيو لهنا ليا والابداع السينمائي
1: هل وصل هو ليا في السينما؟ هاي لا في الافلام اللي هي باش تشارك معناها في المهرجان.
0: شوف اليوم موجود في كل شيء بس سا ديبون دو لوزاج معناها انت وطريقه الاستخدام.
1: كيفاش لقيتوه انتوما في الحاجات اللي هي موجوده في المسابقه الرسميه ليا معناها اترافير لا تكنيك دو ليا
3: اسكو فما سيناريو
1: ولا مشاركه في كتابه لي سيناريو اترافير التقنيه ذي كيفاش موجود معناها؟
0: مو شوف هو فما اللي يستعمل ايا بو فاسيليتي لو ترافاي وفما اللي يستعمل ليا بو فير لو ترافاي سا بلاس.
1: ايوا هذا الثاني
0: والثاني هي اللي ما نحبوهاش.
1: هذا بينا لا
0: هذه اللي ما نحبوهاش
1: حتى مع واللي شويه بلاجياج
0: طلبه معناها نبداو نعسوا وكل وكيفاش معناها واللي ريبونس اسكو معناها جاي من ليا ولا وفما دي تكنيك تو كتاش بتعرف بيهم
1: اي يهزك للبلاجيا ويهزك للسرقه ويهزك برشا حاجات
0: ولا خاطر ابريتو ليا هو
2: استسهال
0: كيفاش يعاود صناعه ما هو موجود خاطر هو ياخذ اللي موجود ويعاود صياغته ويعاود صناعته.
1: فما دي زاتولي فما الناس
0: اكيد تجي فما دي زاتولي عندنا ورشه تطبيق ضوء الموجه للشباب يعني ابارتير من 16 سنه ينجموا يحضروا في ورشه دقيقه ضوء كيفاش يتعلموا يصوروا فيلم بالبورتابل مع المؤطرين مدام ايناس حراثي ومدام سحر بك ابراهيم اساتذه سينما في اكاديميه قرطاج الفنون في نابل. فما ورشه البيتشينغ داب كما قلت فما ورشه الكتابه خاصه اللي بدات من اليوم يعني عندنا ضيفات وصلوا اليوم وسعيدة ديجا على عين المكان وبداوا يخدموا اليوم مع مدام سامي عمامي.
2: سامي عمامي
0: في ورشة الكتابة تحية لها سامي
2: عمامي تحية لها.
1: فلسطين حاضرة في الدورة ذي من خلال فيلم الافتتاح عجوبة الحياة لصابرين خوري.
0: صابرين خوري
1: وفما برنامج غزاويات اللي هو كيفاش نجم السينما تكون مساحة للشهادة ومساحة لحفظ الذاكرة يعني للتوثيق زاد.
0: يعني غزاويات هو مشروع لفيلم لا بالستاين اللي هما شركائنا واصدقائنا يعني من هما انستالي في رام الله وكانوا عطاو فرصه لمخرجات شابات يعني ما عندهمش معنا بصفر امكانيات باش عملوا لي تيمونياج نتاعهم وصوروا وخرجوا تصاور من غزه من الحياه اليوميه لغزه مي مش مجرد معنا تصويره تاع ريبورتاج نتاعها وشوفوا شنو اللي قاعد يصير كما التصاور اللي يجي في الاخبار لا فما كونستركسيون فما ديفلوبمون فما تريتمون فما حكايه قاعده تتحكي فما معنا فما كتابه
2: صار سنسيبيليتي فما استيتيك
0: بالضبط فما استيتيك فما تري تري تري بيل سنسيبيليتي معناها في الافلام هذوما. فاحنا اخترنا اربع افلام لانه هو مشروع فيه ايضا مخرجين فاخترنا القسم النسائي احنا اللي هو غزاويات ومشكورين يعني
2: تعدى منه حاجه في الفيفاك
0: تعدى في الفيفاك افكتيف تعدى ثلاث افلام في الفيفاك احنا بنجيبوا اربع افلام للمهرجان وكما قلت تحيه لاصدقائنا في فيلم لا بالستاين اللي هما كانوا وراء المشروع هذايا.
1: المهرجان يعيش بسهوله عنده امكانيات ماديه متفرهد لا
0: متفرهد لا جامي تكونوا واضحين معنا
2: كيفاش
1: قداش ميزانيه المهرجان؟
2: اما هو مهرجان متفرج
0: يعني هو الميزانيه هو بون الميزانيه تقريبا سي ان سي هو الممول الوحيد يعني ابار شويه حتى لي سبونسور اللي موجودين يعني
1: قداش تكلف مهرجان كيما هكا؟
0: بون ما عنديش شيفر اكزاكت اما اذا كنت تحب تعمل تقريبا احنا تحصلنا يمكن 60% من اللي كنا نطمحوا ان نتحصلوا عليه.
1: هو قداش يعني
0: هو قداش يعني في حدود 50,000 دينار
1: 50,000 دينار؟
3: ما يعملش كور متراج 50,000 دينار
2: يا ناري
1: يعني
0: ما معناها باش نقول لك متفردين لا جامي عمرنا ما
1: تلوجوا على دي سبونسور تلوجوا على دي بارتنير
0: تلوجوا على دي بارتنير
1: اسكو الناس مهتمه انها تسبونسوريز الثقافه ولا؟
0: باهي
1: ما نتصورش اذا كانوا جاي حد
2: قول مثال
1: ما تقوليش اسامي نتاع شركات وكاهو
0: لا لا مش اسامي حتى
1: لقيتوا ابواب لوجتوا
0: باهي شوف باش نكون صريح معاك سامي
1: نحب صراحه
0: باهي الشركات تلوج على اسماء معينه
1: نجوم تابي روج
0: فوالا
1: شكون يسالوك يقولوا لك شكون
0: اي بيان سور فلان جاي فلان حاضره فلان حاضر اللي هو ما عنده حتى علاقه مع جميع احتراماتي
1: على شكون يسالوك مثلا؟
0: لا مش في السمي اكيد مش في السمي
1: لا يسالوك على ممثلين على مخرجين
0: اي على ممثلين اساسا
3: نجم يكونوا حتى دي انفلونسوز قول جيب لنا ذيك يسالون على فيلم
0: اكيد يسالون على
2: الانفلونسوز
1: قبل الافلام
0: معناها باش يسالون على اسامي هل هي موجوده او لا بيان سور هو كصاحب شركه
1: نجم يبيع
0: فما عنده وجه معين باش يبيع البرودوي نتاعو وحاجته بوجه معينه
1: ولكن ما تراش ان ثقافه البيع هذه نتاع الريكلام معناها تجاوزها الزمن لانه اليوم انت كي تكون انت اونساني كبيره بارتنير لمهرجان ثقافي يعطي فكره للمستهلك على شنو انت وشنو مكانتك كسوق وحتى كان تبيع مهما كان يعني كي تمشي بارتنير مهرجان ثقافي فما شكون يختار هذا زاد يعني يقول لك تيان نحط اسمي في بوزيسيون ما معين
2: نورمالمون سي بريستيجيو معناها اللي هو
0: شوف كما قلت انت هو ما هي ثقافه البيع انت وشنو تحب تعمل المهرجان فما مهرجانات في العالم مثلا ما تنجمش تقارنها ببعضها لا في افام والقونه ما تنجمش تقارنها مثلا بمهرجان طنجه او خريبكه مثلا في المغرب او بالقاهره في مصر اللي مثلا مهرجان القاهره قاعد ينقص يمشي ويتيح قيمته على قبل مش كيف كيف خاطر القونه هو اللي خذاه الريد سي مثلا هذو مهرجانات بلينغ بلينغ دونك مهرجانات
1: اسماء رنانه
0: اسماء رنانه وفلوس
2: باش يبيعوا فيهم الصياغات
3: ورثه من الفيستيفال دو كان ومن هوليود راهو خلينا نبداو متفاهمين
1: ما هما شوف كيف بدا زاد
3: اهم مهرجان في امريكا هو ساندانس
0: خلينا نبداو متفاهمين
3: فنيا ويخرج لك من احسن المخرجين واحسن السيناريست اما ليزوسكار والواحد
1: حاجه اخرى حاجه اخرى فاصل احنا نرجعوا لك
0: اوكي
4: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه. بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
6: احكي لي احكي لي بالديتاج صار.
5: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس
6: اسمع كلمني كلمني
5: كي يبدا عندك أحلى بونوس وريدو
6: سي با فري يبي ودي قلت له
5: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو
7: مع لوفر أحلى بونوس نتاع أريدو أحلى من هكا ما فماش متع 300% بونوس صالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم دقيقة 190 مليم
8: أريدو طور عالمك
9: جوهرة أفلام
10: بوبليسيتي
11: Antibiotique plus.
12: Antibiotique plus.
11: كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة
13: على جوهرة FM TV.

0: L'interview. L'interview. رجعنا للانترفيو طبعا معنا سي صابر برحومة رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما ونحكيه على مهرجان الفيلم فيلم المرأة بعيونهن من 3 حتى 7 أكتوبر. اخترتوا أنكم تكونوا في ولاية نابل، دونك الفكرة أنه يخرج المهرجان من قاعات السينما ويمشي لفضاء أخرى فضاء آخر.
1: هو بالأساس تولد في الوطن القبلي، بدأ في الحمامات يعني 2017-18 خدمنا في الحمامات، ومن بعد توسعنا شوية لنابل والحمامات. السنة اخترنا أن يكون نابل والحمامات وبو عرقوب، يعني ثلاثة مدن قريبة لبعضها في جهة الوطن القبلي، لأنه هو موطن فيستيفال من الأول. وكان من الأول الاختيار هذايا أنه ما نعملوش فيستيفال في العاصمة، يعني ما نبعدوش برشا في الحمامات، وخطر هي الفكرة أصلا خرجت من نادي سينما الحمامات. اليوم عندنا نادي سينما في الحمامات وفي نابل وفي بعرقوب وفي بوعرقوب،
0: دونك
1: غادي كموجود وين النوادي
0: بيه وتك، يعني إن شاء الله يتم كيما أنت تتمنى وكيما الناس اللي هم المشرفين طبعا وكل المتدخلين. ولكن حتى في الوطن القبلي فماش قاعة سينما، هو
1: فماش قاعة سينما،
0: فماش مالوغوزمون معناها سيتي ان شوا، مي ولكن في النوادي بتاع السينما
1: يعني هو حتى خلينا نعطيك رقم آخر زاد مرعب، خليني ديما نسميه الأسماء بأسماء، معناها رقم آخر مرعب. حتى الأول الثمانينات تقريبا عندنا 120 صال سينما في تونس كلها، اليوم ما نفوتوش العشرين.
0: صحيح صحيح.
1: دونك يعني القاعات انحصرت في تونس الكبرى، تقريبا 90% من القاعات في تونس الكبرى. حتى كي تحل قاعة خاصة يعني في خارج تونس البينا سورفيفر، معناها يتعبوا برشا برشا. وشفتوا ان الحال
0: برشا تجارب تعملت،
1: شفتوا الكا هذا بعيني انا شفت على صالات حلت وتعبوا ياسر باش يعيشوا الصالة هذيك وباش تقف على، يعني نعرف شكون مولى الصالة وصل في وقت من الاوقات في الصيف يعملها يكريها للي زيتوديو باش يرجعوا فيها ويعملوا فيها يجيب فيها دي بروف يقريو باش ينجم يعيش الصالة ويصرف عليها.
0: صحيح.
1: دونك المشكل انه الصالة ما عادش، فاحنا مثال نمشي واحنا ديجا هو النوادي السينما هي سيديو سينما الترناتيف، احنا معناتها سمينا ديستريبيتور الترناتيف. احنا نمشيو للمدن اللي ما فيهاش الصالات ونستغلوا دور الثقافة اللي فيهم قاعات وحتى الفضاءات الخاصة اللي نجموا نعرضوا فيهم،
0: وتقديم سينما بديلة، تقديم سينما أخرى ماهيش تجارية،
1: أخرى غير تجارية بالطبع. احنا خاطي سيركوي كوميرسيال،
0: حتى النجوم تاع السينما التجارية اللي يسألوك عليهم هم همش في
1: رغم اللي سامي خليني نوضح لك
0: احترم طبعا
1: لا أبار هذاك فما مخرجين يعني توانسة ويخرجوا أفلامهم ويكلمونا ويقولوا لنا رانا نحبوا نعديوا أفلامنا في نوادي السينما. فما عديد المخرجين اللي أصلا تربيوا في نوادي السينما، دونك يعرفوا قيمة نادي السينما. وكيف سميلك القائمة طويلة وعريضة ياسر، يجيونا مخرجين بعد ما خرج فيلم يقول لي اوكي انا مستعد نجيبه للنادي السينما وما يتعداش بالسيركوي كوميرسيال، بيان سور مش باش يبيعونا كيف كيف ومش نعملوا بياتري كيف كيف، باش تعدى في نادي السينما ويقول لك انا بدي نحضر لانه يهمني اني نمشي للمنطقه هذيك، خاطر يعرف ما نجم يوصل للمنطقه كان عن طريق نادي السينما.
0: صحيح. نذكركم موعد المهرجان من 3 حتى 7 اكتوبر 2016 في نابل حمامات بوعرقوب. اكثر تفاصيل تلقاوها على الباج فيسبوك باج انستغرام للمهرجان.
1: المهرجان الدولي، المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن، تكفي يكفي انك تكتب بعيونهن في اي ريزو سوسيال تخرج لك الباش تلقاو لي ديتاي الكل.
0: باه جوست شنو فيه
2: جوست بارونتيز صغيره، نحب نقول اللي المهرجانات هذوما مهمين برشا سورتو مكانة المرأة، راهو لو سالو دو لا تونيزي فا باسي باغ اون فام. راهو ما تنساوش الامباكت نتاع المرأة في تونس قديش قوية. كي نشوفوا في السينما نشوفوا كوثر بن هنية ودرع بوشوشة اللي هما خلطوا للعالمية، نشوفوا في السبور نشوفوا أنجابر نشوفوا حبيبة الغريبي نشوفوا ينس بوبكري نشوفوا الميداي أولمبيك نشوفوا روعة ليلي في البارالمبيك اتسيتيرا. سوسون دي فام اللي كي كومبات ولا تونيزي اسمها لا تونيزي الفيمينا. واخر حاجة جست جالين ستاتيستيك ضحكتني هي شوية مي ما نعرفش على الفيابيليتي نتاعها، قال لك لي فام نو سون با كوربتيبل. قال لك علاش؟ يقول لك يخافوا من لي فام اون طونك شيف دو غوفرنمون خاطرهم ما ياخذوش
1: انكوربتيبل،
2: اي نو سون با كوربتيبل، اي نو سون با انتريسي بار لارجون. دونك سي بور سا كو لي فام سورون بوكو بلو كريديبل. لا نقول لك انا قلت لك
3: ليه فما شويه عاد اكسبسيون كوميم،
2: يقول لك المراه ما دخلتش ما لازمش تيح بورقه تبع راجلها باركونت الفلوس.
0: لا ما كليت حتى صفاق، ولكن
3: ليه مو شفت حاجه قدامك
0: ما تتشاف. يعني انا بون نشوف ممكن اذا قداش في ابيليتي بتاعها ما نعرفش، ولكن راهو الشر والخير هذا مبدئي انا موجود في الانسان سواء مراه ولا رجل.
2: اسمع
0: الارقام تختلف طبعا.
2: شو المغرب توا زعما زعما يحكيوا على لا نوفيل شيف دو غوفرنمون. شوف احنا وقتاش حاطين شيف دو غوفرنمون، شوف يعني قداشنا اوني افونغارديس، شوف قداشنا احنا متقدمين، شوف توحيد، شوف توحيد ابو الشيخ، شوف لي بيلوت نتاعنا اكسترا. يعني
3: لا وزيد
0: لا نحكي على الكوربشن، النساء تاعو الكوربشن بس
2: لو جينا رامي
3: برا. كل حاجه اللي المراه كي تاخذ بلاصه في تونس تاخذها راي بجهدها، معناها تاخذ فيها بجهدها بخدمتها بموهبتها، فهمت؟ مش خاطر هي امراه هي نعملوا لها هذاك، خاطر هي امراه هي نعملوا لها.
0: لبنى انا ضد التعميم سواء للمراه والرجل، فما ناس باهين في مختلف المجالات سواء كان امراه ولا رجل، فما ناس
3: بيع.
0: فما نساء فشلوا، فما نساء ما ياخذوش الحاجات يفكوا الحاجات مش نتاعهم، وفما رجال كذلك
3: يعني على اللي يسميهم على الاقل.
2: فما شكون اكثر من شكون؟ ما كيف
0: كي تجيب لي ارقام، كي تجيب لي ارقام قول
2: شويه هكا من شكون ومن ثم
3: هو راهو يحكي قبل الارقام، راهو سيمي النور راهو ارقام، عطيه الارقام
0: سول لي شيفر سون تيتو فماش لابل. شكرا لك صبر بالحومه، كل التمنيات بالنجاح طبعا اللي بعيوني هن، واحد من المهرجانات والتقاليد المميزه للسينما التونسية، معناها مهرجان اللي هو يهتم بالمرأة ويهتم بالسينما المرأة، وإحنا محتاجين المهرجانات هذية اللي هي ماهيش تجارية، ماهيش تتبع في حاجات معينة وفي موجات معينة، عندها الأديان نتاعها، عندها طريقها، ما نجمو كان حيوها. هذه كانت ربما الانترفيو كان مع صبر، ولكن الدورة تنجمو تكتشفوها من 3 7 أكتوبر كما قال، أنه على ليباج فيسبوك تلقاو أكثر تفاصيل، باش تكون في حمامات بوعرقوب ونامبل، سواء لاباج بعيونهن فيسبوك ولا انستغرام. كل التمنيات بالنجاح. يلا احنا فاصل صغير ونرجع لكم في انتويت بلس.
4: جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، جوهرة اف ام.

0: بينا نلعب. هيا بينا نلعب.
1: يلا سؤال ولا اثنين في هيا بينا نلعب.
2: ما تختارش أصعب زوز أسئلة.
1: ما تحبوش سبورة؟
2: لا
3: فوتبول.
1: لا ما عنديش
2: فوتبول. يا
1: أولا عندي فوتبول.
3: هوندبول.
1: لا هوندبول ما عنديش مالوغوزمون. باش يمشي الواحد في التوريق الوقت. باهي سؤال، تعرفوش شنو هو السبب الحقيقي وراء اختراع التكييف في شكله الأول؟
3: تكييف يعني دخان ولا الكليماتيزور؟
1: لا موش الدخان، تكييف عنا احنا
2: الكليماتيزور
1: تبريد المكان.
3: اوكي يرحم والديه سعد جان.
1: نشكره في 45 و50 خانوي طبعا.
3: فهمت، يرحم والديه اللي طلع الكليماتيزور في الكهرباء.
1: اما تعرف فما برشا حاجات اختراعات تعملت بالصدفه، تعملت لانه فما واقعه معينه ولا ما نجحش. مثلا نذكر انا واحد بالاسئله اللي طرحته مره في برنامج انه لو بابي ابول هذاك كان احنا نحبوه كنا صغار نترشقوه
2: معنا، هذاك تو انا نحبوه،
1: هذاك كان من الاول باش يتعمل بابي بان تعمل ماليه عملوه بابي بان وعازل للصوت طبعا، ولكن المشروع فشل بدرجه كبيره ما نجحش ما تبيعش. ف ربي خلق له ثنية أخرى ولا يستخدم في الامبلاج. فعليش منين جات التكييف؟ علاش؟ خاطر فما حادثة معينة. حسب رأيكم شنو؟ الرطوبة والحرارة العالية.
2: شي فما حد
1: خنشوفوا احنا بالليزانديس. لا بالليزانديس الطباعة لامبريمري.
3: لامبريمري يعني
2: الحرارة
1: الحرارة والرطوبة كانوا عالين وتخلي أوراق الطباعة تتمدد وتنكمش والألوان تدخل بعضها. فيظهر المهندس الشاب مسيو كاريي اللي كان عنده وقتها 25 سنة وطلب منه أنه يحل المشكلة ذي. ففعوذي حاول أنه يبرد المكان، حاول أنه يسيطر على الهواء. تقنية أنك تسيطر على الهواء. في 17 جويلية 1902 تم تشغيل أول نظام تكييف حديث في العالم، واللي ما اكتفاش بتخفيض الحرارة بل يضبط زادة الرطوبة ودور الهواء. وظل التكييف لأكثر من 20 سنة موجود كان في المصانع بتاع النسيج والطباعة والمطاط وغيره، ولكن في عشرينيات القرن الماضي دور السينما والمتاجر الكبيرة بدأت تشري في الأجهزة كاريه ولجذب الزوار. وهنا ارتبطت التكييف بأنه يحطك في حالة من الكونفور، يعني كنت تدخل المحل ولا اسم الكونفور، يعني كنت تدخل المحل ولا الاسباس كبير مكيف في 50 سخانة تحب تقعد غادي. وأطلق كاريه جهاز تبريد في 1922 وهو اللي صغر بعد حجم الأجهزة ذي وتخلى طبعا التكييف بعد في الحياة العامة للناس بامتداد الوقت طبعا ولا بشوية بشوية ولا حاجة ما نجموش نستغنيه عليها، تخلي الضوء يتقص. ولكن
3: حاجة إلى أن يقص
1: إلى أن يقص الضوء، ولكن تطور بصفة كبيرة معناها وخلى يعني موجود في الحياة. وممكن حتى بلدان، فما بلدان ما كانش عندها حتى معناها ترقى أوروبا مثلا
3: الثقافة
1: المنازل ماهيش
2: مجهزة. فرنسا مثلا فماش كريمة، فما المراوح
1: في السود أكثر ممكن أما تطلع الفوق مثلا ما ترقاش
2: فماش الكليماتيزور
1: معناها تعداو
2: في باريس بالسخانة
1: تعداو بطوة طقس معناها منذ عامين ثلاثة ولات بسبب الاحتباس الحراري وغيره ولات الحرارة معناها ولات طاق. وشفنا تصاور معناها في أول الصيف للناس شادين الصف في فرنسا قدام الكليماتيزور وربتور دو ستوك وغيره معناها.
2: باركونت في الخليج تخرج تلقاها سطح القمر البرة تلقى جلاسيير مورغ ما لازمك ديما هكا
3: ديما لابس عندك حاجة لابس
2: ديما الحاجة لابسها.
1: وي يلا عنا فويس من صديقنا أمير، نسمعوه الفويس. يلا أمير بخشينا.
4: فاست التاكسي فون هيك اللي يحط 100 منقوبه راهي ماشي صحيحه، خاطر 100 ما تهبطش طول ديريكت، 100 تهبط اون زيكزاك. وقارينا لهم حسابهم في الحكايه ذي.
1: قال لك 100 اللي هي تهبط في التاكسي فون بال 100 المنقوبه. ما تهبط زيكزاك في الماكينه، ما تنجمش بالخيط معناها. انت عملتها جربتها؟
3: بيان سور جربناها.
1: جربها هو
3: لا ولا دينار ونحسب 100
1: توحل في بقعه ال 100
3: اي توحل في بقعه بعديك تتجبد يعني بعد ابخي انت والماكينه زاد ثم الزرقاء والصفراء والكحله اللي تدخل ديريكت ما تهبطش من الفوق
1: برشا توحل
3: برشا
2: لا انسيان كومباتون.

يلا ميرسي معاذ، شكرا رامي في الاعداد، ميرسي سامي، ميرسي لبنى. غدوه نتلاقاو في حلقه جديده هذه ام كلثوم، تغني مقطع منها روح لمين. غدوه ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده في انتي بيتي.

0: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: المدرب شياب الليلي ضيف برنامج جول نهار الجمعة من 6 ل 8 مع جمال وبقية ليكيب. حقائق، كواليس،
2: يعني باش اللاعب كرة قدم روبو، بيبا روبو استنت ريما،
1: عودة على تجربه كمدرب ومباريات بقات عالقة في الأذهان.
3: نعطيو لي زيكزومبل نتاع لي كلوب ستركتيغي نسميو ليتوال، نعطيو زيكزومبل نتاع ستابيليتي نسميو ليتوال، نعطيو زيكزومبل نتاع لي جوار دو ليكيب ناسيونال نسميو ليتوال.
1: الحديث على وضعية المنتخب الحالية ومستوى البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نهار الجمعة من 6 ل 8 مع جمال وبقية ليكيب.
4: الستة وثلاثة دقائق، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور. شنو رأيكم نبدأ في بلانيت سبور بعد الجينيريك؟ أهلا وسهلا بكم.

0: عيط
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
3: اريدو طور عالمك
4: الستة واربع دقائق أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور موعدكم اليومي من توا حتى للسبعة طبعا سعادة برشا باش البلاتو اليوم يكون منور بالتاج الإفريقي هذا العزيز والغالي على تونس وما حوجنا للكؤوس الإفريقية اللي غابت على تونس في كل الرياضات منذ تقريب سنوات منذ سنوات ما عناش حتى كأس إفريقية في حتى صنف وفي حتى رياضة زارت تونس طبعا نفرح وقت لمنتخب وطني يتوج باللقب هذا ذاك على السعادة باش يكون بحذنا الكأس أمم إفريقيا للكرة الطائرة المنتخب الوطني التونسي تذكروا كان فاز باللقب هذايا في نهاية الأسبوع الفارط وذاك على السعادة باش نفرحوا بالكأس هذايا بعد شوية من خلال حضور السيد منعم بن علي مقبلة خلينا نرحب بالفريق اللي حاضر معنا استوفيق زعبوب اليوم على يساري أهلا وسهلا بك استوفيق
5: مع يسار كارير قوش اليوم مرحبا بك جمال مرحبا

0: الضيوف في الاستوديو. مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: خلينا نرحب زاد بخونا هشام بن جمعة. أهلا وسهلا بك هشام.
2: مرحبا بك جمال. مرحبا سي توفيق, نورتنا سي منعم. مرحبا بكل توفية جوهرة فام تيف.
1: إذا هذا اللقب شنو ناخذ من كلمة كلمة من عندكم, شنو رايكم فيه هشام؟ نبدا بك أنت.
2: والله جمال أنا عندي علاقة كبيرة برشا بكرة الطائرة, يعني في الحومة كنت بخلاف كرة قدم نلعب برشا فولي, وكرة الطائرة الرياضة اللي هي كرة يد فرحونا برشا ويمتعونا برشا. وبالرغم أنه الرياضة نمبر وان يعني في عدد المجازين في العالم وبرشا ما يعرفوش المعلومة, التكوين فيها صعيب. معناها أنه نعاود ونرجع ونلقاو ديما أجيال باش تتسيد المشهد في إفريقيا, ما يشكون كان فخر لينا كتوانسة. ونقطة أخرى أنه تبارك الله عدد محترم برشا من لاعبين النجم الرياضي الساحلي في المنتخب, وكل مقولة شهيرة جمال لازمنا نستغلوا ونقولوا لتولى باس الرياضة اللي نحكيه عليها لباس.
1: باه استفيق كلمة على هذا التتويج قبل ما نمشي لضيفنا.
0: التتويج ما جاش بالصدفة, جاء أثر عمل, أثر مجهودات قاموا بها الإدارة بتاع الاتحاد في حسن اختيارهم للمدرب الإيطالي. والجيل الجديد هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه بتاع أبناء نجوم قبل في كرة الطائرة, هذه معناها حاجة اللي لازمنا طبعا
1: وراثة,
0: ولكن النجوم اللي أعطاوا الكرة الطائرة من قبل وفازوا بالألقاب, وتوال الجيل الجديد زاد كيف كيف اليوم توجوا, فالف مبروك لهم وللجامعه وكل العاملين.
1: اي منير هذا تم تسويقه كبيره. خلينا نرحبوا بضيفنا اللي طبعا جاب لنا اللقب هذايا. نعرفوا اللي السيد منعم بن علي عنده انجازات في الكره الطايره من خلال النجم الرياضي الساحلي, ومبروك انه نفرحوا انه حتى في وجوده في المنتخب دونك يتزامن مع هذا التتويج. سي منعم اهلا وسهلا ومرحبا بك والف مبروك لكم.
3: بارك فيك وبارك الله فيكم على الاستضافه, واحنا على ذمتكم وعلى ذمة جميع الرياضيين التونسيين.
1: كنت تتوقع انه في المنتخب هذا باش يفوز بكاس افريقيا؟ خلينا نكون واضحين سي منعم,
3: الحقيقه فنيا كنا متوقعين معناها باش نفوزوا, ولكن البريسيون كانت كبيره علينا. ياسر ظروف كبيره اللي خلت علينا البريسيون. هي اول حاجه كيفاش تحولت معناها البريباراسيون كامله صيف كامل تقريبا باش نمشيو للكونغو, كي مخاخنا نفسانيا واداريا ولوجستيا وكل ماشيين للكونغو. وقبل بجمعتين معنا كل شيء يتغير, كل شيء يتحول لتونس. البريسيون زاد تقويت خاطر باش نلعبوا في بلادنا وقدام جمهورنا, ونحسوا في البريسيون من جميع ما, حتى ما نكذبش عليك سلطه الاشراف متى من رئاسه الجمهوريه الى سلطه الاشراف لهين بالبطوله هذه. دونك بريسيون كثرت علينا, هذاك اللي خوفنا بتتر شويه, مي فنيا الحقيقه ما كناش خايفين.
1: هو اللقب 12 في تاريخين كان اخر 2021 اخر لقب هكا, وهي اكثر رياضه جماعيه فيها تتويجات بالالقاب سي منعم, حاجه تحسب للكره الطايره التونسيه.
3: هي من قبل من السبعينات تقريبا معناها معروفه الكره الطايره, كان ديما حاضره في البطولات العالميه في الالعاب الاولمبيه, وقعدنا معناها هكاك نخدموا غرمه بالكره الطايره. الفنيين تبارك الله كانوا موجودين قبل, اللاعبين موجودين, الجمهور العباد كانت مغرومه بالكره الطايره. معناها اذا نذكروا البون ليونور نتاع تونس, بون ليو سود, كابون, تونس العاصمه, شيرت صفاقس. دونك الفولي بول كان ديما موجود, واللاعبين كانت تتصنع, وفما فرق بارك الله كانوا قبل في الليجون يصنعوا. دونك اللاعبين تقريب كل عام عندك جينيراسيون جديده, والحمد لله هذاك شدينا الريتم نتاعنا.
1: نعرف المكتب الجامعي هذا كانت من بين اهدافه هو اللقب هذا, لانه جيتوا في فتره حساسه للكره الطايره, حبيتوا يعني ترجعوا مكانه الكره الطايره. نعرف اللي سنوات صعيبه تعديت تقريبا من 2021 لليوم 5 سنين, تراجعنا ابعدنا, فما برشا مشاكل, فما برشا تراجع. يعني من ذكر من وقت الانتخابات كان هذا الوعد انه باش تحاولوا ترجعوا كره الطايره الى مكانها الطبيعي.
3: سبري الجامعه تعدت بظروف صعيبه من 2021, فما حل المكتب الجامعي, لجنه تسييريه, الفريق في اخر بطوله افريقيه 23 جاي الخامس, وهذاك كان معناها نقولوا بهته ومتى حاجه غريبه برشا علينا احنا ولاد الكره الطايره باش نكونوا 50 في بطوله افريقيا. جينا احنا عام 24. دونك الهدف نتاعنا البريمورديال سيتي وانه نرجعوا مجد الكره الطايره التونسيه افريقيا وعربيا اول حاجه, الهدف كان بطولة أفريقيا 2026. من 2024 قعدنا نخدمه حتى كشي 26 باش نوصلوا الحمد لله اللي تحصلنا على البطولة الأفريقية، وما ننساوش اللي هي كاليفيكاتيف سورتو للألعاب الأولمبية 2028.
1: يعني المكتب الجامعي وقت تقدمته كان الاختيار للفريق كان صعب شوية، لأنه الفريق هذا يمكن من الفرق اللي من يعني نحكي على المكتب الجامعي. المكتب الجامعي وكأنه يعني بعد دراسة وبعد عوام فيها صعوبات، المرة هذه يعني اختيار أشخاص معينين وأسماء معينة اللي شفنا فما برشة لحمة بين المكتب الجامعي.
3: الحمد لله اللي كيف تجي تشوف المكتب الجامعي أغلبيتهم معناه أولاد الكرة الطائرة، هم شباب على الكرة الطائرة من رئيس الجامعة إلى الأعضاء، معناه أغلبيتهم سواء كانوا حكام سابقين دوليين، لاعبين سابقين دوليين، مسيرين في جمعيات، دونك مهمش بعاد على الكرة الطائرة ويعرفوا جو الكرة الطائرة. دونك اللحمة كانت سهلة والمسؤوليات سادة كيف كيف، كل واحد يعرف خدمته، يعرف مسؤوليته وين تبدأ وين توفى، وفي الاخر ترجع الكلمة والمسؤول مثل الديسيزيون الاخرانية دي ما ترجع للرئيس الجامعة. دونك مثل الأمور واضحة من أول نهار، شدينا ثنيتنا وبدينا نخدموا على رواحنا والحمد لله الأهداف متاعنا المرسومة من الأول وصلنا لها ولباس، وإن شاء الله نزيدوا نخدموا أكثر ولباس، وإن شاء الله نزيدوا نخدموا أكثر باش نوصلوا أهدافنا جديدة.
1: صفيقة تعليق دونك على هذا، أنت بكري قلت أبناء الكرة الطائرة، أي تحكي على الجيل.
0: الجيل ما هو خضر جيل، شو الفراغ اللي قال عليه تو منهم اللي جات فترة اللي فما تحول من لاعبين اللي عطاوا لي سنوات وخروجهم بتتر ما حضرناش الجيل اللي مش ياخذ الروليف على الجيل اللي فاز ب 2022. فاعتقد اللي الوليدات هذوما مع التصور كما قلت لك على انترم الخدمه جيب راهو سوا اللي تحسنوا اللاعبين هذوما راهو تحسنوا في نواديهم، معناها ايزون في ان ايفور سوبليمونتير واكسيبسيونيل في نواديهم مش وصلوا. وشفنا البطولة السنة اللي فاتت كيف شوفات، وكل دائما البطولات في السنتين هذوما معناها دي ماتش ما يتقلعوا كان بالتروا دو وبالتايبريك و و و. فأعتقد اللي البطولة هذه هامة جدا مش ترجع على الأقل محبة الصغار في الكرة الطائرة ومنعهم يا بتاتر معناها سؤال معناها كيفاش بدأ كرة الطائرة؟ سؤالي لي كيفاش وقتاش بدا وين تو يقول لك اللي راهو من المدرسه وبعد من الليسي
3: ليسي كارسون
0: دوسوس وشكون هزك للنجم هذا ساهلي. فما اساتذه اللي ما يعرفوا يقيموا يعرفوا يختاروا اللاعب، لانه سمعت اللي في بعض الاوقات ما عادش عندنا باسور في سوسه، باسور ما عادش موجود في سوسه، ولينا نجيبه من مدن ساحليه اخرى. فاعتقد لي طونكو واحد
1: وراه اليوم قدامك يمثل المنتخب.
0: نعم جو سي، ولكن هو زاد لاعب قديم في النجم الساحلي ولاعب في المنتخب ويعرف ايش معناها كيفيه اختيار النجوم هذوما اللي برزوا في البطوله الاخيره.
1: هشام
2: والله في خصوص الكلام وتسليم المشعل، يعني خاصة أبناء ديفيديت كما تحدثوا على هشام برمضان ولا نور الدين حفيظ ولادهم اللي قاموا في الإكيب ناسيونال حاجة تفرح، ولكن الحاجة اللي تلفت الانتباه أنه اليوم رغم الصعوبات عديد الفرق اللي معروفة بالتكوين معناها في تونس، رغم التنافس الكبير بيننا بين مصر ترتيبها 29 تونس ترتيبها 31 على المستوى العالمي، أنه اليوم نهزوا اللقب بمعدل أعمار تقريبا 28-27 سنة كان منيش غلط، حاجة معناها تذكر فتشكر. ولكن ديما نقوله أنه المنتخب الوطني التونسي مطالب يخدم، ولكن الخدمة متاعه قبل ما نشوفه كما نقوله الملعبية الموجودين البرة كما بالرمضان وكذلك حفيظ، معناها يلزم فما نظرة للتكوين على خاطر منتخب وطني تونسي ما يجمش يعيش ويحيا من غير ما نرجع للفرق اللي كونت برشة اسماء. معناها
1: كلمة على الجيل هذايا اللي هز.
3: لا مش نوضح حاجة، أسامة بالرمضان وحمزة حفيظ جزء من الفريق
2: صح،
3: فما لاعبين اخرين وفريق 12 ملاعبي ولا 14 ملاعبي مثل حمزه واسامه جزء من الفريق، ولكن فما لاعبين اللي الحقيقه في مستوى عالي ينجموا يحترفوا في اي وقت في البرة في الخارج، وقاعدين يعطيوا معناها مستوى كبير للفريق القومي هذه اونتر جيمي.

0: بالنسبه للشباب سي هشام، احنا كل عام عندنا زوز فرق تمشي بطولة العالم وزوز فرق يلعبوا البطولة الافريقية. جينيراسيون تو سافي دو تقريبا 3 سنين
1: المنتخبات
0: منتخبات شباب منتخبات شباب معنا هو قال معناها لازمكم تخبوا على التكوين الفريق القومي معناها
2: الصعوبات الموجودة في التكوين على خاطر في نهاية الأمر
0: الصعوبات لا الصعوبات موجودة في الفرق ما نكذبش عليها
2: هذا هو
0: الصعوبات اللي تسماه فرق معناها نتاع التكوين راهو
1: تراجع
0: شوي امور ماديه ما نكذبش
2: هذا هو
0: معناها امور ماديه
1: هو حاسب بكل الرياضات
0: صحيح تو كيف راهو نسر الهواريه فتح حمام الغزاز نادي حمام لم معناها كيف ترى الظروف نتاعهم هذوما فرق تكون معناها بيت خرجت لك اجيال ما اجيال من الملاعبين كيف ترى الظروف نتاعهم العمل كيفاش يعملوا معناها تقول سيكنات ديجا هكا ويعطيهم الصحه قاعدين
2: صح
0: دونك احنا بتتر نجموا نخطفوا كل واحد هذاك الروتار هذاك في الفريق القومي في الصيف نخدموا معهم بوندون 3 موا باش نخلطوهم والحمد لله كيما قلت لك السنه عندنا بطوله افريقيا بنات يو 18 هزوا بطوله افريقيا في مصر الاولاد يو 17 والاو 17 والاولاد وبنات شاركوا في بطوله العالم العام الجاي عندنا بطوله العالم الاو 19 بنات مع الاولاد سينيور بيان سور دونك كيما نقولوا الحبل على الجراره ديما ديجا ليزيكيب ناسيونال اون On récupère tout ce qu'on peut. Parce que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Donc, les gens qui ont été en train de se faire, اللي ما تسمح لهمش باش يكونوا لاعبين ونحاولوا احنا نحاولوا نتعاونوا كاوا
1: باه بعد الترتيحه مع الموسيقى باش نسالك على كيما الجيل هذايا الجيل هذا هل هو يعني اقوى جيل في كره الطائره التونسيه ولا لانه جيل شباب هذا يعني قبل كانت يعني اسماء كبيره ومعدل العمر اليوم فما جيل جديد نحكيوا عليه بعد شوف وهل انه عندنا لاعبين القرينا وسمعنا فما لاعبين محترفين برا ابار اللي كنا نحكيوا عليهم ربما ما التحقوش بالمنتخب هذا بعد الموسيقى جوهرة
3: اف ام بوبليسيتي عسلامة جيت ريدي ويز مي بون بلان اول حاجه نجبد التليفون المكتوب ولا الساك باي ذا واي لازم تكون اوريدو نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو نخلصو بالكارت بانكير اند جيس وات اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على الابلي ماي اوريدو
4: اوريدو طور عالمك
3: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: 26 دقيقة إذا نعود في بلانت سبورت. طبعا وبحضنا الكأس والرمز الإفريقي بطولة إفريقيا للأمم في الكرة الطائرة، طبعا بعد فوز المنتخب الوطني التونسي باللقب هذا، إن شاء الله اللقب هذه تتعاود في كرة السلة، في كرة اليد، في كرة القدم، ولكن الغالب ثم صعوبات كبيرة نعيشها على مستوى الرياضة التونسية. أما مثال خلي الكرة الطائرة هي تشد القافلة ويتبعوها إن شاء الله بقية الجامعات، لأنه الخدمة تجيب، رأو الخدمة تجيب، لأنه بكر وقت السيد منعم بن علي كلامه واضح جدا وقت يقول لك احنا وقت اخذينا المكتب الجامعي يعني كان الهدف نتاعنا إعادة الكرة الطائرة لمكانتها الطبيعية خاصة على المستوى الإفريقي. دونك هذا هو الكلام واضح وعطى الأمثلة. بما بعض النقاط خلينا في الجزء الثاني نختمهم معك سي منعم. أول حاجة برشا ناس تتسائل على اللاعبين اللي موجودين البر على غرار كرة القدم، اللي بإمكانها أكيد تشوف كرة القدم برشا ملاعبية يعني مزدوجي الجنسية وغيرهم يلتحقوا بالمنتخب في كرة السلة، بون كرة اليد لا، كرة الكرة الطائرة بعض الأسماء اللي هما بتبيعتهم يعني أبناء تونس ما هوش مزدوجي الجنسية، وخاصة وسيم بنتارة وأبو قرة. وسيم بنتارة ذا اللي ما يعرفوش الناس راهو اليوم لاعب عالمي ولاعب المستوى عالي جداً، اللعبة ذي حتى على مستوى بولونيا ينجم يلعب في المنتخب البولوني اللي هو رقم واحد
1: لكرة القدم. طلب جمال ما هما
0: مش هو طلب بولونيا طلبت وراه
1: هو بيدو تحب
0: يلعب لأنه أمو بولونيا أمو بولونيا تقريبا حسب ما في بالي. دونك مش تفهموا قيمة اللعبة ذي اليوم. هل الملاعبين هذوما علاش ما يستغلوش المنتخب؟ علاش مش موجودين في المنتخب؟ خلينا نوضحوها النقطة هذه، لأنه اليوم احنا ماذا بينا منتخبنا حتى كيمشي في مشاركة عالمية يكون عنده ملاعبية من النوع هذا ينجموا يخلونا نعملوا بعض النتائج، لأنه على المستوى العالمي الحقيقة النتائج بتاعنا يعني ما ترتقيش برشا.
2: باش نبداو كا باركا ناخذوا لو كادو بنتارا. بنتارا 2023 بطولة افريقيا يلعب مع الفريق القومي التونسي وقت اللي خسرنا، ومتاع 2021 سدى شارك في بطولة افريقيا. باه 2000 وقت اللي جينا احنا ابارامون صار اشكال قبلنا، صار اشكال مع الاداره مع الجامعه اكزاكتومون بالتفصيل ما نعرفوش بكدا، ولكن 2024 اتصلنا به وقلنا راه احنا قلنا له راه مكتب جديد ونحبوا نعاودوا ونحبوا نعملوا ونحبوا نعملوا.

0: نجي وفي وقتها اون افي با دي مانيفستاسيون معناها بطولات عربيه وبتتر عملوا بطوله العالم. هذا الباب مفتوح بالنسبه لبنطاره، هذا بلاده، هذا فريقه. بتتر كي سرا موتيفي دون بارتيسيباسيون او جوز اولمبيك 2028 الباب ديما نقولوا مفتوح، حتى عبر عليه رئيس الجامعه اللي معناها ما سكرناش الباب، ويحب يرجع للفريق القومي بتتر، يزيد يحكي مع الاعضاء ومع المدرب اون بلوس باش ما يقلقش الفريق. ومرحبا بهم في كل وقت. بالنسبه لبوغرا برسك لا ميم شوز، عملنا اول وعدنا باش يجي يحضر معنا بطوله افريقيا اسنا معنا، وقت اللي حابين نتصلوا به سكر الهاتف نتاعو ما حبش يتصل، وديما ما لو ميم كونتكست بنتارا، معنا الباب مفتوح ويحب يجي معنا مشاورات مع المكتب الجامعي ومع المدرب. ولكن حاجه لازمنا نقولوها، راهو الزوز لاعبين هذوما مرحبا بهم، ولكن لو ميريت الكبير الكبير الكبير يرجع للاعبين اللي هزوا البطولات العربيه والبطولات الافريقيه، واللي خدموا بوندون تقريب دوزان، خدموا خدمه صحيحه صحيحه صحيحه باش احنا كتونس هزينا بطوله افريقيا. ونشكروهم مع الاطار الفني، خاصه الاطار الفني اللي قاموا بالواجب واكثر من بالواجب باش وصلنا للسيتوياسيون تاع اليوم.
1: باه اي خليكم في النقاش. عندك سؤال؟
2: عندي سؤال اني بالنسبه للمدرب الايطالي، اسكو باش تواصلوا معاه ومفرحانين بالعمل نتاعو وقاعدين نتبعوا في ليفوليسيون في التحسن نتاع الوليدات، اسكو قاعد زاد كيف كيف هو
1: يواصل ولا لا؟
2: فوالا.
0: بالنسبه لمسيو كاميليو، كاميليو سي لونترنور اللي كلاسي 60 مونديال، قام من قامات الكرة الطائرة
2: في إيطاليا،
0: في الكرة الطائرة في العالم، وأنا شاهد عيان كما يقولوا، عم نوريت في بطولة العالم كيفاش وقت اللي يدخل المطعم ولا يتقابل مع لي زونترونور مونديو، ريزاندي تاع البرازيل، بياتزا تاع إيران، طليان سيسمو تاع بولونيا، غريبيتش تاع بولونيا، كيفاش يقفوا له ويمشيوا له بروفيسوري بروفيسوري. أنا هذا شاهد عيان وريته في الخدمة فنيا، انسان جاء خذا له كل شيء في يديه، معناها امور فنيه، معناها الفريق كونه وراه وقت اللي جاء تقريبا 50% من الفريق نحى من الليسته، معناها الكبار معناها مشاو بالطر بالطر، عاود برسك الفريق منه الجديد وخذا الفريق، وخاصه اللي تحس وقت اللي تراه ملاعبي قبل المدرب وقابل الخدمه نتاعو دونك سايب الماكينه قاعده تمشي على روحها
1: باش يواصل مدرب هذا
0: باش يواصل سي كالكان كي ترافاي بوتيتر ما تفاجئكمش تقريبا يخدم 15 ساعه في النهار هو والستاف نتاعو
1: معناها متفرغ للعمل موجود على ذم الجامعه
0: قلت لك 15 ساعه في النهار معناها وليل وليل والستاف نتاعنا والولاد يتعلموا ما عنده قال لهم انتم تو وصلتوا ل 30% اللي نخدم فيها اللي كنت نخدم فيها اني حاسيله باش يكمل على روحه. عمناول حتى بعد بطولة العالم راه عملنا برنامج نتاع للشباب ونتاع للجون ونتاع الخدمة الكل، وحاضر ديجا البرنامج الكل، تبقى وقتها وقفتها خاطر أمور مادية الحقيقة، معناتها جينا نشوفوا في البيدجي نلقاو صعيب شوية، ولكن سلطة الإشراف حكينا معها على البرنامج، وإن شاء الله بالبطولة هذه يكونوا موتيفي أكثر ويشجعونا ويمدونا الماديات باش نكملوا نخدموا على
1: روحنا. سؤال أخير،
3: سؤال أخير هو كي نشوفوا نحن في الكومبيتيسيون هذه 19-7 ربحنا 18 معناها حاجة تذكر فتشكر وحاجة تعمل الكيف، ولكن في انتظار النومبر دو سيت في لي كومبيتيسيون مونديو، معناها المنتخب الوطني التونسي نحبوا يفرحنا في معناها في بطولة العالم ولا في لي جو اولمبيك، نحبوا نراو مستوى صحيح باش تلقى روحك في ليفل اخر، ولكن اعطينا نحن وين ما بين هذوما.
0: شوف احنا توا رينا بطولة افريقيا والحمد لله قدام الراي العام اللي الوقت الحاضر اللي هربنا على الفرق الافريقية
1: والحمد لله
0: صح. والحمد لله هرب على البطولة الافريقية، شنو نجم تعمل مرة الهدف نتاعك يجي شنو باش تدخل لو تروازيام نيفو مونديال.
1: لا هذا هو
0: صح تروازيام نيفو، نقولوا رومانيا نقولوا كرواسي نقولوا هكا اللي نجموا
3: ما فما حاجه اللي يلزمنا نقولها راهو قبل فرنسا اللي تو في النيفو 2، فرنسا راهو قبل كنا نقارعوها كنا نحيو السيتات وساعات ربحناها مره تروازيام 2 ايش بيهم يفوت خلينا
0: نخدموا بشويه نيفو 1 فرنسا تو ماشي نيفو 2 ايش بيك معناها نيفو 3 سي ديجا واحد نجم حتى شوفوا حتى

0: أو بالريزولتا هذايا راهو حتى الفرق القومية في أوروبا حتى تطلب منها ستاج ولا تقول لي جاي لعب معايا تقول لك الله تونس انت النيفو نتاعك انت شامبيون دافريك وعملت وكل عام في الفلبين راهو كيك راهو يقول لك ما يسالش يجي حدايا ولا تونجي حداك سينو يقول لك راهو افريكا ولا حاجه ما نضيعش وقتي معك راهو عندها قيمتها برشا ولو نيفو 3 سي با فاسيل باش نوصلوا له راهو يلزم خدمه
1: لكن هو هدف من الاهداف توا
0: هدف توا باش نوصلوا ان شاء الله لنيفو 3 اللي حتى الفي ان ال في العالم بوتيتر نهار اخر يناديونا يستدعونا يجي يقولون يجو شاركوا راهو مش خاطر في ان ال بسبونسور يقول لك اعطيني لي زيكيب اللي تنجم تفرج لي انا في التلفزه مش
1: اللي يجي مش اللي يجي
0: دونك المستوى هذاك ينجم يستدعوك في اي دوره ولا حاجه
1: نختم معاك فقط ريتو كل شيء مشى 5-5 ومبروك علينا اللقب هذا ومبروك علينا الاجماع هذا ومبروك علينا الترتيب هذا وحنا حاجه برك نكته كحله هي الافتتاح اكل مزود وك الصوره اللي كانت خايبه على حفل افتتاح وملاعبيتنا يسخنوا هذيك يا سي منعم يا سي منعم هذيك راهي هذيك راهي كليت وشربت على قلوبنا ما عرفتش شكون
0: السبب
2: هو يعطيه الكوب دافريكا
0: لا هو يعطيه الصحه قعدنا كيك ندوروا قلنا يعطيه الصحه اللي اول واحد خطف التصويره وقت اللي الملاعبيه تسخن معنا في البسام تاعها والموسيقى
1: تاعها
0: هذاك هو هذاك الوجين اما سينو والله العظيم راهي تعديت مزود عادي با فيسبوك وفما شكون بالله فما نقطه نحب نقولها فما شكون طالب حلان مكتب الجامعه خاطر جبنا مزود نقولوا له جاوبوه قولوا له يا ودي راهو ازرب اعمل شكايه وهز المكتب الضبط نتاع وزاره الاشراف على خاطر باش تحط الشكايه نتاعك وفما دو غران دوسي عند سلطه الاشراف وهو سلطه الاشراف يكبر عليها شيء الحاكم كبار معناها في الكونتيتي وفي الانتنسيتي دو ترافاي اللي في وسطها اللي هي بطوله العالم نحضروا فيها ولعبوا اولمبيا دونك كانت تحب تحل المكتب الجامعي على خاطر مزود ازرب فيسا وحط ورقتك خاطر سلطه الاشراف ماهيش تنظر عليها من بعد مشيت لها بالدوسيات نتاع الخدمه نتاعها ولذا عايشكم خلونا نخدموا على رواحنا
1: مسائل شكون هذا؟
0: اللي كتب اللي قال حلوا المكتب الجامعي خاطر فما مزود ليلتها في الساله ايش عندنا فيه شكون؟
1: يعرف روحه
0: شعنا فيش برشا هما تي برشا ولذا يعيشكم راهو الكلام هذا ما يشجعش الرياضة وما يشجعش المسؤولين خل نخدموا على رواحنا أغزر خدمنا بسكيت بالطرف لا تلفتنا لا غزرنا لا منا لا يمين لا يسار أغزر وين وصلنا ولذا جبنا مزود جبنا من أوركستر جبنا كاين يافي با دو مزود وقتها وفما أوركستر والله فما أوركستر فماش مزود
2: لا ورخيص بثمانية
0: فماشي فماش مزود قالوا مزود شحنا فيه أما مسادس على الفتلكة وبرا معنا
1: كلمة خيرة بس
0: سامحونا غلطنا راه غلط فما غلطة بكي تو نحكي لهم في الأوف فما صارت غلطة صغيرة هي اللي ما حقاش صارت هو دخول الولاد اللي شوف ما مش الولاد غلطين راهو الفرقة غلطة خاطر الولاد دخلوا في الوقت في اللي شوف ما وش عنا فيه حسيلو سيدي نمبورتو كوا
1: كلمة خيرة شنو تقول للجمهور الكرة الطائرة
0: جمهور الكرة الطائرة معناها الحمد لله اللي رينا في الخبة نهار الفينال جمهور الكرة الطائرة اللي رينا دي زونسيان جوار دي زونترنور دي ريسبونسابل عائلات صغيرات مسكنات يشجعوا عباد مغرومه بالفوليبول يعيطوا لا كلام زايد لا دبابس لا شيء هذيك راهو عيط الكره الطايره احنا هذا باش يزيد يشجعنا وباش نزيدوا نخدموا بليسكو لاني درنير واللي قبلها الفريق معناتها الاولاد مقتنعين باللي الشيء اللي يخدموا فيه الاطار الفني مقتنع بالشيء اللي قاعدين نعملوا فيه وان شاء الله عام الجاي تراو ما خير ان شاء الله في بطوله العالم نعملوا بيرفورمانس خير باللي عملناه قبل وان شاء الله ديما هكا برا
1: شكرا يعطيك الصحه والف مبروك للكره الطايره التونسيه خذوا معنا مازلنا راجعين.

0: 36 دقيقة نرجع لبلانيت سبور ونحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وبقية الأخبار. خلينا نرحبوا بزميلنا أنيس السحباني معنا من السعودية. أنيس أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك جمال، مرحبا بك، تحية ليك لضيوفك وكل المشاهدين والمستمعين.
0: باهي طبعا تناخذوا رأيك على المستجدات من قبلها. هشام نظرة الرابطة ذولي وقع تأجيل النظر في احتراز النجمة
2: على الاحتراز، الناس كانت تنتظر في الريزلتات نتاعو اليوم، وقع تأجيل النظر فيه الأجيال الأخرى، ولكيد أنه النجم الذي سيح لي فما أخبار تقول أنه هي طلبت، ولكن على الأرجح أنه وقع يعني تأجيل النظر كليا في يعني في الملف هذا.
0: واضح. باه هاي استفقش عندك جديد بعد 24 ساعة للمنتخب، جبت نشوى أخبار وكاش خلنا أخواني سنة
2: إذا
0: كان أنيس عايش في السعودية نجم مدنة وانت هنا في تونس ما عندك الأخبار استفضل.
3: شبيني محققون انا؟
0: لا مش محقق يا رسول الله، معناتها تحب النهار تقول لي هاي اللي شد عندك هاي القنبله هاي الحقيقه.
3: ها وعندك رئيس نادي ما شاء الله، رئيس الجامعه خرجنا اليوم بعد غياب طويل.
0: اقنعكش التصريح نتاعو.
3: شنو اقنعني؟ يا ودي في عالم اخر تقول.
0: البارح منصف عروس قال وين رئيس الجامعه؟
3: خرج اسمع اليوم كلام سيدي منصف وخرج اليوم سيدي وعطانا تصريح معناه يبين لك اللي
0: قبل ما نخزروش للفيسبوك.
3: ليه
0: الفيسبوك واحنا متضامنين؟ ما فهمتش كون عايش
3: عايش في عالم اخر. يعني قعدت الاول
0: زعما على الكرسي رئيس الجامعه
3: زعما الانترفيو الجديد نتاع 2026 تو احنا في اكتوبر ولا قديم يبان طلع جديد ديكونكتي كومبليتمون كومبليتمون. يعني قال لك سيدي الكوره ما انا ايش بيه قال لك ما مشاتش اليوم انت تمشي برا.
0: لا
2: قال وفرنا قال اعطينا اللازم
0: ويحب يعني حسيته يحب يبرر الفشل معناتها. قال لك ايش بيكم متغشين الفشل موجود برتو.
2: لا واخذها على ليجير ولا مش عارف.
3: لا لا قلت لك ديكونكتي
0: شو المشكله ما جينا
3: دخلنا
0: اسكيليا باش قال اليوم الناس كل تخسر شنو المشكله.
3: قلت لك ما في بالو
0: تعليق
3: كذا في بالو بستاج اللي جمع
0: انا نمشي لانيس بربي في
2: ساي اونيتمون
3: تيتر تعرف شنو تيتر اسكيليا ان بيلوت دون لافيا شفت الطياره
2: اني ما نقولش بيلوت برك سي
3: تي بيلوت عطيتك
2: مشكل مشكل اي لا لا صحيح معناها القياده اني نقول اسكو حاسس بالناس
0: يعني
2: يقولوا كي تتفرج على كل محب اللي حكينا عليه نحن البارح معناها كي تحطه وتتفرج عليه ضميرك ما انبكش ما تحسش انه الناس معناها كرة القدم متنفس معناها كي تمركي المنتخب الوطني التونسي بوندو ساعات تونس من بنقردين البنزر تهتز معناها لمواندر دي شوز تقول انه ماناش في وضع معناها يشرف مطالبين نراجع انفسنا نعاودوا نخدموا نشوفوا وين المشكل اما انه الانسان يقولها بالاستهتار هذاك ولا موبيلات هذيك علاش اذا كان رب البيت بالعود ضاربا في شيمة اهل البيت الرقص اذا كان هو يحكي بالطريقه هذيك علاش نلومه نحن البارح على الموبيلات بتاع الملاعبيه
3: هشام ولا اعتذار ولا اعتذار
2: نحن لومنا البارح على الملاعبيه يضحكوا والمنتخب الوطني التونسي 2-2 هو طلع قال شرح على كل شيء
0: لا يضحك علينا
2: التطبيع مع الفشل
0: خلينا نمشيو لانيس السحباني. اهلا وسهلا بك انيس من جديد.
1: مرحبا بك جمال اهلا وسهلا.
0: انت اكيد تتابع في المعطيات الكل نحب ناخذ رايك في ماذا يحدث.
1: باش نبدا باللي كان يحكي فيه الخيان جمال تعرف المشكلة انه ساعة في تعرف في الازمات ولا في صحافة الازمة ولا التعامل مع الازمات على المستوى الاعلامي راهو فما معناتها راهي ميثود وحدها وانت سيد العارفين معناتها جمال يعني السيد رئيس الجامعة شكون شاور يعني في الديكلاراسيون تاعو هل شاور نسق مثلا مع الفريق الاعلامي هل نسق مع ما نعرفش ناس تنصحوا في العادة لأنه ما حسب ما فهمت أنا هو كان في ندوة حول العنف وجاوا الصحفيين فاخذوا ديكلاراسيون فلهنا المشكلة أنه راهو كل كلمة ترى اليوم رئيس الجامعة معناتها ماكش مواطن عادي ولا محامي ولا فلهنا يلزم معناتها يردوا بالنا راهو معناتها
0: إيه شنو حسيتوا مش ملم
1: ثانيا كما قال كما قال الكوتش معناتها وكانه معناتها هو رئيس جامعه الباراغواي ولا الكوستاريكا ولا معناتها هو يحكي في واد والواقع في واد ثاني الاخطر من خساره اوغندا ولا خساره الفريق الثاني بوتسوانا هو حاله الانكار. اليوم احنا مكتب جامعي ولا وزاره ولا اللي تحب انت في حاله انكار تام يعني ناس تبعنا مع الفشل، معناتها سيء تبعنا مع الفشل، ولينا نحكيه وشنو معناتها مشكلة كي نخسروا مع أوغندا ولا نتعادلوا مع أوغندا وبوتسوانا اللي هو في المية مياواش معناتها ترتيبه في الفي مش للدرجة معناتها مناش مش للمستوى هذايا باش نوصلوا وبعد نمشي والمشكل ثاني هو الغاء معناتها التربص انت الفيفا عطاتك كادو حتى لوسيس تقريبا ولا لوديس سبتمبر اكتوبر وانت تجي تقول لا ما يعطيك الصحه على الكادو هذايا لا انا باش نسيب باهي وشنو السبب؟ السبب معناتها خاطر نحبوا ما نخسروش معناتها خايفين من خساره يخلصونا للدرجه ذي معناتها خايفين باش ناكلوا سكور احنا مع عند مالي يا اخي باش نلعبوا مع البرازيل يا اخي احنا مش للدرجه معناتها يا اخي يلعب دفاع انت كنت بتحب تخسر بسكور عاد مش للدرجه ذي معناتها باش نوليوا عاد نسوقوا الاشياء راهو تعرف جمال المشكله وين انا اللي قلقني انه الناس وصلت اليوم تستغبى معناتها بين قوسين في الشعب هذا
0: وهذا الاختيار
1: شو معناتها انا خايف من سكور معناتها انا خايف من سكور يعني انت اليوم بتلعب كثير برازيل لعبت لها وما كليتش سكور انت البرازيل لعبت لها وما كليتش سكور معناتها فما بالك مع مالي وفي بلادك وفي معناتها مش للدرجه معناتها عاد كان احنا نوصلوا نخافوا من مالي باش ناكلوا سكور عاد احنا لازم نعملوا تفتيحه وينين ثلاثه بصراحه ونراجعوا معناتها كل شيء هذه حاجه يعني أنا رأو معناتها نحب نقول معناتها السيد رئيس الجامعة ويقول رأو الجو باهي رأي تونس صغيرة
0: أي شفتك كلها أي لا هو
1: معناتها تونس رأي صغيرة برشا رأو عركة بين مدرب ولا ردة فعل مدرب ولا ردة فعل ملاعب على مدرب ولا ردة فعل ملاعبية من بعد على تصرف زميلهم رأي معناتها كل شيء يوصل معناتها يا أخي نعيشوا في ما نعرفش أنا إحنا 12 مليون ولا قد يعني كل شيء يوصل يعني كيفاش يعني عباره انت جمال مشيت انت باش تشري الخبز ما لقيتش الخبز وبوك ولا امك يقول لك لا راه فما الخبز يعني عباره معناتها واحد يحكي في حكايه اخرى جمله
0: وهذا
1: ذكر باهي سامحني ويذكرني جو باهي ما انت علاش اللاعب غادر الترابس
0: ولا يعطيك الصحه علاش اللاعب غادر الترابس
1: وعلاش غادر الترابس انت معناتها ما غير صراحه ما غير ما نستغبي انت نخليك كيما نقولوا نكونوا الاحترام للاسماء احنا ديما نقولوا راه الاسماء والله ما عندنا معها حتى مشكل وتعاركنا مع مع مع مكاتب جامعيه كانت اقوى بياسر اما هذايا بصراحه ساعات الضعف كيما ما عادش واحد من الاولاد معاه قال معناتها ما فماش قائد معناتها الضعف كبير جمال
0: سي توفيق قال ما فماش قائد
1: يعني ضعف كبير على مستوى التسيير باهي سيدي نجيك المشكل اخر مو احنا باهي سيدي شكون الغى التربص
0: ايوه قول فهمه
1: شكون الغى التربص يقولوا هما بالتفاهم فماش حاجه في الدنيا جمال
0: بالتفاهم انا اللي بهتني معز بهتني
1: لازم واحد قال لازم واحد بدا والثاني وافق هكا ولا لا شوش يكون في نفس اللحظه زوج تفاهموا على نفس الراي لازم واحد قال مثلا ما ما ما نلغيو التربص وبعد شاوروا الطرف الثاني وقال بطبيعه المكتب الجامعي هو اللي اقترح ان يلغيو التربص والمدرب وافق فهذه خطا اداري ما تحبوا نمشيوا بالخطا هذا خطا ايديالي جاسي نجيو نقطه النقاط نتاع الماتش اوغندا هذايا اعتراف اليوم لانه اليوم معناتها تسيبوا علينا واحد يعمل في اذاعه خاصه السيد مهند المستيري عمل تدخل والسيد رئيس الجامعه في ندوه يعمل في تدخل فمعناتها تفهم زاد شويه الفوضى فنقاط مشكلة نتاع نقاط أوغندا نفس الشيء راهو خطأ إداري وباهي شكون باش تحطوها نتاع المشاكل هذوما شكون اللي باش يخلص؟ أو نعطيك من توا زمان
0: نسمع فيك
1: أو نعطيك شكون باش يخلص الفاتورة باش يخلصها الكاتب العام نتاع الجامعة التونسية لكرة القدم وباش يخلصها موظف كويس زاد لاهي بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
2: يمانية
1: هذوما هم مسؤولين هذوما مسؤولين اما فما ناس تحرك فيهم تحرك ورا الكواليس فرجاء معناتها نحترموا ديما عقول الناس جمال الحقيقه رانا شعب ما شاء الله ذكي معناتها ما تجيش تحكي لي
0: لا والمعلومه عادش تخبى يا نيس المعلومه
1: في كل العالم في كل
0: بالله يقعد معاك الاستوديو يحب يتفاعل معك وقعد ما يسمع
2: انيس نتفق معاك في اللي قلته كل نختلف معاك في حاجه كونسيرنون راهو الكاتب العام راهو لهنا كيف كوا وقت اللي اني بشر مطالب انه يلم بالقوانين ويلم بالتنقيحات ويلم بالتفاصيل نتاع التفاصيل انه خطا من نوع ذاك اداري قانوني هو ما يكونش ملم به راهو سي سي ليجيتيم معناها شرعي انه يكون هو
0: والله يتعاقب. عندي روايه اخرى
2: اذا كان شام اذا كان
0: ليش ماني عندي روايه اخرى انه الكاتب العام بعث الرئيس الجامعه وتقريب زوز اشخاص اخرين بعث لهم ايميل بعث لهم ايميل في الموضوع هذا لكن مو ما قراوش
2: اغزر لنا كلام
0: ولا ما فهموش
2: لهنا معاك جمال اني قلت له نختلف معاك انيس على خاطر القراءات مش عيب انه نختلفوا في الاراء واتفق معاه في كان يحكي فيه كل ولكن اذا كان الاقرار انه هشام غلط ما فهمش علاش من نحاسب هشام نحاسب السي توفيق هذا قصدي اما اذا كان انت كما قلت فما ايميل قالوا هذاك الايميل سي وسيله التواصل
1: فما ترواز ايميل
2: فما
1: انا نعطيك اولا راهو فما قوانين قبل كل كومبيتيسيون فما قوانين
0: لا موجود على الصفحة متاع الكاف
1: هاوشيك الجمال هما خطأ إداري آخر هاو نعطيه لك شكون مشى للقرعة متاع الكاس الفريق
0: ما مشى حد
1: علاش ما مشى حد
0: من الفلوس
1: هل هذا خطأ إداري ولا مش إداري
0: خطأ إداري طبعا
1: الاتحاد الفريق اللي كنت قدم بعثت لي قتلك بعث لي اثنين ممثلين من الاتحاد التونسي انت وبعثت لحد يا فرضاً أنت ما حضرتش لأنه غادي في القرعة تم طرح الموضوع هذا والتأكيد أنه النقاط مش تحسب مو فهم اللايف متاع الاتحاد الفريق كاف تي في لازم تبع فيها فرضاً أنت ما مشيتش مشيتش بشوية تخديمك بتنبينة اللي هو لا علي فأنت لازم تتبع الموضوع هذا لأن فهم الاتحاد الفريقي لو ما يجاوبش كل اتحاد على الشير
0: نعم مراسل
1: الناس كل صحيح ثلاثة مراسلات بعثتهم الاتحادات الكل آخرهم نهار 21 سبتمبر قبل ثلاثة أيام المباراة منتخب الأوغندي اتأكد فيها أنه النقاط بتاع المباراة مش تحتسب يجي واحد من المسؤولين في الجامعة يقول أنا ما شاور ما قالوا ليش ما سألونيش ما قلتش
0: يعجبك
1: هل هذا معقول
0: مصلحة تونس
1: أنا مش نحكي على أسماء أنا نحكي على السيركوي كامل يعني فما فايت في الوسط فما مشكل فما مشكل معناتها متعمد مش متعمد الله أعلم بالنوايا لكن فما مشكل كبير والمشاكل الكل 90% منها إدارية ما فما معناتها كل المشاكل نحكي عليه فيهم توا الكلهم إداري بما فيهم التصريحات بتاع اليوم
0: واضح
1: بما فيهم التصريحات بتاع اليوم
0: خلينا نقدم لانه السؤال الاخير باش نختم به ونبدا بك انت استوفيق ومن بعد ناخذ هل في هذا الكل كيفاش تراه مستقبل الاطار الفني والمجموعه هذه في ستاج جي في المقابله الجايه الهامه راهو خاطر عندنا مقابلات راهو اذا كان ما نربحوش ترشحوش كاس افريقيا راهو اسمك تربح ليبيا تروح بوتسوانا وتعمل تعادل مع اوغندا
2: هو الليبيين ولاو يطالبوا انه لازم تونس تتعاقب
0: اي باه كيفاش تراه الجو
3: شوف المسؤوليه شوف ماهيش كراسي ومناصب المسؤوليه راهو عمل وفما خبره وفما تفاهم وتشاور واللي اللي عنده الكاريزما مش ينجم يمسك منتخب مش اخويا نيمبورت كيف نيمبورت كوا ولكن اعتقد اللي طول المرحله الجايه اللي تطرقت لها انت يا جمال طول اللي مش تكون اصعب هو منها في ظل هالفوضى العارمة وفي ظل اللي بين قوسين اللي نسمع فيه واللي منها واحد يقول انضباطه سي المستيري سي المستيري يقول الجو صحيح ما هوش فمش نوع من عدم الانضباط والرئيس الجامعة قال لك ليه الأمور سانك سانك والأمور عال العال برا انت افهم شكون هذو مزوط من داخل الجامعة دونك كيفاش انت تنظر للمستقبل وقت اللي فما خور وفما عدم انسجام داخل الجامعة التونسية لكرة القدم صفيوا قلوبهم هما الساعة ويصفيوا أمورهم هما وبعد تو نجيو للكورة ونجيو للنتائج ونجيو للتحضير
0: كلمة ما عادش عندي برشا
3: حكاية معين اللي قالوا معناها فما إمكانية أن معين قدم استقالته وبعد كذبوا وقالوا لا ما فماش منها دونك شفت الأشياء هذه تو اللي بالون ديسي اللي سايبوا فيها دونك فما أشياء غامضة دونك أنا حسب رأيي الفو سافوار كيتي لا تابل
0: فوالا مهم جدا تعرف وقتاش تخرج به
2: اني نرجع بصوره بسيطه برشا عام 94 كانوا ديفيدات في المنتخب الوطني التونسي ورينا الفضيحه في تصفيات في نهائيات امم افريقيا 94 ولكن كي جا كاسبرجيك وخذا بالزمام الامور كانت عنده الجراه يختار مع شكون باش يخدم اليوم معين نقولوا سيدك الليستة اللي نادالها مؤخرا
0: تفرضت عليه
2: سيد... لا لا اني ما تفرضتش عليه خاطر وقال صرح أي قال أي اني
0: سيد
2: لكنه اليوم راك ستحاسب. معناه اذا كان اليوم ربما فما القولك اعذار راهو الليستة والقائمة اللي بستدعاها معناها المرة الجاية رئيسك تعرف تعمل الشواء وتعرف مع شكون انت قادر تجم تتواصل لانه التواصل مع ايكيب مش كيما التواصل مع منتخب راهو سي توتالمون ديفيرون. والتواصل المدرب اذا كان ما عندوش لي زوتي دو كومونيكاسيون التواصل مع المجموعه نتاعو راهو نصف النجاح في التواصل.
0: انا مش نختم معك انيس لانه كي نخزر نظره الى العالم نبداو سيدي بمنتخب الارجنتين اللي ميسي يغادر المنتخب البارح ثم 80% فريق جديد في ثلاثه عناصر فقط من اللي لعبوا كاس العالم الاخير وهذا يوريك اللي المنتخب هذا يخدم الكاس العالم القادمه وربحوا بوليفيا 4-0 منتخب بلجيكي تغير تقريبا بنسبه 80% منتخب الفرنسي تغير بنسبه 70% ما نقولوش يا سيدي 100% المنتخب الالماني تغير بنسبه 80 ولا 90% كل المنتخب الايطالي 100% يا اخي احنا الى متى نفس الاسماء من كاس افريقيا الكاس العالم البطوله العربيه ومازال منعم معين باش يشوف وباش يجرب. نختم معاك في الجزء هذا يعني تفضل.
1: لا واضح جمال انه انا ما معناتها حكيت شويه مع المدرب معناتها البارح معناتها قبل ما معناتها بالتفسير معناتها الحكايه التربص وحكايه انا اللي اللي, اللي اللي اللي متاكد منه انه التربص الجاي ان شاء الله باش يصير تغيير كبير ياسر في دعوه اللاعبين وباش ينقصوا برشا من اللاعبين اللي يلعبوا خارج تونس باش ينقصوا برشا لانه معناتها حسب ما فهمت انه المدرب يعني غير راضي على تصرفات مش الرياضيه برك يعني حتى تصرفات حتى في التربص يعني في معناتها يحب ملاعبيه يحب ملاعب يلعب كوره اكثر من اللي يقعد معناتها
0: ويحترم المنتخب
1: ويحترم المنتخب احنا لعنا ميسي لعنا كريستيانو يعني اللي يجيبوهم الكل تقريبا يشبهوا لبعضهم زايدين شويه على اللي يلعبوا في تونس فمعناتها نحترموا المنتخب ونحترموا تونس ونحترموا الناس اللي بخبهم بتجيب.
0: شكرا لك انيس الصحبين الاسبوع القادم طبعا تكون معنا انيس بربي انيس اعمل تليفوناتك واعمل كذا خاطر راهو التوفيق من عمل شاليره
1: هذاك نتعلموا منه راهو
0: عشر سنين يا ودي يا خويا انيس تو باش خليني نفرق قلبي يعني في الديريكت تو يا ودي حتى كان عنده معلومات ما يعطينيش دونك نعمل عليك خويا
1: مرحبا
0: شكرا
3: جمال كلمه شوف خونا وحافظ الاثاث نتاع النجم الرياضي سهل
0: الله يرحمه
3: سي سمير الخشين توفى اليوم
0: فنعزينا الحار
3: نعزيو عائلته دار الخشين الكل ونعزيو اصدقائه واخواته وعائلته في فقدان مناسك يكون هذاك في النجم الرياضي الساحلي شكون ما يعرفش سمير اللي هو كان معناها كان من 8 في اللوكال حتى العشرة نتاع الليل ف الله يرحمه ينعم سمير الخشين ورزق اهله وذوي جميل الصبر والسلام
0: ضموا صوتنا صوتك تعزينا الحاره وربي يرحمه الى اللقاء.

تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام تربح برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري، والبداية بالعناوين. لجنة التشريع العام تنظر في مقترحات القوانين المعروضة عليها وبرنامج عملها للفترة القادمة. وفي الإمارات النائب العام يأمر بفتح تحقيق في حادثة طائرة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب. في تفاصيل أخبارنا، خصصت لجنة التشريع العام جلستها اليوم للنظر في مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها وبرنامج عملها للفترة القادمة. وفي مستهل الجلسة تطرق أعضاء اللجنة إلى جملة المراسيم التي تم إعلام لجنة التشريع بها والتي صدرت بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية بتاريخ 3 سبتمبر الماضي. ثم استعرض أثر ذلك رئيس اللجنة جملة مقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجنة لتحديد أولوياتها التشريعية للفترة القادمة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. هذا أشار عدد من النواب إلى ضرورة وضوح الرؤية التشريعية وتنظيم الأولويات في إطار مقاربة تعتمد على أهداف واضحة لعمل اللجنة في علاقة بالاحتياجات الحقيقية للمجتمع والإصلاحات ذات الأبعاد الاستراتيجية لترشيد مقترحات القوانين وضمان نجاحتها. نظمت اليوم بكلية الطب تونس الندوة الافتتاحية لبرنامج ماجستير البحث الصحة الواحدة الذي أطلقته بالتعاون مع المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس وشركاء دوليين. ويهدف هذا البرنامج الأكاديمي المبتكر إلى تكوين جيل جديد من الخبراء والباحثين قادر على صياغة حلول متكاملة ومستدامة لمواجهة الأزمات الصحية وتداعيات التغيرات المناخية، استنادا إلى مقاربة شاملة تربط بين صحة الإنسان وصحة الحيوان والحفاظ على النظم البيئية. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنه سيتم بداية من اليوم الخميس نقل المسافرين على الخط الدولي تونس عنابة من مدينة سوق هراس في اتجاه عنابة بواسطة الحافلات، وذلك بسبب أشغال على السكة الحديدية بولاية سوق هراس الجزائرية. أوضحت الشركة في بلاغ لها أن المسافرين سيتنقلون من تونس إلى سوق هراس بواسطة القطار، ثم يواصلون رحلتهم بالحافلة من سوق هراس إلى عنابة بعد استكمال الإجراءات الديوانية. وفيما يتعلق برحلة العودة، ذكرت الشركة أنه سيتم اعتماد الطريقة نفسها، إذ يتنقل المسافرون بالحافلة من عنابة إلى سوق هراس ثم يواصلون رحلتهم بالقطار في اتجاه تونس. في أخبارنا العالمية، قال المتحدث باسم قوة التحالف التي تقوده السعودية في اليمن إن الحوثيين استهدفوا بمسيرة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. وأوضح المتحدث أن هذا العمل الإرهابي تسبب في خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة الكهربائية. وكالة الأنباء الفرنسية بأن الشرطة البريطانية اعتقلت بريطانيا من أصل إيراني على خلفية مخطط لاستهداف قاعدة جوية في بريطانيا. أمر نائب العام في الإمارات بفتح تحقيق في الواقعة التي حدثت أثناء رحلة طائرة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب وجرى تحويل مسارها وهبطت في السعودية بعد مشادة في قمرة القيادة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن التحقيق سيتناول ملابسات الواقعة ودوافعها وما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. الوكالة نقلت عن بيان للنائب العام أن السلطات القضائية في الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة لأن الطائرة مسجلة في الإمارات وتحمل علمها، مضيفة أن أحكام القانون الإماراتي تسري على الجرائم التي ترتكب على متنها حتى ولو وقعت خارج إقليم الدولة. شكرا على المتابعة، ونلتقي بعد قليل في ملفات عالمية.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ملفات عالمية.
1: 7:13 دقيقة، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في حلقة جديدة من ملفات عالمية، الموعد الأسبوعي في حصتين، حصة يوم الاثنين وحصة أخرى يوم الخميس من 7 إلى 8 بتاع الليل. ترافقني فيها الأستاذة فاطمة بن عبدالله الكرائي، تلتحق بينا بعد شوية من استوديو تونس. المواضيع اللي بش تناقشوها اليوم ونرجع بالتحليل والتعليق، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الانسحاب الشامل من العراق، التداعيات على هذا الانسحاب وعلاقته بالحرب على إيران، هل أنه في الأمر خطة أمريكية بضرب إيران ضربة قاسية بإبعاد الجنود الأمريكيين من ساحة الحرب. نرجع ونسلطوا الضوء كذلك على الحرب الروسية الأوكرانية في ظل تباين المواقف بشأنها بين الأمريكيين والأوروبيين، وضيفنا باش يكون بعد شوية إن شاء الله الدبلوماسي السابق ووزير الخارجية الأسبق الأستاذ أحمد أونيس، ونرحب بضيفتنا أو زميلتنا خلينا نقول مدى فاطمة الكرائي بعد شوية من استوديو تونس. خليكم في الاستماع حتى 8:00.

0: 7:18 دقيقة مسلم مشوار في ملفات عالمية، ونلتحق بنا زميلتنا فاطمة بن عبدالله الكراي. أهلا وسهلا بك فاطمة، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك أشرف، أهلا وسهلا بكل اللي تابعوا في الحصة هذه، مرحبا أيضا بكل الفريق المؤمن لهذه الحصة، وشكرا وتحية للموسيقى.
0: هكا اختاروا لك فاضل شاكر اليوم وشوفوك في الكواليس هكا تتمايل مع الموسيقى.
1: تعرف هذه معناها بون خليني نقولها ما يسيرش، معناتها السنة الفارطة في 24 جويلية أنا خضعت لعملية جراحية طويلة شوية.
0: سلامات.
1: يعيشك. وستة ساعات في بعد العملية ما يحطونا في شو اسمها هذيك شامب. المهم فما واحدة من
0: موسيقى
1: حطت لي البورتابل نتاعها، حطت لي موسيقى، كنت كان الدموع هكا هابطة وأنا بديت نفيق معناها.
0: لاباس لاباس، الحمد لله
1: الحمد لله.
0: خلينا بعد شوي كما قلنا مش يكون حاضر معنا بالتليفون الأستاذ أحمد ونيس الدبلوماسي السابق وزير الخارجية الأسبق، ولكن قبل هذا نبشير تحية بقلم فاطمة بن عبدالله الكراي.
2: مع فاطمة الكراي.
1: الانسحاب الأمريكي من العراق أي علاقة بالحرب على إيران؟ يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، اللي هو البارح، الرئيس الأمريكي يعلن انسحاب آخر عسكري أمريكي من العراق. العساكر الأمريكان الغزاة للعراق جاءوا أو هجموا على بلاد الرافدين في 2003 كما نعلم، وإلى حدود 2023 كانت النتائج كارثية على العراق شعبا ودولة. 210,000 مدني عراقي قضوا في هذه الحرب شهداء، والتي لم يعرف لها العالم مثيلا. في 2011، أي بعد 8 سنوات من عمر الاحتلال للعراق، كانت المقاومة التي انطلقت ثاني يوم احتلال، يعني يوم 10 أبريل 2003، قد كبدت القوات العسكرية الأمريكية خسائر في الجنود والعتاد، وتحولت التوابيت الراحلة من العراق نحو الولايات المتحدة الأمريكية إلى قضية رأي عام داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا تستذكر الذاكرة الجمعية الأمريكية مع معارك فيتنام التي أرقت العساكر الأمريكيين الذين غزوا وأرقت غزوا العراق، وكذلك غزوا من قبلها فيتنام، وقد أرقتهم المقاومة هناك وهنا. سنة 2014 تعود وتتعزز القوة العسكرية الأمريكية كامل العراق تحت عنوان تعلى مقاومة داعش، فعادت القواعد الأمريكية باتفاقيات مع الدولة العراقية الجديدة بعد أن أسقط النظام الوطني طبعا. اليوم انقلبت الموازين والتحالفات، وأصبح الوجود العسكري الأمريكي في مرمى النيران الإيرانية. نيران كانت عند احتلال الأمريكان في العراق في 2003 قد شارفت هذه العلاقة على التحالف أو التوافق. اليوم وانطلاقا من المتغيرات الجيوسياسية وأن الأمريكان المتغطي بالأمريكان عريان، أصبحت إيران عدوا مؤكدا للأمريكان، وأن الحرب على إيران تضع العساكر الأمريكيين في مرمى النيران الإيرانية كرد قاس على حرب أقصى دخلتها واشنطن في تحالف فريد مع الكيان الصهيوني، وفي تباعد من كل الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة الأمريكية. فهل يكون هذا الانسحاب شبه مفاجئ من العراق إذان بضربة شرسة توعد بها ترامب إيران في أكثر من مناسبة، أم هي خطوة إلى الوراء من أجل حصر القواعد الأمريكية فقط وحصرها في الخليج العربي والأردن؟ بالتأكيد أن الأمر فيه مناورة ومؤامرة من الأمريكان الذين تبين بالكاشف وبالملموس أن لا صديق لهم في هذا الزمن.
2: مع فاطمة الكراي.

0: 24 دقيقة مواصلين المشوار في ملفات عالمية، وكما قلنا ضيفنا بعد شوية الأستاذ أحمد ونيس الدبلوماسي ووزير الخارجية الأسبق. ونرجع مرة أخرى لفاطمة. فاطمة مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك أشرف، مرحبا بك مرة أخرى، ومرحبا بضيفنا إن شاء الله يكون معنا
0: موجود موجود الأستاذ أحمد ونيس. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ.
2: مرحبا.
0: أهلا وسهلا. كما كانت تحكي فاطمة في التحية، ركزت وألقت الضوء اليوم على إعلان الرئيس الأمريكي الانسحاب نهائيا من العراق. الرئيس الأمريكي أشاد امبارح في خطاب له بمغادرة آخر القوات الأمريكية للعراق، واعتبر أنه ذلك يمثل يوم عظيم للولايات المتحدة الأمريكية، وأكد أن واشنطن تترك العراق في ظل وجود رئيس وزراء علي الزيدي، وأصف بأنه رائع اللي قال أنه دعمه منذ البداية وأيده بالكامل. قراءة في هذا القرار أستاذ أحمد ونيس.
2: نحن طبعا كنا جميعا مستائين بتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في المشرق العربي بالسلاح، وهذا وقع لما الولايات المتحدة الأمريكية شهرت الحرب على العراق تو أكثر من 20 سنة. فانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من حيث قوة عسكرية أمر إيجابي، وأمر نرحب به، وأمر نعتبر أن في الخيار

0: وهذا أمر معناها نعتبروه إيجابي وبناء
1: إن شاء الله العاقبة للدول العربية طبعا.
0: نبدأ بالمغرب العربي إن شاء الله، نوحد الصفوف ونأسس معناها اتحاد مغاربي يمكننا من سد حاجيات الدفاع وغيرها من ضروريات التنمية والتطور والرقي في مجتمعاتنا.
2: فاطمة الكلمة لك، تفضل.
1: أهلا وسهلا بك مرة أخرى أستاذ أحمد ونيس. طبعا نحن نتعمق بالتحليل ونريد أن نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ولا شك في ذلك أنها في بوتقة غير محسوبة عواقبها، وخاصة في الحرب على إيران والتي بدأت بتعلة امتلاك إيران أو إمكانية امتلاك إيران للنووي، ولكن في الحقيقة نجد أن تداعيات مضيق هرمز وإغلاق مضيق هرمز وتنازع السيادة عليه بين الاحتلال الوافد وبين كذلك المالكين لهذا الذين لهم سيادة معناها في هذه الأنظمة، الحقيقة هذا الخروج متاع الولايات المتحدة الأمريكية شبه المفاجئ، وكأنه ذكرنا في أفغانستان، وقد لمح إلى ذلك الرئيس الأمريكي بالأمس في كلمته مثل ما شاهدنا، وقال إنه لا نريد أن يكون الأمر مثل أفغانستان يعني هبة واحدة. ولكن ألا تعتقد أستاذ أحمد ونيس أن في الأمر ربما خدعة أمريكية، وأن فعلا الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم على ضربة قاسية على إيران ضد إيران، ومعناها وتكون أن لأن إيران هددت بأنها جنودها في المنطقة سيعودون في توابيت، فهل تعتقد أن هذا نأي بالجنود العساكر الأمريكان الغازين للمنطقة بهم من أجل ضربة ربما تكون بلا رد من الرد يذكر معناها أو قاسي من إيران؟
0: طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لا تتحمل ضرب جندي أمريكي في أي رقعة من العالم، وخاصة بعيدا عن القطر الأمريكي. الحساب اللي يربط بين القرار هدايا والمشادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ربط وجيه، وإيران ما أخفاتش أنها تستهدف المصالح الأمريكية حيث وجدت معناها في قدراتها لما تطال إليها، بحيث الواجهة الإيرانية تفسر التوقيت وتفسر جوهر القرار، لكن هذا ليس معزول عن النظرة نتاع الرئيس دونالد ترامب لنشر القوات الأمريكية. هو سعى إلى سحب القوات الأمريكية اللي كانت منتشرة في أوروبا عند الحلفاء معناها في حلف الناتو، وضعف من نشر القوات الأمريكية في ألمانيا.
1: نعم،
0: معناها هذا مهم لأنه منسجم مع منعرج في السياسة العالمية اليوم. لا نعتبر ودونالد ترامب لا يعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية يعود إليها لا باستحقاق ولا بانتهاز أنها تنشر قواتها خارج أراضيها وخاصة خارج القطر الأمريكي. في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية معناها تحت رئاسة ترامب تعتبر أن كل منطقة ترعى مصالحها بذاتها، وأن ما يعود إلى مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية هو القطر الأمريكي. ومن وراء هذا نفهم أن أوروبا الغربية إذا

0: تسهر على حماية مصالحها بذاتها وأن يحق للصين أن تسهر على مصالحها بذاتها بما فيه في المنطقة الجغرافية الواسعة اللي تعود إليها بالنظر. هذه معناها مفهوم زون دانفلونس، يعني مناطق التأثير هي اللي تأخذ الأولوية في التحليل عند القوى العظمى المتعددة الأقطاب اليوم.
1: أستاذ أحمد، قبل أن نواصل حديثنا في علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية والشركاء والحلفاء، ولكن نرجع لخطاب ترامب امبارح في سياق حديثه، قال إنه المغادرة المنظمة لقوات التحالف ومعداتها من قاعدة أربيل الجوية تمثل نهاية مغامرة مكلفة للغاية. تعليقك على التصريح هذا خاصة بين السطور، شو حاب يوصل ترامب من تصريحه هذا بالذات؟
2: وهو قال 4500 جندي خسروا.
0: هذا طبعا معنى توضيح مهم لا يكشف عن كل الأسباب، لكن ترامب يقرح ساب لتهديد إيران ويأخذ احتياطه بكل معنى مسؤولية ويواجه العواقب السياسية نتاع مثل هذا القرار. الدرس موجه إلى دول العربية، دول الخليج طبعا، وموجه إلى الدول العربية جيران إيران، جيران إسرائيل، لأن التهديد معنى أصلا إسرائيلي وهامشيا إيراني، وفي العمق يدفع إلى التفاوض بين الدول العربية وإيران في العمق. معناها نحن في تونس نرحب بهذا القرار لأننا نعتبر أنه يمهد لتفضيل المفاوضة الأمنية بين الدول العربية وإيران على حماية الدول العربية بطرف ثالث مهما كانت قوته مهما كان أصله.
1: في نقطة أخرى فاطمة، يعني ديما نرجع الخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في علاقة بتنظيم داعش، قال إنه الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل يمثل ختام المهمة العسكرية التي هزمت تنظيم داعش في العراق. قراءتك في الموضوع هذا أستاذ أحمد أنيس، خاصة وأنه الخبراء والمحللين اعتبروا إنه داعش انطلق من العراق نحو دول أخرى، وهذا النجاح اللي يحكي عليه ترامب يعني فقط نجاح في مخيلته هو، ولكن على أرض الواقع يعني أشياء أخرى مخالفة للواقع في علاقة بتنظيم داعش بالطبع.
0: يعني من الواضح أن التشويش الحالي ما عدا الحرب في أوكرانيا والحرب على فلسطين لا لا لا لا, لا نرى وراءه القوات العسكرية الدولية، ما وراءه هي قوات ضاربة غير دولية، يعني إرهابيين وعصابات، والولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أنها ليست قادرة على مواجهة خطر معناها بالطبيعة هذه. ونعتبر أن خطاب ترامب يغطي في الظاهر معنى الانسحاب، وفي الجوهر هو لا يريد أن يعرض لا أمريكي مدني ولا عسكري إلى ضربات القاعدة الشعبية المعادية للولايات المتحدة الأمريكية اللي هو واعي بها وعي عالي جدا.
2: وملاحظة أيضا أستاذ إذا تسمح تكملة لكلامك واللي هو صحيح جدا، معناها فيه نظرة تحليلية ثاقبة، هو أن الرئيس الأمريكي أشرف البارح قفز على مرحلة كاملة من النضال العراقي طبعا ضد الوجود الأمريكي كقوة احتلال. لا ننسى أن في 2003 استصدرت الولايات المتحدة الأمريكية من وقالت نحن قوة احتلال، لأن الأمم المتحدة لم تعترف بذاك الغزو كما نتذكر، وقالت نحن قوة احتلال، وبالتالي هناك احتلال موصوف معناها على الميدان في العراق. وعندما انطلقت المقاومة العراقية، وهذا ما قفز عليه ترامب بالأمس، هو أن المقاومة العراقية التي انطلقت في عديد الأماكن والولايات من العراق انطلقت مسلحة أولا وأرقت الجنود الأمريكيين. نتذكر أن 4500 الذين ذكرهم من الجنود الأمريكان، وبخلاف هو ما ذكرش المتعاقدين معهم ذوما البارا جيش اللي جايبينهم بلاك ووتر وغيرهم، من القتلى الأمريكان 4500 جندي هما حصيلة المقاومة العراقية. هذا يحاول يقفز عليها ويدمج الأمور في بعضها على أساس أنه وجود الأمريكي إنما هو كان لمقاومة أو للتصدي لداعش. ولكنه أيضا أستاذ أحمد ونيس لم يذكر ولم يفسر كيف أن إيران انتقلت من 2003 كانت مساندة أو على الأقل عين مغمضة على الاحتلال الأمريكي للعراق من أجل الإطاحة بنظام تحارب مع إيران لمدة 8 سنوات، وتحاشى أيضا تلك النقلة النوعية التي أسست لعلاقات جديدة أصبحت حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. برأيك أستاذ، هل الصين مثلا وروسيا القوتين الآن المنازعتين منافستين للولايات المتحدة الأمريكية، هل يمكن أن ترى بنفس المنظار هذا الانسحاب الأمريكي من العراق أم لها وجهة نظر أخرى؟
0: اعتقادي أن الصين ترحب بانسحاب القوى الأمريكية من أي منطقة خارج القطر الأمريكي، وبالنسبة لروسيا نفس الشيء، وبالنسبة للدول العربية دخلنا في مرحلة جديدة اللي كان الاعتماد معناها من الخمسينات على القدرات الأمريكية للدفاع على الأنظمة العربية. اليوم دخلنا في منعرج أن أمريكا بيدها تقول للأنظمة هذه اعتمدوا على أنفسكم في الدفاع على ذاتكم، وهذا معناها لا يتطرق إلى الخطر الإسرائيلي وإلى القضية الأم اللي هي القضية الفلسطينية، لكن يجعل من التدخل إيران يكسب تأثيرات بعيدة جدا بما فيها سحب سلمي للولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة، معناها حتى تكون قضية هرمز تتحل بدون اللجوء إلى القوة العسكرية.
2: نعم،
0: فما الأبعاد هذه الكل داخلة في الحساب.
2: نعم أستاذ أحمد ونيس، أيضا من خلال هذا المنطوق الذي تحدثت به الآن وهذه النبرة وهذا التحليل، هذا اللانجل ديفيزي يعني هذا الركن الذي اتخذته هو صحيح جدا، ألا تعتقد أن ترامب الرئيس الأمريكي قد تعرض في من خلال اللقاء وبمناسبة اللقاء الذي جمعه في واشنطن مع الرئيس الصيني، ألا تعتقد أنه تعرض إلى نوع من التهدئة؟ هناك إصرار صيني على أساس أنه هذه حرب أحادية لا يجب أن تتواصل، ونقصد إيران، وأن مضيق هرمز هو جاء ضد مصالح كل الدول وخاصة الصين طبعا وروسيا وكل البلدان، ولكن النصيب العربي لم نجد هناك حل حلالي هذا الأمر؟ يعني هل يمكن أن نرى في القريب مفاوضات على أساس انسحاب أمريكي من الدول العربية؟ هل ترى أن ربما حوار بين إيران وكذلك الدول العربية وخاصة أقول السعودية الحقيقة، لأن هناك قنوات تواصل نعرف أنها موجودة، هل تعتقد أن المنطقة تتجه في إطار هذا التغيير الذي يخضع إلى منطقة التعددية القطبية وليس الأحادية القطبية الأمريكية؟
0: هذا صحيح، هذا صحيح جدا. يعني يجب أن نعتبر أن معناها الدول العربية أكيد سحبت العواقب متاع خروج الولايات المتحدة الأمريكية بقواعدها وبمعناها نشر الجنود متاعها من المنطقة بعد التهديدات الإيرانية. الدول العربية سحبت النتائج من هذا القبيل. ثانيا، اعتقادي أن زيارة شي جين بين اللي انت اشرت لها مش عجب، كانت كذلك دافع للولايات المتحدة الأمريكية أنها تنسحب من المنطقة بنصيحة من الصين حتى لا تكون الدول العظمى تتدخل معناها دون رغبة الدول المعنية في الأراضي البعيدة عن حدودها. ثالثا، أمن المنطقة ما تحلش بفضل هذا، وقضية هرمز ما زالت مفتوحة لكن إنها مرشحة إلى حل تفاوضي أكثر مما كان بعد سحب القوات الأمريكية من المنطقة.
2: نعم. وأشرف إذا تسمح، هناك خاصية عند الأستاذ أحمد نيس الذي عمل في المجال الدبلوماسي ويعرف أكثر البلدان خاصة الاتحاد السوفيتي، وكان دائما ولا يزال ينادي بتعددية قطبية وفي عدالة بالعلاقات الدولية. أردت أن أسألك أستاذ عن المنتظم الأممي وهذه الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألا تعتقد أن العالم بدأ يتشكل بطريقة أخرى موازية للأمم المتحدة، وقد أخذ كثير من مهمات الأمم المتحدة في رأب الصدع ونشر السلم والأمن التي عجزت عنها هياكل الأمم المتحدة؟ هل تعتقد أن هذا الذي يحدث الآن من تعددية قطبية، من لقاءات على مستوى القمة بين روسيا والصين، بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لا تعتقد أن العالم الآن معناها متجه نحو تأسيس كأنه هيكل آخر، كأنه ميثاق آخر غير الأمم المتحدة؟
0: صحيح، أعتقد أن ثم عجز للأمم المتحدة وتغييب الأمم المتحدة من الساحة المشرقية، لما تكون الساحة المشرقية هي الساحة الحامية بالقياس مع غيرها من المناطق في العالم ما قبل أوكرانيا، ومش عجب تبقى ما بعد أوكرانيا، بحيث الأمم المتحدة وتغييبها عن الحل السلمي اللي كانت تسعى إليه واخذت قرارات فيه، يجعل من ضرورة معناها إعادة النظر في المنظومة العالمية من خلال ميثاق الأمم المتحدة وإعادة انتخاب معنا الأمين العام معنا في الأجل القريب، ضرورة تنكب عليها جميع الأقطار بما فيها إفريقيا بمسؤولية إفريقية عالية، وليس فقط من دول حلف الناتو ولا الدول العظمى. اعتقادي أن هذا أمر ضروري، واليوم يتأكد أكثر فأكثر أننا ننظر إلى الأمن والسلام في العالم بمنظومة مشتركة ومتعددة الأطراف تكون منظمة أممية جديدة.
2: نعم. إذا تسمع أشرف إذا عندك سؤال أو استفسار، لكن أنا عندي حاجة نحب نسألها الأستاذ أحمد ونيس، والحقيقة عندي مدة وهذه معناها فرصة أنه معنا في جوهرة في ملفات عالمية. ألا تعتقد أستاذ أن الولايات المتحدة الأمريكية وبإعلان وضمنيا أن روسيا هي التي ربحت الحرب، وأن الضغط الأمريكي على زيلينسكي وعلى أوكرانيا هو تقريبا آخر مسمار يغرس في نعش الاتحاد الأوروبي؟
0: اعتقادي أن ترامب معناه يقدر يعني يقيم أن أوروبا الغربية عاجزة عن مواجهة قضايا الأمن في الساحة الأوروبية، وأن هذا يجعل من شرعية روسيا في تحقيق أهدافها في الساحة الأوروبية أمر وارد ولا يتعرض عليه دونالد ترامب، لأن أوروبا الغربية بيّنت أنها ليست مستعدة وليست قادرة على اتخاذ مواقف معناها تطبيقية يعني واقعية نظرا للخطر اللي ضرب الساحة الأوروبية في أوكرانيا. العجز الأوروبي اليوم بدأ يخلص في الثمن متاع الضعف متاعه.
2: أنت بما أنك خبير واشتغلت في موسكو سفير للجمهورية التونسية سابقا، هل تعتقد أن فعلا روسيا ربحت الحرب وأن هذه الحرب ما كانش عندها أهداف حقيقة واضحة؟ تفضل.
0: لا، الأهداف كانت مفهومة، وأن روسيا كانت تعتقد أن أوكرانيا معناها في صفها وتحت حمايتها وعرقيا تنتسب إلى روسيا. دولة روسيا نشأت في أوكرانيا تاريخيا، والسعي لحلف الناتو لانتزاع أوكرانيا عن الأسرة الروسية كان ضربة في مواقف معناها استراتيجية تعتبرها روسيا لا مجال للتسامح فيها، بحيث تدخل روسيا اعتقادي أنه أقنع العالم وأقنع ترامب بعد ما أقنع الدول الأوروبية بأن الحل في أوكرانيا باش يكون لضم بعض أراضي من أوكرانيا إلى روسيا، بحيث ما قلته من أن روسيا فازت معنا بنصر حربي وترابي هذا صحيح وهذا اليوم متأكد، وأن الحل راضي عليه أوكرانيا بالنسبة للقيادة الحالية في أوكرانيا.
2: نعم. أشرف،
1: شكرا لك الأستاذ أحمد ونيس الدبلوماسي السابق ووزير الخارجية الأسبق. شكرا لك كذلك فاطمة بن عبد الله الكرايح. نحن نكون وصلنا لنهاية حصتنا اليوم من ملفات عالمية، ملتقانا إن شاء الله نهار الاثنين القادمة. تحيات منير وحسام وسعاد في الصندار، شكرا لكم وليتكم زينة. معز منير يقول لي معز، نسيت معز صحيح، شكرا لك معز. مدام فاطمة
2: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك، شكرا على الحصة، إن شاء الله نكونوا قدمنا الإضافة إلى المستمع والمشاهد التونسي وأيضا خارج تونس. هذه ملفات عالمية طبعا أشرف اللي نحاول نربط فيها الحدث وننير بعض الأحداث والمستجدات من خلال شهادات، من خلال حوارات. أيضا ضيفنا كان حقيقة كما نعرفوه ديما في تدخلات رشيقة، ولكن زاد سيبلي معناها يعني يعرف شنو يقول عن عن عن دراية يعني
1: أكيد.
2: في هذا الوضع والوضعية أيضا.
1: شكرا لك فاطمة, وشكر موصول كذلك المعز هنام سي منير وسي حسام.
2: معز خياط
1: خياطي بالضبط. تلتكم زينة ناسب كل ملتقى نشرنا الاثنين.

0: المدرب شياب الليلي ضيف برنامج جول نهار الجمعة من 6 ل 8 مع جمال وبقية ليكيب. حقائق كواليس،
1: يعني باش اللاعب كرة قدم روبو، بني بار روبو استنت ريما.
0: عودة على تجربه كمدرب ومباريات بقات عالقة في الأذهان.
2: نعطيو ليزيكزومبل تاع لي كلوب ستركتيغي، نسميو ليتوال، نعطيو ليزومبل تاع

0: الحديث على وضعية المنتخب الحالية ومستوى البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كل نهار الجمعة من 6 ل 8 مع جمال وبقية ليكيب.
1: جوهرة FM.
2: الدنيا
1: جوهرة FM. جوهرة FM.

0: جوهرة اف ام. تسمعوا من 8-9 منارة تونسية مع سامي حشلاف، عمار العزوزي والأستاذ أيمن حسن على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: مساء الخير مستمعي ومشاهدي جوهرة اف ام. نلتقي الليلة في حصة خاصة بشخصية من شخصيات تونس أو منارة من منارات تونس. يعتذر صديقي سامي حشلاف لأسباب صحية الحضور معنا. الليلة البرنامج باش يكون مخصص إلى شخصية تونسية مهمة، الأستاذ المرحوم مختار لاتيري. باش نرجعوا له بالتفصيل مع أيمن حسن ومع ضيف السيد أمين نعلولو، وهو رئيس جمعية تونسي المدارس العليا Association des Tunisiens des Grandes Écoles، اللي باش يكون معنا في النصف الثاني من الحصة. لكن باش يكون معنا من الأول تدخل الأستاذ سليم عليوات اللي باش يحكي لنا على اليوم المفتوح بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة اللي باش يكون يوم 7 أكتوبر. سي سليم
2: مساء الخير. سي عمار
1: مساء الخير، تحياتنا،
2: عايشك بارك الله
1: الحدث
2: فيك.
1: شنو الحدث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة جمعة ذي؟
2: يعيشك سي عمار. في البداية نشكرك ونشكر سي سامي حشلاف خويا وزميلنا وصديقنا على إتاحة الفرصة هذه باش نقدم المبادرة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. إذن مرحبا بكم ومرحبا بكل ضيوف الكرام وكافة مستمعي ومستمعات إذاعة جوهرة اف ام. في الحقيقة معناها لا تسمحوا لي في البداية كما كنت نحكي نشكر لكل الأطراف المتداخلة الحقيقة في المبادرة هذه، ونبدأ بالحقيقة بالتحية من أعلى هرم اللي هي وزارة التعليم العالي، ثم جامعة سوسة على رأس سي لطفي بالقاسم وكافة المؤسسات الجامعية، ونتمنى لهم عودة وسنة جامعية إن شاء الله طيبة. وصولا إلى كلية الآداب وعلى رأسها سي محمد بوهلال وكافة الإدارة والأساتذة الزملاء بكافة الأقسام، وكذلك الطلبة من الإجازة والماجستير والدكتوراه
1: ومدير الخدمات الجامعية
2: الحقيقة. كيفاش يا عمار؟
1: مدير الخدمات الجامعية بالوسط
2: ومدير الخدمات الجامعية بالوسط. أي الحقيقة مش نحكي عليهم من الأطراف المتداخلة هذه، يعني جايهم في عمار بارك الله فيك. الحقيقة زادة ما ننساش معتمد الجهة سي عادل اللي الحقيقة لعب دور كبير باش يذل صعوباته ويساهم معناها بطريقة مباشرة باش نتواصلوا مع كافة المؤسسات والمجتمع المدني والهيكل اللي تابعة للدولة باش تكون حاضرة معنا في اليوم هذا. ندخل في الموضوع سي عمار وبارك الله فيكم. الحقيقة اليوم هذايا باش يكون يوم مفتوح لفائدة الطلبة الجدد، كذلك زاد الطلبة القدامى راه معنيين بهذا اليوم، خاصة الخدمات باش تكون متعددة ومنها خاصة الخدمات الصحية. يهدف المبادرة هذه باش تكون إن شاء الله يوم 7 أكتوبر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة، إن شاء الله ننطلقوا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد منتصف النهار. والهدف من المبادرة هذه تونجيه البرنامج

0: عمار الهدف اللي هو نحاوله باش ندمج الطالب الجديد للحقيقة في الحياة الجامعية والحياة الاجتماعية والاقتصادية. وفي اليوم هذا إن شاء الله باش تكون العديد من المؤسسات والهياكل التابعة للدولة كيما جامعة سوسة، ديوان الخدمات الجامعية، المطعم الجامعي، كذلك المركز الثقافي، بعض كل الأقسام تقريبا في كلية الأداب والعلوم الإنسانية، كيف النوادي بالكلية، المؤسسات التابعة للدولة كما الحماية المدنية، ومشكورين الحقيقة يتفاعلوا معنا إيجابيا وشكون معناها تكوين في الإسعافات الأولية خاصة في الحماية من الحرائق والغازات داخل المبيتات وبارك الله فيهم. كيف الهلال الأحمر معناها بشي معناها يحاول يثقف الطلبة على ثقافة التطوع وثقافة المبادرة إلى غير ذلك. الكشافة التونسية باش تكون حاضرة زادة إن شاء الله بفوج زاوية وفوج حي الرياض، دور الشباب كذلك حي الرياض وزاوية سوسة.
1: المهم يا سليم
0: كيف
1: يا سليم هو باش يكون حضور كل الأطراف المتداخلة،
0: كل الأطراف
1: في الحياة الجامعية،
0: كل الأطراف المتدخلة وعندها علاقة
1: بجامعة سوسة وبكلية الآداب
0: بكلية الأداب العلوم الإنسانية بسوسة.
1: شكرا جزيلا يا سليم.
0: الحقيقة ودعوة من خلال المنبر هذا كانت تسمح لي في 30 ثانية من خلال المنبر هذا ندعو إن شاء الله إذاعة جوهرة
1: لتغطية الحدث.
0: تسمع فيها سي عمار؟
1: الناس ما فيك إيه؟
0: إن شاء الله من خلال المنبر هذا ندعو إذاعة جوهرة إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا في اليوم هذا وتحاول تغطي معنا إعلاميين هذا في اليوم اللي الحقيقة إحنا الجهود هذه كلها معناها متكاثفة لفائدة الطلبة اللي نتمنوا لهم ان شاء الله النجاح والتوفيق في دراستهم وحياتهم بصفه خاصه.
1: نتمنى لكم النجاح في هالمبادره هذه وسنتابع ذلك وممكن نطلب منكم باش تقدموا لهم بعد بسط على ما حدث وعلى النجاح نتاع الدار هذه. شكرا سي سليم.
0: شكرا إذاعة جوهرة فهم. شكرا.
1: نعود الى برنامجنا ونعود الى شخصية الليلة اللي قلنا هو منارة من منارة تونس، الأستاذ والمهندس المختار العتيري. المختار العتيري هو مهندس صحيح، لكن هو قام بدراسة دراسته كانت أساسا بفرنسا، وقد مر بمؤسسة جامعية عريقة وليس من السهل المرور بها، ليكول بوليتكنيك في باريس وبوين شوسي في باريس كذلك، وتحصل على شهاده بكل بتفوق من المؤسستين هذيا ومن لوليسي لوي لوغران زاد بعد البكالوريا. هذا الكل يدل على انه شخصيه كانت علميا متمكن من الدومين نتاعو، ولكن في الوقت هذاك كان ينجم يبقى في اوروبا، كان ينجم يبقى في فرنسا ويكون عنده صيت في بلاد الغرب، لكنه هو خير العودة إلى تونس والاهتمام بالبلاد هذه وقدم لها خدمات جليلة باش نرجعوا لها بالتفصيل، خاصة مع السيد رئيس جمعية أتوج. ومعنا أيمن حسن، لكن قبل المرور لأيمن حسن تحية إلى صديقتنا وزميلتنا وفاء اللجمي وهي مهندسة في الإعلامية بجامعة سوسة اللي وصلتني بلغتني الحاجتين خاصين بمختار العتيري. تقول أنه كان تلاميذه القدامى في المدرسة الوطنية المهندسين لينيت الذين كانوا يكنون له إعجابا بلا حدود يلقبونها بمحبة وتودد بالقيدوم أو المخضرم، هذه الحاجة الأولى. وتذكر أنه في أمطار الفيضانات 1969 جدت أمطار غزيرة قطعت تقريبا جميع الطرقات والطرق والمواصلات والاتصال، فقد استنجد بطائرة عسكرية وقام بتصوير ما خلفته الأمطار من يعني ضحايا وكذلك من مس بالبنية التحتية بتونس. لك منا ألف تحية صديقتنا وفاء اللجمي. أيمن حسن
2: النوش يا عمار،
1: مساء الخير،
2: كيف الحال؟
1: شخصيتنا الليلة عاد غنية عن التعريف.
2: لا كان جيت غني على التعريف انا مانيش نحكي عليها.
1: بالضبط. منارة بكل بأتم معنى الكلمة.
2: يعني منارة معاصرة بأتم معنى الكلمة، يعني شيء مهمة جدا. وأنت يعني في موقعك في جوهرة الآن، مستمعي جوهرة لازم يعرفوا اللي فما هناك يعني قرب مقر جوهرة، يعني في طريق الشاطئ في حمام سوسة، شارع كامل اسمه شارع المختار العتيري. في البداية نقول أنه سي مختار العتيري ولد في حمام سوسة يوم 18 مارس 1926، يعني كان سنة يغلق قرن 100 سنة. نعم. وتوفي في حلق الوادي يوم 20 أبريل 2007. لأسباب عائلية وقع دفنه في يعني الضاحية الشمالية في تونس، ربما اختيار العائلة. ونحترم يعني في برشا أولاد من أولاد حمام سوسة اللي عاشوا في تونس خاصة، وقع دفنهم هناك. كما يعني الحبيب بورقيبة جونيور نجد الزعيم الحبيب بورقيبة وقع دفنه في المرسى لطلب من أولاده، في حين هو كان في أصل سيدفن مع والده ووالدته في ضريح البورقيبة في المنسير. سي مختار العتيري كان بأتم معنى الكلمة ما يسمى بالفرنسية أن بروديج ولا أن جيني، يعني منذ صغر سنه ظهرت عليه العلامات هذه، علامات الذكاء وربما العبقرية. وتفوق في دراسته يعني في السيزيام لنتحصل على بوخس، ومشى يعني تعرف من حمام سوسة لسوسة هي فما بعض الكيلومترات، لكن مصاريف الدراسة كانت باهظة على العائلات، والعائلات من حمام سوسة كانت أغلبها يعني فلاحة وناس،
1: والظروف كانت قاسية على تقريب التونسي كل.
2: هذا هو هذا هو. فتمتع ب يعني منحة وتفوق يعني في الكوليج، قرأ في سوسة لحد البروفي، يعني حد كما نقولوا احنا سنة التاسعة أساسي ستة سنين مع تلتة سنين يعني في السنة أولى وثانية وثالثة ثانوي. وبعد انتقل إلى ما يسمى ليسي كارنو دو تونيس اللي هو نوع من المدرسة، يعني كما نقولوا ليسي بيلوت، مدرسة النموذجية. و يعني نجح الأول على دفعته في البكالوريا. العائلة متاعه فخورة به، لكن ما عندهمش كذلك كما قلت الإمكانيات، حبوا يدرس كمعلم كما الناس كل يعني
1: كما أغلبية الوقت ذاك، كما أغلبية
2: المعلم هو أكثر حاجة يعني يطمحوا لها الناس، يعني خاصة في حمام سوسة يعني يعني حتى المحامين ولا الأساتذة الجامعيين استناوا السبعينات باش الناس ولو ينظروا إلى الأشياء هذيك. لكن بفضل شخصية هي مش معروفة برشا لكنها مهمة، سي محمود العرابي، تمكن من مغادرة تونس إلى فرنسا حيث التحق بما يسمى لوليسي لوي لو غران. وهذا لوليسي لوي لو غران راهو معلم معلم كبير، يعني كما لوليسي أنري كات في باريس، يعني درسوا فيه من كبار الفلاسفة والأدباء والمهندسين ورجال الدولة في فرنسا.
1: يعني صعيب حتى على الفرنسيين هو في وقتها،
2: لا يكاد يكون مستحيل تكون يعني بالحق عبقري باش تمشي تقرا في الليسي لوي لو غران، يعني البلايص محدودين برشا ولازم عندك تفوق ولازم تكون قوي في الفلسفه وفي الرياضيات، يعني لازم تكون الشخصيه نتاعك بروتي فورم متعدده الاوجه وخاصه بوليفالونت من العلوم الى الاداب. وهذا ما كان يميز في مختار الله يرحمه، واش نحكي حتى تيمونياج بيرسونيل يعني لاني انا شخصيا حكم اللي احنا اولاد نفس المدينه وكذا. فدخل لوي لو غران، وبعد دخوله الى لوي لو غران اللي هو مدرسه عريقه جحف المناظره للدخول الى مدرسه بوليتكنيك سنه 47 عفوا،
1: اللي هي مش حاجه سهله زاده،
2: اللي هي حاجة تكاد تكون مستحيلة في عمار معناتها، يعني
1: يذهب من
2: انتصار إلى انتصار يعني فهمتني. تفوق كذلك من كان من اللولانين اللي تفوقوا يعني في الكلاسمون بتاعه في ليكول بوليتكنيك دو باري، ولكنه القوة بتاعه هذا 47 يعني في الخروج من الحرب العالمية الثانية، لكن حبه للعلم وللمعرفة خلاوه يواصل. وبعد بوليتكنيك مشى ليكول ناسيونال دي بونز دي شوسي، يعني يعني شيء عظيم يعني يعني كأنه عمل كما نقولوا احنا كلية طب وبعد شيء عمل كلية صيدلة وكلية طب وبعد طب أسنان. هي معناتها يعني
1: اختصاصات كبيرة وقوية معناها
2: قوية. نعم. وحبه لتونس خلاه يرجع للبلاد يعني دخل للوظيفة العمومية في تونس وبسرعة يعني في الاستقلال انطلاقا تقريبا من سنة 58 بحكم عبقريته لكن بحكم إيمان الزعيم الحبيب بورقيبة به وبشخصه
1: بالإطارات الكفأة وقتها بالإطارات الكفأة
2: من الإطارات الكفأة الزعيم الحبيب بورقيبة يعني أعطاه ثقة وقلده مجموعة من المسؤوليات الكبرى. مثلا هو الذي شيد مطار تونس قرطاش ومطار المستير وبعد ذلك مطار جنبلزي وبعد الموانئ البحرية اللي جابت والقنطاوي وكان مدير عام رئيس مدير عام للمصانع الكيميائية المغاربية في جابل وشد البي دي جي بتاع ستيك ويعني تقلد مناصب كبيرة كبيرة جدا
1: مدير
2: وفي المقابل
1: مدير ليميت
2: نعم في المقابل كانت عنده ساق يعني في الحياة العملية التقنية يعني نجمنا نسميه من مؤسسي البلاد يعني من الناس اللي حط بنات البلاد بنات البلاد بالحجر وبالسيمان وبالكذا لكنه كذلك كان عنده ساق في التعليم العالي وأسس يوم 31 ديسمبر 68 حسب الجورت حسب يعني الجورنال اوفيسيال دو لا ريبوبليك تونيزيان
1: الرائد الرسمي البلاد التونسية
2: ليكول ناسيونال دانجينيور دو تونس بتاريخ 31 ديسمبر 68 التي ترأسها الى 75
1: رغم تحفظ البعض الاطراف على اهميه مدرسه تونسيه للمهندسين في الوقت ذاك برشا ناس ما كانوش يؤمنوا بشيء ذاك
2: احنا كما الفلوس معاتي كان في نقران عين خو يعتبروا اللي كان يمشوا يقرأ في فرنسا خير ويقعدوا في فرنسا خير وهذيك العقليه اللي حتى للاسف مازالت موجوده الى اليوم يعني كانه الليغ بي بلو فيرت شي لو فوازان كانه معناتها ديما اللي عند جارك ولا اللي عند البرا خير في حين مش صحيح معناتها. لكن سنه 75 لانه سمح كونه ربما يفتحوا جامعه صغير للطلبه في لينيت ما يخرجوش الطلبة يصليوا البرة لأسباب شخصية لأنه كان يقول اللي هو مسلم ومسلم مقتنع بالإسلام متاعه وقع إبعاده تماما من 75 إلى تقريبا 89 والإبعاد هذا هو إبعاد رسمي يعني نجم يقولوا اللي زعيم الحبيب بورقيبة والنظام هنا ذاك
1: سياسي يعني إبعاد سياسي مش
2: إبعاد سياسي لكنه كانت عنده مجموعة من الأرشطة الأخرى مثلا شد في الجي بتاع ستيك من 77 ل 80 مثلا وأشياء أخرى. لكن سنة 89 رجع مع الرئيس السابق بن عبد بن علي وما رجعش أيام المرحوم الهادي البكوش اللي احنا لسنا نعمل عليه برنامج رجع مع الوزير الأول حامد القروي 89 وصار مستشارا رسميا للرئيس بن علي وأعتنى بمجموعة من الأمور. اللي نحب نقوله سي عمار على المرحوم مختار العتيري اللي هو يعني كما قالت علي بنت درة وكتبت عليه كتاب ياسر تحفون وموجود يعني عند منشورات كونتراست إديسيون كتاب حقا جميل لأنه نظرة بنت البوها ونظرة تجمع بين الجانب العلمي والتقني والجانب الفني وتقول هذه العبارة اللي تقول اللي بوها كان مهندس رجل علم لكنه مش رجل علم كهو هو عنده في يد ربما الكالكولاتريس وأشياء علمية لكن كذلك وأهم حاجة عنده دائما مصورة ومعروف عليه المرحوم العتيري دايور الكتاب عنوانه أن انجينيور افيك او بوانيي دوا ان اباري فوتو يعني مهندس مع في يده
1: اليمنى
2: آلة التصوير وكان حقا من مغروم يعني يعني المصوره ما تنحاش من يده ويشبه يعني. انا مؤخرا اعتنيت بأنري كارتي بروسون وذلك المصور العظيم الذي عمل صور للسرياليين وجياكوميتي والبريفير معروف أنري كارتي بروسون. مختار عتيري كيف بالضبط وتقريبا هما فرد سن تقريبا يعني كان العالم وفما ناس ما يغزوش للعالم بعينيه وما يغزولوا بالتليفون تلقى تمشي تفرج على حفلة الناس كل مدى التليفون تصور لكن هذا التليفون باش يعملوا شو باش يحطوا على مواقع التواصل الاجتماعي وغيره. مختار العتيري وكارتي بريسون كانت المصورة كما الكروكي كارني دو كروكي
1: المصورة في وقتها زادة في وقتها كيش هي المصورة
2: ولا وإلا عند المصورة كانت هي أداة للدخول إلى العالم ولقراءة العالم كما نوعا ما الكاميرا دو بوش عند بازوليني ولا عند المودوبار اليوم ولا كذا ولا عند جوداخ يعني هي كما قلم الحبر والكراس للكاتب والشعر وكارني دو كروكي للرسام. بالنسبة للمرحوم مختار العتيري آلة التصوير كانت له معناتها يصور في كل حد في كل بلاصة في كل بلاصة بالباهي بالخايب فنيا وبطريقة يعني حتى باش يوري الوسخ يوري كذا باش يعطي وثائق يعني كانت عنده الجانب مهووس بالبناء وإعادة البناء والترميم وإعادة الترميم ويعني حقا عنده حب كبير لتونس من شمالها لجنوبها. وطبعا المسقط رأسه ممسوسة هذا يعني في رجال في عمار.
1: شكرا
2: الحديث اللي نجم نقول على سي مختار في في
1: مازال
2: في
1: مازال الحديث بقية مازال نسمع مقطع موسيقي استراحة موسيقية صغيرة ونعود للحديث على الأستاذ المختار العتيري.

شكرا للفريق التقني وعلى هذه الأغنية التي تمكننا من الانتقال مرة أخرى إلى موضوع مختار لاتيري. فما بعد وفاته ليدرز هبطت نشرة ليدرز بالنطق باللغة الفرنسية نشرت مقال حول مختار لاتيري كتبه أحمد فريعة اللي هو زميله وصديقه، ويقول فيه حوايج مهمة جدا. يقول أنه فقدت تونس في شخص مختار لاتيري واحدا من أبرع البنات وألمع المهندسين وأكثرهم إبداعا، يعني انتيمونياج دو لا بار دو أحمد فريعة. السيد المختار كما كان اعتاد الناس مناداته كان رجلا استثنائيا، وهبته الطبيعة شخصية فريدة وذكاء نادرا وحدسا ثاقبا، وحتى إن كان مزاجه الجياش ومواقفه التي كانت تربك البعض أحيانا تثير غضب بعض الناس، فإنه لم يكن قد يترك أحدا غير مبال به. كان عقلا لامعا

0: توفيق الحبايب دار ريدرز للنشر. فما داود العروسي يقول: كان أستاذي في مادة المكنكة خلال سنة 1969 و1970، علمنا كيف نكيف الآلة مع الظروف وكيف لا نكون عبيدا لها خصوصا. فإلى جانب كونه مهندسا لامعا، كان في ذلك الوقت فيلسوفا أيضا، يعني ملم بعديد المسائل. فما علي الشنول يقول: كان السيد المختار العتيري مهندسا موهوبا ومسؤولا لا مناص منه بذلك العهد، وطنيا صادقا، وكل ما كتبتموه عنه صحيح. يحكي على ما كتبه أحمد فريعة. ومع ذلك يا سيد المدير السابق للإنيت، السؤال الذي أطرحه: لماذا كنتم أنتم وغيركم تخفون دائما الدور التاريخي للاتحاد السوفيتي في تأسيس لينيت، وكذلك دور الأساتذة السوفيات والبلغاريين وتشيك البلدان الاشتراكية الذين شكلوا آنذاك ما يقارب نصف الهيئة التدريسية؟ لأنها باش نرجع للتاريخ، أن وقتها تونس ما عندهاش أساتذة في المواد هذه، بعلاقاته اللي ربطها وقت كان يدرس في فرنسا، توجه إلى خاصة أوروبا الشرقية ونادى أساتذة أكفاء اللي هما كانوا في هيئة التدريس وقاموا بتدريس يعني الهندسة للطلبة التوانسة في وقتها. فما سيد اسمه سام: كان مديري عندما بدأت مسيرتي الهندسية المهنية، عفوا، وقبل ذلك كنت أقول لنفسي في الجامعة أن الأستاذ القصوري هو قدوتي الوطني الذي ضحى بالكثير لخدمة البلاد، وفضله صارت أجيال بأسرها تخدم الوطن بروح التفاني. كان السيد المختار وطنيا كبيرا، ولن أطيل في سرد أعمالي، لكنني أتساءل لماذا لا يوجد هؤلاء التونسيون المشاهير بعد في مناهب الأجيال الجديدة؟ سؤال في محله. فما كذلك حفصية ميم تقول: مهندس لامع مثقف لا يمكن لأحد أن يجادل في ذلك، لكن متواضعا وبسيطا وإنسانيا أشك في ذلك. للأسف مزاجه الجياش والمتقلب جعلنا نحتفظ عنه بذكرى مشوشة، نتحدث عنه هنا عن كل شيء إلا عن الاتحاد السوفيتي الذي ساهم في بعث لينيت. هذا ما كنا ذكرناه. فما جمعية اللي هي جمعية هنا لاتوج، اللي هي جمعية تونسي المدارس العليا، قامت بمناسبة 100 سنة على ميلاده، يعني 2006 8 أفريل 2026، قامت بيوم دراسي حول مختار لاتيري على اوكازيون دو سنتونير دو مختار لاتيري باللينيت أنفي العنابي من 9 تاع الصباح الماضي ساعة. ولأشرف على التظاهرة هذه من بينها هما لاتوج اللي باش يحكي لنا عليها، ويحكي لنا على لاتوج ويحكي لنا على المناسبة الأستاذ أمين علول. سي أمين.
1: ألو، مرحبا.
0: مساء الخير.
1: مساء الخير، مرحبا بكم.
0: شكرا على قبول الدعوة.
1: تحية ليك وللمستمعين،
0: وإن شاء الله تنورنا وتعطينا معلومات أكثر حول التظاهر اللي متباه، وكذلك وخاصة حول شخصية مختار لاتيري.
1: شخصية مختار لاتيري هي بالنسبة لنا لاتوج الاسوسياسيون دي تونيير دي غروند ايكول، جمعية تونسيين خريجين مدارس معينة. احنا بالنسبة لنا مختار لاتيري نعتبروه نقول الأب الروحي أعضاء الجمعية الكل، على خاطر خلاف أنه هو كان من أول التوانسة اللي قرروا من المدارس العليا، كان عنده دور كبير ياسر في إرساء المنظومة اللي سمحت العديد من التوانسة النجباء أنهم يتوجهوا في الاتجاه هذا ويمشيوا يقرأوا في الخارج، المدارس التحضيرية اللي كنت بحطها، بعد في المدارس الهندسة. وكان أكثر من هكا، كان هو رأس المنظومة هذية لبطل التواجه في الوقت، وكانش تكوين هندسة ما كانش موجود في الفترة هذيك في تونس. وكان حتى يتبعها حتى بعد فكرياتهم، بعد قرياتهم، بعد كان بالحق يقولوا أبروحي أبروحي. وخلاف هذا هو زاد

0: الاب الروحي للنجم الفني المهندسين طوال فتحي طعام اليوم، بما انه هو مؤسس ديني مدرسه المهندسين بتونس، مدرسه الوطنيه المهندسين بتونس. وشنا العام هذايا 2026 هو سنه عندها رمزيه خاصه، واحنا كنا شتينا مع لخيان حتى نتاع لينيت وقدماء لينيت وعماد المهندسين كموعد هام على خاطر هي مئوية ولادة ولا ميلاد سي مختار العتيري، وحبينا نمركيو الحدث هذايا. وسمع احنا في لاتور ومع لخيان لينيت وعماد المهندسين قمنا بعدية تظاهرات في السنة التذكير بأثاره ومشواره حتى كان لمسة عرفان من جميل وفاء الشخص للرجل اللي عاصل كثير بلاده. جيت زادة باش نستلموا من مساره ومشواره واللي عمله هو
1: أكيد.
0: حاجات زادة مهمة ياسر لينا الكل اليوم، الكفاءة الوطنية، العطاء، الطموح والطموح الجماعي
1: أكيد.
0: كان هو يجسدهم في, في في في كل ما قام به في حياته. وسنة 2026 لو دخلنا من في تظاهرات مع وكيان في العبادة وفي اللينيت من جملة سنة ثم حاجة أخرى زاد احنا فخورين بها، أنا كشخصيا فخور بها برشا في الماتور، أن ساهمنا في إنقاذ الأرشيف نتاعو، الأرشيف بيرسونيل نتاعو مع عائلته مع بناته واللي هما عندهم قيمة رمزية كبيرة وقيمة يقولوا قيمة بلور معناتها كوثائق هامة معناتها وشواهد تاريخية هامة ووثائق قيمة عندها قيمة معناتها قيمة أرشيفيستيك وتاريخية اللي توثق لفترة مهمة في تاريخ بلادنا وفي غالبية المشاريع الكبرى لعاصمة تونس، واللي كان هو دائما كان عنده فيها يد ودور هام وبصمة كبيرة. واحد الارشيف هذوما اليوم تحت عند الارشيف ناسيونال تاعنا تاع بلادنا، وفاق باش تكون زاد هما يساهموا في حفظها في في وضعها على ذمة الباحثين وعلى ذمة كل من يهمه الفترة هذه الدعمية ونص الحديثة. إضافة على هذا نحب نقول احنا في لاتور منذ سنوات عملنا فريق عمل حمينا لباتيسور المولات اللي اختم على توثيق مسارات هذه متاع الجيل نسميه جيل البنات ومختار العتيري وآخرين كانوا قبل وبعده، كان عنده دور كبير وفضل كبير علينا كل، وأنه العديد من الانفراستركتور والمجازات الهامة اللي بنوعهم هم في وقت مثلنا اليوم نعمل بيهم في تونس في كل ميادين.
1: ربي ملاحظة سي أمين، لو كان نرجع بالتاريخ ونشوفوا أنه وقت البلاد في بلاد في وقت البناء كانت الإمكانيات محدودة جدا، لكن الإنجازات كبيرة. وهذا مهم جدا باش الأجيال هذه اليوم الأجيال الحاضرة تعرف أنه تقريبا تونس خرجت من لا شيء، يعني وقت خرج الاستعمار فما حويجات موجودين، لكن البناء كان بناء على قاعدة وكان بناء كبيرة وتشييد كل شيء بإمكانيات جد ومحدودة.
0: بالضبط بالضبط. وهذا احنا وثقناه في فيلم وثائقي اسمه لباتيسور.
1: أيوة.
0: إخراج صار له أكثر من سنة واللي اليوم موجود هو ستريمينغ على المنصه التونسيه ارتيفاي واللي هو يوثق للفتره هذه على المسار سبعه شخصيات منهم مقتل عتيري واخرين واللي هي الفكره المحوريه بتاع الفيلم بتاع اللي حاولوا يعملوا فيها هذا مش وفاء للماضي والعفان بالجميل فقط لكن كما قلت انت هو رساله للشباب تاعنا اليوم رساله لنا احنا باش نكونوا على قدر المسؤوليه وعلى قدر اللي يعطيو الناس هذوما لبلادنا في وقت اللي ما كان حد شيء سهل
1: كل شيء صعيب كل شيء صعيب
0: هي خاطر تو يمكن تو الناس تخيل تقول بل كان
1: تاثر مش صحيح
0: مش صحيح مش صحيح وقتها ما هما كان ثم صعوبات وتجاوزوها وعرفوا يتعاملوا معاها ما كانش حتى شيء سهل وفي وقتنا عرفنا زاد يلزمنا نعرفوا نتعاملوا زاد مع صعوبات وتوجد قدامنا ومع كل مع حتى محدوديه الامكانيات ولا اللي هو باش نلقاو حلول وباش نقدموا لبلادنا باش نواصلوا مسيره البناء في اخر البناء عمره ما يتوقف
1: اكيد
0: البناء عمره ما يتوقف البلاد تتبنى ما تتبناش وبعد تقف وتسكن فيها البلاد كل جيل وكل وقت عنده الشوانة نتاعو وعنده العباد اللي تكون في مستوى المسؤوليه نتاع الشوانة هذيا ونتاع التحديات اللي هي قدامها وهذه الرساله نتاع بالنسبه لنا مختار العتيري ونتاع الجيل هذايا وعلى ذلك مختار العتيري بالنسبه لنا شخصيه عندها رمزيه كبيره أكيد. ياسر بقطع النظر على زاد العلاقه حتى الشخصيه اللي عشناها الكل انا تعرفته عن قرب الرجل كنت جون دبلوماسي في فرنسا بعدها كيف نقول لك انسان حتى هو عمره وقتها قريب 80 سنه ياخذ طياره ويجي لباريس باش يقابل دي جون يجيو اسفادو يقعد معاهم ويبدا يحاول يشجعهم ويحاول يحسسهم بمسؤوليتهم قدام بلادهم معناها يحاول يعدي كما قلنا كرساله ولا كشعله اللي كان هو يعتبر روحه مسؤول عليها انه يمررها للاجيال اللي بعده.
1: يعني يقوم بتاثير الاجيال الجديده
0: تاثير وحضور وتنشيط معناها انسان عمره عرفت ليه عمره 83 سنة عرفت
1: أنا خاطر مؤمن باللي
0: إنسان يجي في الوقت هذاك وفي العمر هذاك وحتى هو ساعات وقت حتى فترات حتى صحته معناتها تعب شوية في صحته لكن ما يسلمش خاطر بالنسبة لي كل آماله معلقها في الأجيال هذيك وفي الشباب هذاك اللي يلزموا ياخذوا المشعل ويلزموا يخدم على روحه ويلزموا يحس بالمسؤولية ويحارب على بلاده معناها الناس هذوما تقولوا نسميهم بنات لكن مش نسميهم زاد المجاهدين. مجاهدين هو نتذكر في الفترة هذيك كنا نحكيو على الجهادين الجهاد الأصغر جهاد الاستقلال والجهاد الأكبر
1: جهاد البناء
0: الجهاد الأكبر جهاد البناء لهذا هذه النظرة زاد نتاع زعيم حزب بورقيبة الله يرحمه والله يرحمهم الكل وهذا هو المساج ولا الرسالة اللي حبيت نشترككم إياها والله يرحم سي مختار وإن شاء الله نكونوا كلنا على قدر الثقة اللي حتى فينا في وقت ما وعلى قدر المسؤولية وعلى قدر الرسالة والأمانة اللي بيدن لنا
1: من أجل تونس وتونس الجميع وتونس بعلمائها وبطلبتها وبالمواطن العادي باش تكون ديما خير
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا أمين نعلولو رئيس جمعية تونسي المدارس العليا كنت معنا حول مختار العتيري لكم جزيل الشكر. نعود إلى أيمن. يا أيمن.
2: نعم يا عمار عليك صلحت في أمين حاشنا بيه راه مازلنا حاشنا بيه
1: هو هذاك هو قال لك هذا الدخل هذاك ايش عنده ما يقول لنا باه
2: يعطي الصحة يعني يمكن عندك سؤال بعض الأسئلة
1: أسأله أيمن نزلت معنا أيمن
2: طبعا نسمع نتكلم فيك يا عمار بتسمع فيا ولا
1: لا أيمن مشاهرة وما عادش معنا
3: أمين أمين مشاه أيمن موجود.
1: أمين أمين مشاه أيمن معنا أي أيمن أيوة.
3: حبيت أن نسأل نسي أمين لكن للأسف لأنه الجمعية هذه نسمع بها وخاصة عرفناها بعد 14 جانفي 2011 لما الوزير الأول السابق سيد باجي خاتسبسي الله يرحمه بعد ولا رئيس الجمهورية جاب مجموعة من المتخرجين من لي غراند ديكول اللي تابعين الجمعية هذه ونصبهم وقتها في الحكومة الانتقالية نتاعو. انا حبيت نسأل شي امين يعني كلهم ابارامون دي سيانتيفيك وكذا لماذا هذوما الخريجين من تاع لي غراند ديكول يعتبروا رواحهم خاصة هما اللي في العلوم والبوليتكنيك وبون دي شوسي وكذا هما الخريجين في حين فما اختصاصات اخرى خاصة les écoles normales supérieures en France et يعتبروهم زاد comme des grandes écoles ou l'école d'ingénieurs كيما l'école d'art ou كيما l'école de journalisme الى اخره.
1: انت عندنا اساتذه تحصلوا على دكتوراه في السوربون خاصه في اللغه العربيه.
3: هذا هو
1: عبد القادر ميري واليعلاوي ومحمد عبد السلام
3: سيد احمد عبد السلام من عبد السلام
1: التاز نتاعو لو تام دو لا مور دون لا بويزي بري اسلاميك
3: طيب بكوش بالفرنسية وعرفها الاستاذ مبروك المناهي
1: معناها هذا باش تعرف قيمة الشخصية هذه.
3: كان انا حبيت نقول سي عمار حبيت نقول اللي خاطر المرحوم مختار العتيري قدر ما كان هو رجل علم بالمعنى لي سيونس دور لي سيونس فوندامونتال كان فنان واللي يعرف سي مختار وفي علاقته يعني كما حكيت بكري على الآلة التصوير في المعصم نتاعو في حبه للخيول يعني فما انكدوت معروفه برشا على جي بي ان في حمصوصة كان يعني في الستينات على راكب على حطان ويعني ويجري بالحطان فوقفه عود امن حرس ولا حرس على ارجع حرس قال له شكون سيادتك قال له انا ما اللي بنيت الكيس هذا وما بنيته كان باش نبرطع فيه يعني يعني من هذه من الضربات بتاعه معناتها عنده كان نوع من الجنون الفني
1: والاجابه الاجابه الباهيه
3: هكاك حتى الاجابه ما فيهاش كانت عن جاهيه ولا اغوغونس ولا حاجه فيها برشة تلقائيه معناتها وكان معروف عليه اللي هو كان خيال ممتاز واسس الاسطبل الرسمي التونسي يعني في الجيش وبطبيعة بعد في الشرطة يعني ما يسمى الدرك هذاك يعني الكبالغية اللي ما نعرفوها اللي ولد وقعت تونستها بفضل المهندس مختار العتيري يعني ما كانش يفهم كان في الأمور العلمية والتقنية كان زاد يفهم في أمور فنية يعني ليكيتاسيون سي تناغ يعني فن بأتم معنى الكلمة يجمع بين الجانب العلمي والجانب العلاقة الإنسان بالحيوان والجانب الفني لأنه كونه إنسان يحكم في فرصة هكتشوف في الألعاب الأولمبية يعني تقريبا نوع من الرقص يعني نوع
1: أكيد
3: من
1: أكيد فن فن ورياضة فن ورياضة
3: فن ورياضة فن ورياضة
1: يعني هو يا أيمن فما أنت بعثت لنا تصويرة تحط لنا تصويرة علاقة مختار العتيري بالحبيب بورقيبة
3: زعيم والله لحم شوي كان لتوى لأني أنا عملت بعض البحوث ولقيت بعض الحاجات والله وعلاقة
1: يا حسام
3: خلينا نشوف التصويرة والمشاهدين يشوفوا نحيل التصوير تحط لنا الزعيم
1: ومختار العتيري
3: مختار العتيري
1: هاي هاو سي بون
3: واحد اثنين شوف سيدك هذه على الارجح انه زياره لجامع زياره في ما عاش انا والجامع بالضبط لكن يبدو انه ترميم جامع ولا معلم ممكن يكون جامع القيروان لانه مختار العتيري لابس جبه والزعيم الحبيب بورقيبه لابس كوستيم وكرافات كحله ولبسوا كما نوع من الزنار بتاعه وزعيم الحبيب بورقيبة شفت الغزرة هذيك والضحكة وكيفاش الاصطباع بتاع السي مختار يعني فما كانت نوع من ما يسمى لسامبيوز ما بين الرجلين فما لحمة ودايوغ أنا لقيت تصويرة أخرى بعد للأسف ما بعتها لكمش لكن موجودة هي موجودة راو هكا على الجنب الأيمن المرحوم الهادي بكوش وهو مازال شاب ومجموعة من الوزراء لابسين الجبة واللي والزعيم الحبيب بورقيبة كيما الهادي البكوش الواحد واحد بالأكحل واحد بالأبيض، يعني بورقيبة بالأبيض والهيدي البكوش بالأسود. فاش نحب نقول يعني نعمل شوية قراءة سيميائية يعني بدو سيميولوجي دو ليماج هوني، يعني معنى رمزية الصورة. شوف يعني الرئيس المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة كيفاش يضحك ويقاقه في مكان اللي هو أنا نعرفه اللي هو جامع مع مختال عتيري اللي هو المهندس نتاعه، وكيفاش يفتلكوا مع بعضهم، وكيفاش فمك اللحمه، وربما يحكي وربما قال له هاي جي هذه مثلا مكان للمسرح، علاش ما نعملوش مسرحيه هوني؟ خاطر كان الزعيم حبيب بورقيبة نعرفوه مغروم بالمسرح وبناله المهندس نتاعه في قصر قرطاج مسرح كامل، وكان يجيب الممثلين عنده ويمثلوا له ويغنيوا له كذا. كذلك ينجم يكون ما يجيكش عجب خاطر كان الحبيب بورقيبة الزعيم الحبيب بورقيبة سمحوني يحفظ الشعر برشا بالعربي وبالفرنسوية،
1: وعاد خطاباته يستشهد بالشعر وبالقرآن وبالأدب
3: القرآن وكل كان ينجم في اللحظة هذه هكا تخمر نوعا ما وقال شعر، قال حاجة ربما هو في مسجد لكن ربما قال لموغديلو بتاع الفخيدو بيني
1: يذكرها ديما
3: اللي كان ديما يذكرها وكان حافظها كاملة يبدو يعني 121 بيت تقريب وحافظهم كاملين يعني وشوف الصباع بتاع مختال عتيري وقدام المصورة يعني يعرف اللي هو باش يتوثق كل شيء. والزعيم الحبيب بورقيبة كان كما سماه أستاذنا عبد العزيز قاسم، ونذكره اللي احنا يوم الخميس والجمعة 8 و9 أكتوبر يعني نحتفل بطريقة أخرى بالحبيب بورقيبة في الندوة العلمية الرابعة يعني لو كاتريام كولوك بورقيبة تحت راية جامعة سوسة وكذا. يعني سي عبد العزيز قاسم علمنا اللي بورقيبة هو المستمع الأكبر، لكنه بورقيبة زادة كان المراقب والملاحظ الأكبر،
1: ما يفوتوا
3: يعني
1: شيء
3: التصويرة.
1: ما يفوتوا حتى شيء،
3: ما يفوتوا حتى شيء، وكان ما يقعدش برشا دايوغ يرقد ساعتين ثلاثة في النهار وكذا. فهمت يعني سي عمار التصويرة هذه تعبر عن علاقة رائعة، وربما هذا هو السبب اللي خلى بورقيبة يتخلى في فترة معينة عام 75 على مختال العتيري. وربما 75 هي سنة صعبة يا عمار للتاريخ خاطر رئاسة مدى الحياة، يعني بين ظفرين برشا أخطاء تاريخية لو صح التعبير. يعني ربما عقابه المختال العتيري حكاية الجامعة هذه اللي حكيتها بكري وكذا، ربما في هذا السياق يعني قد ما يحبوا معناتها كي ام بيان شاتي بيان كما يقول المثل.
1: لا تي كارتي كاولي اسباب سياسيه. كان نرجعوا لحاجه مهمه.
3: ايوه
1: امينه لولو اذكر وانا حتى بنته قالت لي اللي هما جمعوا كل الاثار نتاع مختال عتيري وسلموها الى الارشيف ناسيونال، وهذا مهم جدا لكل الشخصيات التونسيه العائلات نتاعهم أنها تقدم كل الآثار الأدبية وغيرها للأرشيف ناسيونال، لأنه مهم جدا للذاكرة الشعبية للذاكرة الوطنية أنه نحتفظ بآثار الناس هذوما ويقعدوا للأجيال السابقة والقادمة، وكذلك استعمالها لأطروحات وبحوث علمية أدبية
3: وإن شاء الله زملائنا المؤرخين وغير المؤرخين المهندسين اللي زاد خاطر المهندسين مش كان يخدموا كان في الحاجات اللي فيها الهندسة، ينجموا يخدموا على كيفاش مهندس كبير كي المختار العتيري نظم أوراقه شذرات بتاعه كيفاش عمل البلان بتاعه، يعني ذي اختصاص في وسط الاختصاص يعني مش أهل العلم الكل، فما كما فما الماتيماتيك فما الفيلوزوفي دي ماتيماتيك، كما فما الهندسة فما زادة نوع من القراءة التاريخية والهيستوريوغرافية للهندسة إلى آخره. سي عمار شنحب نقول إن شاء الله العمل هذايا اللي قاموا به والإهداء الكبير للأرشيف الوطني ما يقعدش في الرفوف بتاع الأرشيف الوطني، كان في رفوف عائلة يولي في رفوف يعني سمحوني بالكلمة سجن الأرشيف الوطني. لازم نخرجوا هذايا سي عمار من الرفوف ومن الغبرة بتاع المؤسسات هذه وتهبط للشارع، لأنه احنا مازلنا توا عام 2026 يعني 70 سنه بعد الاستقلال وعام الجاي نغلقوا 70 سنه بعد تاسيس النظام الجمهوري. مازلنا في طور التاسيس نعود ثلاث مرات. مازال كل توتي اغفير كل شيء قاعدين نحاولوا نحسنوه ونجودوه ونعاودوا ربما نكسروه ونعاودوا نبنيوه. فما حاجات تستحق خاطر فماش حاجه ايترنال يا عمار.
1: هو اللي انا نعرفه على الارشيف الوطني انه فيه يعني موظفين ومديرين مهمين وهما اللي يقوموا او قبل ما يعرضوها للجمهور يعني للباحثين هما يصفيوا كل ما يجيهم ويغربلوه ويشوفوا شنو هو الصالح وشنو مصالح ويرمموا وبرشا خدمه برشا خدمه. راهو مش سهل باش اللي تعطاه اليوم للارشيف الوطني يخرج غدوه للجمهور. مش سهل، يلزم وقت للعموم.
3: انا واعي بذلك يا عمار،
1: يلزم وقت ويلزم تمعط محيس ويلزم تثبيت زاد. فما عوايج العائله تقول لك هذه تبعته، هي مش تبعته لانه عمل جبار، عمل علمي وتقني مهم جدا بالنسبه للارشيف الوطني. وهذا وكما المكتبه الوطنيه قداش من شخصيه او عائله تهدي الى المكتبه الوطنيه مكتبه الراحل فلان يعني. وهذيك زاد كيف كيف المكتبه الوطنيه حكينا احنا وقت اللي عملنا خصصنا حصه للمكتبه الوطنيه كيفاش قالوا لنا انه تجيهم المكتبات لكن يلزمها وقت باش تتنظم ويتمحصوها ويرمموها اذا كان لازم وما تعرض للعموم كان بعد مده يعني. هذا جدا ويلزمنا نذكره. وراي مؤسسات كما الارشيف الوطني والمكتبه الوطنيه والجامعات والكليات كلها مهمه جدا وكلها عندها دور تلعب فيه ومش تلعبوا للاجيال الحاضره والاجيال القادمه. ايوه
3: نعم نعم سي عمار،
1: هذا خاطر توضيح انت قلت الارشيف وشنو هو الارشيف الوطني مزال. لا انا خاطر خدمت في يعني كي نعمل في الاطروحه نتاعي مشيت للارشيف الوطني ونعرف كومون سا فونكسيون. ماهوش سهل خدمه.
3: لا سي عمار انا كذلك على وعي بذلك سي عمار.
1: المكتبه الوطنيه كيف كيف يعني والمكتبات بالكليات يعني عمل جبار. وعلى سبيل الذكر انا اليوم هبطت اعطيك على لسان نصر الله.
3: أيوة.
1: اللي عنده 60 سنه اليوم لانه كانت العوده المدرسيه يوم 1 اكتوبر. اليوم عنده 60 سنه وش اللي هو المعهد الاول بعد معهد المنصوره اللي هو في وسط مدينه قيروان، المعهد الاول خارج مدينه قيروان. اسسه مستوى الفيلالي اللي كان وراه واجيال واجيال. وعاد ذكرت من بين ما ذكرت اللي كان حافظ المكتبه وكان المكتبه كيما شفتها في الليسي من بعد كي مشيت الكليه من بعد مشيت لفرنسا نفس التنظيم. كي تمشي
3: طبعا يا عمار لازم يكون نفس التنظيم لانه التنظيم اونيفرسال هو كوني بمعنى انه نفس التقنيه باش وقت يجيك ياباني والا امريكي والا برازيلي يلقى روحه مهم يعرف اللغه لا اكثر ولا اقل.
1: لكن سي ايمن باش ما نطولش، اللي كان لاهي بالمكتبة بتاع معهد نصر الله هو أوفريي خدام عامل لكن الإدارة كلفته بالمكتبة فأدارها على أحسن ما يرام. محمد المغري
3: الله يرحمه وينعمه وهذا جد ورحمة من عنا.
1: شوف معنا تقول هالناس هذوما كيفاش. أنا أذكر المكتبة المحلية يعني الجهوية بنصر الله قبل ما جينا المكتبة كانت عندنا المكتبة المتجولة. في المكتبة المتجولة يسكن فيها كانوا أعوان سكناتهم لكن يجيك منظم المكتبة ويعرف الكتاب ويعرف كذا وبالفيشات نقيدوا ها الكتاب خديته اليوم ونرجعه بعد كان 15 يوم. المكتبة المحلية بنصر الله اللي كان لاهي بها عون عاتي معناها ما تكونش في المكتبة وتكونوه نهايرين هكاك شوية لكن كانت المكتبة منظمة ويعرف الكتاب ناهو ويعرف قيمة الكتاب ويقيد كل شيء.
3: يا عمار
1: هذاك الفرق ما بين اللي يحب كان
3: هذاك فما فرق ما بين اللي يحب واللي ما يحبش، ما بين اللي عنده الرغبة كونه ينفع ويملى مكانه من اللي يخو في شهرية وماذا بيه يمشي يخدم خدمة أخرى بطريقة جانبية وحديثنا قياس ونتجاوزوا هذا الكل. ربما كلمة أخيرة يا عمار بخصوص المرحوم مختار العتيري انا عرفته بالتحديد عرفته صغير يعني في الثمانينات وقت عمري 4-5 سنين، لكن عرفته خاصه عن 94-95-96 في روضه القطار في حمام سوسة، حيث كانت تلميذتي يعني مروضه، وسي مختار الله يرحمه رجع حمام سوسة في الفتره هذيك، ورجع كالعاده مصوره في يده، وجاب معاه زوز أمريكيات عمرهم تقريب وقتها أكبر منه حتى هو في العمر، كانوا كلي كوبيرانت أمريكان اللي جاءوا في نهاية الخمسينات بداية الستينات، وكانوا هما اللي حلوا الروضة، اللي هما أشرفوا على رياض الأطفال وقتها مازالهم فماش مروضات وفماش درمش وبير البي،
1: يكونوا يعني كونوا البرسونال اللي بعد كتاب الروضات،
3: وكان رهيب يعني رهيب. كان يطلب ونحييها سيدتي نزيها طبقة مديرة الروضة والوالدة بتاعي السيدة راضية مدلة، نحييهم الكل كيفاش طلب منهم كونهم يعملوا كسكسي ويفرحوا بالزوز مربيات هدومة اللي هما جاءوا وخلوا عندهم دي سوفنيغ، معناتها يعني ناس حبوا تونس. يعني وقت نقولوا علاقة بورقيبة بكينيدي كانت عندها معنى العلاقة هذه، لأنه يعني في كل النطاقات في كل المجالات لذوكم وقت جاءوا الأمريكان جاءوا بصدق، يعني مهندسين مربين إلى آخره، جاءوا يحبوا يعني يكتشفوا ويحبوا يعني يعلموا ويحبوا يحبوا هالبلاد هذه بالحق، لأنها بالحق بلاد تتحب.
1: فالذكرى نجم نحكيه أيمن على ليزانسينيون كوبيران في الابتدائي وفي الثانوي وفي العالي.
3: عادينا عندي أنكدوت حب أقولها
1: شيء غريب في الخدمة
3: في أيام الذكاء الاصطناعي اليوم والمصائب اللي نسمع بها، طلبوا منه المروضات كونهم ياخذوا نينتندو ولا الليجو وقتها اللي فوق اللي هما توا كثروا، ولو حتى فما بلاي ستيشن وكروايق هذاك الكل، طلبوا منه باش يجيب لهم نينتندو باش يلعبوا ستار. قالهم توا هكا حبوا تعملوا لهم التوحد، حبوهم يذيعوا
1: هاو اللي عايشينه توا
3: اللي احنا فيه توا اللي يخلق المشاكل الكل.
1: شكرا يا ايمن، انتهت الحصة. شكرا لمستمعي ومشاهدي جوهر اف ام، شكر خاص لعائلة المرحوم مختار العتيري اللي ما نجموش يدخلوا، اعتذروا على التدخل، لكن اعطاونا بعض المعطيات وحطونا باتصال مع أمين علولو. شكرا له، شكرا أيمن، شكرا للجميع، شكرا للفريق التقني اللي وصديقنا سامي، نقول له ألف مبروك على زواج إن شاء الله بذرية صالحة، ونلتقي في حصة قادمة، تصبحون على خير.

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990، وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. تم اليوم بالمنطقة الصناعية بباجة تدشين مصنع باجة 2 التابع لشركة كرونبرغ اند شربارت الألمانية المختصة في صناعة كوابل السيارات، والذي أنجز على مساحة 60,000 متر مربع وبكلفة جملية تشمل البناء والتجهيز قدرها 270 مليون دينار. ومن المنتظر أن يوفر المصنع الجديد نحو 7,500 موطن شغل إضافي بحلول سنة 2029 و2000، لترتفع بذلك الطاقة التشغيلية لمصنعي باجة 1 وباجة 2 بالمنطقة الصناعية بباجة إلى نحو 14,700 موطن شغل في السنة ذاتها، فيما يتوقع أن يبلغ رقم معاملاتها الجملي نحو 1,500 مليون دينار. وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان اللهميسي يؤكد اليوم التزام وزارته بالمساهمة الفاعلة في مسار إصلاح المنظومة الصحية ودعم التحول الرقمي في هذا المجال بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في مجال الصحة في أفق سنة 2030 ومع أجندة تونس الرقمية والأولويات الوطنية في مجال التحول الرقمي. وقال اللهميسي خلال مشاركته في مؤتمر الدولي للصحة الرقمية المنعقد اليوم بتونس، قال أن هذا اللقاء الدولي يمثل مناسبة لتجديد الالتزام الجماعي بالحق في الصحة، والتأكيد على أن التطور الرقمي والتكنولوجي ينبغي أن يتحول إلى أداة عملية لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز الإنصاف في النفاذ إليها. والوزير يوضح أن التحول الرقمي في المجال الصحي يمثل رافعة أساسية لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات، مشددا على ضرورة توظيف الابتكار التكنولوجي لتحقيق العدالة الصحية وتقليص الفوارق بين الجهات وتحسين الخدمات بما يحفظ كرامة المواطن. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنه سيتم ابتداء من اليوم نقل المسافرين على الخط الدولي تونس عنابة من مدينة سقهراس في اتجاه عنابة بواسطة الحافلات، وذلك بسبب أشغال على السكة الحديدية بولاية سقهراس الجزائرية. والشركة توضح في بلاغ لها أن المسافرين سيتنقلون من تونس إلى سقهراس بواسطة القطار، ثم يواصلون رحلتهم بالحافلة من سقهراس إلى عنابة، وذلك بعد استكمال الإجراءات الديوانية. وفيما يتعلق برحلة العودة، ذكرت الشركة أنه سيتم اعتماد الطريق ذاتها، إذ يتنقل المسافرون بالحافلة من عنابة إلى سقهراس ثم يواصلون رحلتهم بالقطار في اتجاه تونس. دولياً، الولايات المتحدة تعلن عقوبات جديدة تستهدف كبرى شركات صناعة السيارات في إيران، إضافة إلى شركات بارزة في مجالات السكك الحديدية والتصنيع والمعادن، ضمن سعيها إلى تكثيف الضغط على الجمهورية الإسلامية في حربها معها. المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية يقول أن نتائج التحقيق في هجوم بطائرة مسيرة استهدف محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة فجر الثلاثاء الماضي أثبتت تورط جماعات الحوثيين في التخطيط للهجوم وتنفيذه. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة بالوسط الغربي ومحليا بالجنوب بداية الليل، وتتراوح درجة الحرارة بين 21 و 26 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية. أما البحر فيكون مضطرب إلى شديد الاضطراب محليا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى مضطرب محليا ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار،
0: www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: صباح جوهرة اسام، عندي تليفون نسيته في تاكسي في مسير يسمع في جوهرة اسام. التليفون فيه خدمة راجلي الكل، فيه كل شيء، خدمته كل حياة أو موت. بالله يرحم والديك يا سي التاكسيس اللي وصلتنا للمدرسة اللي وراء الفيزيتا متاع الكراهب في مسير، يرحم والديك، وصلوا حتى للمدرسة هذيك، أعطيه للمدرسة تو ناخذوه. يرحم والديك وبركته فيك، وإن شاء الله ربي يجازيك كل خير. بربي بربي بربي يرحم والديك ويعطيكم صحة جوهرة أفان.
2: شو قرار وزارة التربية عدم إخراج طلاب من المدارس وقت الخروج باهي، وتأثير الساعات هذوما بنشاطات توعوية وثقافية يأملوها الناس من الشباب والرياضة، يحذروهم من المخدرات والعنف. فهمت عليك شو ما برك؟ أو فما وزارة الصحة يجيهم حد منها وحيد ياخذ من وزارة العدل، فهمهم أنه راهو العنف والمخدرات يزو ديريكت للسجون. معناها مسؤول من وزارة الشؤون الدينية يقول لهم راهو هذا ما يحب ربي ما يحبوش وحرام. ثم وحيد وزارة الثقافة ولا الكونسرفاتوار، لعل ثم في تلامذة وحيدات يحبوا الفن ومغرومين الفن ويحبوا غني ويدربكوا وكل ساعة لخوز هكي علاش لا يجي ولا ما يجيش ولا باش تقولوا لي خلوا.
3: هذا جوهرة ربي ما عطيني السكه تاع جوهره، الزحمه مش نورمال، وما عطيني السكه وما غير ما زعما ترام. فهمت علاش هكا تو عاملين فينا الدنيا كلها مسكره؟ خاطر السكه ما عطينا وما غير حتى شيء. كان تشوفوا لنا حل.
4: كنا ونعود نقولوا التلوث الموجود في الجبولات في الشطوط نتاعنا الاكثريه الاكثريه الاكثريه حاشاكم من المشروبات الكحوليه البله. الاخرين مش مشخين، فما ناس تخدم تسترزق تخدم بيهم وتخليهمش يعني حتى عد، ما فما ناس تمشي منه غدوه تلمهم وتبيعهم. اليوم الدوله تتدخل بما انه الشركات هذوما اجانب، ما عندنا من السوق صندوق وناخذ في بورسنتاج صغير على الاخر، يعني يبقى كل خارج اون ديفيز البر. يا خويا ردنا الشقف في كونسيرمون اجباري اجباري اجباري، مش تخدم بشقف مين يرجعش وشقف رهيب، وكان يدخل في ساق حد لقد ربي في الشط في حاجه وضربته بليد على الاخر، كي تحطه في اماكن معينه يرجعك كوسيرمون، اي بالك كوسيرمون. ربي بربي شويه اجتهاد.
5: السلام عليكم. لا يلفت نظر البلدية قصر هلال، تو مت 4 سنوات تقريبا، عملوا كياس في شارع النضال في حي السكري في قصر هلال ورش جمع، كياس ورش جمع. المقاول عمل الكياس صبوا كل فوق الرقارات، تو 4 سنين والرقارات مسكرة بك الكياس فوق منه. لا جات الأناس حير طلعتك الرقارات جاي مطر تصبوا واحد وحسابات، ولا حد بلدية شافت، تو 4 سنوات الكياس مصبوب فوق الرقارات ولا واحد جاء شاف. شكرا.
0: ما تخليهاش في قلبك.
6: Jawara. Ma tkhalihash fi qalbak. Jawara.

0: بلوني. انتم تسمعوا بلوني مع هبة لصيف وأمين الليدي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وحداش دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلونوي بتاريخ الخميس غرة أكتوبر 2026 الموافق ل 20 ربيع الثاني 1448 هجري. إن شاء الله شهير مبارك علينا الناس الكل، إن شاء الله بالمال الوفير والصحة والعافية والموجات الإيجابية. كالعادة احنا الغونديفو مع ليكيب الكل حتى نوصل ديما على موجات جوهرة فام. نقولوا أهلا وسهلا ومرحبا بسي سامي ذهري في الإخراج، وكالعادة يطل علينا بالموجات نتاعو الإيجابية. ما شاء الله عنا برشا عليك، أنا برشا عليك أكاو، يقول لك العروسي طول يغيب أكاو، حسينو تنورنا يا زيدي ثلاثة سوايع من الأمبيونس اللي تكون حاضرة زادا مع ديو اللي رافقكم كما قلنا على امتداد ثلاثة سوايعات. دونك موزيكا وأخبار فنية، هبة لصيف وأمين الميلادي. أمين أهلا وسهلا
2: سينور. هبة مرحبا بسامي، مرحبا بكل المستمعين في سهرية جديدة إن شاء الله حتى النص الليل. أخبار الفن والموسيقى من العالم العربي ومن العالم، وبطبيعة الحال قيد فقراتنا بنة الموسيقى اتصلتينا، وجولة كاملة إن شاء الله تخليكم إن شاء الله في رفقة طيبة ومعنا حتى النص الليل.
1: يلا سيدي احنا مو هكا ملمومين محلينا وليكيب وكل، شنو رأيكم رامي عايش يقولكم يلا نرقص يلا نرقص، بما أنه غرة أكتوبر لازمنا نرقص. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: أرجع معكم الجديد كالعادة في بلو نوي 9:22 دقيقة.
1: يلا الأخبار الفنية وكالعادة المتابعات تكون حاضرة على موجات جوهرة فام في بلو نوي. خلينا نحكيو على جديد هكا فنانين تحبوهم تتابعوهم أصوات تكون عندها وقع دوبة ما تهبط الأغنيات متاعها. نحكيو على شيرين عبد الوهاب اللي تبدأ مرحلة جديدة وتطرح زوز أغنيات بعد ما أنهيت كما قلنا تعاقدها مع شركة إنتاج بشكل ودي باش تبدأ مرحلة جديدة في مسيرتها الفنية بالتعاون مع شركة جديدة باش تتولى توزيع ألبومها عالميا. نحكي وتعاون يجي بعد أغنية كان عندك كم سنة خاين ضمن أعمالها الغنائية الجديدة وتحمل أغنية خاين كلمات أيمن بهجة قمر وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم ويتولى دونك مهمة الماسترينج توم وتتناول مشاعر العتاب والخذلان الناتجة عن الخيانة وعدم الوفاء في العلاقات. كيف كيف نحكي وكما قلنا على أغنية ثانية اللي هي كان عندك كم سنة جاءت كلماتها من تأليف أميرة عيمة ألحان وتوزيع توما يخدمة تستعرض تجارب الإنسان في الحب والحياة وشنو يتعلم مع مرور الوقت من مواقف تتعلق زيادة بالخذلان والطيبة وحسن النية. تواصل شيرين دونك طرح أعمالها جديدة بشكل يعني متواصل بعد تعاونها قبل أشهر مع الفنان محمد حمائي وديو بحرية اللي ما فماش واحد ما هوش يستعمل في الغنية ذي في الستوري وبيان سور زادة الغنية اللي نلقاوها تراند في المنصات الكل من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وماسترينج زادة توما. دونك كما قلنا شيرين اللي عندها أكثر من 1,200,000 متابع على انستغرام يستنوا جديدها ويستنوا التفاعلات حتى العفوية متاحة على ليغيزو سوتيول لأنه تعرفوا شيرين غابت على جمهورها والعودة متاحة عندها وقع آخر دونك متابعيها يهتموا بأدق تفاصيل اللوك متاحة أجواءها كلمات الأغاني هل مازالت تعيش على أطلال العلاقة القادمة العلاقة اللي فاتت وإلا لا هل فما حاجة جديدة وإلا لا هذا الكل خلينا نقوله لفان متاحة يبدو في التعليقات مركزين على نقاط ذوما لكن أهم حاجة إنها رجعت للفن ورجعت للحفلات والسهرات وللموندو اللي كانت متألقة فيه. شيرين عبد الوهاب اللي أكيد دوبة مزوز غنيات يكونوا حاضرين إلا باش تلقاهم معنا في جديد الموسيقى الشرقية على موجات الدنيا وما فيها جوهرة فهم سينو أمين.
0: باش نحكيو على تامر حسني اللي قاعد يحاضر في روحه لإعلان رمضان 2027 بطبيعة الحال كيف وكما عديد الفنانين قاعد يحضر وتصوير اعلان جديد مقرر عرضه في رمضان ودراما رمضان 2027 وهذا بالتزامن مع تحضيرات الحفل الغنائي باش يجمعوا بتامر عاشور في ابو ظبي شهر اكتوبر الحالي. بطبيعة هذا الكل يدخل في إطار الالتزامات الإعلانية والغنائية والسينمائية زادة كيف كيف وحسب مختلف الأخبار المتداولة الحفل مع تامر عاشور يكون يوم 17 أكتوبر في مسرح اتحاد أرينا في أبو ظبي بعد لقاءات سابقة كان جمعتهم أمام الجمهور في مصر وفي الكويت. تامر حسني يغني هيجيلي موجوع
1: معودها ترى
0: هيجيلي موجوع صعبة شوية الحق دونك مع تامر عاشور كيف ما قلنا وهذا مش أول مرة يأدي هالأغنية الجميلة اللي كان أداها تامر عاشور على مسرح قرطاج السنة في انتظار جديد وهل بيكون زادة حاضر في شكل أعمال سينمائية قادمة أو أعمال رمضانية ذات نكتشفه إن شاء الله مع بعض.
1: يلا حزاد عنا اسم آخر قاعد يبرز هكا كانت حاضرة في تونس والجمهور استقبلها وحبها وحب إديو مع نوردو نحكيه وعليه رحمة محسن اللي تستعد داري طرح فيديو كليب جديد ألبوم دونك كشفت على تفاصيله هو ألبوم ملوش تاني اللي نلقاو فيه 8 غنيات طابع درامي بحت نحقاو فيه زادة اللون الشعبي وتكون يكون تعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين أبرزهم مصطفى حدوتة وأحمد المالكي. نحكيه على طرح فيديو كليب أغنية أنا الخسارة كأول عمل مصور من الألبوم وهي من كلمات أحمد المالكي والحان محمد

0: ستاند مي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل مع هبة لوسيف وأمين الميلادي على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وتسعة وثلاثين دقيقة لموجتنا، رجعنا لكم في بلو نوي كالعادة، أخبارنا متواصلة وأخبار تكون من العالم الكل. هذاك علاش نزوكم إلى باريس باش نحكيو على النجمة الكولومبية الشاكيرة، ونحكيو على النجاحات بعيدا يمكن على الحفلات المتالية. ونحن نعرفوا شاكيرة الموسم الصيفي كان يعني فول بالحفلات، وكانت زادة أمام شبابيك مغلقة. ما نحكي شاكيرة ما نجموش نقولوا شبابيك مغلقة، نقولوا يعني أعداد غفيرة في انتظار شاكيرة أينما حلت. لكن خلينا نحكيه على الراحة أو الهدنة واستراحة المحارب اللي تقوم بها شاكيرة في الفترة هذه، وحضورها أسبوع الموذا في باريس لموسم ربيع صيف 2027. دونك كما قلنا حاب تاخو هكا بريك باش نجم تبعد شوية على المسرح، تبعد شوية على الجو الحفلات، وتمشي للعاصمة الفرنسية باش تحضر واحد من أكثر عروض الموسم ترقبا، دونك لي دار عرض توم فورد، دونك لموسم ربيع صيف 2027 اللي شفنا فيه مجموعة من المشاهير. دونك شاكيرا كانت في الصفوف الأولى، وأكيد كاميراوات المصورين والباباراتزي التقطت كل شقيقة ورقيقة، وبيانسور تحركات وهمسات شاكيرا اللي كانت يعني بلوك يعني يتماشى معها ومع إطلالاتها. نحكيه على الكريستال، نحكيه وزادة على الغاب الجميلة والأنيقة اللي كانت لبستها، نحكيه على كما قلنا اللوك متاحة شعر اللي نعرفه به شاكيرة، واللي خلى كما قلنا الحضور متاحة ما يمرش مرور الكرام. لكن كما حكينا نعرفه أنه شاكيرة أينما حلت إلا والكاميرات تلتقط أدق التفاصيل. دونك نحكيو على استراحة بعد جولة كانت في مجموعة من الحفلات والسهرات، وما زالت باش ترجع بعد الأسبوع هذا أسبوع الموضة باش تستأنف سهراتها وحفلاتها. نحكيو على سهرات باش تكون في العاصمة الإسبانية 2 3 4 أكتوبر، كيف كيف 9 10 11 أكتوبر. دونك كويك بريك نقولوا احنا، خذيتها شاكيرا باش تحضر لعرض الأزياء وبعد ترجع إلى مدريد باش تكون حاضرة مع جمهورها و تكون مع استعدادات الألبوم الجاي اللي قاعدة اتحضر فيه. دونك نحن كل ما تبدأ فما أخبار وموزيكا هكا انتم تسموها وتحبوها إلا وتكون حاضرة في البلاي ليست امتعنا من شاكيرا.
2: من شاكيرا نحكيه على فري بالستاين تور بشي أداها وبش يكون حاضر فيها ماكلمور، مش واحد والفنان اللي تم بطبيعة إبعاده من جولة الفنان تشيرن العالمية واللي تثبت في انسحاب عديد الفنانين، اختار انه يلانسي الجولة متاعه ماكلمور اند فرانس، وتحت عنوان زادة فري باليستاين تور، جولة باش تكون كيف ما قلت هبة أمام شبابيك مغلقة. زادة ثلاثة مواعيد كاملة في هالجولة الأوروبية، في دبلن، في باريس، وفي لندن. تيكيات وفاو بالوقت، وهذا جاء بعد الإعلان وبعد أقل من أسبوع على كشف ماكلمور على الحفلات نتاعو اللي تنظم بهدف جمع التبرعات لصالح مؤسسات تدعم الفلسطينيين. وكتب على انستغرام قال بصراحة أنا مندهش من حجم الاستجابة، نظمنا هالحفلات بسرعة وبروح جماعية انطلاقا من إيماننا أن الموسيقيين قادرين يتضامنوا مع فلسطين، والمسرح النجم نستخدمه لجمع التبرعات وإظهار شكل يخلينا نخدمه في إطار عمل جماعي. الجولة حاليا تتضمن حفلات في ثري أرينا في دبلن 26 أكتوبر، في أكور أرينا في باريس 29 أكتوبر، وأوفو أرينا ويمبلي في لندن يوم 30 أكتوبر. كيف ما قلت ماكلمور أند فرانس، دونك فما مجموعة من الفنانين اللي باش يشاركوا في الجولة هذه، وقالوا أنه القوائم الرسمية للفنانين باش تعلن عليها قريبا. حفلات جي مع نفاذ تذاكر بطريقة عاجلة، وجي بعد شهر حافل من الاضطرابات بالنسبة للمغني الراب اللي كما قلنا تم إزالة اسمه من جولة اتشيرن الأمريكي اللي هي اللوب تور. دونك هكا ماكلمور يثبت مرة أخرى أنه قادر أنه يعاون الشعب الفلسطيني بطريقته ودعمه لا مشروط.
1: هذه الأخبار والمتابعات اللي مازلنا باش نواصلوا معها حتى إنه صليل موزيكا زادة وريتم. خليكم أنتم تتونسوا مين ما كنتوا في المتابعة. تحية للي شادين اثنين نعرفوا برشة توايا بديوا هكا مع صوت الغاديو هكا متونسين، دونك احنا نعطيكم الموزيكا اللي تمشي مع المود متاعكم أما تفيقكم زادة باش هكيكا ما تسرحوش وتكون أموركم مع العال. خليكم معنا ومع ليكيب الكل، سامي ذهري في الإخراج، أميل ميليدي وهيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وفيها جوهر فيما. We'll be right back.

0: 59 دقيقة لموجهتنا هذا صبر بيع يقول الباشا تحياتنا لكم من ما كنتوا في المتابعة. احنا بعد شوية أخبارنا متابعاتنا رياضية كانت وطنية عالمية تلقاوها مع قسم الرياضة والقسم الإخباري بيانسور زملائنا الكل حتى في قسم الويب قدموا لهم تحية بعد 8 دقائق من توا. وكل عادة نرجو معكم في بلو نويف ساعتنا الثانية والثالثة باش تكونوا مع جديد الموزيكا زادة واتصلتينا والبنة ديما على موجهتنا. دونك خليكم معنا ومع ليكيب الكل.
1: طبعا ليكيب الكل حاضرة والموزيكا زادة كيف كيف حاضرة مع جيلو ومرحبا من جديد حتى نصل.

بلوني بلوني ترجع لكم بعد شوية في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. نشرت وزارة التربية هذا المساء رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 26 و2027 و2000، والتي تتضمن مواعيد اجراء امتحان البكالوريا وامتحاني ختم التعليم الاساسي العام والتقني ومناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية. ويتضمن امتحان البكالوريا اختبارات التربية البدنية من 19 إلى 30 من أبريل 27 و2000، والاختبارات التطبيقية والشفهية من 13 إلى 26 من ماي 27 و2000، وتجرى الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام 2، 3، 4، 7، 8، و9 من جوان 27 و2000، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء الموافق 22 من جوان 27 و2000. أما دورة المراقبة فتجرى الاختبارات أيام 28 و29 و30 من جوان وغرة جويلية 27 و2000، فيما يتم الإعلان عن نتائجها يوم الأحد 11 من جويلية 27 و2000. وبالنسبة لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام تجرى الاختبارات الكتابية أيام 17 و18 و19 من جوان 27 و2000، ويعلن عن النتائج يوم الاثنين 5 من جويلية 27 و2000. وتجرى اختبارات امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني في التواريخ ذاتها أي أيام 17 و18 و19 من جوان 27 و2000، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الاثنين 5 من جويلية 27 و2000. أما مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية فتجرى اختباراتها يوم 21 و22 و23 من جوان 27 و2000، ويعلن عن نتائجها يوم الجمعة الموافق 9 من جويلية 27 و2000. قام وزير الصحة الجزائري بزيارة إلى المركز الوطني للجراحة الروبوتية بمستشفى شارنيكول يومي 29 و30 من سبتمبر المنقضي، إلى جانب وفدين رسميين من سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية. وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ للإدارة الجهوية للصحة بتونس في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التونسية في مجال الجراحة الروبوتية. ووفق نص البلاغ الصادر عن الإدارة الجهوية للصحة بتونس، فقد مثلت هذه الزيارة أيضا مناسبة للإطلاع على مختلف مكونات المركز وتجهيزاته والتعرف على التجربة التونسية في مجال الجراحة الروبوتية، بما يساهم في تبادل المعارف والخبرات والاستفادة من الممارسات والتجارب الناجحة في هذا المجال. دوليا الآن، قال صندوق النقد الدولي اليوم أنه يرحب بالاتفاق بين الولايات المتحدة والصين على تمديد الهدنة التجارية بينهما لشهرين وبدء عملية لخفض الرسوم الجمركية على السلع غير الاستراتيجية، مضيفا أن ذلك سيساعد على استقرار التوقعات التجارية العالمية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: المدرب شياب الليلي ضيف برنامج جول نهار الجمعة من 6 إلى 8 مع جمال وبقية ليكيب. حقائق كواليس،
3: يعني باش اللاعب كرة قدم روبو، بنيبار روبو استنت ريما.
2: عودة على تجربه كمدرب ومباريات قطع عالقة في الأذهان. الحديث على وضعية المنتخب الحالية ومستوى البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. جول نهار الجمعة من 6 إلى 8 مع جمال وبقية الإكيب.
0: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
4: برعاية
5: مع
4: لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
5: اوريدو طور عالمك.
6: جوهر سبور.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر موعدنا الرياضية. البداية مع المنتخب الوطني التونسي ورئيس الجامعة معز الناصري اللي خرج وتحدث في تصريح قال أنه سبب إلغاء المواجهة الودية اللي كانت مبرمجة قدام المنتخب المالي يوم السبت القادم 3 أكتوبر هو تكثرة وتفاقم الإصابات في الإكيب ناسيونال بعد مواجهتي المنتخب الأوغندي والمنتخب البوتسواني. مواجهة منتخب أوغندا اللي كانت وفات هدف مقابل هدف ومواجهة المنتخب البوتسواني اللي وفات أيضا بالتعادل الإيجابي هدفين مقابل هدفين. أربعة مقابلات متبقيل لإكيب ناسيونال في البروغرام، ثلاثة ديبلاسمونات ليبيا بوتسوانا وغندا ومواجهة قدم المنتخب الليبي على استاد حمادي العقربي برادس. نواصل مع المنتخب الوطني التونسي لكن لأقل من 20 سنة اللي تعقدت مأمورية وصوله لبطولة إفريقيا غانا 2027 بعد انهزامه أمام المنتخب المصري هدفين مقابل هدف. يلعب آخر المواجهات في المجموعة قدام المنتخب الليبي يوم السبت انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال على استاد السويس. نذكر بترتيب المجموعة: المنتخب المصري في الصدارة 6 نقاط، المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي يتقاسمان المرتبة الثانية بأربع نقاط، المنتخب التونسي في المركز الرابع بزوز نقاط، والمنتخب الليبي بخوفي حني في المركز الأخير بصفر من النقاط. نحكيو على المنتخب الأولمبي اللي شد الرحال غدوة إلى لومي العاصمة التوغولية ومش يلعب مواجهة إياب تصفيات كأس أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 قدام المنتخب البنيني يوم 5 أكتوبر. نذكر ماتش للي كانوا فيه هدفين مقابل صفر ثنائية المهاجم مهاجم قاسم باشا التركي عمر بن علي. في أخبار النجم الرياضي الساحلي الفريق يواصل التربص التحضيري في سوسة وين يلعب نهار السبت مواجهة ودية قدام التقدم الرياضي بسقية الدير انطلاقا من الساعة الثانية ونصف مساء يظفرها سفيان الورتاني على استاد سوسة الأولمبية. في النادي الافريقي الفريق وصل الى ليبيا وين باش يلعب مواجهه وديه اعداديه احتفاليه بعيد ميلاده قدام اهلي بنغازي بطل الدوري الليبي الموسم الفارط يوم السبت 3 اكتوبر. مباراه باش تكون منقوله على قناه ليبيا الرياضيه. الترجي الرياضي التونسي كمل التربص في عين دراهم وكان لعب زوز مواجهات وديه قدام اتحاد بوسالم وانتصر 5 اهداف مقابل 0 وقدام اولمبيك سيدرا الليبي وانتصر 4 اهداف مقابل 0. طبعا مازال ينتظر وصول المدرب بابلو فرانكو. الفريق برمج مواجهه وديه قدام الاتحاد العسكري الليبي نهار الاحد في مركب حسين بورخوجة انطلاقا من الساعه 3 مساء. مادام حكينا على المقابلات الودية نعطيكم برنامج المواجهات الودية الخاصة بالأندية التونسية. نهاية الأسبوع غدوة مواجهة دولية ودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني نهار السبت علي بنغازي نادي الإفريقي لتوال سقيط الدير الأولمبي البيجي مستقبل المرسى الترجي الجرجيسي نجم المتلوي الاتحاد المونستيري ملحم مسوسة ونهار لحد الترجي الرياضي التونسي يلعب مع الاتحاد العسكري الليبي. نحكي كرة السلة اللي بدايتها مشوقة وممتعة ورينا زوز كلاسيكوات من أعلى طراز. الحديث على كلاسيكو جي اس كا الاتحاد المونستيري في الجولة الأولى وكلاسيكو ليتوال النادي الإفريقي في الجولة الثانية. نعطيكم تعيينات الجولة الثالثة اللي تتلعب على زوز دفعات السبت والأحد. نجم حلق الواد شبيبة المنازة الملعب النابلي نادي صفاقس سيا جي اس كا في قمة الجولة. اتحاد الأنصار الاتحاد المونستيري النجم الرياضي الساحلي دالي الرياضية بجرومبيري يذوم المقابلات الكل يتلعبوا نهار السبت ونهار الأحد. النجم الرادسي نادي حمام سوسة مقابلة جي اس كا وسيا باش تكون منقولة على القناة الوطنية الأولى. في كرة اليد نحكيو على مواجهات الجولة الخامسة. نصرة بولبا الترجي الرياضي التونسي ديربي الوطن القبلي بين بعث بن خيار الاتحاد التميمي المنزل الرياضي سبورتينغ المكنين جمعية الحمامات النجم الرياضي الساحلي نادي كرة اليد بجمال نادي سقيط الزيت ومكارم المهدية يواجه النادي الافريقي. هذا كل ما عنا في جوهر سبور. كان معكم رامي نصر في التقديم. في موعد رياضي قادمة دمتم في رعاية الله.
8: C'était Jouer Sport. Jouer Sport avec l'équipe Sport.
9: Bleu nuit. Bleu nuit, كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل.
10: Bleu nuit على جوهرة FM TV.

0: نانسي عجرم يا قلبه على جوهر اف ام. معها نوصل للعشرة 25 دقيقة ونوصل زادة لبنة الموسيقى. بنة
1: الموسيقى هاي الفقرة اللي من خلالها باش نسمعوا الموسيقى وبنة الموسيقى ومن خلالها باش نسلطنوا باش ندندوا باش نغنيوا. اللي حافظ هكا نعرفش انا جملة ينجم يكون حافظ جملتي ينجم يكون حافظ الغناية الكل. وانا متأكد اللي انتم حافظين الغناية الكل وقت اللي نقولوا وحشتني ده اللي باش تكملوا انتم دندنوا بصوت المطرب السوري القدير نور مهنا. وحشتني اللي تعد واحدة من أروع الإعادات الطربية اللي تميز بها وأبدع في غنائها بأسلوب الحلبي الفريد. الغنية في الأصل هي للفنانة الكبيرة سعاد محمد، لكن نور مهنا أعاد تقديمها بنكهة طربية خاصة خليتها تكون الأشهر وخليته زادة يضمها في ألبومه الشهير ليالي. وظهر لي أول مبدأ يغنيها كانت من خلال برنامج استوديو الفن عام 1996 دونك. وحشتني في كل يوم إنما وحشتني أكتر وأكتر. حافظ باقي ولا حافظ ولا حافظ ولا لا استنى حافظ ولا
0: موسوعة أنا حافظ
1: حافظ كمل أي كمل وتقعد كمل الغنية وإحنا سوا تعال نخلي
0: حلم حقيقة.
1: أما استنى من حلم حقيقة خلينا نزيد الوحدة أخرى وغنية أيوه. أخرى باش ندندوا معاها الليلة. شو هو الاختيار الآخر؟
0: وائل جسار باش يغني لنا زوز غنيات بطبيعة الحال. متعة
1: الحقيقة باش نحكيو على وائل جسار اللي غني لنا غنية تعمل 66 كيف اسمعوني بقول لكم ايه اسمعوني ما تيجوا بينا ننسى اللي كان ننسى سوا غدر الزمان. هل انتم اللي بتغنيوا
0: نحكي
1: موسوعة يا ولدي موسوعة غنية اسمعوني كما قلنا اللي قدمها النجم اللبناني وائل جسار باسلوب طربي ضمن ميدلي من حفلات دونك خاصة وحفلات. خلينا اليوم نرجع لروائع المطربة الكبيرة وردة الجزائرية خليك هنا. هذه الموسيقى وبنت الموسيقى على موجات جوهر فيما

الله الله الله على بنة الموسيقى. نصبح على 10:50 على موجات الدنيا وما فيها جهرة فيم. تحية للي مسلطنين مع بنة الموسيقى. قولوا لكم أنه تسلطينا اللي باش تستناكم إن شاء الله تكون في ساعتنا الثالثة باش تكون طربية بامتياز وتسلطينا إن شاء الله تونسكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. سورتو اللي يبدأوا هكا في ديبلاسمون عمل كما خونا إسماعيل قال في ديبلاسمون ونستوني يعطيكم ألف ألف صحة. نسوق سوق يا خويا بالروائين نقولوا احنا وهكا تبدا امورك على العال. اذا كانت فوتك الاخبار زاد تلقى معنا الاخبار تلقى معنا كل المتابعات وتلقى معنا الريتم اللي يرافق كل من كان في الدويره والا زاد هكا نجم نقولوا مراجعه بدات توا فما شكون بدات المراجعه عنده توا. دونك تحيه للطلبه نتاعنا اللي يتونسوا مع صوت الغاديو وبصوت الغاديو يعدي وهكا ليله فيها السمر وفيها المراجعه وفيها الموسيقى وفيها زاد الاخبار اللي في الخدمه زاد ان شاء الله ربي معاكم اللي شادين اثنين ان شاء الله اثنين زينه لكم الناس الكل. احنا مع ليكيب الكل زاد نقدموا لكم ريتم هكا يفيقكم يسلطنكم. دونك خليكم معنا. سامي دويري في الاخراج هبه لوسيف وامين الميلادي من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. امي واين هاوس تكون حاضره معكم توت سويت في انتظار هاجل النوالي والاخبار اللي تكون على راس كل ساعه ديما على موجات الدنيا وما فيها جوهره فيما

0: بلونوي بلونوي ترجع لكم بعد شوية.
1: آه يلا أدوس.
2: تابعوا كل جديد مع جورا فم عسل حلال.
3: اسمعوا كل جديد مستمعين إذاعة جوهرة فم حسين الجسمي.
4: اسمعوا كل جديد وكل أخباري على جوهرة FM بتونس.

0: شاء الله استنى بكره تيجي وفرجنا على راديو جوهره. العب يلا
1: العب يلا ما تلعب يلا. اسمعوا جديدي واخبار الفنيه على جوهره اف ام. وليد

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. التقى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم المدير الإقليمي لقطب تنمية رأس المال البشري بالبنك الدولي في تونس، وذلك في إطار متابعة وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين تونس ومجموعة البنك الدولي في مجالات التشغيل والتكوين المهني والمبادرة الخاصة والاستشراف واليقظة. وتناول اللقاء واقع التعاون المشترك بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك الدولي وأفاق تطويره، خاصة فيما يتعلق بدعم التشغيل وتعزيز قابلية التشغيل وتطوير منظومة التكوين المهني والتكوين المستمر وتطوير قدرات المكونين ودعم المبادرة الخاصة وآليات وخطوط التمويل، إلى جانب تعزيز منظومة الاستشراف واليقظة بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل وفق بلاغ الوزارة. تولى وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان لهمس اليوم توقيع الميثاق الوطني للصحة بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء في المجال الصحي، وذلك في إطار اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية المنعقد في تونس أيام 29 و30 من سبتمبر والأول من أكتوبر 26 و2000. ويهدف الميثاق الوطني للصحة إلى تسريع تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز أعمال الحق في الصحة المنصوص عليه في الفصل 43 من دستور سنة 22 و2000 من خلال جعل التحول الرقمي رافعة أساسية لتطوير المنظومة الصحية وتحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية. وطنيا أيضا، انعقد الظهر هذا اليوم جلسة عمل بقصر بلدية مدينة تونس خصيصة لمتابعة مشروع المدينة الآمنة للنساء والفتيات، وأشرفت المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول على هذه الجلسة. وتناولت الجلسة أهم محاور المشروع الرامي إلى تعزيز سلامة النساء والفتيات في الفضاء الحضري ودعم المساواة بين الجنسين وتعزيز المشاركة المجتمعية، إلى جانب تطوير قدرات البلدية في هذا المجال. كما تم التطرق إلى أبرز مراحل التعاون بين بلدية تونس وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولا سيما تنظيم مجموعة النقاش والورشات وتحديد احتياجات وأولويات النساء والفتيات، إلى جانب دعم المبادرات والشراكة الرامية إلى جعل مدينة تونس فضاء أكثر أمانا وشمولا واستجابة لحاجيات جميع فئات المجتمع. دوليا، وزير التربية والتعليم الفرنسي يقول أن أكثر من 400 مؤسسة تعليمية في فرنسا ستتوقف يوم غد الجمعة عن العمل مؤقتا بسبب الاحتجاجات الحاشدة لطلاب المدارس الثانوية. هذا ويحتج طلاب المدارس الثانوية في فرنسا منذ عدة أيام ضد جداول الحصص المثقلة ونقص المعلمين ومشاكل أخرى في قطاع التعليم. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. بلمي بلمي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل على جوهر FM.

لمحرم عينيك تهالك.

0: سالتينا. سالتينا الموعد معها لقي تذا في بلونوي. مرحبا من جديد، نرجو معكم كالعادة في سهريتنا اللي متواصلة حتى النص الليل. سالتينتنا لليلة في ثلاثة اقتراحات، وانا يكون حاضر معنا صباح فخري بعد شوية.
1: صباح فخري يكون حاضر معنا. ما شنو رايك لو كان نسمع واحدة من أشهر الأغاني الرومانسية والتربية للفنان الراحل عبد الحليم حافظ؟ نحكيه على أغنية موعود، واللي أطلقها في صيف عام 1971 في مهرجان أضواء المدينة بالقاهرة. ميزت الأغنية بالأسلوب الدرامي اللي نلقاه فيه برشا مشاعر إنسانية، ارتبطت بالحالة الصحية والنفسية للعندلي بالأسمر في البريود هذيك. نحكيه كما قلنا على أغنية من كلمة شعر محمد حمزة وألحان الموسيقار بليغ حمدي، باش نتمتعوا بها في تلتينتنا بالنسبة لليلة. وكما قلت أمين، نحكي وزادة على صباح فخري وقت اللي يقول ابعث لي جواب وطمني. نحكي على واحدة من أشهر الأغاني في تاريخ الطرب العربي الأصيل وتراث حلب، اللي اشتهر بها أيقونة الطرب السوري الراحل صباح فخري، رغم أنه الأغنية ارتبطت بصباح فخري إلا أنها تعود في الأصل لعام 1949، وهي من كلمات شعر حسام الدين الخطيب وألحان الملحن بكري الكردي. وكان أول من غناها هو المنشد بلتو صبري مدلل، قبل ما تولي بصوت صباح فخري علامة فارقة في سهرات الطرب، تعرف وتعزف الأغنية على مقام البيات الشهير. دونك نلقاو فيها هكا تفاعل كبير، وأكيد ترجع بنا ذكرى لحفلة كارتاج وسهرات كارتاج مع الفنان صباح فخري وقت اللي غنى أغنية ابعت لي جواب وطمني ولو انه عتاب لا تحرمني. موزيكتنا دونك تكون حاضرة معاكم الليلة في بلونوي. اما خلينا مع الاختيار متاع سامي الظويهري. مستنيك شنو تختار انت؟ مستنيك. هذي اختيار سامي الظويهري. عزيزة جلال، تنسويت في البلاليست بتاعنا بلونوي.

0: 11:53 دقيقة صباح فخري أكيد سلطنتو دندنتو وعملتو بون كيف مع الموسيقى كما احنا زادة في الأوف عملنا سلطينة تعمل 66 كيف مع سامي ذويهري وكالعادة أمين الميلادي وإحنا وزيكم تسمعوا الأجواء امتاعنا دونك إذا كان عندكم وذينا تسمعوا الأجواء امتاعنا أبار الموسيقى دونك هكا وصلنا لآخر الغانديفو بالنسبة لليلة في بلو نوي بتاريخ غرة أكتوبر بعد هكا 7 دقائق من توا تكون الأخبار وأكيد إن شاء الله أخبار تحب لنا كان الباهي ريكاب لي كل ما فاتكم تلقاوها في نشرة مفصلة بعد شوية مع زميلتنا هاجر النوالية ما احنا نسلموا على مستمعينا أمين هكا ولا
1: طبعا وكل اللي اختاروا الدنيا ما فيها في سهرية الليلة إن شاء الله سهرات الكل تكون فيها تسلطين في الأخبار فيها المتابعات فيها الاقتراحات اللي تنال الأعجاب وتستمتعوا معها بطبيعة الحال كما كل سهرية في بلونوي من 9 حتى 9:30 احنا نعطيكم غدوة موعد جديد بطبيعة الحال من 9:30 في بلونوي مع الليكيب الكل ما بقى لكين باش نقول لكم خليكم في المتابعة أحمد الحباسي في ليبرانتين أبارتير من 9:30 وحنا نقول لكم زينة ناس كل تشاو تشاو باي باي

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تنشر رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 26 و2027 و2000. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغذية الصحية الشاملة. وترامب يتوعد إيران في حال ثبوت تورطها بحادثة فلاي دبي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث نشرت وزارة التربية يوم أمس رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 26 و2027 و2000، والتي تتضمن مواعيد إجراء امتحان البكالوريا وامتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، ويتضمن امتحان البكالوريا اختبارات التربية البدنية من 19 إلى 30 من أبريل 27 و2000، والاختبارات التطبيقية والشفهية من 23 إلى 26 من ماي 27 و2000، وتجرى الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام 2 و3 و4 و7 و8 و9 من جوان 27 و2000، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء 22 من جوان 27 و2000، وتجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 28 و29 و30 من جوان و1 من جويلية 27 و2000، فيما يتم الإعلان عن نتائجها يوم الأحد الموافق للحادي عشر من جويلية 27 و2000. وبالنسبة إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام، تجرى الاختبارات الكتابية يوم 17 و18 و19 من جوان 27 و2000، ويعلن عن النتائج يوم الاثنين 5 من جويلية، وتجرى اختبارات امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني في ذات التواريخ أي أيام 17 و18 و19 من جوان 27 و2000، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الاثنين 5 من جويلية 27 و2000. أما مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، فتجرى اختبارات أيام 21 و22 و23 من جوان 27 و2000، ويعلن عن نتائجها يوم الجمعة 9 من جويلية 27 و2000. تولى وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجيا الاتصال سفيان لهميسي أمس توقيع الميثاق الوطني للصحة بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء في المجال الصحي، وذلك في إطار اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية المنعقد بتونس أيام 29 و30 من سبتمبر و1 من أكتوبر 26 و2000. وأكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن الميثاق الوطني للصحة يمثل إطارا لتوحيد الجهود وتنسيق العمل حول رؤية مشتركة تهدف إلى بناء منظومة صحية أكثر إنصافا ونجاعة واستدامة، بما يضمن لكل مواطن النفاذ للرعاية الصحية التي يحتاجها دون تمييز أو عوائق. والفرجاني وضح أن الميثاق الوطني للصحة يرسخ الصحة الرقمية كافعة للتغطية الصحية الشاملة، مشددا على أن المعنى الحقيقي للتغطية الصحية الشاملة يتمثل في تمكين كل مواطن من الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجها في الوقت والمكان المناسبين. ووزير الصحة يقول أن تونس تسعى من خلال الميثاق الوطني للصحة إلى تجسيد هذا الطموح وتعزيز الإصلاحات الرامية إلى بناء منظومة صحية تستجيب بصورة أفضل لحاجيات السكان وتضع المواطن والمريض في صميم السياسات الصحية، مؤكدا أن الحق في الصحة يجب أن يترجم إلى خدمات ملموسة تصل إلى المواطن في حياته اليومية. استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون وزراء الطاقة لدول النمسا، ألمانيا، إيطاليا وتونس من خلال وزير التجهيز الوزير المكلف بوزارة الصناعة صلاح زواري بوصفها الدول المنخرطة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين للطاقة والذي يربط بين شمال إفريقيا وأوروبا. وفي تصريح إثر اللقاء أكد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري أكد أن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي يعد منشأة استراتيجية للطاقة النظيفة تهدف إلى ربط شمال إفريقيا بالقارة الأوروبية، مشيرا إلى استكمال الدراسات التكميلية خلال الفترة القليلة القادمة تمهيدا للإعلان عن الصيغة النهائية وتفاصيل الإنجاز.
2: كان لقاء مع فخامة السيد الرئيس عبد المجيد تبون حول مشروع استراتيجي في مجال الطاقة النظيفة، يعني تعاون مشترك بين تونس والجزائر وكذلك النمسا، إيطاليا وألمانيا حول هذا المشروع. أعتقد أن كل الدراسات المنجزة حاليا تؤكد مدى أهمية هذا المشروع، يعني تم الاتفاق إن شاء الله أنه تتم الدراسات التكميلية حتى إن شاء الله تكون في الفترة القليلة القادمة الإعلان عن كيفية إنجاز هذا المشروع، وأكيد في ربط شمال أفريقيا بالقارة الأوروبية في إطار الطاقات النظيفة.
1: دولياً الآن، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربة قوية جداً إذا ما تأكدت فرضية ضلوعها في الاعتداء الذي استهدف قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي في منتصف رحلتها الجوية. وفي رده على سؤال وجهته أحد الصحفيات بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن رداً عسكرياً في حال ثبتت مسؤولية طهران عن الحادث، أكد ترامب أن الإيرانيين سيتلقون ضربة قوية جدا وفق قوله. وتزامنا مع هذه التهديدات، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم إرسال حاملة طائرات وسفن حربية أخرى إلى المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيزات عسكرية يقدر قوامها بنحو 9,000 إلى 10,000 جندي يتوقع وصولهم إلى المنطقة بحلول نهاية شهر نوفمبر. قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن غارات استهدفت صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران، وقالت القوات الحكومية أنها أحبطت هجوما حوثيا واسعا في محافظة تعز وشنت 15 غارة على مواقع وتعزيزات لجماعة الحوثي في المحافظة، أسفرت عن تحييد عشرات من عناصر الجماعة. وقوات التحالف بقيادة السعودية تعلن اعتراض صاروخين فلسطينيين وأربع مسيرات أطلقت باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان في المملكة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار،

وتمتع. مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد ليله من ليبرونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعه من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام، نترافقوا في سهرة الليلة ومختلف فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وأيضا من خلال تفاعلاتكم وإهداءاتكم اللي توصلنا عبر الواتساب على 48155000 وإلا من خلال الاسماس على رقم 85990. بدايتنا كالعاداتكم بالموسيقى ونرجو نواصل معاكم سهريتنا حتى الماضي ساعتين في ليبرونتين.

0: الثنتين.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: برونتين.
1: مرحبا من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا بدأت معاكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع على تفاعلاتكم واهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالواتساب على 48155000 وإلا بالاسماس على 85990. أما قبلوا كالعادة في الوقت هذا كل موعد مع فقرة حكاية غناية والليلة باش نتعرفوا على حكاية غناية وموقف وانت بتكلمني للفنان بهاء سلطان. غناية من كلمات وألحان ثامر حسني وخرجت عام 2003. الغناية هذه يقول فنان آخر اسمه أحمد جوهر أنه تكتبت وتلحنت لي هو في الأصل.
2: على فكرة أنا مثلا أموقف وانت بتكلمني دي كانت لي أنا.
3: يا سلام.
2: أه والله العظيم
3: تامر. تامر.
2: أنا تامر وحبيبي
3: كان عاملها لك. ها
2: يا بيه احنا قاعدين قدام ام ساوند وانا كنت حسجل حاجة كده. هو طبعا كان عامل ضلت حايل وقول له يا سيدي وعامل حاجات حلوة أول بوب.
3: ماشي.
2: وطبعا بوب كان ما شاء الله
3: جدا.
2: نجم في الحتة دي. وتامر كان جميل. وبعدين قال لي انا قدام ام ساوند وان قال لي انا بموت في اغنيه هات لي قلبك. قعدنا نغنيها قدام الاستوديو. وقال لي انا بص انا حضرت لك في مرايا وكنت بتكسر الدنيا نفسي حاجه نعمل حاجه. وراح قايل الكلام على فكره الكلام ده كان جديد
3: طبعا
2: اللي هو قوم وقف وانت بقوم وانت مش
3: إيه عارف يعني انا اول اعرف عنه ان انت كنت هتغني الاغنيه.
2: والله ما هي قريبه من بعض برضه.
3: فيها
2: هات لي قلبك ده وانا اقول له البعيد لازم نوصل له قوم وقف وانت بتكلم.
3: ماشي.
2: بس حبيبي تامر
3: طبعا
2: عشان ما تحطنيش في غلط.
3: لا مفيش غلط. هو
2: تامر حبيبي هو صاحبي وانا والله ما زعلت عن انا
3: فرح.
2: بس كان هقول لك ليه نصر راجل ذكي جدا. هو تامر من النوع اللي كان بيسمع الاغاني.
3: ماشي.
2: يعني بيسمع الاغنيه طبعا بالاستوديو هم شركه واحده والموضوع تم في اسبوع لدرجة اني بهاء كان محضر وصور اغنية علي بيحصل لي علي رحم الرحيم الله يرحمه.
3: طبعا الله يرحمه.
2: صورت وهد الشريط فوجئت ان ام وقف انت بتكلمني صورت تاني تصوروها وتامر واقف جنب بهاء ويرقص معاه وتمام انت عارف عاملين في الصالون
3: واجلوا كليب بتاع علي بيحصل لي نزل بعدين.
2: برافو عليك. وبيت هي الهد. هي اللي
3: ما زعلتش.
2: زعلت مش زعلت مش زعلت الزعل زعلت ان هي
3: انه اغنيه حلوه
2: ان دي ستايلي
3: اغنيه حلوه
2: وحتتي
3: بس ما زعلتش من تاني
2: ومكانتي يعني حاجه بتاعتي.
1: وطبعا خليكم تسمعوا الاغنيه بصوت بهاء سلطان ونرجو نوصل معاكم سهريتنا في برونتين.